الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي لاستحضار وحدة من أبرز محطاته الفنية بمصر. ونشر بوتشيلي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام ألبوم من الصور استعاد من خلاله ذكريات حفله اللي أحياه بال2010 تحت سما أهرام الجيزة، معبرا عن امتنانه لهيدي التجربة اللي وصفها بالمميزة بمسيرته الفنية.

كشف الفنان العالمي أنه رح يرجع لمصر نهار الجمعة 5 حزيران ليحيي حفل بمدينة الفنون والثقافة بالقاهرة، مؤكداً أنه بعض الأماكن بتترك أثر بيتجاوز الذاكرة والعقل، وأنه بعضه بيحتفظ بفرحة هيديك الليلة وبحماس بداية أمسية موسيقية جديدة بمصر.

سيلين ديون بتضيف 10 حفلات جديدة بباريس استجابة لطلب غير مسبوق. بتواصل سيلين ديون تعزيز علاقتها الخاصة بباريس بعد ما أعلنت اليوم إضافة 10 حفلات جديدة لبرنامجها بالعاصمة الفرنسية خلال أيار 2027 بالقاعة نفسها اللي رح تشهد عودتها المنتظرة للمسرح بأيلول بعد سنوات من الغياب.

وأوضح فريق الفنانة ببيان أنه هيدي الحفلات الإضافية المكررة بين 8 و29 أيار 2027 كانت استجابة لطلب غير مسبوق من الجمهور.

كانت سيلين صنعت حدث عالمي، بس أعلنت عودتها إلى المسرح ببريز عبر رسالة مصورة وعرض ضوئي على برج إيفل بعد 6 سنين من الابتعاد عن الجمهور.

وعم تستعد سالين لإقامة فنية بتمتد 5 أسابيع اعتباراً من 12 أيلول وبتتضمن 16 حفلة موسيقية، وبحسب إدارة القاعة يتوقع أنه تستقطب كل أمسية نحو 30 ألف متفرج.

النجم المصري تامر حسني حفل غنائي ضخم بالقاهرة الجديدة بمناسبة عيد الأضحى وسط حضور جماهير كبير وتفاعل استثنائي مع أدائه على المسرح.

وقدم تامر حسني خلال الحفل على مسرح الأرينا بقى من أبرز أغنيه اللي رافقت مسيرته الفنية وحفظها الجمهور عن الغايب، منه حلو المكان، لينا معاد، عيونه دار، كل مرة وغيره، كما فاجأ الحاضرين بغناء المقطع المحذوف من أغنية يا بنت الإيه، الأمر يلي لقى تفاعل كتير كبير من الجمهور.

أبرز لحظات السهرة، فكان الاستعراض المميز يلي قدمه تامر على طريقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، حيث أشعل حماس الحاضرين وتفاعلوا بشكل لافت مع العرض.

مش أول مرة بيقدم فيها تامر هالنوع من الاستعراض، إذ سبق وكررها بعدد من حفلاته على مدى السنوات الماضية تأثرا بأسلوب وأداء مايكل جاكسون على المسرح.

خرجت شركة إي ريكوردز المملوكة لملكة الإحساس إليسا عن صمتة لتحسم الجدل يلي رافق تأخير طرح ألبومها الجديد من خلال بيان رسمي نشرته عبر منصة أكس، أكدت فيه حرصها على تقديم العمل بأفضل صورة ممكنة واللي بيليق باسم إليسا ومسيرتها الفنية الطويلة.

قالت بالبيان منلتزم بتقديم كل مشروع فني بالعناية والتوقيت والمعايير يلي بيستحقها، ومنعبر عن تقديرنا الكبير للدعم والوفا والتفاهم المستمر يلي عم ببينه الجمهور على انه يتم الاعلان عن المزيد من الاصدارات الرسمية بالوقت المناسب.

وأثار تأخير الألبوم تساؤلات كتيرة بين محبي إليسا، خاصة أنه ما طرحت ألبوم كامل من بعد أنا سكتين عام 2024، واللي زاد من حالة الترقب حول ألبومها الجديد المنتظر.

وبحسب المعلومات المتداولة رح يحمل الألبوم تنوع موسيقي لافت على مستوى الأفكار واللهجات. فعم تستعد إليسا لتقديم أول أغنية خليجية بمسيرتها بعنوان شطر رياض، إلى جانب مجموعة من الأغنيات باللهجتين اللبنانية والمصرية، بخطوة بتعكس رغبتها بالتجدد وتوسيع خياراتها الموسيقية.

تستعد النجمة مايا داب لإحياء سلسلة من الحفلات خلال صيف 2026 بين تركيا، المكسيك والسويد ضمن نشاطها الفني المستمر وجولاتها العالمية.

تنطلق الجولة يوم 11 تموز من مدينة طرابزون التركية، حيث تحيي مايا حفل غنائي بفندق راديسون بلو أوتيل طرابزون وسط حضور متوقع من الجاليات العربية والتركية.

كما بتستعد للمشاركة بجولة بلومار تور بالمكسيك من 12 ل 16 تشرين الثاني لتحيي حفل ضخم بهارد روك أوتيل لوس كابوس ضمن وحدة من أبرز الفعاليات الفنية والسياسية.

أوروبياً، فبتحيي مايا جاب حفل بسويد يوم 30 آب على المسرح الرئيسي بمدينة غوتنبرغ أمام أكثر من 50 ألف متفرج بوحدة من أبرز المشاركات المنتظرة.

كانيي ويست حطم الرقم القياسي باسطنبول. مغني الراب العالمي كانيي ويست أولى حفلاته باسطنبول مساء السبت 30 أيار داخل ملعب أتاتورك الأولمبي وسط حضور جماهيري ضخم قدر بحوالي 118 ألف متفرج.

الحفل افتتاح لأول جولة أوروبية لويست بعد غياب 11 سنة، بعد سلسلة من التحديات والإلغاءات يلي طالت عدد من محطاته الأوروبية، من بينها منعه من دخول المملكة المتحدة وإلغاء مشاركته بمهرجان وايرلس بلندن، بالإضافة إلى تأجيل وإلغاء حفلات بفرنسا، بولندا وسويسرا. وخلال الحفل أعلن كاني أمام الجمهور أنه العرض حقق رقم قياسي عالمي، وقال بدي بس لكم أنه حطمنا الرقم القياسي 118 ألف شخص، أكبر عرض بملعب بتاريخ الحفلات. وحول ويست السهرة لحدث موسيقي ضخم على طريقة المهرجانات العالمية، حيث امتد الحفل لساعات طويلة وتضمن عروض دي جي، إضاءة ليزر ومؤثرات بصرية ضخمة، إضافة إلى فقرات موسيقية لفنانين أتراك شاركوا بالحدث، من بينهم ينار شبيك، مافي، سيناشنار، بيرا وموتيف.

27 سنة على الديو الشهير قلبي يلي جمع النجمين عمرو دياب والشاب خالد، بيتجدد التعاون بين العائلتين الفنية، ولكن هالمرة من خلال ديو جديد بيجمع الشاب خالد مع جنى بنت عمرو دياب.

الكتاب تحمل عنوان يلا بينا وبتجي ضمن حملة إعلانية وسط تفاعل لافت من الجمهور يلي استذكر النجاح الكبير يلي حققه ديو قلبي عن الترحب.

ويذكر انه جانا كانت قد اطلت مؤخرا الى جانب والدها عمرو دياب باغنية خطفوني يلي حققت نجاح واسع ولاقت تفاعل كتير كبير على مواقع التواصل والمنصات الموسيقية. الحلو بهالخبر انه ما عم نحكي بس عن ديو جديد، عم نحكي عن استمرارية علاقة فنية عم تكمل من جيل لجيل، من قلبي مع عمرو دياب ليلا بينا مع جنى، وكأنه الزمن تغير بس الموسيقى بعدها قادرة تجمع الأجيال.

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مدينة ملبورن الأسترالية بعد غياب 20 سنة ضمن محطات جولتها الغنائية العالمية نانسي وورلد تور، وسط حفل جماهيري كبير وتفاعل واسع من الجاليات.

شاركت نانسي متابعينا عبر حسابها على انستغرام صور ومقاطع فيديو من الحفل يلي احيته بملبورن. وجهت نانسي رسالة لجمهورها عبرت فيها عن سعادتها بال

سجل الحفل حضور أكثر من 4000 شخص واستفاعل كبير مع أشهر أغنياتها اللي رددها الجمهور كل السهرة، وشكلت المحطة الأسترالية واحدة من أبرز محطات الجولة العالمية بظل الإقبال الجماهيري الكبير اللي رافق حفلاتها من أول ما أعلنت عنها.

0: الأخبار اليوم؟
1: حبيت أنه كثير منوعين يعني بين لبنان والدول العربية وحتى يعني الدول الغربية كثير هيك يعني مثل ما أنت قلت قبل شوي بيرجعونا لأيام هيك دايما في نوستالجيا بهالحلقات
0: دايما عم بيكون في الأخبار. وبعد في شيء عن نانسيك نطرت تشاركيني فيه أنه بحفلتها كمان اللي كان لافت أنه في بنت رفعت هيك بانكارت كبيرة وسألتها إذا فيها تغني لها بعرسها فنانسي ردت بطريقة كثير عفوية أكيد بس وين هون؟ قالت لها نزلي انت على بيروت. فانه كان شيء مهضوم انه العالم كمان عم تتفاعل معه وعم تطلب منه انه هيك طلبات وكانت كتير مهضومة بالجواب مش انه تجاهلتها او مثلا قالت لا انت نزلي على بيروت انه هون يمكن انه بالنسبة لها اكيد شوي صعبة انه هي ترجع تجي على استراليا.
1: بس كمان بغض النظر بس انه كانت حلوة منها انه مثل ما قلت انه هذا التفاعل مع الجمهور ونانسي اصلا معروفة يعني من الاشخاص اللي دايما هيك يعني اجرية على الارض مثل ما بيقولوا باللبناني ما عندها هيدي شوفة حال ابدا يعني
0: يمكن اصلا لو ما هيك ما كانت يمكن الصبيه طلبت منها هذا الطلب اذا هي يمكن يعني في فنانين يمكن بتشوف انه يمكن ما كتير بياخذوا بيعطوا يمكن هن على الصعيد الشخصي كتير عادي بس يمكن بحفلاتهم او وين ما بيكونوا في جمهور ما كتير بيحبوا ياخذوا يعطوا فيمكن ننسي لانه تعودنا عليها بكل حفلاتها يمكن بتقوم
1: تفتح حديث مع
0: تفتح مع الجمهور حديث او يمكن بتقوم بتعطي ميكرو للاولاد يغنوا او الى اخره فهذا الشيء يمكن اللي خلى هيدي الصبيه انه تطلب من ننسي هيدا الطلب.
1: مزبوط مزبوط. بعد عنا أخبار اليوم
0: اليوم خلصنا يعني عم نجرب هيك قد ما فينا كل تنين وكل خميس نعمل هيك ميكس من الأخبار مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي إنه هيك أخبار عالمية أخبار ردتنا لورا أكيد كمان ما بيخلى الأمر من الإصدارات يعني اليوم عسل حلاني كمان طرح أغنية جديدة أكيد من هون للخميس رح يكون في عنا غير فنانين عم بيطرحوا أغاني جديدة وهذا الشيء الحلو عن جد يعني أنا ما عم لحق شو بقولوا علي على غنية أو أحفظ غنية تنزل وحدة تانية فهذا الشيء الحلو بالصيفية
1: وهلا يلي كتير عن جد عامل ضجة هي غنية وقرك فورة
0: يعني
1: مشتقلي
0: شو مشتقلي
1: عن جد
0: كتير والهيك المضحك انه في عالم عم بيطلعوا هيك على تيك توك يعملوا فيديوز شوي سقالي انه شفتوا عم افرق بيته لحكاني ولحكيته خلص ما تحكي وما تهيدا يعني صارت عم تروح الاغنية هيك عم تروح بطريقة فايرل مهضومة بس اكيد يعني الاغنية فينا نعتبر انه من احلى الاغاني رح تكون هيدا الصيفية
1: يعني حتى من الاغاني اللي كتير عم تطلع ترند وهو خلينا نقول اللي عم بيساعد هو تيك توك والعالم هالقد عم تكون كتير كرياتيف وعم بيستعملوا هيدي الأغاني هي غنية صباح الورد لسالوفان
0: مزبوط وحتى في حدا من الانفلونسرز أو بلوجر يعني على سوشيال ميديا عمل هيك كرييت رجع هو وصبية ومثل رجع راح على الفرن
1: بلع شي فوق حضرته هيدا الفيديو
0: والكل حلو انه سالوفان كتب له كومنت قال له انه عملتها احسن مني بانه بطريقة كتير عفوية فعن جد عم نشوف قدي الأغاني وقدي هن الفنانين عم بيأثروا على العالم هلا اوكي هي اخذوها كلهم بطريقه انه هي عم يتمسخر او عم يتساءل بس لا انه هالقد هو عمل ترك تاثير عنده لهيدا الصبي مثل ما كمان وائل واكيد كثير فنانين بيتركوا تاثير على
1: رح نجرب بركي ما قدر نطلعه بكره معنا ب 40 دقيقه لانه عن جد كثير انتشر الفيديو تبعه ونعرف انه ليه عملها هيدي الفكره كمان خلصنا وقت ما مالا ولا دقيقة طيب يلا خلص كمان نحكي عن هيفا
0: يلا
1: دقيقة هيفا انه قديش عملة كمان ضجة
0: يعني حكينا قبل قدي هيفا شو ما عملت شو ما حكيت وشو ما قالت خلص بتروح فايرل بتروح ترند والغنية كمان كتير عم شوف انا فيديوز على تيك توك عن جد العالم قدي هن كرياتيف عم بيعملوا افكار وبيصيروا هيك خاصة في كلمة التفه بالغنية
1: بس طلع في اكتر من كلمة تفه يعني بعد في اكتر من هيك
0: صح يعني. بس ان العالم خلص انه هو في دايما مقطع بيروح فايرل ما بتروح كل الأغنية كلمه هيك انا مثلا بس هلا تجي تسمع انت اغنيه بتكفيها بتقولي اه عن جد هي بتكفي هيك لانه خلص انت بتسمعي اول بارت ما بتكفي بتشوفي تاني بارت بس يعني مثل ما حكينا هيفا شو ما عملت دغري يعني ما قالها كان انجا الاغنيه نازله راحت فايرل بشكل مش طبيعي
1: لانه يعني كمان بنص الغنيه في كلمه وباخر الغنيه كمان في كلمه العالم ما انتبهوا لهم بس انه هيدي هيفا بالنهايه شكرا لك كارن
0: ميرسي سيمونا قال لك كل حدا عم يسمعنا
1: مستمعينا من جد الشكر لكم اكيد رح كن مع جولة المحلية مع الزمرة باسم الأخبار خليكم معنا نحن راجعين على الساعة 5 وما تنسوا نهار الخميس
0: خلي عينك على الفن

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع مدربة المهارات الذاتية ريما دروبي.
1: ولا مرة تلتجئوا لحدا تيحل مشاكلكم، كونوا قوية كفاية، الحياة ما بتحب الضعاف. سكروا بابكن عليكن وعرفوا انه ما حدا بيحل مشكلتكن الا اتنين، ربنا ومن بعض.

موسيقى وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القداس الإلهي.

0: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
1: نعيم سليم بردقان، منير الزيادي، نصيف مالك، شحيد الياس هوا، مارون الكبجي، سليم سعيد جرجس، شربل يوسف الفحل، بيير طنوس شباط.
0: ارتفعوا كالأرث.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

قراءة من رسالة القديس بولس إلى أهل روما. يا إخوة، إن الذي يعمل لا تحسب له الأجرة نعمة بل دينا، وأما الذي لا يعمل بل يؤمن بمن يبرر الكافر فإن إيمانه يحسب له برا. وهكذا يعلن داود أيضا الطوبى للإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال قائلا: طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب عليه الرب خطيئة. أفللختان فقط هذه الطوبى أم للقلف أيضا؟ فإن نقول إن الإيمان حسب لإبراهيم برا، فكيف حسب؟ أإذ كان في الختان أم إذ كان في القلف؟ إنه لم يكن في الختان بل في القلف، وقد أخذ سمة الختان خاتما لبر الإيمان الذي كان في القلف، ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في القلف، لكي يحسب البر لهم أيضا، وأبا للختان للذين ليسوا في الختان فقط بل يقتفون أيضا آثار إيمان أبينا إبراهيم الذي كان له في القلف. والتسبيح لله دائما.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله، برأفة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح.

أؤمن بالله الواحد ثاب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله الحق من إله الحق مولود غير مخلوق فسار للآب الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد ميلاد المنطق تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق

0: الجامعة المقدسة الرسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى وحياة الدار الآتي آمين.
1: لنقف حسنا ولنقف بتهيب

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو أنت، وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت، أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية، ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرة

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك.

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل القدس.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر أطيب التحيات بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش إلكم مستمعينا. وطبعا نحن معكم بصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. يا يسوع يا رجاء كل البشر، مع بداية هذا النهار أشرق بنور رحمتك علينا وبدد مخاوفنا وهمومنا وساعدنا أن نعبر هذا النهار بفرح وخير وسلام، وكن فرحا لكل قلب حزين ونورا لكل بيت مظلم. آمين.

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. كل شخص منا لديه حقيقته الخاصة يتشبث بها ظنا منه أنها حقيقة، ولو أدركنا حقيقة الحقيقة لوجدنا أنفسنا أننا نعيش في وهم. العلاقات الإنسانية تزدهر بالثقة وتذبل بالشك والتردد. العلاقات لا تقاس بطول السنين بل بصدق المواقف، فأحيانا شخص عرفته خلال أسبوع يثبت لك إخلاصه أكثر من شخص أمضيت سنوات طويلة برفقته.

لبنان الحر دائما معكم. كل ما في الأرض من فلسفة أصدقائي لا يعزي فاقدا عمن فقد. الاستماع بإنصات هو مفتاح فهم الآخرين وبناء جسور التواصل العميق. لا يرى الجمال إلا من كان يحمل بعضا منه في قلبه، فالإحساس بالجمال جمال.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. الانتصار على الذات والتغلب على الأهواء والرغبات الشخصية هو قمة الشجاعة والقوة، فمن يهزم رغباته أشجع ممن يهزم أعداءه، لأن أصعب انتصار هو الانتصار على الذات. رأيت أناسا مهما أخذت منهم الحياة أغنياء، ورأيت أناسا مهما أخذوا من الحياة فقراء.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي، إذا كانت ملامحك تبدو أصغر من عمرك فهذا يعني أن جمالك الداخلي أقوى من قسوة الحياة. فأولى علامات الشيخوخة أن تتحول من إنسان يحلم إلى إنسان يتذكر. عندما يشاء الله فلا قيمة لقوانين الحياة ولا وزن لتدبير البشر ولا أهمية لحواجز المستحيل.

في الختام أصدقائي، كل الاحترام لمن اختار الصمت حين كان قادرا جدا على قول أسوأ الكلمات. ولهون بكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. ومثل العادة بيترو أنا منعطيكم موعد بكرة بنفس الوقت ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو ب $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر ب $5.70.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: أكسيوس، مكالمة ترامب ونتنياهو الأخيرة هي الأسوأ، الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخين أطلقا من لبنان، جعجع مفاوضات واشنطن تمنع الأسوأ لكنها ليست الحل.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. مع انطلاق جولة جديدة من التفاوض اللبناني الإسرائيلي في الخارجية الأمريكية اليوم وعلى مدى يومين متتاليين، تبدو الأجواء الميدانية أكثر هدوءا في انتظار تثبيت وقف النار بشكل كامل بين إسرائيل وحزب الله، في وقت نجحت الاتصالات التي أجرتها الدولة عبر وسائلها الدبلوماسية واتصالاتها مع الإدارة الأمريكية في دفع الرئيس دونالد ترامب إلى الضغط على بنيامين نتنياهو لثنيه عن استهداف الضاحية.
1: في الغضون نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي وجه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي في اتصال هاتفي تم بينهما على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان.
0: وبحسب التقرير فقد أبدى ترامب غضبا من الخطط الإسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية واستهداف بيروت، محذرا من أن مثل هذه الخطوات ستزيد عزلة إسرائيل دوليا وتهدد الجهود الدبلوماسية القائمة في المنطقة.
1: ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن رئيس ترامب أكد لنتنياهو أن التصعيد في لبنان قد ينسف المفاوضات مع إيران، والتي تتضمن مسودة تفاهم تنص على وقف القتال في لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز.
0: أضافت المصادر أن ترامب ضغط بقوة لثني إسرائيل عن تنفيذ ضربة واسعة على بيروت، معتبرة أن الاتصال كان من أسوأ المكالمات معه منذ عودته إلى السلطة.
1: وفي نيويورك وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقدت بطلب فرنسي، أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أن حزب الله يواصل التعامل مع لبنان كمنصة لإطلاق هجمات مستوحاة من إيران ضد إسرائيل، لا يأبه بلبنان كدولة ولا بمستقبل شعبه، ويستغل البنية التحتية المدنية بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات لتنفيذ هجماته.
0: وأشار إلى أن الحزب اقتال اللبنانيين شجعانا تجرأوا على معارضته رغم ادعائه حماية اللبنانيين، موضحا أن الرئيس ترامب الذي يولي اهتماما كبيرا بلبنان طرح تسلسلا واضحا لإنهاء النزاع، وأن على حزب الله الذي بدأ القتال وقف هجماته على إسرائيل لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية.
1: المندوب الإسرائيلي داني دانون قال: نحن لا نريد التصعيد ولا نسعى إلى أي أراض لبنانية، كما لا نسعى إلى صراع مع الشعب اللبناني، مضيفا أن حزب الله أطلق النار على إسرائيل خدمة لإيران وهو يتلقى تعليماته من طهران ويواصل تلقيها منها، وأن 2500 عنصر من الحزب يعملون جنوب الليطاني، وقد أطلق أكثر من 10,000 صاروخ ويهاجم التجمعات السكانية في شمال إسرائيل.
0: وتابع أن النظام الإيراني يعرقل المفاوضات ويؤخر التقدم الدبلوماسي ويستغل الوقت لصالح وكلائه، وأن حزب الله يبقي لبنان رهينة ويستمر في استهداف شمال إسرائيل، ولذلك اضطررنا إلى التحرك ونحن نستثمر بشكل كبير حاليا في مواجهة تهديد الطائرات المسيرة وتعزيز قدراتنا في هذا المجال، لافتا إلى أن تهديد الطائرات المسيرة يمثل تحديا حقيقيا لابد من الاعتراف به وسنعمل على تجاوزه.
1: من ناحيته قال المندوب اللبناني أحمد عرفة أنه رغم جهود الحكومة لاحتواء الأزمة تواصل إسرائيل استغلال المناخ الإقليمي المتوتر لتصعيد عسكري.
2: فلنعد قليلا إلى الوراء إلى 26 من شهر تشرين الثاني 2024، تاريخ إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية مشكورة من كل من الولايات المتحدة وفرنسا. إعلان التزم به لبنان بشكل تام وكلي، لكن بالمقابل أمعنت إسرائيل بانتهاكه بشكل يومي وعلى صعيد واسع في بعض الأحيان، فأودت حتى الثاني من آذار 2026 بحياة ما يزيد على 400 شخص وجرحت ما يزيد على 2000 شخص جلهم من المدنيين، ودمرت الآلاف من الوحدات السكنية، ناهيك عن القلق والألم الذي عاشه كل لبناني على مدى 15 شهرا نتيجة استعمال الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، واستمرت باحتلالها لمناطق في الجنوب واعتقالها لعدد من اللبنانيين بشكل غير قانوني وغيرها من الممارسات المتفلتة. فحتى بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة نالت ثقة البرلمان على أساس برنامج إصلاحي طموح وضع عملية إعادة بناء المؤسسات وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبقواها الذاتية في صلب أولوياتها، استمرت إسرائيل بانتهاكاتها وبممارساتها الهدامة المقودة للاستقرار في لبنان والمنطقة، وكأنما القصد من هذه الانتهاكات إفشال مشروع نهضة الدولة الضامنة وحدها لأمن مواطنيها والمصممة على المساهمة في استتباب الأمن والسلم في محيطها والملتزمة أصلا بالقرارات الدولية ذات الصلة بها ومنها القرار 1701.
0: المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أوضح أن حزب الله هو بدعم من إيران يتحمل مسؤولية اندلاع الأعمال العدائية بعد جره لبنان إلى حرب ليست حربه، ولا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وأن التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجيا كبيرا.
1: وقال أن رفع علم إسرائيل على قلعة شقيف يعكس عودة مغلقة إلى حقبة اعتقد كثيرون أنها أصبحت من الماضي، فيما فرنسا تدعم بالكامل المحادثات المباشرة القائمة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، لافتا إلى أن أمن إسرائيل الدائم لا يتحقق بالحرب أو بالاحتلال بل بالسلام مع جيرانها والاستقرار الإقليمي.
0: وأمل المندوب الفرنسي أن تسفر المحادثات عن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وضمان احترام وحدة أراضي لبنان، وأن تقود المفاوضات بين لبنان وإسرائيل إلى حل عادل ودائم وترجمتها إلى خطوات عملية، معتبرا أن الحل المنشود يجب أن يشمل نزع سلاح حزب الله واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة.
1: الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام رأت أن تحذيرات إسرائيل بإخلاء منطقة جنوب نهر الزهراني حولت الجنوب إلى منطقة قتال، وأن الوضع في لبنان مبعث للقلق بالغ في ظل تقدم إسرائيل شمالا داخل أراضيه، مشددة على أن التصعيد الإضافي غير مقبول ويجب منح الجهود الدبلوماسية فرصة للنجاح.
0: كما أكدت أن الاحتياجات الإنسانية في لبنان تتزايد مع تواصل تدمير المنازل، مشيرة إلى أن بعثة اليونيفيل رصدت نشاطا عسكريا مكثفا وعمليات هدم في قرى قرب الخط الأزرق.
1: وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن بعد الجلسة على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في آخر العام الحالي، مقترحا ثلاثة خيارات تتراوح بين نحو 2000 إلى أكثر من 5500 عسكري أممي لإتاحة مراقبة وقف النار ودعم القوات المسلحة اللبنانية.
0: ومع كشف مصدر أمريكي أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أبلغ واشنطن أنه تلقى تأكيدات من حزب الله بوقف التصعيد، نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى في الساعات 48 الماضية اتصالات مع عون ونتنياهو في إطار جهود أمريكية لدفع مبادرة جديدة لوقف النار واحتواء التصعيد على الجبهة اللبنانية.
1: وبحسب المسؤول الأمريكي فقد طرحت المبادرة في سياق المفاوضات القائمة بين إسرائيل ولبنان، وتقضي في مرحلتها الأولى بوقف حزب الله كل هجماته على إسرائيل في مقابل امتناع إسرائيل عن توسيع التصعيد أو تنفيذ عمليات إضافية في بيروت.
0: وأشار إلى أن الرئيس عون سعى إلى طرح المقترح والعمل على التوصل إلى تفاهم في شأنه، إلا أن رد رئيس مجلس نواب نبيه بري كان مراوغا ومخيبا للأمل.
1: وأكد المسؤول الأمريكي نفسه أن الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل الاستمرار في تحمل الهجمات التي تتعرض لها، مضيفا أن أسرع طريق لخفض التصعيد وحماية المدنيين من كل الأطراف هو أن يوقف حزب الله إطلاق النار فورا.
0: كما ذكر مصدر دبلوماسي قطري أن واشنطن أبلغت الدوحة عقب اتصال ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بإلغاء تنفيذ الضربات التي كانت مقررة على الضاحية الجنوبية، وأن قطر كثفت اتصالاتها أمس على خلفية الانذارات الإسرائيلية بقصفها في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع تنفيذ الضربة.
1: المصدر أضاف أن الدوحة كانت قد بادرت منذ الأحد الماضي إلى التواصل مع الجانب الأمريكي للدفع نحو خفض التصعيد في الجنوب، وأن مسؤولين قطريين دخلوا على خط الوساطة منذ ذلك الحين بهدف المساعدة في تثبيت وقف النار.
0: وللتذكير فأن الرئيس دونالد ترامب كشف عن أنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤكدا أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجمها. لنرى إلى متى سيستمر هذا الأمر ونأمل أن يستمر إلى الأبد كما قال ترامب.
1: أضاف أجريت اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين أو ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف النار تماما. ونتنياهو أكد لي أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت وأن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل.
0: في الأثناء قال نتنياهو: موقفنا ثابت بمهاجمة بيروت إذا لم يوقف حزب الله مهاجمتنا، وسنوصل العمل في جنوب لبنان وفقا للخطة المقررة. أضاف: أبلغت ترامب أنه إذا لم يتوقف الحزب عن مهاجمة مدننا ومواطنينا فسنهاجم أهدافا في بيروت.
1: وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على مواصلة العمل حتى تحقيق كل أهداف الحرب لضمان أمن سكان الشمال، فيما نسبت صحيفة إسرائيل هايوم إلى مصدر أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الساعة أي تعليمات جديدة من القيادة السياسية عقب إعلان وقف النار.
0: وفي الداخل الإسرائيلي هاجمت المعارضة نتنياهو على خلفية تعليق هجوم على الضاحية بطلب أمريكي وصفة إياه بالدمية.
1: وكان الإنذار بالإخلاء هز الضاحية وهرب الناس إلى مراكز الإيواء أو الشوارع.
3: العالم مرعوبة وكل العالم غادرت والمنطقة صارت مدينة أشباح من بعد ما كانت العالم نزلت أغراض وعم تتروحان. هذا العالم مدينة أشباح صارت.
4: نحن مكتوب علينا هيك من لما خلقنا أهل جنوب، نحن حدودنا حدود فلسطين. إجوا الإسرائيلي يحتلوا فلسطين وانكتب علينا هيك من لما خلقنا، اجتياحات وحرب. هذه إسرائيل عدو لكل العالم مش بس لبنان.
5: كل واحد بده يحكي العالم بالطرقات يعني شو بده الواحد يحكي؟ الله يعين العالم ويعيننا.
6: كنت أنا نايمة، فيقني خي وقال لي بلش تهديد بالضاحية، فقمت دغري أخذت البنت ونزلت أنا، نزحت من الضاحية وجيت لهوني على المدرسة.
7: كله خلص كله مفول يعني، نحن بعدنا عم نجيب خيام شو بنقدر من أمي، من ركبهم هون بتزبط هون ما بتزبط، يعني لنشوف قديش بنقدر نستوعب ناس عم نفوت.
0: وإلى طهران، حيث أكد محمد مخبر مستشار ومساعد المرشد مجتبى خامنئي في خلال زيارته مكتب حزب الله في طهران ولقائه ممثل الحزب في العاصمة الإيرانية عبد الله صفي الدين، أكد وحدة ما يسمى بمحور المقاومة، معتبرا أن أي وقف لإطلاق النار مع إيران من دون الأخذ بالاعتبار لبنان وسائر جبهات المقاومة يفتقر إلى أي موضوعية.
1: محليا قال الرئيس نبيه بري إنه لا أحد يستطيع إبرام وقف حقيقي للنار سوى الرئيس ترامب، وهو السبيل الوحيد لذلك، وأن حزب الله منفتح على وقف نار حقيقي، وترامب وحده هو القادر على دفع إسرائيل للالتزام به.
0: وشدد لصحيفة نيويورك تايمز على أن إسرائيل تريد تفاوض بينما تواصل القصف، وهذا يكلف لبنان ثمنا باهظا، مضيفا أن ما نحتاجه هو وقف لإطلاق النار سواء كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها.
1: وزير الإعلام بول مرقص وبعد الاجتماع الوزاري في السرايا تحدث عن دور الرئاسات الثلاث في وقف النار.
8: كنا بحديث حول اللقاء الوزاري الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام، إنما التطورات ذهبت باتجاه السعي الذي قاده فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، والذي آل إلى مساع أسفرت أمريكيا ودوليا إلى ترتيبات تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، وهذا هو كان الموقف اللبناني الرسمي كتمهيد وأساس للدخول بمفاوضات. وقد أسفرت هذه المساعي الرئاسية مشكورة وبالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء طبعا، ولكن أيضا مع دولة رئيس مجلس النواب إلى هذه الترتيبات التي نأمل أن تؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وهذا كان المطلب الرئاسي اللبناني، وبالتالي فإن حدوث ذلك يشكل خرقا جديدا باتجاه مزيد من الاستقرار وتمهيد لاستعادة لبنان الحقوق السيادية التي يطالب بها.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أوضح أن المفاوضات التي تحصل في واشنطن هي الخطوة الوحيدة التي يمكن للحكومة أن تقوم بها لتجنيب لبنان الأعظم. أضاف لإذاعة MFM:
9: أنا برأيي ما في شيء راح يخلص لبنان، لا مفاوضات ولا غيره، قبل ما الدولة تصير دولة فعلية. مفترض الدولة تقول الأمر لي خلاص، يعني مش كل حدا بش نحارب ساعة البدو، رح نضل بالحلقة الجهنمية زيتها إذا ما الدولة سردت القرار اللي عندها. وبالتالي بقدر ما كلنا سوا متحمسين لوقف إطلاق نار، بقدر ما بيعني شيء هالوقف إطلاق النار إذا ما كان مبني على خارطة طريق واضحة كيف يكون في دولة فعلية هي تمسك بقى زمام الأمور، ما حدا رح يدعمك أكثر مما أنت رح تدعم حالك. وبالتالي إذا بدك أمريكا تدعمك بدك تكون أنت واقف على أجراك مثل ما يقولوا، وقفوا أنتوا معهم، ما بدك توقف مع حدا، بدك يكون هو واقف على أجراك. الدولة اللبنانية لحد هلأ أثبتت أنه عندها حسن نوايا كبير، ما أنا واقف على أجراك بعد. وبالتالي ما أنا بخاف أنه كل الناس يتخطوها ويصيروا عم بيشتغلوا يعني بين بعضهم، بين أمريكا وإسرائيل، بين أمريكا وإيران وإسرائيل، بين كذا، ونحن قاعدين لأن

0: مصداقية كدولة. هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله لم يفته أن يشكر إيران في معرض انتقاد الأداء الدبلوماسي للدولة.
2: الكل بيعرف أنه اللي غير المجرى الذي كان يحصل في اليومين الماضيين هو التدخل الإيراني عبر تهديد من جهة وعبر باكستان اللي هي الطرف اللي بيتولى الوساطة. وقت إيران بتوقف تبادل الرسائل وبتعلق الاتفاق بالنسبة للأمريكان هذا أهم بكتير. نحن منين ضد الجهد الدبلوماسي، يعني إذا رئيس جمهورية بده يعمل جهد دبلوماسي نحن مع الجهد الدبلوماسي، لكن مش بهذه الطريقة. الركاب جامدين ما بيسقط قدام التهويل، لأنه اللي عم يخوض هيك معركة لرسم مستقبل أجيالنا حتى لو في تضحيات جسام، معلش أنه تحملنا هذا الموضوع وتدخلت إيران وصلنا لهذه النتيجة، بدنا إياها تكون ثابتة وبدنا نراقب أداء العدو الإسرائيلي في مدى التزامه.
1: وطلب النائب حسين الحاج حسن بالعودة إلى الوحدة الوطنية.
3: في قسم من اللبنانيين هني مع المفاوضات المباشرة صحيح، بس في قسم من اللبنانيين أيتها السلطة ليس مع المفاوضات المباشرة، إذن ليس هناك إجماع وطني على الذهاب إلى مفاوضات مباشرة. طيب هلا وقف إطلاق النار عم تتوسلون للأمريكان وبتعملوا اتصالات وضغوطات ومنشر الدين الإسرائيلية، والأمريكان ما عم يضغطوا على الإسرائيلية لأنه الأمريكان هني بدون هيك. الأمريكي هو الذي لا يريد وقفا لإطلاق النار. أصبحتم في مأزق. ليه؟ لأنه رحتوا غلط، طريق غلط. هلا واحد بيجي بيقول لك شو البدائل؟ أهم البدائل إذا بدكم تناقشوا سياسي جد، أهم بدائل رجعوا للوحدة الوطنية.
4: ميدانيا سجلت غارات صباحا على تبنين وحداثة في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي فجرا اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، فيما تحدث إعلام عبري عن سقوط صاروخ في مستوطنة شلومي جراء الرشاقات الأخيرة، إلا أن معلومات أخرى تحدثت عن استهداف موقع عسكري في شلومي بطائرة FPV.
1: وكانت وسائل أعلام إسرائيلية أخرى ذكرت أن حزب الله أطلق عشرات الصواريخ باتجاه صفد والجليل الأعلى والجولان، وأنه سمع دوي انفجارات في نهرية ناجمة عن عمليات اعتراض أهداف جوية.
4: وفي الاعتداءات أيضا غارة طاولت سير الغربي والمرواني قضاء صيدا، كما طاول القصف المدفعي بلدة السلطانية ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة دبي.
1: وفجرا أعلن حزب الله استهدافه دبابة ميركافا إسرائيلية ثالثة في منطقة البلوع في بلدة حداثة بالصواريخ المباشرة في خلال التصدي لتقدم القوات الإسرائيلية داخل البلدة.
4: وأمس نفذ حزب الله 31 هجوما على مواقع وتجمعات وأليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
1: في هذا الوقت أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها إلى بيروت بعدما علقت رحلاتها أمس بسبب الظروف الأمنية والتطورات في المنطقة.

0: في جديد الملف الإيراني، قال الرئيس دونالد ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق في الأسبوع المقبل لتمديد وقف وإعادة مضيق هرمز أمام الملاحة.
1: أضاف لشبكة ABC نيوز أن الأمور تبدو جيدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن خللا بسيطا طرأ، لكنه شدد على أنه عالجه بسرعة كبيرة، وموضحا أن الأمر يتعلق باستياء الإيرانيين من الهجمات الإسرائيلية على لبنان.
0: واعتبر الرئيس ترامب أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من انتصار عسكري، وأن الأمر ليس بسيطا، ونحن نتحدث عن دولة كبيرة جدا تبرم اتفاقا في ظل عداء شديد جدا. وتابع: الأمر ليس سهلا بالنسبة لهم، وفي الواقع ليس سهلا من جانبنا أيضا، لكننا نحصل على ما نحتاج إليه. أخيرا نذكر بالعناوين. أكسيوس: مكالمة ترامب ونتنياهو الأخيرة هي الأسوأ. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخين أطلقا من لبنان. جعجع مفاوضات واشنطن تمنع الأسوأ لكنها ليست الحل. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يوم الجمعة، حيث بترتفع درجات الحرارة وبتعود لمعدلات الموسمية. طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الساحلية، وبتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
0: لبنان الحر أكثر

0: نبدأ بصحيفة النهار. مفاجأة ترامب: وقف نار بموافقة إسرائيل وحزب الله. في أسرار الآلهة، لوحظ أن التهديد الإسرائيلي للضاحية الجنوبية أمس ألفق بعبارة: إذا استمر حزب الله، ما اعتبر صياغة أولى من نوعها تتضمن رسائل قبل المباشرة بالاعتداء. يرجح مصدر سياسي أن يكون التأخير في إعلان التفاهم الأمريكي الإيراني مرده إلى إعطاء مجال زمني لإسرائيل لتحقيق تقدم جغرافي في لبنان، ما يجعل أوراقها والولايات المتحدة أقوى في التفاوض بعد ازدياد الاهتراء في الداخل الإيراني وأضعاف حزب الله. تنظر جهات بيروتية بريبة إلى بعض تجمعات النازحين التي تتحول إلى أماكن شبه مغلقة، وتحذر من اختباء مطلوبين فيها، ما قد يعرض المحيط كله للخطر. ودائما في أسرار الآلهة، تتحدث مصادر دبلوماسية عن أن التفاهم الأمريكي الإيراني بلغ مرحلة متقدمة رغم الضجيج المحيط به والإعلان الإيراني بوقف التفاوض. تلقت جهات نيابية وسياسية شيعية بارتياح كلام الرئيس فؤاد السنيورة حيال ملاحظاته على المفاوضات مع إسرائيل وتحذيره من تلبية شروطها، علماً أن ما تم تداوله من حديث السنيورة جاء مقتطعاً من سياقه العام. تشيد جهات شيعية بمؤسسات تابعة لنائب بيروتي على تقديماتها الإغاثية والصحية للنازحين رغم اعتراضه على سياسات حزب الله. إلى نداء الوطن: الميليشيا تنتهك اتفاق ترامب عون. في أسرار نداء الوطن، الاتصالات الأمريكية بدأت مع بعبدة في نهاية الأسبوع المنصرم، ثم عاد زخمها في ضوء التصعيد المتبادل بين الميليشيا المحظورة وإسرائيل. حصل اتصال بين الخارجية الفرنسية والسفارة الأمريكية في باريس بهدف إطلاع الأمريكيين على مضمون مشروع قرار فرنسي بشأن قلعة شقيف والحصول على دعم الوفد الأمريكي، لكن الجواب لم يكن مشجعا. تتزايد وتيرة التشنج والاحتكاك في منطقة على تهوم الضاحية الجنوبية، وسط حديث عن تحركات لمجموعات من خارج هذه المنطقة، ما دفع الجيش اللبناني إلى اتخاذ إجراءات ميدانية احترازية وتشديد التدابير الأمنية. إلى صحيفة الجمهورية، عنونت: ترامب يعلن وقف إطلاق النار. اللواء عنونات: ترامب يعلن وقفا للنار لتحييد المدنيين في الضاحية وشمال إسرائيل، اتصالات رئاسية لإنضاج التقدم في مفاوضات اليوم، وبلبلة في تل أبيب تدفع كاتس للتهديد بعدم الالتزام. الشرق عنونت: إيران تهدد إسرائيل بلا مزح. الديار: ترامب يعلن وقفا ملتبسا للنار في لبنان، أسئلة من دون أجوبة ومواقف متبينة حول التفاصيل، عون ينقذ الجولة الرابعة واتصالات هامة لبره. الأخبار عنونت: وقف إطلاق النار، الاختبار الحاسم، وقاع الاتصالات التي سبقت إعلان ترامب، كيف تدخلت إيران ومن هو صديق بره. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة.
1: لبنان حر، أكثر من إذاعة. الخبر أولا، سرعة دقة.

بحث رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن السني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى التطورات في لبنان، وأكدا دعم الدوحة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة. قال المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا توم براك إن مسار العمل في المنطقة لم يعد يصاغ من قبل الغرب أو لخدمة مصالحه، بل بات يرسى من قبل دول المنطقة نفسها وبما ينسجم مع أولوياتها. أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن فرنسا حضرت مشاركة ممثلي الحكومة الإسرائيلية في معرض دولي للدفاع والأمن يعقد في باريس بين 15 و19 من الحري، كما فرضت قيودا على مشاركة الشركات الإسرائيلية. وفي المقابل وصف متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية القرار بأنه مشين، معتبرا أنه يستند إلى اعتبارات سياسية وتجارية ويندرج ضمن نمط متواصل في الموقف الفرنسي تجاه إسرائيل في السنوات الأخيرة. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: تونة أو سردين، علبة سريعة سهلة موجودة تقريبا بكل بيت، بس إذا بدنا نختار صح أيها أفضل، خلينا نبلش بنقطة أساسية، الزيبق. الزيبق هو معدن ثقيل موجود طبيعيا بالبحر، بيوصل لجسم الإنسان من خلال السمك. كل ما كانت السمكة كبيرة وعايشة لفترة أطول، كل ما تراكم فيها الزيبق أكتر. لهيك التونة خصوصا الأنواع الكبيرة بتكون أعلى بالزيبق. أما السردين سمكة صغيرة ودورة حياتها كمان صغيرة، ونسبة الزيبق فيها منخفضة كمان. طب ليش هيدا الموضوع مهم؟ لأن التعرض العالي للزيبق ممكن يأثر على الجهاز العصبي، التركيز والذاكرة، عكس من ما الناس بتفكر، وبيكون أخطر عند الأطفال والحوامل، ولازم ننتبهوا كتير منيح لكمية التونة. الموضوع مش مسموح وممنوع، الموضوع هو كمية وتكرار. بالنسبة للقيمة الغذائية، سردين غنية جداً بالأوميغا 3 يلي بتدعم صحة القلب والدماغ وبتخفف الالتهابات، وكمان مصدر ممتاز للكالسيوم. أما التونة مصدر بروتين عالي عملي وسريع، بس محتواه بالأوميغا 3 أقل وما فيه كالسيوم. خلاصة، للأكل المتكرر واليومي السردين خيار ذكي وأأمن. للتنويع والوجبات السريعة التونة مقبولة بس باعتدال، يعني ماكسيموم مرة لمرتين بالأسبوع. إذا بدنا نحكي بصراحة، علبة السردين الصغيرة ممكن تعطيك فوائد أكتر بكتير من علبة التونة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: عين على العالم. صباح الخير. تعرضت كييف فجر اليوم لهجوم روسي مكثف بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين واندلاع حرائق في مناطق عدة، فضلا عن دفع السلطات إلى مطالبة السكان بالتوجه فورا إلى الملاجئ. وتأتي الهجمات المتجددة بعد أيام من أعلان موسكو عزمها على تنفيذ ضربات ممنهجة ضد أهداف عسكرية ومراكز صنع القرار في كييف، ردا على هجوم بطائرات مسيرة اتهمت أوكرانيا بالوقوف خلفه. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي كان حذر من احتمال تعرض البلاد لهجوم روسي واسع النطاق، داعيا السكان إلى التعامل بجدية مع الانذارات الجوية. حضرت وزارة الداخلية البريطانية دخول ناشطين يساريين تركيين أمريكيين إلى المملكة المتحدة على خلفية تصريحات معادية لإسرائيل كان الناشطان أدليا بها. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
3: أرل المورنينج يسعد صباحكم. أرل المورنينج من 7:15 لـ 8:30.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين، وفورا منروح للأبراج. برج الحمل اليوم بيطلب منك صبر أكتر من العادة، لأنه بعض الأمور ما رح تمشي بالسرعة يلي أنت بتحبها. تأخير بسيط على الصعيد المهني بس ما بيعني أبدا الفشل، يمكن يكون وقت إضافي لحتى ترجع ترتب أفكارك، وشخص قريب منك بحاجة يسمع اهتمامك مش حلولك، وتجنب النقاشات الحادة. برج الثور في شعور انه بدك تستعيد السيطرة على امور كانت مشتتة، فرصة لاقفال ملف او حل مشكلة معلقة، وما تستهين بتأثير كلمة لطيفة، وماليا حاول انه تنتبه للتفاصيل الصغيرة. برج الجوزاء نهارك مليان حركة واتصالات، يمكن تسمع خبر ما كان أبدا بالحسبين، ومرونتك بتساعدك إنك تتجاوز ضغط مفاجئ. الغموض ما رح يخدمك على صعيد العاطفي، الوضوح أفضل لإلك. برج السرطان اليوم مناسب لحتى ترتب أفكارك أكثر من إنك تاخد قرارات كبيرة. عاطفيا احتمال إنه ترجع لعلاقة أو حديث انقطع بيناتكم، ومهنيا ما تحمل هم كل شيء لحالك. برج الأسد في فرصة حتى تثبت إنك قد التحدي ولكن بدون مبالغة أو استعراض. شخص رح يفاجئك بموقف إيجابي وحضورك بيترك أثر بالعائلة. برج العذراء التفاصيل يلي عادة بتتعبك اليوم رح تكون مصدر قوة لإلك. التنظيم بيوفر عليك تعب لاحق، وخفف التحليل الزائد بالمواقف العاطفية. في شي عم يشغل بالك برج الميزان من فترة، واليوم ممكن تلاقي جزء من الجواب. انتبه من التأجيل، لقاء أو رسالة بتبدل لك مزاجك. برج العقرب انت اليوم اهدى من العادي، وهالشي بيعطيك قدرة لحتى تقدر تشوف الصورة بشكل كامل. في فرصة صغيرة على الصعيد المهني بتستحق انك تنتبه لها، وعاطفيا ما تخلي الكبرياء يسبق المشاعر. برج القوس مزاجك متقلب شوي، ولكن الحماس بعده موجود. احتمال تغيير بمخطط او موعد اجتماعيا، شخص جديد ممكن يترك انطباع حلو عندك. برج الجدي عم تتحمل فوق طاقتك شوي، حاول انك توزع المسؤوليات بدل ما تشيل كل شيء لحالك. الصراحة بتريحك اكتر من المجاملة على الصعيد العاطفي. برج الدلو فكرة غريبة أو مختلفة ممكن تتحول لشي مفيد جدا، في دعم من شخص ما كنت أبدا متوقعه، وعندك مساء الأجواء رح بتكون كتير رومانسية. أخيرا مع برج الحوت، حساسيتك عالية اليوم بس شي بيعطيك قدرة لحتى تقدر تفهم الآخرين. في تقارب أو مصالحة واردة، حاول تترك مساحة لراحة بالك. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
2: بعيدا من السياسة،
3: ألغت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة تعيين تشينغ لي المسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبا لمديرها العام، وذلك بسبب تخلف واشنطن عن سداد مستحقاتها المتأخرة للمنظمة. اتهم ناشر صحيفة نيويورك تايمز شركات الذكاء الاصطناعي بالسرقة الوقحة للملكية الفكرية، وذلك خلال كلمة أمام المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام الإخبارية في مدينة مارسيليا الفرنسية، محذرة من أن هذه الشركات تهدد مستقبل الصحافة. أعلن البنتاغون تصنيف مكتبه الإعلامي منطقة سرية، ما يجعله محظورا على الصحفيين الذين كان يسمح لهم سابقا بدخوله.

0: ضرب فجرا زلزال بقوة نحو 6 درجات على مقياس ريختر قبال السواحل منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا وشعر به السكان في مناطق واسعة امتدت حتى مدينة نابولي. إلى هنا ننتهي ونلتقي في 8:45 في الصباحية الثانية.
1: RL Morning يسعد صباحكم. RL Morning من 7:15 ل 8:30. حوار حر.
2: أي معادلات جديدة تخطها نيران التصعيد العسكري؟ وما هي تردداتها على مسار التفاوض في واشنطن؟ وهل من أزمة حكم داخلية يحضر لها مع نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني؟ حوار حر مع كارلا أهوجي
1: الثلاثاء 1 من بعد الظهر.

0: مشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة زبدة لور باك 200 جرام بدولارين و40 سنت، نيسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب4 دولار و60 سنت.

الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح لبنان الحر. العناوين: ضغوط ترامب تزنر وقف النار وتهيئ الأجواء للجولة التفاوضية الرابعة بين لبنان وإسرائيل. معلومات لبنان الحر: عون هو من تولى الاتصالات مع واشنطن. إسرائيل في نيويورك تؤكد: لا نسعى إلى أي أراض لبنانية، والمندوب اللبناني الدولة الضامن الوحيد لأمن مواطنيها. جعجع مفاوضات واشنطن قد تمنع الأسوأ، لكن لا شيء ينقذ لبنان قبل قيام الدولة. الرئيس الأمريكي يتوقع اتفاقا مع إيران الأسبوع المقبل.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. حتى الساعة يمكن القول أن وقف النار بين إسرائيل وحزب الله ثابت بفعل ضغوط دونالد ترامب، رغم بعض الخروقات المحدودة، ما يريح الجولة التفاوضية الرابعة اليوم وغدا في مبنى الخارجية الأمريكية بين لبنان وإسرائيل، حيث ينتظر أن تتناول ما تم بحثه في الاجتماع التقني العسكري بين الجانبين الأسبوع الماضي، إضافة إلى نقاط أخرى ستشكل حتما مواضيع لجولات أخرى تحدد لاحقا. وهنا تسجل نقطة إيجابية للدولة اللبنانية، إذ دفعت باتصالاتها عبر أكثر من خط عربي ودولي الرئيس الأمريكي على إجبار رئيس الحكومة الإسرائيلية على تجميد توسيع العمليات العسكرية في لبنان ومنعه من ضرب الضاحية، في مقابل استمرار حزب الله بحملات التجني على قرار رئيس الجمهورية والحكومة بالتفاوض المباشر مع إسرائيل كحل لا بديل منه لصراع لا ينتهي ودوامة من الحروب المميتة خاضها الحزب تباعا من أجل القضية الفلسطينية وتحرير القدس ولاحقا لإسناد غزة ومن ثم إيران. وفي معلومات لإذاعة لبنان الحر نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الاتصالات لوقف النار تولاها رئيس الجمهورية مع واشنطن، وأن كل ما حكي عن دور للرئيس نبيه بري هو للإيحاء أنه هو الذي يتولى الاتصالات مع قطر وغيرها، علما أن الحقيقة أن موفده إلى قطر علي حسن خليل الذي وصل إلى الدوحة لم يلتقي رئيس وزرائها وأن موعده اليوم.
1: في الغضون نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي وجه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي في اتصال هاتفي تم بينهما على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان.
0: وبحسب التقرير فقد أبدى ترامب غضبا من الخطط الإسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية واستهداف بيروت، محذرا من أن مثل هذه الخطوات ستزيد عزلة إسرائيل دوليا وتهدد الجهود الدبلوماسية القائمة في المنطقة.
1: ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب أكد لنتنياهو أن التصعيد في لبنان قد ينسف المفاوضات مع إيران، والتي تتضمن مسودة تفاهم تنص على وقف القتال في لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز.
0: أضافت المصادر أن ترامب ضغط بقوة لثني إسرائيل عن تنفيذ ضربة واسعة على بيروت، معتبرة أن الاتصال كان من أسوأ المكالمات معه منذ عودته إلى السلطة.
1: وفي نيويورك وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقدت بطلب فرنسي، أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أن حزب الله يواصل التعامل مع لبنان كمنصة لإطلاق هجمات مستوحاة من إيران ضد إسرائيل، لا يأبه بلبنان كدولة ولا بمستقبل شعبه، ويستغل البنية التحتية المدنية بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات لتنفيذ هجماته.
0: وأشار إلى أن الحزب اغتال لبنانيين شجعانا تجرأوا على معارضته رغم ادعائه حماية اللبنانيين، موضحا أن الرئيس ترامب الذي يتولى اهتماما كبيرا بلبنان طرح تسلسلا واضحا لإنهاء النزاع، وأن على حزب الله الذي بدأ القتال وقف هجماته على إسرائيل لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية.
1: المندوب الإسرائيلي داني دانون قال: نحن لا نريد التصعيد ولا نسعى إلى أي أراض لبنانية، كما لا نسعى إلى صراع مع الشعب اللبناني، مضيفا أن حزب الله أطلق النار على إسرائيل خدمة لإيران، وهو يتلقى تعليماته من طهران ويواصل تلقيها منها، وأن 2500 عنصر من الحزب يعملون جنوب الليطاني، وقد أطلق أكثر من 10,000 صاروخ ويهاجم التجمعات السكانية في شمال إسرائيل.
0: وتابع أن النظام الإيراني يعرقل المفاوضات ويؤخر التقدم الدبلوماسي ويستغل الوقت لصالح وكلائه، وأن حزب الله يبقي لبنان رهينة ويستمر في استهداف شمال إسرائيل، ولذلك اضطررنا إلى التحرك، ونحن نستثمر بشكل كبير حاليا في مواجهة تهديد الطائرات المسيرة وتعزيز قدراتنا في هذا المجال، لافتا إلى أن تهديد المسيرات يمثل تحديا حقيقيا لابد من الاعتراف به، وسنعمل على تجاوزه.
1: من ناحيته قال المندوب اللبناني أحمد عرفة أنه رغم جهود الحكومة لاحتواء الأزمة تواصل إسرائيل استغلال المناخ الإقليمي المتوتر لتصعيد عسكري.
2: فلنعد قليلا إلى الوراء إلى 26 من شهر تشرين الثاني 2024، تاريخ إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية مشكورة من كل من الولايات المتحدة وفرنسا. إعلان التزم به لبنان بشكل تام وكلي، لكن بالمقابل أمعنت إسرائيل بانتهاكه بشكل يومي وعلى صعيد واسع في بعض الأحيان. فأودت حتى الثاني من آذار 2026 بحياة ما يزيد على 400 شخص وجرحت ما يزيد على 2000 شخص جلهم من المدنيين، ودمرت الآلاف من الوحدات السكنية، ناهيك عن القلق والألم الذي عاشه كل لبناني على مدى 15 شهرا نتيجة استعمال الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، واستمرت باحتلالها لمناطق في الجنوب واعتقالها لعدد من اللبنانيين بشكل غير قانوني وغيرها من الممارسات المتفلتة. فحتى بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة نالت ثقة البرلمان على أساس برنامج إصلاحي طموح وضع عملية إعادة بناء المؤسسات وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبقواها الذاتية في صلب أولوياتها، استمرت إسرائيل بانتهاكاتها وبممارساتها الهدامة المقودة للاستقرار في لبنان والمنطقة، وكأنما القصد من هذه الانتهاكات إفشال مشروع نهضة الدولة الضامنة وحدها لأمن مواطنيها والمصممة على المساهمة في استتباب الأمن والسلم في محيطها والملتزمة أصلا بالقرارات الدولية ذات الصلة بها ومنها القرار 1701.
0: المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أوضح أن حزب الله وبدعم من إيران يتحمل مسؤولية اندلاع الأعمال العدائية بعد جره لبنان إلى حرب ليست حربة، ولا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وأن التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطا استراتيجيا كبيرا.
1: وقال إن رفع علم إسرائيل على قلعة شقيف يعكس عودة مقلقة إلى حقبة اعتقد الكثيرون أنها أصبحت من الماضي، فيما فرنسا تدعم بالكامل المحادثات المباشرة القائمة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، لافتا إلى أن أمن إسرائيل الدائم لا يتحقق بالحرب أو بالاحتلال بل بالسلام مع جيرانها والاستقرار الإقليمي.
0: وأمل المندوب الفرنسي أن تسفر المحادثات عن انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية وضمان احترام وحدة أراضي لبنان، وأن تقود المفاوضات بين لبنان وإسرائيل إلى حل عادل ودائم وترجمتها إلى خطوات عملية، معتبرا أن الحل المنشود يجب أن يشمل نزع سلاح حزب الله واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة.
1: الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام رأت أن تحذيرات إسرائيل بإخلاء منطقة جنوب نهر الزهراني حولت الجنوب إلى منطقة قتال، وأن الوضع في لبنان مبعث قلق بالغ في ظل تقدم إسرائيل شمالا داخل أراضيه، مشددة على أن التصعيد الإضافي غير مقبول ويجب منح الجهود الدبلوماسية فرصة للنجاح.
0: كما أكدت أن الاحتياجات الإنسانية في لبنان تتزايد مع تواصل تدمير المنازل، مشيرة إلى أن بعثة اليونيفيل رصدت نشاطا عسكريا مكثفا وعمليات هدم في قرى قرب الخط الأزرق.
1: وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن بعد الجلسة على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان عقب انتهاء مهمة اليونيفيل في آخر العام الحالي، مقترحا ثلاثة خيارات تتراوح بين نحو 2000 إلى أكثر من 5500 عسكري أممي لإتاحة مراقبة وقف النار ودعم القوات المسلحة اللبنانية.
0: ومع كشف مصدر أمريكي أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أبلغ واشنطن أنه تلقى تأكيدات من حزب الله بوقف التصعيد، نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى في الساعات 48 الماضية اتصالات مع عون ونتنياهو في إطار جهود أمريكية لدفع مبادرة جديدة لوقف النار واحتواء التصعيد على الجبهة اللبنانية.
1: وبحسب المسؤول الأمريكي فقد طرحت المبادرة في سياق أو طرحت المبادرة في سياق المفاوضات القائمة بين إسرائيل ولبنان، وتقضي في مرحلتها الأولى بوقف حزب الله كل هجماته على إسرائيل في مقابل امتناع الأخيرة عن توسيع التصعيد أو تنفيذ عمليات إضافية في بيروت.
0: وأشار إلى أن الرئيس عون سعى إلى طرح المقترح والعمل على التوصل إلى تفاهم في شأنه، إلا أن رد رئيس مجلس نواب بيبري كان مراوغا ومخيبا للآمال.
1: وأكد المسؤول الأمريكي نفسه أن الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل الاستمرار في تحمل الهجمات التي تتعرض لها، مضيفا أن أسرع طريق لخفض التصعيد وحماية المدنيين من كل الأطراف هو أن يوقف حزب الله إطلاق النار فورا.
0: كما ذكر مصدر دبلوماسي قطري أن واشنطن أبلغت الدوحة عقب اتصال ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بإلغاء تنفيذ الضربات التي كانت مقررة على الضاحية، وأن قطر كثفت اتصالاتها أمس على خلفية الاندراء الإسرائيلية بقصفها في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع تنفيذ الضربة.
1: المصدر أضاف أن الدوحة كانت بادرت منذ الأحد الماضي إلى التواصل مع الجانب الأمريكي للدفع نحو خفض التصعيد في الجنوب، وأن مسؤولين قطريين دخلوا على خط الوساطة منذ ذلك الحين بهدف المساعدة في تثبيت وقف النار.
0: وللتذكير فإن الرئيس دونالد ترامب كشف عن أنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤكدا أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجمها. لنرى إلى متى سيستمر هذا الأمر ونأمل أن يستمر إلى الأبد كما قال.
1: أضاف أجريت اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف النار تماما، ونتنياهو أكد لي أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت وأن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل.
0: في الأثناء قال نتنياهو موقفنا ثابت بمهاجمة بيروت، إذا لم يوقف حزب الله مهاجمتنا وسنواصل العمل في جنوب لبنان وفقا للخطة المقررة. أضاف أبلغت ترامب أنه إذا لم يتوقف الحزب عن مهاجمة مدننا ومواطنينا فسنهاجم أهدافا في بيروت.
1: وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على مواصلة العمل حتى تحقيق كل أهداف الحرب لضمان أمن سكان الشمال، فيما نسبت صحيفة إسرائيل هايوم إلى مصدر أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الساعة أي تعليمات جديدة من القيادة السياسية عقب أعلان وقف النار.
0: وفي الداخل الإسرائيلي هاجمت المعارضة نتنياهو على خلفية تعليق هجوم على الضاحية بطلب أمريكي وصفة إياه بالدمية.
1: وكان الإنذار بالإخلاء هز الضاحية وهرب الناس إلى مراكز الإيواء والشوارع.
3: العالم مرعوبة وكل العالم غادرت والمنطقة صارت مدينة أشباح من بعد ما كانت العالم نزلت أغراض وعم تتروحان، هذا العالم مدينة أشباح صارت.
4: نحن مكتوب علينا هيك من لما خلقنا أهل جنوب، نحن حدودنا حدود فلسطين، إجوا الإسرائيلية احتلوا فلسطين وانكتب علينا هيك من لما خلقنا اجتياحات وحرب، هذه إسرائيل عدو لكل العالم مش بس لبنان.
5: كل واحد بده يحكي العالم بالطرقات يعني شو بده الواحد يحكي، الله يعين العالم ويعيننا.
6: انت انا نايمه فيقني خي وقال لي بلشوا تهديد بالضاحيه، فقمت دغري اخذت البنت ونزلت انا نزحت من الضاحيه وجيت لهون على المدرسه.
7: كله خلص كله مفول يعني، نحن بعدنا عم نجيب خيام شو بنقدر من امي بنركبهم هون بتزبط هون ما بتزبط، يعني لنشوف قديش بنقدر نستوعب ناس عم نفوت.
0: وإلى طهران، حيث أكد محمد مخبر مستشار ومساعد المرشد مجتبى خامنئي في خلال زيارته مكتب حزب الله في طهران ولقائه ممثل الحزب في العاصمة الإيرانية عبد الله صفي الدين، أكد وحدة ما يسمى بمحور المقاومة، معتبرا أن أي وقف لإطلاق النار مع إيران من دون الأخذ بالاعتبار لبنان وسائر جبهات المقاومة يفتقر إلى أي موضوعية.
1: محليا قال الرئيس نبيه بري أنه لا أحد يستطيع إبرام وقف حقيقي للنار سوى الرئيس ترامب وهو السبيل الوحيد لذلك، وأن حزب الله منفتح على وقف نار حقيقي وترامب وحده هو القادر على دفع إسرائيل للالتزام به.
0: وشدد لصحيفة نيويورك تايمز على أن إسرائيل تريد التفاوض بينما تواصل القصف وهذا يكلف لبنان ثمنا باهظا، مضيفا أن ما نحتاجه وقف لإطلاق النار سواء كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها.
1: وزير الإعلام بول مرقص وبعد الاجتماع الوزاري في السرايا تحدث عن دور الرئاسات الثلاث في وقف النار.
8: كنا بحديث حول اللقاء الوزاري الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام، إنما التطورات ذهبت باتجاه السعي الذي قاده فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والذي آل إلى مساع أسفرت أمريكيا ودوليا إلى ترتيبات تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، وهذا هو كان الموقف اللبناني الرسمي كتمهيد وأساس للدخول بمفاوضات. وقد أسفرت هذه المساعي الرئاسية مشكورة وبالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء طبعا، ولكن أيضا مع دولة رئيس مجلس النواب إلى هذه الترتيبات التي نأمل أن تؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وهذا كان المطلب الرئاسي اللبناني، وبالتالي فإن حدوث ذلك يشكل خرقا جديدا باتجاه مزيد من الاستقرار وتمهيد لاستعادة لبنان الحقوق السيادية التي يطالب بها.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أوضح أن المفاوضات التي تحصل في واشنطن هي الخطوة الوحيدة التي يمكن للحكومة أن تقوم بها لتجنيب لبنان الأعظم. أضاف لإذاعة MFM:
9: أنا برأيي ما في شيء راح يخلص لبنان لا مفاوضات ولا غيره قبل ما الدولة تصير دولة فعلية. مفترض الدولة تقول الأمر لي خلاص، يعني مش كل حدا بش نحارب ساعة البدو، رح نضل بالحلقة الجهنمية زيتها إذا ما الدولة استردت القرار اللي عندها. وبالتالي بقدر ما كلنا سوا متحمسين لوقف اطلاق نار، بقدر ما بيعني شيء هالوقف اطلاق النار إذا ما كان مبني على خارطة الطريق واضحة كيف يكون في دولة فعلية هي تمسك بقى زمام الأمور. ما حدا رح يدعمك أكثر مما أنت رح تدعم حالك، وبالتالي إذا بدك أمريكا تدعمك بدك تكون أنت واقف على أجريك.

0: وبالتالي أنا برأيي بيت القصيد هون. أنا بخاف ما يكون يعني الدولة يعني فقدت جزء من مصداقيتها، وخصوصا باللي عم نشوفه كل يوم. يعني أكبر دليل امبارح من جمعة 10 أيام حط عقوبات على ضابط من الجيش اللبناني وعلى ضابط من الأمن العام. شو كانت رد فعل الدولة اللبنانية؟ كأنه ما صار شيء. لا لا لا لا، يعني أنا بخاف على هالمنوال. إيه شوي شوي ما نفقد مصداقية كدولة، وهناك البكاء وصرير الأسنان.
1: عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله لم يفته أن يشكر إيران في معرض انتقاد الأداء الدبلوماسي للدولة.
2: الكل بيعرف أنه اللي غير المجرى الذي كان يحصل في اليومين الماضيين هو التدخل الإيراني، عبر تهديد من جهة وعبر باكستان اللي هي الطرف بيتولى الوساطة. وقت إيران بتوقف تبادل الرسائل وبتعلق الاتفاق، بالنسبة للأمريكان هذا أهم بكتير. نحن منينا ضد الجهد الدبلوماسي، يعني إذا رئيس جمهورية بده يعمل جهد دبلوماسي نحن مع الجهد الدبلوماسي، لكن مش بهذه الطريقة. الركاب جامدين ما بيسقط قدام التهويل، لأنه اللي عم يخوض هيك معركة لرسم مستقبل أجيالنا، حتى لو في تضحيات جسام، معلش أنه تحملنا هذا الموضوع وتدخلت إيران وصلنا لهذه النتيجة، بدنا إياها تكون ثابتة وبنا نراقب أداء العدو الإسرائيلي في مدى التزامه.
1: وطلب النائب حسين الحاج حسن بالعودة إلى الوحدة الوطنية.
3: في قسم من اللبنانيين هن مع المفاوضات المباشرة صحيح، بس في قسم من اللبنانيين أيتها السلطة ليس مع المفاوضات المباشرة. إذن ليس هناك إجماع وطني على الذهاب إلى مفاوضات مباشرة. طيب هلا وقف اطلاق النار عم تتوسلون للأمريكان وبتعملوا اتصالات وضغوطات ومنشر الدين الإسرائيلية، والأمريكان ما عم يضغطوا على الإسرائيليين لأنه الأمريكان هن بدهم هيك. الأمريكي هو الذي لا يريد وقفا لإطلاق النار. أصبحتم في مأزق. ليه؟ لأنه رحتوا غلط، طريق غلط. هلا واحد بيجي بيقول لك شو البدائل؟ أهم البدائل إذا هدكم تناقشوا سياسي جد، أهم بدائل رجعوا للوحدة الوطنية.
4: ميدانيا سجلت غارات صباحا على تبنين وحداثة، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي فجرا اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، فيما تحدث إعلام عبري عن سقوط صاروخ في مستوطنة شلومي جراء الرشقات الأخيرة، إلا أن معلومات أخرى تحدثت عن استهداف موقع عسكري في شلومي بطائرة FPV.
1: وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى ذكرت أن حزب الله أطلق عشرات الصواريخ باتجاه صفد والجليل الأعلى والجولان، وأنه سمع دوي انفجارات في نهرية ناجمة عن عملية اعتراض أهداف جوية.
4: وفي الاعتداءات الليلية غارة طاولت صير الغربي والمروني قضاء صيدا، كما طاول القصف المدفعي بلدة السلطانية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة دبين.
1: وفجرا أعلن حزب الله استهدافه دبابة ميركافا إسرائيلية ثالثة في منطقة البلوع في بلدة حداثة بالصواريخ المباشرة، في خلال التصدي لتقدم القوات الإسرائيلية داخل البلدة.
4: وأمس نفذ الحزب 31 هجوما على مواقع وتجمعات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
1: في هذا الوقت أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها إلى بيروت بعدما علقت رحلاتها أمس بسبب الظروف الأمنية والتطورات في المنطقة.
4: في جديد الملف الإيراني، قال الرئيس دونالد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق في الأسبوع المقبل لتمديد وقف النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.
1: أضاف لشبكة ABC نيوز أن الأمور تبدو جيدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن خللا بسيطا طرأ، لكنه شدد على أنه عالجه بسرعة كبيرة، وموضحا أن الأمر يتعلق باستياء الإيرانيين من الهجمات الإسرائيلية على لبنان.
4: واعتبر الرئيس ترامب أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من انتصار عسكري، وأن الأمر ليس بسيطا، ونحن نتحدث عن دولة كبيرة جدا تبرم اتفاقا في ظل عداء شديد جدا. وتابع: الأمر ليس سهلا بالنسبة لهم، وفي الواقع ليس سهلا من جانبنا أيضا، لكننا نحصل على ما نحتاج إليه. كان في النشرة: ضغوط ترامب تزنر وقف النار وتهيئ الأجواء للجولة التفاوضية الرابعة بين لبنان وإسرائيل. معلومات لبنان الحرة.

عون هو من تولى الاتصالات مع واشنطن. إسرائيل في نيويورك تؤكد لا نسعى إلى أي أراض لبنانية، والمندوب اللبناني الدولة الضامن الوحيد لأمن مواطنيها. جعجع مفاوضات واشنطن قد تمنع الأسوأ، لكن لا شيء ينقذ لبنان قبل قيام الدولة. الرئيس الأمريكي يتوقع اتفاقا مع إيران الأسبوع المقبل. النشانتات أخرجها جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: رقص بلبنان بالأيام الجاية ربيعي إلى صيفي. اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية. بكرة قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل واستقرارة على الساحل. الخميس قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، والجمعة صافي إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بتلامس معدلات الموسمية.
1: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: تسجل حركة مرور كثيفة من ساحل علمة باتجاه جوني وصولا حتى زوق مكايل، حركة مرور كثيفة على أوتوستراد الضية باتجاه أنطلياس وصولا إلى الدورة، وحركة مرور كثيفة أيضا على طريق بشمون عرمون باتجاه جسر خلدي وعلى أنفاق المطار باتجاه بيروت، كما أنه في حركة مرور كثيفة على أوتوستراد الجمهور باتجاه الحزمية.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتزل

0: في مثل هذا اليوم في الثاني من حزيران 1985 اغتيال قائد قاعدة رياق الجوية العقيد الطيار سليمان مظلوم على طريق أبلح رياق. في الثاني من حزيران 1985 رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز يتهم سوريا بأنها وراء حرب المخيمات في بيروت لأن سوريا ضد منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات.
1: ريفرش على الماضي للذكرى

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: تونة أو سردين؟ علبة سريعة سهلة موجودة تقريبا بكل بيت، بس إذا بدنا نختار صح أيها أفضل، خلينا نبلش بنقطة أساسية، الزيبق. الزيبق هو معدن ثقيل موجود طبيعيا بالبحر، بيوصل لجسم الإنسان من خلال السمك. كل ما كانت السمكة كبيرة وعايشة لفترة أطول، كل ما تراكم فيها الزيبق أكتر. لهيك التونة خصوصا الأنواع الكبيرة بتكون أعلى بالزيبق. أما السردين سمكة صغيرة ودورة حياتها كمان صغيرة، ونسبة الزيبق فيها منخفضة كمان. طب ليش هيدا الموضوع مهم؟ لأنه التعرض العالي للزيبق ممكن يأثر على الجهاز العصبي، التركيز والذاكرة، عكس من ما الناس بتفكر، وبيكون أخطر عند الأطفال والحوامل، ولازم ننتبهوا كتير منيح لكمية التونة. الموضوع مش مسموح وممنوع، موضوع هو كمية وتكرار. بالنسبة للقيمة الغذائية، سردين غنية جداً بالأوميغا 3 يلي بتدعم صحة القلب والدماغ وبتخفف الالتهابات، وكمان مصدر ممتاز للكالسيوم. أما التونة مصدر بروتين عالي عملي وسريع، بس محتواه بالأوميغا 3 أقل وما فيه كالسيوم. خلاصة، للأكل المتكرر واليومي السردين خيار ذكي وأأمن. للتنويع والوجبات السريعة تونة مقبولة بس باعتدال، يعني ماكسيموم مرة لمرتين بالأسبوع. إذا بدنا نحكي بصراحة، علبة السردين الصغيرة ممكن تعطيك فوائد أكتر بكتير من علبة التونة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حوار حر.
3: أي معادلات جديدة تخطها نيران التصعيد العسكري؟ وما هي تردداتها على مسار التفاوض في واشنطن؟ وهل من أزمة حكم داخلية يحضر لها؟ مع نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني. حوار حر مع كارلا أهوجي،
2: الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.

في معلومات إذاعة لبنان الحر نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الاتصالات لوقف النار تولاها رئيس الجمهورية مع واشنطن، وأن كل ما حكي عن دور للرئيس نبيه بري هو للإيحاء أنه هو الذي يتولى الاتصالات مع قطر وغيرها، علما أن الحقيقة أن مفاده إلى قطر علي حسن خليل الذي وصل إلى الدوحة لم يلتقي رئيس وزرائها وأن موعده اليوم. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن المفاوضات الجارية في واشنطن تمثل الخطة الوحيدة المتاحة حاليا لتجنب الأسوأ، لكنه شدد على أن لا شيء سينقذ لبنان لا المفاوضات ولا غيرها قبل أن تصبح الدولة دولة فعلية. أضاف أن جوهر الأزمة اللبنانية لا يكمن في اتفاقات وقف النار بحد ذاتها، بل في غياب الدولة القادرة على تنفيذ أي اتفاقات أو فرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ودعا جعجع إلى استعادة الدولة قرار الحرب والسلم، وقال إن استمرار أي جهة خارج إطار الدولة في اتخاذ قرار المواجهة سيبقي لبنان في الحلقة الجهنمية نفسها، مشككا في جدوى أي وقف للنار لا يكون جزءا من مسار واضح لبناء الدولة، ومعلقا على الحديث عن ضمانات يقدمها الرئيس بري من حزب الله بقوله إن المشكلة لا تكمن في الضمانات بحد ذاتها، بل في استمرار الوضع القائم الذي يجعل الدولة تمر عبر قنوات أخرى لاتخاذ قراراتها. وحذر جعجع من تجاوز الدولة في أي تفاهمات إقليمية أو دولية، مشددا على أن المجتمع الدولي والأصدقاء العرب لا يستطيعون مساعدة لبنان ما لم يمتلك دولة فاعلة وقادرة على الإمساك بزمام الأمور. من جهته قال الرئيس نبيه بري إنه لا أحد يستطيع إبرام وقف حقيقي للنار سوى الرئيس ترامب، وهو السبيل الوحيد لذلك، وأن حزب الله منفتح على وقف نار حقيقي، وترامب وحده القادر على دفع إسرائيل للالتزام به. وشدد لصحيفة نيويورك تايمز على أن إسرائيل تريد التفاوض بينما تواصل القصف، وهذا يكلف لبنان ثمنا باهظا، مضيفا أن ما نحتاجه هو وقف لإطلاق النار سواء كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. موجز الأخبار انتهى، شكرا لحسن المتابعة.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين، وفورا منروح للأبراج. برج الحمل اليوم بيطلب منك صبر أكتر من العادة، لأنه بعض الأمور ما رح تمشي بالسرعة يلي أنت بتحبها. تأخير بسيط على الصعيد المهني بس ما بيعني أبدا الفشل، يمكن يكون وقت إضافي لحتى ترجع ترتب أفكارك، وشخص قريب منك بحاجة يسمع اهتمامك مش حلولك، وتجنب النقاشات الحادة. برج الثور في شعور انه بدك تستعيد السيطرة على امور كانت مشتتة، فرصة لاقفال ملف او حل مشكلة معلقة، وما تستهين بتأثير كلمة لطيفة، وماليا حاول انه تنتبه للتفاصيل الصغيرة. برج الجوزاء نهارك مليان حركة واتصالات، يمكن تسمع خبر ما كان أبدا بالحسبين، ومرونتك بتساعدك إنك تتجاوز ضغط مفاجئ. الغموض ما رح يخدمك على صعيد العاطفي، الوضوح أفضل لإلك. برج السرطان اليوم مناسب لحتى ترتب أفكارك أكثر من إنك تاخد قرارات كبيرة. عاطفيا احتمال إنه ترجع لعلاقة أو حديث انقطع بيناتكم، ومهنيا ما تحمل هم كل شيء لحالك. برج الأسد في فرصة حتى تثبت إنك قد التحدي، ولكن بدون مبالغة أو استعراض. شخص رح يفاجئك بموقف إيجابي، وحضورك بيترك أثر بالعائلة. برج العذراء التفاصيل يلي عادة بتتعبك اليوم رح تكون مصدر قوة لإلك. التنظيم بيوفر عليك تعب لاحق، وخفف التحليل الزائد بالمواقف العاطفية. في شيء عم يشغل بالك برج الميزان من فترة، واليوم ممكن تلاقي جزء من الجواب. انتبه من التأجيل، لقاء أو رسالة بتبدل لك مزاجك. برج العقرب انت اليوم اهدى من العادي، وهالشي بيعطيك قدرة لحتى تقدر تشوف الصورة بشكل كامل. في فرصة صغيرة على صعيد المهني بتستحق انك تنتبه لها، وعاطفيا ما تخلي الكبرياء يسبق المشاعر. برج القوس مزاجك متقلب شوي، ولكن الحماس بعده موجود. احتمال تغيير بمخطط او موعد اجتماعيا، شخص جديد ممكن يترك انطباع حلو عندك. برج الجدي عم تتحمل فوق طاقتك شوي، حاول انك توزع المسؤوليات بدل ما تشيل كل شيء لحالك. الصراحة بتريحك اكتر من المجاملة على الصعيد العاطفي. برج الدلو فكرة غريبة أو مختلفة ممكن تتحول لشيء مفيد جدا، في دعم من شخص ما كنت أبدا متوقعه، وعندك مساء الأجواء رح بتكون كتير رومانسية. أخيرا مع برج الحوت، حساسيتك عالية اليوم بس شيء بيعطيك قدرة لحتى تقدر تفهم الآخرين. في تقارب أو مصالحة واردة، حاول تترك مساحة لراحة بالك. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

عندك طاقة، شو رأيك تعمل تاي تشي أو تاي تشي شوان؟ حاك تعرف إنه هالاسم هو لنوع من الرياضات أصلاً من فنون القتال، ومثل ما اسمه بدل أكيد عرفت إنه صيني المنشأ وقديم كتير، يعني يقال إنه بيعود للقرن 13. بس اتضح إنه التاي تشي مفيدة كتير لكل الجسم حتى تعطيه طاقة، مشان هيك صارت كتير من الرياضات يلي على الموضة. أهم ما فيها إنه مناخد نفس كتير عميق، مسترخي، والحركات بتكون بطيئة، وتمارس حول العالم كتمارين معززة للصحة عموما. وكل أساسها كأنه عم بيقولولنا بطئوا واستمتعوا بكل الحركات بس على البطيء. لازم يلي بيعمل تاي تشي عطول يعمل الحركات هو وجسمه عمودي، والحركات عددها من 24 ل 48، وممكن يوصلوا ببعض الأوقات لل 108، وهيدا هو أصل الرياضة من زمان. وهم كتير بهالرياضة إنه ننبش على نقطة التوازن بجسمنا حتى نعمل إكيليب. وإذا منحكي تفكير صيني منقول إنه هالتوازن هو بين قطبي الطاقة من الأرض يين ومن السماء يانغ. ما قلنا إلا تاي تشي حتى نرتاح، وخصوصا بهالأوضاع.

الخير وين ما كنتوا، صباح المحبة والسلام، إن شاء الله يعم هالسلام لبناننا. نحن ببلدنا كل يوم عم نعيش كل يوم بيوم وكل لحظة بلحظتها، عم نجرب قد ما فينا نتأقلم مع الواقع المرير، بس اللبناني على طول على طول بحب يعيش، بحب الحياة، بحب السلام، بحب الفلفشة والفرفشة ورحت البال.

ولكن يبدو انه هالوقف اطلاق النار بلش يصير فيه نوع من الاهتزاز فيه. هلا في غاره استهدفت سياره مرسيدس لونها اسود ببلده طول بالجنوب وبثلاث صواريخ استهدفتها المسيره، ومعلومات انه في اصابه مش معروف بعد اذا قتيل او جريح. كمان في غاره على شحور وقصف مدفعي للمنطقه بين صريفه وشحور.

انا وياكم نبلش برنامجنا ولي مسيحي للعشرة الا ربع بتوقيت بيروت. كل مواطن سياسي. كل مواطن سياسي. منبر حر.

0: طبعا بهالحلقة رح نتناول كل مواضيع الساعة، وإذا استجدت أي معلومات سياسية أو أمنية أو نحن رح نوفيكم فيها تباعا. دونالد ترامب أعلن وقف إطلاق، وجبر بنيامين نتنياهو أنه يمتنع عن أسف الضاحية يلي كانت على وشك تنهمر عليها الغارات الإسرائيلية، بوقت طالب عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن بالعودة للوحدة الوطنية.
1: قسم من اللبنانيين هني مع المفاوضات المباشرة صحيح، بس في قسم من اللبنانيين أيتها السلطة ليس مع المفاوضات المباشرة، إذن ليس هناك إجماع وطني على الذهاب إلى مفاوضات مباشرة. طيب هلا وقف إطلاق النار عم تتوسلون للأمريكان وبتعملوا اتصالات وضغوطات ومنشر الدين الإسرائيلية، والأمريكان ما عم يضغطوا على الإسرائيلي لأنه الأمريكان هني بدون هيك. الأمريكي هو الذي لا يريد وقفاً لإطلاق النار. أصبحتم في مأزق. ليه؟ لأنه رحتوا غلط، طريق غلط. هلا واحد بيجي بيقول لك شو البدائل؟ أهم البدائل إذا بدكم تناقشوا سياسي جد، أهم بدائل رجعوا للوحدة الوطنية.
0: حسين الحاج حسن طلع بيرى سياسي غلط كما يبدو، يبدو كمان مثل ما سمعنا من ترامب إنه ترامب اللي بده وقف إطلاق النار، مش انه الامريكان ما بدهم وقف اطلاق نار. على حصلوا خلينا نتناقش هلا بمواضيع الساعة، وسؤالنا الاول شو هي النتائج المتوقعة لاعلان ترامب التوصل لوقف النار بلبنان قبل كم ساعة من الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية الاسرائيلية بواشنطن؟ شو بتتوقع تكون انعكاس هالوقف اطلاق النار على جولة التفاوض الرابعة؟ السؤال رقم 2، هل برأيكم انه الاتفاق، عم نحكي عن اتفاق وقف اطلاق النار، رح يصمد؟ مين اللي الفضل فيه، الدبلوماسية اللبنانية، امريكا ام ايران؟ السؤال رقم 3، شو بتعني لكم الوحدة الوطنية وهل برأيكم بعدها موجودة؟ اتصالات على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 709-59-111. فإذن شو هي النتائج المتوقعة لإعلان ترامب التوصل لوقف إطلاق النار بلبنان قبل كم ساعة من الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن؟ هل برأيكم أنه اتفاق وقف النار رح يصمد؟ ومين اللي الفضل فيه، الدبلوماسية اللبنانية، أمريكا أم إيران؟ والسؤال رقم 3، شو بتعني لكم الوحدة الوطنية وهل برأيكم بعدها موجودة؟ بتمنى من الأحبة اللي دايما بيحكونا عن جد ما تزعلوا منا، على طول في ناس بتحب تطلع على الهوا كتير، بقى افسحوا لنا شوية مجال لأنه كمان في غير ناس حابين يطلعوا على الهوا ويناقشوا بمواضيعنا.

0: 0-9-218-233 باخذ اتصال. الو
1: الو
0: ايوه بونجورين اهلين
1: معك نور.
0: اهلا بنور.
1: اول شيء بخصوص وقف اطلاق النار الفضل لمين؟
0: لمين؟
1: اكيد اكيد لوزارة الخارجية بالتعاون مع فخامة الرئيس جوزيف هون.
0: يعني الدبلوماسية اللبنانية ككل.
1: لأنه وقت بلش مفاوضات السلام قال القرار للبنان، كان كلامه واضح جدا.
0: عم تحكي لمين؟ عم تحكي عن مين؟ عم تحكي عن
1: فخامة الرئيس
0: جمهورية
1: الخارجية. سوري يعني ما احترامي لكل وزارة الخارجية القدم، في اليوم وزير خارجية عنده وزنه وتقله بالعالم كله.
0: اوكي
1: اوكي. تاني شغلة بخصوص الوحدة الوطنية بعتقد مشوهة شوي.
0: شو يعني مشوهة الوحدة الوطنية؟ كيف يعني؟
1: يعني في قسم من اللبنانية هن حاملين هوية لبنانية بس مشروعهم مش وحدة وطنية.
0: شو مشروعهم؟
1: وطني.
0: لا سمعتي للحج كان عم بيحكي عم بيقلك انه العودة الى الوحدة الوطنية سيد حش حسن.
1: باردون رأيه
0: هلا. ايوه نحن عم نناقش
1: رأيه. انا
0: نحن نور نحن عم نناقش رايه. بدك تسمعيني كمان بالمداخلات. نحن عم نناقش رايه يعني الوحدة الوطنية كلنا ننادي بالوحدة الوطنية
1: اكيد اكيد، بس هو وقت بده يحكي بالوحدة الوطنية يتشرف يحكي مع رئيس الجمهورية ويقول له انا بدي سلمك سلاحي. انا بدي انخرط مع الدولة اللبنانية، مش بيقول الخميني والخميقيني وما بعرف شو.
0: طيب.
1: وبيعطي الفضل لإيران بالمفاوضات.
0: أوكي.
1: وبخصوص.
0: شكرا نور. خلص بزيادة لأنه طولنا في غير كتير. شكرا لك نور، أهلا وسهلا فيك. بيخد اتصال. ألو.
2: ألو.
0: أيوة.
2: إلي معك.
0: أهلا بإلي.
2: المفاوضات أكيد أكيد أكيد وراها الدولة اللبنانية بشكل عام.
0: الدولة.
2: الاتصالات أكيد، لأنه من وقت ما اعلن انه نتنياهو اعطى الامر ب
0: هلا انا مثل ما فهمت من ترامب يعني قال انه اجرينا اتصالات مع نتنياهو وحزب الله عبر مفادين، هيك قال ترامب.
2: اكيد هو لانه من خلال الدوله، هلا بالنهايه رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس النواب دوله بالدوله منه رئيس مجلس النواب لحزب الله.
0: نعم.
2: يعني بغض النظر اذا تم التواصل مع رئيس الجمهوريه فهمت الرئيس او مع دوله الرئيس اليوم عم هذا بيبس
0: لا بس كمان عرفنا انه وزير الخارجية الامريكاني حكي مع رئيس الجمهورية
2: صحيح. بس نعم. هي الفكرة ليش صارت كل هالخبرية وليش قبل حزب الله؟
0: ليش
2: حزب الله من جمعة كان رافض اللي قبل فيه اليوم؟
0: نعم
2: قبل سبب كتير بسيط من الاخر ما ضحك حاله، لانه تهدد دولة الرئيس ما بيبره، تهدد بمصالحه، تهدد بعقوباته وكيف وانعلنت وين ما كان، بس ندق فيه لانه برأيي انا دولة الرئيس ما بيبره هو اخر خرطوشة عند الطائفة الشيعية. اليوم إذا
0: بس برأيك يعني حتى الإسرائيلي قبلوا بهالموضوع لأنه هددوه الإيرانية إنه إذا هيك رح تكفوا نحن رح نقصف إسرائيل.
2: لا بالعكس،
0: وكمان ترامب قال لهم إذا رح يكفوا الإسرائيلية يعني وصلوا له الإيرانية مساج رح تتوقف المفاوضات ومش من مصلحته توقف المفاوضات.
2: إيه بس في شغلة كمان تاني بدنا نفهمها، إنه القصة انه خلافات ترامب نتنياهو هي كلها تمثيليات بيعملوها.
0: تمثيليات
2: اكيد تمثيليات، هذه ما في منها شيء. الدليل هلا
0: قالوا بالانجليزي what the fuck are you doing يعني.
2: هلا ترامب يحكيها من مكان يعني صحافي بيسألوا سؤال بيطلع بينشر عرضه بيجا بعد شوية بيشرب هوية قهوة. الفكرة وين انه مين هلا مين ربح هذا البيت اللي صار امبارح؟ انا برأيي
0: مين
2: اللي ربحت شوية صغير الدولة انه اسقطت نوعا ما وجودها، واللي استفاد اكثر منها هن الاسرائيليين للاسف. ليش؟
0: ليه؟
2: اليوم الاسرائيلي نقل المعركه بالكامل على الاراضي اللبنانيه. يعني اليوم الحزب اذا بيقصف صاروخ واحد على شمال اسرائيل ترجع تترمض الضاحيه، يعني بدل ما نكون نحن لبنان مقابل اسرائيل صار بس الضاحيه مقابل اسرائيل.
0: أوكي.
2: المعركه هلا خلينا بالجنوب.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. في اتصال ولا بنسمع فويس؟ خليني اسمع فويس. ابو علي، ابو علي فويس.
3: صباح الخير طن.
0: صباح النور.
3: كيف حبيبي؟
0: هلا.
3: ماشي الحال؟ ابو علي معك.
0: يا هلا ابو علي.
3: لك خيطوني، انا الاول كذا مره جيت بدي احكي وبعث لك رساله، سايب اخر وقت بس بدي احكيك رأيي بصراحة وطبعا باحترام. طيب طوني انت كتير كتير متحيز وبتاخد الواحد مطرح ما بدك وبدك تحط رأيك على رأيه.
0: خليني وقف الرسالة، ما تقول انه وقفتك ابو علي، رح ارجع اسمعها بعد موجز اخبار عن جديد. اوكي، بس لدي الوقت ما فينا نسمعها هلا، عم بيقول لي المخرج انه 3 دقايق رح نسمعها. وانا كتير كتير متحيز، يعني ما عم بسمع الا الطرف الاخر متحيزين اكتر منا يعني كمان. يلا انا متحيز لبنانيتي، بس هاي للتوضيح. بنسمع موجز اخبار والمستجدات مع رندا، بنلتقي بعد الموجز، كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عرق فقرة 700 ملي $6.90، بيرة كيو 330 ملي $0.55.

0: معلومات لإذاعة لبنان الحر نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الاتصالات لوقف النار تولها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع واشنطن، وأن كل ما حكي عن دور للرئيس نبيه بري هو للإيحاء أنه هو الذي يتولى الاتصالات مع قطر وغيرها، علما أن الحقيقة أن موفده إلى قطر علي حسن خليل الذي وصل إلى الدوحة لم يلتقي رئيس وزرائها وأن موعده اليوم. في الغضون نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي تم بينهما على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. وبحسب التقرير فقد أبدى ترامب غضبا من الخطط الإسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية واستهداف بيروت، محذرا من أن مثل هذه الخطوات ستزيد من عزلة إسرائيل دوليا وتهدد الجهود الدبلوماسية القائمة في المنطقة. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب أكد لنتنياهو أن التصعيد في لبنان قد ينسف المفاوضات مع إيران، والتي تتضمن مسودة تفاهم تنص على وقف القتال في لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز. أضافت المصادر أن ترامب ضغط بقوة لثني إسرائيل عن تنفيذ ضربة واسعة على بيروت، معتبرة أن الاتصال كان من أسوأ المكالمات معه منذ عودته إلى السلطة. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. قتل طبيب الأسنان الدكتور جيمس كرام من بلدة الأليعة مع ابنه وابنته إثر استهداف سيارتهم بمسيرة إسرائيلية على طريق النبطي الخردلي أثناء عودتهم من صيدا. وبحسب أهالي البلدة كان كرام قد توجه صباحا مع ولديه إلى صيدا لمتابعة شؤونهما الجامعية والمدرسية وتقديم امتحانات قبل أن تتعرض السيارة للاستهداف خلال رحلة العودة. وفي تول سقط قتيل في غارة إسرائيلية على السيارة، إلى ذلك أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة شحور في قضاء صور. تزامن ذلك مع قصف مدفعي استهدف المنطقة بين بلدتي صريفة وشحور في قضاء صور. أعلنت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة تدرس إمكان نشر أسلحة نووية في دول أوروبية إضافية ضمن حلف شمال الأطلسي الناتو، وأشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين أبدوا استعدادهم لتوسيع نطاق نشر القاذفات ذات القدرات النووية خارج الدول الست التي تستضيفها حاليا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يوم الجمعة، حيث بترتفع درجات الحرارة وبتعود لمعدلاتها. الطقس المتوقع بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الساحلية، وبيتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
1: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة مرور كثيفة تسجل على أوتوستراد الجمهور باتجاه الحزمية، كما أنه حركة مرور كثيفة على طريق بشامون عرمون باتجاه جسر خلدي وعلى أنفاق المطار باتجاه بيروت.

0: بكفي معكم برنامجنا، ووعدت لصديقنا أبو علي أني أسمع رسالته بعد موجز الأخبار، هي 3 دقائق لنشوف إذا جاوب على الموضوع ولا بس هيك عم بيقول أنه شو لازم أعمل أنا. يلا نسمع أبو علي.
1: صباح خير طوني، كيفك حبيبي؟ ماشي الحال. أبو علي معك. لك خير طوني، أنا الأول كذا مرة جيت بدي أحكي وبعد لك رسالة سايب آخر وقت، بس بدي أحكيك رأيي بصراحة وطبعا باحترام. طيب طوني، أنت كتير كتير متحيز وبتاخذ الواحد مطرح ما بدك، وبدك تحط رأيك على رأيه مش شيء، أو بتصير ما بعرف إذا بدك تحكي شيء بعد الفويس تبعي بعد ما يسكر الواحد، بتصير يعني بسمعك مرات بتصير تستهزئ وهيك، رغم أنه عندك خبرة مانك طالبها، مانك طالب الشهادة مني، و
0: هي معك حق فيها.
1: يعني لو هاي الشغله كانت عن جد يمكن بتصير اعلامي اكثر، بعرف يمكن رح تعلي بتصير اعلامي يعني اهم بكثير، كل العالم بتصير تسمعك حتى. المهم وقف اطلاق النار بالاول هو 100% ايراني، ما كلنا ولو شفنا بلوتوني حاجه دبلوماسيه وكذا، ما بقي حدا من الصغير للكبير بإيران، وآخر شيء هددوا قالوا لهم إذا انضربت الضاحية هاي، إذا ما بتتابع وأنت بتتابع أكتر مني بكتير، إذا انضربت الضاحية يخلو شمال إسرائيل دغري، يخلوها يعني ما تنطروا إنذار أخلاق. فما بعرف كيف تقلبوا الحقائق
0: والدنيا
1: ووزير خارجية يعني ما بعرف له كتير له يعني في أوضح من هيك بعد؟ في أوضح ساعة الهدد والضاحية بيّن مين اشتغل هلأ بدك تقول لي لاي هلأ صار الشغل على القليل لو بدهم يحترموهن
0: لمين.
1: كانوا قالوا على القليل يوم المفاوضات بيوقفوا. لقى ترامب بزيته قال لك اتصلت مع مسؤولين رفيعي المستوى من حزب الله، قال علنا
0: عبر مف
1: انه في بيعوا اياها للرئيس، كان في يقول انا اتصلت برئيس الجمهورية، وبتعرف الرئيس بده يحكي مع الرئيس الكبير بري الاستاذ اللي هو اعلى استاذ بده يحكي
0: ايه؟
1: ورح يقول له الاستاذ قايل له من الاول انه اذا بيوقف الاسرائيلي انا بكفل لك الحزب انه بيوقف.
0: نعم.
1: فحتى ما بيعوا اياها للرئيس هاي الشغلة، وقال اتصلت بالحزب مباشرة اللي هو الحزب بتعرف انت شو بيعتبره ودنيا. فبشرفكم انه عن جد تكونوا شوي هيك عن اذنك يعني انه جديين وواقعيين وما تقلبوا الحقائق هالقد، وانا بحترمك وشو ما بدك هلأ اذا عرضت لي هاي الرسالة وما عندي مشكلة، انا قلت رأيي وهذا رأي اغلبية العالم.
0: طيب بزيادة صارت الرسالة 3 دقايق ونص، بس تقلك شغلي اللي حبلش لك من الآخر. ترامب قال مزبوط أنا ما قلت له اتصل بحزب الله، ويبدو أنك ما سمعت، عبر موفدين، ما قال مسؤولين بحزب الله، عبر يعني موفدين يعني أصله يمكن عن الرئيس بري بهالمعنى، أوكي مش مباشرة مع حزب الله. تاني شيء كمان ما سمعت انه روبيو اتصل برئيس الجمهورية، وترامب كمان رح يتصل اليوم بقدر برئيس الجمهورية، هاي شغلة وباقي ما تبقى تفاصيل عم تحكي عنه. هلا بالنسبة لشهادتك فيه مش مشكلة، يلا بستوعبها، ومرسي للدروس اللي اعطيتني اياها بالاعلام، ما بعرف اذا انت معك دكتوراه بالاعلام ولا خريج الجامعة اللبنانية ولا الجامعة الامريكية، ما بعرف، حتى عم تعلمنا كيف لازم نشتغل اعلام. اوكي ميرسي يا ابو علي، ان شاء الله مرت التاني بعيط لك دكتور ابو علي خريج الجامعة اللبنانية بالاعلام. يلا الو الو، ما في حدا. يلا خليني اسمع مخيبر.
2: صباح الخير خيي طوني، يعني انا بدي اقول لك شغلة. مخيبر خوري معك، يعني مضطر انا لأنه أنا من جمهور برنامجك ومتابعينك، مضطر دافع عنك. يعني ايام انا كل انسان بيغلط بالكلام، ايام بيطلع منه كلام مش حلو. اول واحد دغري بتصدنا حضرتك يا تيز طوني، فلازم الاخ اللي عم بيقول ابو علي انه انت متحيز بتصور منك متحيز، لانه دايما بتصدنا وقت لما نغلط.
0: اكيد
2: بكل يعني كل احترام لك خي طوني
0: حبيب قلبي. في شكرا مخير، بس في ادبيات للاذاعة وفي قوانين بالإذاعة. هلأ في غارة إسرائيلية على بلدة كفرصير، فأذن هلأ غارة إسرائيلية على بلدة كفرصير. خليني أرجع أطرح الأسئلة. شو هي النتائج المتوقعة لإعلان ترامب التوصل لوقف النار بلبنان قبل كم ساعة من الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن؟ يعني هل التوصل لاتفاق نار، اتفاق وقف إطلاق النار، شو ممكن ينعكس على الجولة اللي رح تصير اليوم بمبنى الخارجية الأمريكي بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي على مدى يومين؟ رح يجتمعوا هناك ويبحثوا مواضيع. هل برأيكم أنه اتفاق وقف إطلاق النار رح يصمد؟ ومين له الفضل فيه، الدبلوماسية اللبنانية، أمريكا أم إيران؟ السؤال رقم 3، شو بتعني لكم الوحدة الوطنية وهل برأيكم بعد موجودة؟ ألو؟
3: ألو؟
0: أيوة.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: معك هيام توني.
0: أهلا فيك يا هيام.
3: توني بدي أعلق شوي على بالنسبة لأبو علي. تحياتي لإلك يا أبو علي، وأنا بوافق الرأي لأبو علي. أنت على رأس، وأنا بحترمك وبحب برنامجك كثير. بس أنت كثير انحيادي، بتعرف من الحقيقة.
0: أنا كثير شو؟
3: انحيادي كثير.
0: انحيازي، منحاز يعني. إيه.
3: ما تزعل يعني، احنا بنحب البرنامج ورغم كل هذا انا بتسمع لك.
0: اوكي، من حاز لشو؟ بس من حاز لشو هي من حاز لشو؟ لا بدون راديو، شو بدك بالراديو؟ من حاز لشو؟ انا
3: انت كثير انت بتسمع كلام اهل الذنوب والسيعه يعني.
0: لحظه هيام، انا لا بسمع اهل جنوب بلشي غلط، ولا بسمع الشيعة كلام مش مزبوط، صح؟
3: انا عم بسمعك.
0: لحظة هيام ما بسمح لك تقولي ما بسمح لك اياها تقولي انه انا بسمع اهل جنوب والشيعة كلام غير لائق ابدا.
3: لكن بعدك عم بتقوله لابو علي انت معك دكتوراه.
0: ايه بحقلي مثل ما لحظة مثل ما هو عم بيعلمني يا هيام انه كيف لازم اتعامل مع الهوى من بعد خبرة 40-50 سنة.
3: ستنا
0: هيام انا عم برد عليه بهو نفس الطريقه اللي عم بيعلمني فيها كيف لازم اتعاطى. عم بقول له انت معك الظاهر دكتوراه بالاعلام، هيدا باطار التوضيح والرد المباشر دغري. لو يا ريت تلفن لك انت حكيته، بس هلا الحلقه مش انا محوره. تاني شيء تفضلي يعني فوتي بالموضوع. هيام يا تسلميلي هيام، عم نضيع وقت هلأ بقراءة أفكاري ومواقفي. أنا بقلك أي أنا ضد الحزب علنا، يعني وين الغلط؟
3: ونحن ضدك وضد الكل علنا.
0: أنا مع الدولة،
3: مع المقاومة ومع حزب الله ومع إيران للموت.
0: وقعان ما هني العرب. لحظة، ما انتو مزبوط رايحين للموت اذا هيك بتكفوا، ما هي المصيبة.
3: لا تقتل المال، كرامة اهل الجنوب كرامة لبنان من موت قبلنا.
0: وينك قاعدي هلأ ستنا هيام؟ تقبرين
3: كل مرة عم تخلف 5 و6 وحيرجع ينبط المقاومة.
0: كل مرة عم تخلف 5 و6 كرمال شو؟
3: بدنا نخلف وبدنا نجيب اولاد وبدهم يقاوموا ويحرروا الارض.
0: من وين عم تخلفوا هلأ؟ من الخيام.
3: من وين؟
0: بالخيام.
3: طالما بالخيام سلم حالك، انت مش مذيع، انت بالاخلاق.
0: مرسي هيام، بس انه
3: لك انت لانك انت بالاخلاق وانحيازي.
0: اكيد انحياز لوطنيتي لدولتي لشرعية لبنان ولرئيس الجمهورية وللحكومة.
3: بتواجه الدنيا كلياتها.
0: طيب الكرامة بتلاقيها قاعدة بالخيمة؟
3: ليش لا، اذا عم دافع عن شرفي وكرامتي وعيشتي وما طيب. وارضي مين يحتل.
0: شكرا لك هيام، انا باخذ الاخلاق عفوا شحرقنا
3: بياخد. لأنك انت عم تحكي.
0: لا لا تشردقت لأنه حاطت حبة سترابسلز بتمي مش أكتر.
3: اسم الله عليك، انت مذيع، انت ترم حالك بالكلام وبعدين
0: يلا خليها تكفي. يلا
3: اخر مرة بطلع معك انا
0: بيكون احسن. شكرا لإلي.
3: لأنك انت
0: انحيالي. يلا إلي بزيادة بزيادة ناتاليا بليز.
3: انت إلي إسرائيلي.
0: بزيادة. انا اسرائيلي لحظة قبل شوي كان أبو علي عم بيقول وحدا من الأصدقاء خليه إذا أنا إسرائيلي
3: أبو علي بزياد عليك كلمة أبو علي.
0: طيب أنا لي الشرف أحكي مع أبو علي بس ما لي الشرف أحكي مع مثلك يبدو أنه ساقط أخلاقيا. شكرا لإلك أهلا وسهلا فيك بزيادة يا هيام وما بدك تتصلي أنت حرة. تاني شيء كنتوا عم تحكوا مع مبسوط كان أبو علي أنه ترامب اتصل بمسؤولين أمريكيين تكون أنا الإسرائيلي يا عيب الشوم والله الإسرائيلي اللي بيتفاوض معهم اللي بيعمل اتفاقات معهم اللي عمل اتفاقات ترسيم البحرية وإلى ما هنالك. هلأ مش أنا محور الحلقة شكرا لإليك بس الكرامة ما بنلاقيها بالشوارع، الكرامة بنلاقيها بقلوبنا وببيوتنا وبمدافعتنا عن الحق مش عن حقوق غيرنا أو مطالب غيرنا، هاي هي الكرامة. مزبوط ما بعرف بكرة يعني إن شاء الله نقدر كلنا سوا، ما بعدنا عم نحكي على الوحدة الوطنية، إذا هيك الناس عندها وحدة وطنية مثل هيام الله يساعدنا. يلا بناخذ اتصال. الو الو
4: بونجور توني.
0: بونجور
4: كيفك يعطيك العافيه.
0: أهلا فؤاد دخيلك ما بدي احكي بموضوع هيام بليز.
4: لا لا لا لا لا واحك. اول شيء بس تقلك انت اول شيء بدي اشكرك على برنامجك. هلا بعرف ما احنا شهدتنا مجروحه فيك، انت رفيق وحبيب قلبنا، احنا اللي مثل ما بيقولوا من زيت الطينه وبتسكتنا بس نتعرض مش بالحكي بس نهاجم حدا.
0: بس
4: لحظه اذا انت عم تعطي رايك احنا بنحب.
0: لا انا بعطي رايي بكل وضوح يعني بس ما بسمح حدا يجرح فيي اطلاقا ولا يعلمني أكيد. شو اعمل مين ما كان يكون بغض النظر
4: اكيد. تحيه لك في هلا
0: غاره على بلده الغندوريه.
4: اوكي توني بعتقد بموضوعنا السياسي نطلع من هودولة. بموضوعنا السياسي اليوم ترامب بده بعتقد يعني رح يتصل هلا برئيس جمهورية وروبيو اتجاه اتصل مثل ما كنت عم تقول حضرتك.
0: عندنا مشكلة ببعض اللبنانيين ما بيسمع
4: كرمال السبت وقف اطلاق النار. عرفت ترامب عم يجري بيعمل سلام، هو مصلحته اصلا ينهي هالحرب بلبنان بس بذات الوقت هالحرب عندها اهداف.
0: بس هو عم يتواصل عبر الوسطاء مع حزب الله.
4: مزبوط عبر الرئيس نبيه بري ويمكن في حدا تاني غيره، يمكن عبر الياس بوصعب، من في 100 حدا ممكن يكون عم يتواصل من خلاله الادارة الامريكانية مش هو كشخص ترامب اكيد يعني. هو بس قلت وصلت يعني يمكن
0: طبعا في ادارة طويلة عريضة ورا ترامب. ايه
4: 100% احنا نتمنى على الشباب بحزب الله يعرفوا شغله، ونتمنى على المواطنين اللبنانيين الاخرين من غير مذاهب يعرفوا شغله انه جنوب مش كله للشيعة. اول شيء هاي شغله بس يقولوا جنوب شيعة مش كله جنوب للشيعة، جنوب فيه سنية وفيه دروز وفيه مسيحية، هاي دي شغله. ثاني شغله حزب الله اليوم ما قادر بقى يعمل شيء يعني
0: كيف ما قادر يعمل شيء
4: يعني ما قادر يحس البنطلون وخي.
0: لا خلينا نكون منطقيين بالتعابير. لا يعني بقول لك بمساندة إيران، إيران هددت بأصفن بتحويل تل أبيب بتنزلن العالم كله بالملاجئ بشمال إسرائيل بأصفن.
4: مزبوط
0: اضطر نتنياهو يقبل بشروط وقف النار.
4: ايه مزبوط يعني هذا مثل اللي شيء

0: قصدي
1: لبنان واحد يا صديقي.
0: لا مش قصدي الشرقية من الحرب، قصدي المناطق ذو أغلبية مسيحية. طب إذا بدك أوكي اللي هن لاجئين لإلها، لأنه بعد في دولة هونيك. لحنا لو الدولة بهالمناطق اللي هن لاجئين لإلها ذو أغلبية مسيحية مثل الدولة بمناطقهم أوكي، كان صار في حرب أهلية.
1: جال شكرا لك. بدي اسمع أميل.
2: أنا عضبت زوعة بواحدة كلبة مثل
1: بدي أعتذر. عفوا عفوا عفوا عفوا، بعتذر منك هيرم، بعتذر أميل، مش مسموح الحكي هيدا على الهواء، بعتذر، فكرت رح تجاوب على هالموضوع. يلا بناخد كمان اتصال، كان الافضل لو ما بعثت رسالة. الو
3: الو بونجور،
1: اهلين يا هلا،
3: كيفك مسيطوني؟
1: الحمد لله. مين معي؟
3: مع جوزيف.
1: جوزيف؟
3: نعم.
1: كم مرة بتحكيني بالجمعة؟
3: لا هيدي جمعتين
1: محكي. الو يلا يلا عالسريع.
3: اوكي انا بس يحجاوب على السؤال. الوحدة الوطنية مش موجودة ابدا، لا ولا ممكن في المجال.
1: ليش مش موجودة؟ ما كلنا ننادي بالوحدة الوطنية، لانه
3: ننادي قد ما بدك، البطرك بنادي والرئيس بنادي ورئيس الحكومة، بس هي مش موجودة خلص، ولا ممكن نرجع لورا. مش شيطاني
1: يعني، صار في طلاق بين اللبنانيين؟
3: طبعا طبعا طبعا.
1: اوف
3: طبعا طبعا طبعا.
1: ليه؟
3: 100% 100%. والطلاق مبلش من الاغتراب مش من هون كمان،
1: من الاغتراب.
3: صح صح صح. وانا بدي اقول لك شغله تانية، نحن بدنا نعمل سلام مع اسرائيل، وبدنا نطبع، بدنا نتاجر، بنعمل كل شيء. نحن ما عندنا مشكله مع اسرائيل، اللي عنده مشكله مع اسرائيل يروح يجيبها من ايران. نحن ما عندنا مشكله مع اسرائيل.
1: مين نحن؟
3: نحن المسيحيه والسنه والدروز ما عندنا مشكله مع اسرائيل، والبرهن الدول العربيه كلها مطبعه مع اسرائيل، التجاره مع اسرائيل، كل شيء مع اسرائيل.
1: بس الدول العربيه مش كلها عندها حدود مفتوحه، يعني حدودنا نحن
3: السياره بتوصل والبخره بتروح، يعني هذا المطلوب. نحن ما بدنا اكثر من هيك. سلطوني نحن
1: شو
3: هلا؟ ما بدنا اكثر، بدنا نطبع وبدنا نتاجر ونعمل كل شيء مع اسرائيل. نحن مشكله ما عندنا مع اسرائيل، وما بدنا نوجد المشكله. خلص
1: شكرا المحرمة. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني اخذ ريتا.
4: بونجور توني.
1: بونجور.
4: كيفك؟ معك ريتا. يعني انا شو بدي علق تعلق، شيء بحزن. جماعه بحبوا الموت، جماعه بحبوا الدم، ومثل ما قلت مزبوط بخلفوا بالخيام مزبوط.
1: لا انا ما
4: او جماعه ما عندهم قيمه ليش شيء اسمه انسان.
1: لا بس اوقف هون شوي الفويس ريتا، انا ما عم بقولها من باب التهكم، انه بالخيمه ما معقول واحد بدك واحد يكون عنده يعني امبيانس وظروف حده، بس بالخيمه كيف واحد بيخلف؟ يعني هي اخذتها انه تمرعه، بالعكس انا ما عم بحكي هيك، بس انه الخيمه مكان للجوء لحتى الواحد يحمي راسه، مش للخلفه.
4: وبعدها عم تحكي وبعدها بدك تدافع عن وطنها. اي وطن؟ ما انتو اسألوا حالكم كيف بلشت حرب الجنوب، فوتوا جوجل يا عمي. انا شو بدكم فيه؟ ايش الفلسطينية عم بيدافعوا عن فلسطين من الجنوب، ومن هونيك بلشت الحرب، من هونيك بلشت الحرب، من هونيك بدكم تدافعوا. وفيتوا علينا على لبنان، على الأسواق، دمرولنا، خطفولنا شبابنا، نزعولنا بلادنا. وبعدكم وبعدهم من الجنوب انتوا عم بتدافعوا عنهم. ما بتدافعوا، مش إسرائيل فاتت عليكم تعدت عليكم أبدا، انتوا بدكم تدافعوا عن فلسطين، انتوا السبب. مزبوط معه كل حق بقولتوني ايه نحن منا حزب الله، حزب الله. تعرف شو يعني كلمة حزب الله؟ تعرف شو يعني الله السلام على اسمه؟ الله ما عنده حزب. هيدي أول غلطة. اللوجو تبع الحزب اللي انتو بتشوفوا حالكم فيه، انتو ما عندكم مشكلة. مزبوط معه حق توني. ما في غير بتخالفوا بهالولاد وبتجروا بهالولاد، وآخر هم عندكم العلم والثقافة والدني. لا يعني كتير هالقد، يا مدام عرفي كيف عم تحكي مع العالم؟ بتريدي توجهي له شي مثلا نصيحة، أما شي مثلا تعليق فيك بكل تهذيب توجهي مدام. وانت حزب الله حبيبتي خربتونا وخربتوا الدنيا وخربتوا حالكم وقتلتوا حالكم وقتلتونا. حلوا عنا بقى
1: ريتا. كنت بفضل تناقش المواضيع معنا، بس يعني برجع بكرر انه ما قلت هالخبرية من باب التهكم، لا انا عم بحكي انه الخيام هي للواحد ينزح لها، مراكز ايواء، مش لنكتر عددنا يعني، لا اكتر ولا اقل. الواحد اوقات هو بتاخته ما بيكون مرتاح يعني، بس بهالتفاصيل مزبوط الي مسيح. يلا الو
5: الو بونجور توني.
1: بونجور،
5: يعطيك العافيه.
1: اهلا
5: معك ماري روز موسى.
1: اهلا ماري روز.
5: بدي ارد على الوحده الوطنيه. كبرونا فيها للوحدة الوطنية. كحكومة ما زبطت، بدها تزبط كشعب، حضرتهم غير حضرتنا.
1: كيف هو هي يعني النايب عم بيقلك لا نحن أهم شيء أنه نلجأ للوحدة الوطنية اللي هي بتنقذ البلد.
5: أنا شو بدي فيه هيدا النايب يلي هو مفصلني عقياسه ساعة اللي بده يعمل حرب يبقى يسأل الوحدة الوطنية إذا نحن قبلنين الحرب معه. مفصل الوحدة الوطنية عقياسه، هو بده يشوف هو خلصنا بقى من هالتكابر هيدا وتركين لون الحبل، بدهم يشوفوا رأينا نحن، بدهم يشوفوا مواقفنا نحن. هن إسرائيل ما بتناسبهم، نحن إيران ما بتناسبنا، هن أمريكا ما بتناسبهم وراكدين ورا أمريكا وولادهم عم بيعلموها بأمريكا، اللي فهمان منهم واللي ما فهمان منهم بيجيبوا ولادهم بكبون على الطريق بيعلمون على المهدي وعلى ما بعرف شو. المي والزيت ما بينسجموا مع بعض، ما بيشبهونا، مزبوط ما بيشبهونا. وهلأ اللي صار معك انت هي أبرسو لألك.
1: لا لا انا ماشي قبلتها يعني عادي
5: انت
1: ماشي عادي.
5: انت زلمي شابو لألك، اعلامي بامتياز، حدا غيرك ما كان كفى الحديث لا مع
1: لا بالعكس، بس لما تتعدى الخطوط الحمر يعني والاخلاق وانا بلا اخلاق لا مش مزبوط.
5: انت بتجنن،
1: مش هيك قطشت اللي
5: عم عم تستفزنا قلنا نحنا كيف نحنا بنقول ان شاء الله يسكر الخط، ان شاء الله يسكر الخط، انت بعدك فات
1: يعني. لا لا لبنان الحر، لبنان الحر منبر للكل يعني
5: طبعاً.
1: اهلا أكيد. وسهلا فيك،
5: ميرسي لك،
1: شكرا لك. بسمع عليكو.
6: ايه صباح الخير طوني، كيفك؟ تمام ماشي الحال؟
1: اهلين
6: لك. هي انا لحط الاصبع على الجرح مثل ما بيقولوا، نقاط على الحروف. خلينا نحكي بصراحه وكذبه العيش المشترك تنتهي بقى. نحن كلبناني وكمسيحي ما حدا قادر يعيش مع حدا بقى، لازم لاقوا صيغه فيدرالية كونفدرالية اللي بدهم اياه، بس مستحيل بعد اللي صار نقدر نعيش مع بيئة حزب الشيطان.
1: تعبير الله، عذرا اسمه حزب الله. في اتصال بياخده بدقيقتين يمكن. الو
7: بونجور.
1: بونجور اهلا.
7: مريم موسى معك.
1: مريم كيفك؟
7: الحمد لله تمام.
1: اهلا يا مريم. خلينا نعالج هلا المواضيع السياسيه المطروحه بعد الحديث هلا بس بعد الحديث هلا ما حدا دق بنقطه سؤال طرحني يعني عملنا اتفاق وقف اطلاق نار امبارح اعلنوا ترامب مبدئيا ملتزمين فيه الى حد كبير، الحزب ما اطلق ولا صاروخ على اسرائيل الا بالليل.
7: ملتزم فيه.
1: اه
7: بعدك عم بتسمي قبل شوي
1: غارة عكسر. ايه عم بقول انه الاسرائيل ما خليني كفل، الحزب التزم فيه الى حد ما، الاسرائيلي لحد هلا عندهم خروقات بس هيدا الاتفاق مبدئيا بعده صامد لكم ساعة. اوكي قبل الجولة شو ممكن نجني منها الجولة التفاوضية الرابعة؟
7: ما بعتقد انه رح يصير في اتفاق على شيء، لانه اسرائيل ما تشوفها برأيها ما هي ما حد تخلص الحرب عندها من دون ما تحقق ولا اي هدف من اهدافها اللي هي لحتى هلا ما حققت هدفها انه نزع السلاح صح؟
1: نعم.
7: ما نزعت السلاح، ما عملت شيء، يعني حتى لو هلا تعهد الحزب بوقف اطلاق النار بس سلاحه بعده موجود.
1: نعم.
7: نوعا ما اللي عنده
1: هلا تنشوف شو رح يصير باجتماع واشنطن بالخارجية. كنت بدك تحكي عن الوحدة الوطنية.
7: الوطنية
1: شو بتعني لك بعد
7: الوحدة الوطنية؟ نحن عم نحكي عنها بلبنان.
1: نعم.
7: ونحن انا بهالعشر دقايق اللي عم بسمع فيهم الاذاعة شايفة الحديث الطائفي اللي عم بفرق الشيعة عن المسيحية عن الدروز عن السنة.
1: بدك تشوفي
7: لما يقولوا إكس نحن هيك وانتو هيك، لما في نحن وانتو بالموضوع معناتها ما
1: ما كنت انا بتمنى انه ما حدا يصير هالنعرة الطائفية على الهواء يعني من هيام
7: هي
1: افتعلتها حبيبي
7: انها صارت.
1: ايه بس عم بحكي
7: بفرجينا.
1: ما نحن بدنا نحكي اول شيء بالسبب قبل ما نحكي بالنترجة. شكرا لك، بدي اضطر سلم الهواء لموجز الاخبار، بعد الموجز نرجع ملتقي، كونوا معنا.

أطيل طبيب الأسنان الدكتور جيمس قرم من بلدة ليعة مع ابنه طوني وابنته تيودوسيا إثر استهداف سيارتهم بمسيرة إسرائيلية على طريق النبطي الخردلي أثناء عودتهم من صيدا. وبحسب أهل البلدة كان قرم قد توجه صباحا مع ولديه إلى صيدا لمتابعة شؤونهما الجامعية والمدرسية وتقديم امتحانات قبل أن تتعرض السيارة للاستهداف خلال رحلة العودة. نفذت غارة على شحور وقصف مدفعي للمنطقة بين صريفة وشحور، كما استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية بلدة تول في قضاء النبطية، وطالت غارة إسرائيلية محيط بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن المفاوضات الجارية في واشنطن تمثل الخطة الوحيدة المتاحة حاليا لتجنب الأسوأ، لكنه شدد على أن لا شيء سينقذ لبنان قبل أن تصبح الدولة دولة فعلية، وحذر جعجع من تجاوز الدولة في أي تفاهمات إقليمية أو دولية، مشددا على أن المجتمع الدولي والأصدقاء العرب لا يستطيعون مساعدة لبنان ما لم يمتلك دولة فاعلة وقادرة على الإمساك بزمام الأمور. قال الرئيس نبيه بر إنه لا أحد يستطيع إبرام وقف حقيقي للنار سوى الرئيس ترامب، وهو السبيل الوحيد لذلك، وأن حزب الله منفتح على وقف نار حقيقي، وترامب وحده القادر على دفع إسرائيل للالتزام به. وشدد لصحيفة نيويورك تايمز على أن إسرائيل تريد تفاوض بينما تواصل القصف، وهذا يكلف لبنان ثمنا باهظا، مضيفا أن ما نحتاجه هو وقف لإطلاق النار سواء كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. أعلن وزير التجارة الهندي أن الهند والولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما بعد أشهر من المفاوضات الكثيفة والشاقة. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: سنعمل هيك جوجلة سريعة لموضوع الحلقة. إذا دونالد ترامب أعلن وقف إطلاق النار وجبر نتنياهو أنه يمتنع عن قصف الضاحية اللي كانت على وشك تنهمر عليها الغارات الإسرائيلية مبارح، بوقت طالب عضو كتلة حزب الله نائب حسين الحج حسن بالعودة للوحدة الوطنية، وقال أنه الأمريكان ما بدهم يوقفوا النار. اسمعوا.
1: في قسم من اللبنانيين هني مع المفاوضات المباشرة صحيح، بس في قسم من اللبنانيين أيتها السلطة ليس مع المفاوضات المباشرة، إذن ليس هناك إجماع وطني على الذهاب إلى مفاوضات مباشرة. طيب هلا وقف إطلاق النار عم تتوسلوا من الأمريكان وبتعملوا اتصالات وضغوطات ومنشر الدين الإسرائيلي، والأمريكان ما عم يضغطوا على الإسرائيلي لأنه الأمريكان هني بدهم هيك. الأمريكي هو الذي لا يريد وقفاً لإطلاق النار. أصبحتم في مأزق. ليه؟ لأنه رحتوا غلط، طريق غلط. هلا واحد بيجي بيقول لك شو البدائل؟ أهم البدائل إذا بدكم تناقشوا سياسي جد، أهم بدائل رجعوا للوحدة الوطنية.
0: أهم بدائل إذا رجعوا للوحدة الوطنية. أسئلتنا لهالحلقة، شو هي النتائج المتوقعة على إعلان ترامب التوصل لوقف إطلاق النار؟ يعني كيف رح تنعكس النتائج على الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اليوم وبكرة بواشنطن؟ السؤال رقم 2، هل برأيكم أنه اتفاق وقف إطلاق النار رح يصمد، ومين له الفضل فيه، الدبلوماسية اللبنانية، أمريكا أم إيران؟ والسؤال رقم 3، شو بتعني لكم الوحدة الوطنية، وهل برأيكم بعدها فعلا موجودة؟ 09-218-233، رسائلنا الصوتية على 70-95-9-111. بناخد اتصال. ألو.
2: ألو.
0: أيوة.
2: يعطيك العافية توني.
0: صباح النور. هلا.
2: كيفك؟ شو أخبارك؟
0: تمام.
2: أول شيء لازم تشيل ستريبس اللي تاخد لكزوتاني لعبوك للصور.
0: لا لا. إنه عساعة واتبح بشحرق زعيمه.
2: حبيب قلبي. اللي بذكرني ثلاث أسئلة هن، أول شيء الاتفاقية
0: يعني الاتفاق وقف إطلاق النار شو بيأثر على مفاوضات اليوم؟
2: بتصور
0: أول شيء مين معي نسيت أسألك؟
2: واحد وطني.
0: أهلا بوليد.
2: تسعة واحدة وطنية أبو 30 سنة إذا عندك بيكون تمام.
0: هلا بلاقي لك إياها بالسوبر ماركت.
2: ليك ما بتصور اتفاق، خلص الاتفاق معمول من قبل وعم نشطف.
0: يعني هلا الاتفاق مع مين عمل؟ مع الحزب ولا مع الدولة؟
2: الدولة.
0: لأنه مبارح ترامب مثل ما مرة أنه اتصل عبر مفادين عبر وسطة مع حزب الله ليوقفوا النار.
2: هلأ ليك
0: يعني بيحكوا بالدبلوماسية بيحكوا بالدبلوماسية شيء، بس على الأرض بيحكوا مع الحزب، هيك يبدو الأمريكان.
2: هلأ أنا بتصور الاتفاق خالص من زمان، بس هلأ عم بيكون أكيد الدبلوماتيك بدو يمرقوها للشعب بطريقة أنه شوي شوي شوي شوي يتعود الشعب على اللي عم بيصير.
0: نعم.
2: كيف؟ وكرمال الاتفاقات او اللي عم بتصير، اكيد الدولة اللبنانية والدبلوماسية اللبنانية هي اللي عم بتحل الموضوع بلبنان، ما في حدا تاني.
0: يعني عم بيمشوا بخطين مثل بعضهم متلازمين.
2: بتصور ايه. والوحدة الوطنية لك هو الواحد بده يفكر فيها، الحياة المعمر مش معمر عمايلتنا، فهو اللي عم بيدافع عن حاله بيعمر حياة كبير لحتى يدافع عن حاله. اللي بده يكون مقاوم بده يكون عنده مش الصواريخ تكون هي هجومية، لازم تكون هي دفاعية. فهي كيف عم تطلع على الموضوع بتشوفه غلط، اللي عم بيصير غلط.
0: اللي عم بيصير غلط وين؟
2: بلبنان.
0: ايه.
2: هيدي منا مقاومة.
0: منا مقاومة؟
2: أنا إذا بدي قاوم عن أرضي بكون عندي دفاعات، ما بكون عندي هجومات. فمنا لبنانية.
0: يا شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بسمع توني على الواتساب. واتساب إلي.
3: مرحبا توني.
0: أهلا.
3: بالنسبة للوحدة الوطنية، ما في وحدة وطنية إلا ما نتفق على هوية وحدة وتاريخ واحد.
0: نعم.
3: أغلبية المسيحيين بيقولوا لك أصلنا فينيقة، وأغلبية المسلمين والدروز والسنة والشيعة كل المسلمين بيقولوا لك أصلنا عرب. مش واضحة الهوية، والهوية بتضم قيم وعادات وتقاليد. الشعوب تتفي عهودة.
0: نعم.
3: بس ينوجد هوية موحدة ساعتها ما بتحكي بوحدة وطنية. من وحدة بتصير وحدة وطنية. طالما في حكي بالوحدة الوطنية يعني المجتمع مقسوم.
0: شكرا لك. أهلا وسهلا فيك توني. ألو ألو ألو.
4: إيه مرحبا.
0: مرحبتين. أهلا
4: طارق معك.
0: أهلا فيك يا طارق.
4: مرحبا. أنا بس بدي أحكي بخصوص وقف إطلاق النار بخصوص عنوان الورد كاب.
0: الورد كاب يعني صح. برأيك ترامب عم بمر الورد كاب مشان هيك ما بده يعمل أي خضات؟
4: 100% من هلأ لمن بعد هلأ بعد 10 أيام ببلش الورد كاب وبده شهر يعني لنص تموز من هلأ لوقتها 40 يوم بدك تشوف تهدئة
0: يعني عم يشتغل تجارة ليطلع مصاري لأمريكا
4: ولحتى ما يصير في أي disruption أو disturbance هالحدث يلي جاي ملايين من الزوار.
0: ايه مشان هيك عم بقول لك رح يكون عندهم شيء بأمريكا بيعملوا إنكم زيادة
4: 100% ويلي صار مباري هي كمان كدوعة فيوها لإيران بس لحتى تبين انه هي يعني صعدوا بأول نهار صار في إخلاء للضاحية رجع في خاي عامل تهديد رجعت إيران قال إذا بدكم تضربوا لبنان نحن بنسكر هرمون رجع تلفن ترامب لنتنياهو قالوا لك شو عم تعمل قام تراجع نتنياهو قام انبسطوا جماعة إيران والحزب انه ليكو إيران من وراء وقفة إيران حدنا ليكو كيف تراجعوا.
0: طب بعد تموز شو رح يصير؟
4: بدها ترجع الأجندة اللي محطوطة.
0: أي أجندة؟
4: الأجندة الحرب يلي هي تحقق أهدافها ما حتوقف إلا ليتحقق أهداف بس من هلأ لوقتها هي تهدئة بس
0: يعني لو برأيك كانت الورد كاب بغير بلد كانت ضلت مكفية الحرب؟
4: كانت ضلت مكفية.
0: هيدا لصالح مين؟
4: هلا 40 يوم لصالح هلا البترول حيضل غالي والتوترات حيصير في هيك up and down بس البترول عم بيضل ينباع على الغالي يلي عم بيبيعه على الغالي هو اللي حيكون مستفيد.
0: نعم.
4: وبلبنان بناخد شوية أكسجين لمدة 40 يوم
0: يعني بتقطع نص الصيفية بس ما بتكفي
4: النص الصيفي وانا بقول لن تخلو من شوية اذا في هدف دسم لقيته اسرائيل مش حطمنش عليه
0: ما هلأ لان كمان
4: في... فول سكيل فول سكيل وور ما حتصير بين هلأ لأرمينيا.
0: نعم
4: اوكي
0: اوكي حبيبي ثانك يو شكرا لك اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع سام وبعده اتصال.
5: بونجور مسيو توني.
0: بونجور.
5: كيفك؟ أنا أول مرة بشترك معك بس استفزتني كتير هي.
0: لا لا انسى خلص.
5: مع أنه أبو علي قدرت استوعبه وبحكيه يعني بس هي كتير استفزتني مش لأنه شرعتك لألك أو حكيت حكي بلا طعمة معك بس بينت قدي في عندها حقد علينا نحن اللي ضد الحزب سو مشان هيك بدي اقول لك لا في وحدة وطنية ولا في شيء لانه اذا هيام بالحكي تبعولا عم تبين عن جماعة حزب الله كلهم وانه بدها ايران تخلي يا مع ايران ونحن بدنا نعيش لوحدنا ونشوف مين بضاين.
0: طيب اوكي شكرا سام. الو
6: بونجور طاني.
0: بونجور اهلين.
6: جورج معك.
0: اهلا بجورج.
6: طوني بس هيك بدي اعطي نقطة صغيرة كرمال اللي عم بصير انه نحنا بنقدر نكون عنا عايش مشترك والاخبار
0: يعني عم تحكي عن الوحدة الوطنية بلشت بالسؤال رقم 3 عم تجاوب نايب حزب الله حسين الحاج حسن.
6: نحنا بنقدر نكون عنا هيدا الوحدة الوطنية والعايش المشترك.
0: نعم.
6: بس بدك الجهة الثانية تكون عندها تفهم للي عم بصير عالميا اليوم. نحنا الحرب منا حرب قصة حرب بين لبنان وإسرائيل أو بين الحزب وإسرائيل وإيران وهالأخبار.
0: قصة شو؟
6: الحرب عالمية هي بتخص الصين وأمريكا.
0: نعم.
6: من ناحية النمو الاقتصادي من وراء هيدا الشيء هن بيتحكموا فيك وبيخلوك يعني تعمل القصص اللي هن بدهم إياها ليوصلوا لنتائج تبعهم الفعلية.
0: يعني نحن لعبة عم نحكي كشرق أوسط كدول منطقة بين الأمريكان بإيدين الأمريكان والصينية.
6: أكيد لا الإيرانية لهم علاقة ولا إسرائيل لها علاقة فعلية يعني هن بيتحكموا.
0: إسرائيل صارت فاتي على صارت فاتي على مساحات طويلة عريضة من الجنوب كيف ما لها علاقة؟
6: هيدي كلها صدقني كلها خبرية اقتصاد عالمي من ناحية لأن هول دول عظمى والدولة العظيمة هي اللي بتكون الأغنى ماديا، هي اللي بتكون الحاكمة عالميا. والصين بالوقت الحالي عم تعمل نمو اقتصادي 6% سنوي مقابل 1.5 ل 1.6 للأمريكان سنويا، فعم تتطور اقتصاديا أسرع من الأمريكان. من هيدا الناحية من هون لخمس ست سنين بتصير هي الدولة الأهم.
0: برأيك ترامب بده يضربها؟
6: لا لا ما بده يضربها، هي ضربة مش حتكون على الصين، هي ضربة اقتصادية واضحة ومبينة، يعني انها عم يتحكموا فيك ليخلقوا لك شرق أوسط جديد كرمال الاقتصاد. فهيدا الشيء العالم لازم تفهمه وتعرف انه خبرية المقاومة وهالقصص كلها اشياء متحكمة فيها، ما حدا يعني لا القرار عنا ولا
0: كان عم بقول قبل شوي صديقنا انه كرمال الورد كاب ترامب عمل وقف اطلاق نار لأهداف محط تجارية، يعني
6: الوقف اطلاق النار في يكون تحت علامة تجارية وفي يكون كرمال يحقق الملذات تبع الضغوطات تبعهم.
0: شكرا لك.
6: ميرسي
0: لك. في عنا غارة اسرائيلية هلا استهدفت بلدة الحنية، الغارة هلا استهدفت بلدة الحنية بالجنوب. اتصال. الو
7: الو
0: ايوه
7: بونجور.
0: بونجور اهلين
7: محمد معك.
0: اهلا فيك محمد.
7: اول شيء بدنا نعتذر على
0: خلص
7: اللي صدر.
0: لا لا ولا
7: العالم اليوم
0: ولا يهمك محمد، احنا مستوعب
7: الكل. مش معاجبه اصلا الاذاعه يعني، ومش معاجبه البرنامج او مش معاجبه المذيع، في غير.
0: لا لا محمد يعني. الوعي الكبير بسع الصغير.
7: صح صح، بس اللي مش معاجبه قصدي في غير الاذاعه، منه مجبور يعني
0: لا يسمع. طبعا
7: اذا ما
0: طبعا.
7: حاضر يسمع
0: مش مشكله، خلينا نفوت بصلب المواضيع.
7: بصلب المواضيع، امبارح الاسرائيليه طبعا بالتشاور مع الامريكان
0: بالتشاور طبعاً. مع الامريكان
7: طبعا
0: نحن
7: طبعاً
0: مثل
7: طبعاً.
0: ما فهمنا من ترامب انه ومن الاكسيوس انه بهدله ترامب، بهدله نتنياهو.
7: خلينا نسمع من الاول شو صار. من الاول اول شيء اخذ اذن بانه يكشف الضاحي. هاي اول شيء اخذ اذن من الامريكان،
0: بعدين قال له ترامب وقف عنده.
7: لما شاف التطورات اللي راح تصير، الامريكان اللي راكب بالمفاوضات بيظبط وضعه، قال لك باب المندب بتحرك، ايراني عم بيهدده، قال لك شو بدي بهالشغله. ده قال له ساعتها لنتنياهو وقف لي هاللعبه اللي بدك تلعبها.
0: نعم
7: هذا اللي صار يعني واضحه امبارح. لا السطر الجمهوريه ما بعرف اذا رئيس الجمهوريه معه خبر اصلا انه اسرائيل امبارح كان بتصف الضاحي.
0: لا طب ولو لا يا
7: والله العظيم والله العظيم ما بعرف يعني ما في بيان طلع من رئيس الجمهوريه.
0: بلا بلا طلع بيان وحكي وانه ولا واتصل فيه روبيو وقال له لا ما بصير. لا يا زلمه مش على قد
7: اللي شفناه امبارح نحن، انه ترامب قال له للاسرائيليه بعد ما اجى تهديد الايران.
0: ايه.
7: هذا اللي شفناه يعني واضح، مش انه نحن عم نحكي عم نتخيل.
0: طيب اوكي،
7: هاي بالنسبه لهذا الموضوع. اسم الوحده الوطنيه ما هي الحل الوحيد للشعب اللبناني، ما في هذا الشعب يختلف بين بعضه، هذا شعب متعدد لازم يعيش مع بعض، لازم يقعد على نفس الطاوله.
0: يعني بعده هالموزايك راكب،
7: يلغي حدا
0: بعده هالموزايك راكب. نحن ما عم نقول الغاء، يعني عم بيقولوا لك بعض الناس خلينا نشوف صيغه نقدر نتفاهم عليها لنكفي مع بعضنا صيغة صحيح. معينة، بس انه الموزايك مش راكب، في حجار عم تسقط منه.
7: لازم نمشي عليها نحن كلبنانية لما منتوحد باتجاه عدونا. يعني لما الشعب اللبناني بيتوحد وبيتحد ضد الاسرائيلي ما بيطلع له شيء الاسرائيلي بعرضه.
0: طب ناس هلا عم يعني الدولة هلا عم بتفاوض مباشرة مع اسرائيل.
7: ما هيدا هيدا اللي صاير، هيدا التنازل.
0: محمد عم بيقطش
7: بطولات الشباب اللي عم تصير بالجنوب.
0: محمد يعني الدولة جربت كل شيء، جربت من سنتين لورا التفاوض غير المباشر، يبدو انه ما وصلنا لشيء. خلينا نشوف التفاوض المباشر، خلينا الدولة تشتغل شيء مرة، مش هيك عم نقول.
7: هلا هي لو مثل ما بقولوا فيش دخان بلا نار يا خيي، ما عم نشوف نار يعني، بس حكي وتصوير وصور.
0: ليك يعني، ليك يعني حالة عداء 30 40 سنة 50 سنة لورا مش بتنحل باجتماعان ثلاثة.
7: صح، بس نحن
0: بقول بالك يعني حتى الاتفاق البحري، حتى الاتفاق البحري اللي عمله الحزب مع اسرائيل عبر هوكستين تتذكروه، عبر الرئيس بري، في 13 مرة راح هوكستين بين لبنان واسرائيل وعملوا الاتفاق البحري، وصمد كاريش ما اطلق عليه ولا رصاصة، عم بحكي رصاصة، ولا رصاصة مش صاروخ، رغم كل اللي صار والمآس اللي تعرض له الحزب، صح ولا لا؟ لم يطلق وتم الاعتراف بإسرائيل فيه.
7: الجواب خلوا حزب الله شخصيا يردوا عليه.
0: ايه بس أقول لك شغلة، يعني لا بس خليني خبرك شغلة، حتى تم الاعتراف بدولة إسرائيل مش بالكيان الصهيوني بين هلالين شي 73 مرة على ما أظن. يلا شكرا لك محمد، خليني اسمع جابي.
8: صباح وطوني، كيفك؟ ان شاء الله بخير.
0: اهلا بجابي،
8: ان شاء الله الشهر مبارك على كل الناس وعلى كل اللبنانيين.
0: شكرا
8: يا خي. ما في وحدة وطنية، نحن عم نكذب على حالنا، عايشين ببلد في 5000 قبيلة.
0: نعم.
8: نحن على الساعة ما قدرنا نتفق اذا بدنا نقدمها او بدنا نأخرها.
0: بدك
8: نتفق على البلد. هاي اول شغل. تاني شغلة، يعني ما بعرف، انا عم طلع على الناس عم بتموت، وانا يعني قلبي عم يجاني عليهم، يعني هن مش عم يرحموا حالهم. ليش عم بيصير هيك؟ الدولة لازم تقبض على كل هالرؤساء العصابات يلي عم تلعب براس الناس وعم بتنيمهم مغناطيسيا.
0: اوكي.
8: وحاج بقى نكذب على الناس، هودي رؤساء الطوائف هالكذابين. وبس هيك يا خي، وبس هيك.
0: شو دخل هاي بهاي؟ يعني ما جاوبتني على شيء. يلا خليني اسمع شادي.
9: هاي بونجور توني.
0: بونجور.
9: رح بلش من اخر شيء من سؤال حضرتك.
0: نعم.
9: هو بتعلق بالوحدة الوطنية. أنا كمواطن لبناني ما في يشوف الوحدة الوطنية هي الحل بصراحة. شو البديل عن الوحدة الوطنية؟ الفرقة الوطنية، فرقة يعني كل واحد يعيش لوحده، فيدراليات، كل واحد يحط حيطان بوجه الثاني، وهي دي ما بتزبط عنا. أثبتت لبنان أنه صغير كتير على هذا الموضوع، وحتى نحن يعني هلأ مسائبة في عنا محمسين كله بأوج حماسه، طبعا ارتباطه بالخارج أدى لهذا الموضوع. بموضوع مين ساهم أو مين أدى لوقف إطلاق النار، كمان نفس القديم الجديد، التقاء مصالح خارجية ما بين دول، إذا بدك بعدهم أنا وياك، بس البارز فيهم هن إيران وأمريكا، أدوا لهيدا الموضوع. والبارز كتير بهيدا الموضوع أنا برأيي، فكرة أنه رئيس دولة عظمى كأمريكا مصنفة حزب الله منظمة إرهابية حسب تصنيفه، بيقول نحن تواصلنا معهم وأدى هذا لوقف إطلاق النار. بالنهاية هذا التقاء مصالح. وفكرة التمرير الورد كوب أنا بعتقد هيك كمان.
0: إيه بس قال لك شغلي، يعني حتى شادي أنت ما انتبهت شغلي، قال لك تواصلنا معهم عبر وسطاء، عبر مفادين، يعني عبر ناس مش بالمباشر، لأنه ما بحق لهم، أو بحق له الأمريكان يعمل شو ما بده، بس أنه بالواقع ما بحق لهم كإدارة أمريكية تتواصل مع منظمة تعتبر إرهابية ومصنف إرهابية وعلى قائمة العقوبات، وبعدهم نازلين كذا حدا على العقوبات. ألو.
10: ألو بونجور.
0: بونجور.
10: كيفك خي طوني؟
0: أهلين، مين معي؟
10: حياتي لألك ولأسرة الإذاعة والمستمعين كلهم.
0: مين معي؟
10: معك خاتشو.
0: خاتشو، بعدني كنت قايل حبيب القلب، يعني اللي دايما بيحكوا لنا افسحوا لنا بليز بمحبة شوية مجال لحتى نخلي ناس تانيين يشاركوا بهاللقاء، يعني مش عطول خاتشو كل يوم، يوم ايه يوم ايه يوم لا، يعني اوكي. ما حتى الحكمة ما بيسوى ناخد نفس الحبوب على طول. الو.
11: صباح
0: النور.
11: يعطيك العافية.
0: ما عم بسمع.
11: يعطيك العافية خوجة صوني.
0: اهلين، مين معي؟
11: سي
0: مين معي؟
11: نادي الخوري مبشري عدير الأحمر. لا الشيطان ضربته الزاعة.
0: بس مين معي؟
11: معك وليد.
0: كيفك يا وليد؟
11: ميح.
0: لك ما سلموا الناس بالأول، دغري هيك بتفوت فينا بالعرض.
11: هاي وليد ما سمعتني.
0: لا كيف ما سمعتها؟
11: الكبر عبر يا توني.
0: ها؟
11: الكبر عبر.
0: ايه بدك تحكي لحالك، هيك ناس انك ما قلت لي. ايه يلا.
11: نادي الخوري مبشري عدير الأحمر. بلاقي الشيطان ضربته الزاعة. مروي يا أبونا ساعدني. قال له كيف بدي ساعدك أنا خوري وأنت شيطان؟ قال له إذا ما ساعدتني كيف بدي أمشي شغلك؟ وهيك صار مع ترامب ومع إيران ومش الشغل
0: بزنس as usual يعني. أوكي شكرا لك. هلا ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن استمرار إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله هيك عم تحكي عن استمرار إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان ترامب عن اتفاق تهدئة هيك. فإذن هيئة البث الإسرائيلية هي الرسمية يعني. كان في معنا اتصال. ألو
12: صباح الخير.
0: صباح النور
12: أستاذي كيفك؟
0: أهلا وسهلا
12: حبيبي الألف. معك زياد.
0: أهلا فيك يا زياد.
12: أهلا بموضوع الوحدة الوطنية طبعا لازم يكون في وحدة وطنية وما قلنا غنى عنها هاي شيء طبيعي بلدنا صغير وما في عنا حل ثاني. لكن بالوحدة الوطنية بكل شيء مش ورا بس ورا المقاومة أو الحزب بالداخل بدي يكون في وحدة وطنية بالقرار الحرب بدي وحدة وطنية حتى بالتعدي على الناس ما معقول تيجي انت تتعدى على الناس بالداخل اخر شيء تقلي طعم شيء وراي بالوحدة الوطنية بحجة الوحدة الوطنية مقاومة العدو.
0: نعم
12: وبعدين مثلا بتروح على سوريا بتقتل اللي بتقتله بتفوت ضد طائفة تانية كمان تقلي وحدة وطنية
0: يعني مش وحدة وطنية برأيك بالوحدة الوطنية مش برأيك على كارت يعني ساعة اللي بدك
12: إياها طبعا لكن الوحدة الوطنية هيدي بدها تكون قلبي عليك وقلبك علي مش انه وقت الرخاء انت منك سألين وقت تكون في مشاكل وين الوحدة
0: الوطنية. طب شو البديل على الوحدة الوطنية؟
12: الا وحدة وطنية
0: شو البديل؟
12: بلدنا صغير عندك اسرائيل وشنا وسوريا عشمالنا وبحر عيميننا يعني ما في عندك شيء.
0: طب شو البديل؟ ما في بديل يعني لازم نلاقي صيغة لنركز الوحدة الوطنية على اسس ثابتة
12: طبعا. لكن بعدين السيستاني ما تأخذني اليوم انا اللي من بيجي بشوف شيعة شيعة شيعة شيعة اذا انا شيعة بدي اكره حالي يعني هلا شيء معيب اللي عم يصير فبدي شيء معيب
0: يعني شفنا
12: وبدي يطلع حدا هيك شيء محل تاني بلاقي حطوه بالحبس واخذوه قال له شي كلمة فشت خلق او هو يمكن فتنجي حطوه بالحبس وهيك ما بيحكوا معه.
0: طيب
12: ما في وحدة طنية يعني هلا لا ما في لا
0: يلا شكرا لك اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 اخر اتصال يمكن. الو الو الو الو الو يا حلو يلا خليني اسمع جوزيف.
13: طوني يعطيك مدى الفعافية بدي اقول لك هالشغلة كلها اللي عم بتصير مسرحيات.
0: نعم
13: مسرحيات ساعة بقولوا اتفقنا ساعة بقولوا ما اتفقنا ساعة بقولوا بدنا اخلاء ساعة بقولوا كلها مسرحيات
0: على يساعد هالناس يعني بالنتيجة
13: كلها مسرحيات اتفق عليها وكلها مسرحيات وسيناريوهات
0: على الشعب. الله يساعد هالناس بأي منطقة بيكونوا لما يقولوا لهم إخلاء بتلاقيهم دوروا سياراتهم وضبوا ما تيسروا وحملوا حالهم وضلوا هربانين وبعد شوي بيرجعوا يعني عم بقضوها الشعب اللبناني مشرحط ومشنطط هون وهون. فينا ناخد بعد اتصال ناخد فويس ما فينا ناخد ولا فويس. انتهى برنامجنا لليوم. تعددت الآراء ودائما لبنان الحر منبر حر للكل. مرسي لي مسيحي لحلوة لبنان سيدي مخلوف. إلى اللقاء لبكرة نتمنى لكم نهار هادي مجهز الأخبار مع رندا. إن شاء الله تكون حملت لنا شي جديد منيح. قالت لي لا

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني نجروني بدولار و90 سنت، أشقوان بقر كافال لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: قال وزير الخارجية الفرنسي لا شيء يمكن أن يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. في الميدانيات سجلت غارة إسرائيلية على بلدة الحنية قضاء صور، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف واسعة في منطقة عريض دبين أدت إلى انفجارات ضخمة سمعت أصداؤها في عدد من المناطق الجنوبية وصولا إلى مدينة صيدا. عملية النسف استهدفت حيا كاملا في المنطقة، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية الواقعة ضمن نطاق التفجير. أعلنت وزارة الأشغال أن أعمال صيانة ومعالجة الحفر على الطريق الممتدة من زوق مصبح وصولا إلى فرية ستنطلق اعتبارا من بعد غد الخميس ولمدة أسبوع، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والالتزام بالتوجيهات الميدانية. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: في أخبارنا الدولية، ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن النص النهائي الإيراني بما يخص الاتفاق مع الولايات المتحدة لا يزال قيد المناقشة في طهران، ولم يرسل أي رد إلى واشنطن حتى الآن. أعلن وزير التجارة الهندي أن الهند والولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما بعد أشهر من المفاوضات الكثيفة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إعلان حر أكثر من إذاعة. RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة أقل من معدلاتها الموسمية بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام الجاية حتى يوم الجمعة، حيث بترتفع درجات الحرارة وبتعود لمعدلاتها. الطقس المتوقع بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الساحلية، وبتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تسجل حركة مرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، كما أنه في حركة مرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: بوليكلينيك، بين الغذاء والقلب قصص من المخاطر والوقاية منها، نستعرضها مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي. بوليكلينيك كل ثلاثاء الواحدة بعد الظهر.

0: سفيان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: تونة أو سردين، علبة سريعة سهلة موجودة تقريبا بكل بيت، بس إذا بدنا نختار صح أيها أفضل، خلينا نبلش بنقطة أساسية، الزيبق. الزيبق هو معدن تقيل موجود طبيعيا بالبحر، بيوصل لجسم الإنسان من خلال السمك. كل ما كانت السمكة كبيرة وعايشة لفترة أطول، كل ما تراكم فيها الزيبق أكتر. لهيك التونة خصوصا الأنواع الكبيرة بتكون أعلى بالزيبق. أما السردين سمكة صغيرة ودورة حياتها كمان صغيرة، ونسبة الزيبق فيها منخفضة كمان. طب ليش هيدا الموضوع مهم؟ لأن التعرض العالي للزيبق ممكن يأثر على الجهاز العصبي، التركيز والذاكرة، عكس من ما الناس بتفكر، وبيكون أخطر عند الأطفال والحوامل، ولازم ننتبهوا كتير منيح لكمية التونة. الموضوع مش مسموح وممنوع، موضوع هو كمية وتكرار. بالنسبة للقيمة الغذائية، سردين غنية جداً بالأوميغا 3 يلي بتدعم صحة القلب والدماغ وبتخفف الالتهابات، وكمان مصدر ممتاز للكالسيوم. أما التونة مصدر بروتين عالي عملي وسريع، بس محتواه بالأوميغا 3 أقل وما فيه كالسيوم. خلاصة، للأكل المتكرر واليومي السردين خيار ذكي وأأمن. للتنويع والوجبات السريعة التونة مقبولة بس باعتدال، يعني ماكسيموم مرة لمرتين بالأسبوع. إذا بدنا نحكي بصراحة، علبة السردين الصغيرة ممكن تعطيك فوائد أكتر بكتير من علبة التونة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أكتان 41 ألف ليرة، والمزود 60 ألف ليرة، والغاز 62 ألف. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,541 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 1,559 ألف، مزود 1,137 ألف ليرة، والغاز 1,329 ألف ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

لك انتو عم تسمعوا إذاعة لبنان الحر. أنا دايما بحب شدد وأعمل تحية خاصة لكل إنسان أمين على متابعة هالإذاعة. اليوم عنا فقرات متعددة بين خيارك صح واقتصادك أصح، واللي رح بيضوي على كتير من النصايح اللي عم نسمعها على السوشيال ميديا بوقت الأزمات شو كيف لازم تدخره. كمان رح يكون عنا فقرة عن الوعي بيعمل فرق، أكيد عنا تعليق اليوم ومقالة بختام الحلقة، وإذا كان عنا وقت في قصة بتعمل فرق أكيد.

0: كنت أخير بدي استضيف بفقرة خيارك صح اقتصادك أصح الخبير الاقتصادي وخبير المخاطر المصرفية دكتور محمد فحيلي.
1: خيارك صح.

0: الباحث في الاقتصاد وخبير المخاطر المصرفية دكتور محمد فحيلي، صباح الخير.
1: صباح الخير لك وللمستمعين.
0: دكتور، هيك حابه نوقف معك على بعض الامور اللي عم نشاهدها على السوشيال ميديا حتى نشوف كيف لازم يعملوا الناس خياراتهم حتى يكون وضعهم افضل والاقتصاد بالبلد افضل. لفتني اكثر من فيديو انه عم ينصحوا العالم اذا بقي معهم مصاري وبدهم يجمعوا او بدهم يربحوا او بدهم بدل ما يشتروا ذهب روحوا على الستوك ماركت، لانه خصوصا نحن عم نعيش ازمات فيها تضخم، فيها حروب، في ازمات. مشان هيك قلت بدي بالتسلسل فوت معك بالتفصيل نشوف بالآخر نحن إذا مزبوط هيدا الشيء ولا كل واحد بيعرف حاله أكتر. أول شيء

0: المالية بعيدا عن الذهب بده يكون بأسواق عالمية، يا أما بالخليج العربي سوق السعودية ودبي وقطر، أو بده يكون بأمريكا أو بلد أوروبي تاني. فاليوم هيدا الفرق بيناتهم، لا بين خيارات بين الذهب وبين الأسواق المالية. يعني مرت فترة تحول الذهب من ملاذ آمن إلى يعني منتج للمضاربة، وبعتقد وقت بلشت الحرب بمضيق هرمز رجع الذهب إلى مكانه الحقيقي
1: المعتاد،
0: يعني أنه هو ملاذ آمن. ولاحظنا صار في حركة تصحيحية وبطل الذهب أو سعر الذهب يشهد اضطرابات، صار بسعره الطبيعي اليوم حاليا.
1: نعم.
0: ولكن بالنسبة للمواطن اللبناني وقت بده يفوت بالأسواق المالية، وخصوصا بهالظرف هيدا اللي عم تكون المخاطر الجيوسياسية عم يكون لها تداعيات على الأسواق المالية بشكل قوي، ولأسباب صارت كتير واضحة، انه اليوم لسنوات عديدة الخزينة الأمريكية استعملت الدولار كسلاح، وبطريقة ما سلاح فتاك، فصار كل المخاطر الجيوسياسية تسعر بالأسواق المالية. ولاحظنا وقت انطلقت الحرب بمضيق هرمز تغيرت نظرة العالم إلى الذهب، تغيرت نظرة العالم إلى الدولار، تغيرت نظرة العالم إلى المديونية العالية
1: يعني تشقلب المشهد كله سوا.
0: بالضبط، لأنه اليوم صارت يعني مثل كأنه صار في قراءة أنه في محاولة إلى إعادة تكوين اقتصاد عالمي غير اللي نحن تعودنا عليه. يعني لاحظت الذهب بطل المعدن الثمين اللي كل الناس راكدة تشتري وتخزنه.
1: يعني شوهوله سمعته للذهب ولا فعلا انخض بفترة من فترات؟
0: هو الذهب هيدا مكانه الطبيعي. الذهب بدك تلاحظي انه ما عنده مردود. يعني انت اذا ومثل المواطن اللبناني لازم يسمعه بتعني، اذا انت عندك 10,000 دولار اشتريتي فيها ذهب انتهت هون، بس إذا أنت عندك 10,000 دولار استثمرتيها بالأسواق المالية بده يكون في مردود أو بده يكون في خسارة. يعني بس بيكون في حركة، هال10,000 دولار بتروح لتمويل نشاطات اقتصادية منتجة، كل هالأمور هدول. فنحن لهالسبب أي استثمار بالذهب لازم يكون فقط بالأوقات اللي بيكون في ضغوطات تضخمية للحفاظ على قيمة العملة النقدية،
1: يعني
0: للحفاظ. يعني
1: إذا فيني بسطها شوي للمستمعين أكتر، يعني هذا على مستوى دول بيكون ولا على مستوى فردي؟
0: على مستوى الشخصي.
1: يعني أوكي.
0: في ضغوطات تضخمية، إذا أنت بالعادة بتصمدي بأوراق نقدية أو بحسابات مصرفية، بالعادة الحسابات المصرفية بتعطيكي مردود بالحد الأدنى لازم يساوي نسبة التضخم.
1: نعم.
0: إذا بتصمدي بأوراق نقدية اليوم مثل ما هو السائد بلبنان، لأنه في انعدام الثقة نهائيا بالمنظومة المالية، يعني أنت كل ما يصير في ضغوطات تضخمية الورقة النقدية تبعتك بتخسر قيمة لها. يعني إذا الضغوطات التضخمية بتشكل لنفترض 10%، بتشكل 10%، يعني انت كل دولار بتصير قيمته 90 قرش بعد ما الضغوطات التضخمية بتاخد مجراها.
1: يعني حتى الادخار بالعملة الأجنبية بيخسر
0: بأي، يعني اليوم نحن عم نحكي بظروف
1: مش بس قيمة العملة المحلية
0: عالمية. مش محصورة بلبنان فقط.
1: نعم.
0: ولكن الضربة القوية اللي بياكلها لبنان وين؟ انه انت عندك ضغوطات تضخمية انتاج محلي، وعندك ضغوطات تضخمية بتستورديها من برا، لانه لبناني بيستورد القسط الاكبر من استهلاكه والقسط الاكبر من المواد اللي بتدخل بالصناعة المحلية. يعني نحن عم ناخدها من الميلتين، إضافة إلى أنه في عندك عامل تضخمي من مسؤولية السلطات الرقابية وما عم تنجح بلجمه اللي هو الاحتكار. يعني اليوم الرقابة من عدمة بمختلف المؤسسات، يعني كتير الناس بيحكوا عن العمولات اللي عم تفرضها المصارف على المواطن اللبناني.
1: نعم.
0: كتير بيحكوا عن الاختلاف بالتسعيرات، يعني المناطق اللي فيها ضغوطات ضغط للنازحين وضغط على طلب وحدات سكنية، الأجارات صارت بالألف دولار بالوقت اللي هي كانت 400 دولار. الجغرافيا اللي
1: بس هيدا من ضمن الدورة الاقتصادية الطبيعية ولا هيدا من ضمن الجشع والطمع؟
0: لا ما مش هيك يعني. سؤالك أنا عجبني كتير ليش؟ لأنه حتى وزير الاقتصاد استعمل جملة مرة هو ومرة مدير عام وزارة الاقتصاد أنه الارتفاع بالأسعار الغير مبرر. فيعني معناتها أنه في شيء منه مبرر.
1: نعم.
0: بس كمان زيادة عن أنه في شيء منه مبرر في شيء هي منه قادرة تضبطه. فلا منه جزء طبيعي من الدورة الاقتصادية إذا كان في ضبط إيقاع بالنسبة للتسعير، ضبط إيقاع بالنسبة للرقابة. وهيدي من مسؤولية وزارة الاقتصاد يعني بالنسبة للمؤسسات التجارية اللي بتبيع سلع استهلاكية، ومن مسؤولية مصرف لبنان بالنسبة للمؤسسات المالية.
1: ايه وبالنسبة للأجارات هيدي مش معروف مسؤولية مين؟
0: لا الأجارات يعني هيدي بعتقد لازم تكون من ضمن مسؤولية يعني أنا ما بعرف كيف. إذا بصراحة ما عندي سؤال أبيض وأسود، بس بعتقد لازم البلدية تلعب دور أساسي بهذا الإطار.
1: نعم.
0: يعني اليوم أنت إذا بدك تأجري واحد لازم يكون في عقد إيجار، لازم عقد الإيجار يتسجل بالبلدية وبوزارة المالية. وبعتقد العقود الإيجار إذا بدك تدفع الرسوم عليها، كل ما عليت الإيجار كل ما ترتفع الرسوم تبعتها، وبيصير فيه وبحق لها البلدية تلفت نظر إنه هل إيجارات هيدي غير مبررة، حتى لأنه المواطن العادي ابن المنطقة بطل قادر يستأجر.
1: نعم.
0: يعني أنا إذا كنت حظي عاطل وإجا نازحين كتير على منطقتي قادرين يستأجروا وحدات سكنية، إذا ابن المنطقة بده يتزوج ويستأجر بيت بطل فيه يستأجر.
1: نعم.
0: وهيدي أنا كتير عم بسمع من قبل مواطنين لبنانيين خصوصا اللي ساكنين ببيروت وما في خوف، يعني عم بيأجروا بدون ما يخافوا مين عم يستأجر، لأنهم عارفين اللي عم يستأجروا منهم عرضة للاغتيال أو ممكن يشكلوا عامل أمني يعني يزيد من القلق بهالأيام اللي مليانة قلق وتوتر
1: للأسف. نعم. طيب دكتور محمد فحيلي، إذا بدي أوضح بعد هيك كم نقطة تأرجع على الموضوع الأساسي بين الذهب والستوك ماركت. بس نقول ستوك ماركت معناتها استثمار بشركات أجنبية، خصوصي إذا عم تحكي عن الأسواق العالمية، ولا مضاربة أسهم؟
0: لا أنت عم تشتري. هلا الاستثمار فيكون عن طريق شراء أسهم. بدك تفتحي حساب عند شريك، عند بروكر، عند واحد بيسهل لك البيع والشراء، وفيك وبيقدم لك خدمات استشارية بينصحك.
1: نعم.
0: بس بالآخر أنت بتاخذي القرار شو بدك تتداولي. هلا فيك إذا أنت ما عندك مبالغ كبيرة فيك تفوتي بشيء اسمه فند. يعني هالفند هدول بتكون مجموعة من أسهم من عدة شركات ومجموعة من سندات دين من عدة شركات، فأنت مثل هيك بتكوني عم بتتفادي المخاطر العالية، ولكن مردودة منه عالية هيدي. هلا إذا أنت قادرة تتحمل الصدمات السلبية فيك تفوتي بشراء أسهم وتاخذي المخاطر، بس مع أخذ هالمخاطر هيدي احتمال المردود العالي كمان بيكون كتير قوي. بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود أكيد ما بنصحهم يروحوا باتجاه الأسواق المالية، خصوصا هدول اللي منهم قادرين يتحملوا الصدمة، لأنه المبدأ الأساسي للانخراط بالتداول بالأسواق المالية انه انت اولا المبلغ اللي بدك تستثمريه بده يكون فائض عن
1: مش بحاجة لألو
0: فائض عن تمويل فاتورة الاستهلاك.
1: نعم.
0: وهون بيجي تعريف فاتورة الاستهلاك. يعني اليوم أنا فاتورة الاستهلاك هل يتبع المواد الغذائية وبس، ولا بدي يزيد عليها الفاتورة الطبية، ولا بدي يزيد عليها الفاتورة التعليمية؟ هلا أنا إذا ما عندي أولاد عم بدفع أقساط مدارس، فاتورة الاستهلاك صارت المواد الغذائية، وإذا أنا ما بستأجر بيت كمان ما بتدخل فيها. فبعد ما أنت تفكر بدي سميها بالمعنى التقني المصاريف التشغيلية تبعونك، يعني فاتورة المواد الغذائية، إذا أنت بتستأجر فاتورة الأجار، إذا عندك بوالص تأمين بتدفع بوالص التأمين، كل شيء فائض استثمره. أكيد أحسن ما تحطه نقدي بالخزنة الحديدية عندك بالبيت، من الأحسن أنه تستثمره بنوع من الاستثمار. هلأ شراء الذهب أنا حاليا للحفاظ على قيمة العملة وليس استثمار بالمعنى الحقيقي للاستثمار، لأنه الذهب ما بيعطي أي مردود.
1: بس أفضل من الادخار بالعملة الورقية. طب يعني يعني تستوضح بعد منك شغلة، لأنه هذه الحلقة استضاحية منك بامتياز. يعني بس نكون بحالات تضخم بسبب أزمات شو ما كان نوع هذه الأزمات، إذا للاختيار بين الذهب والأسهم أو الأسواق المالية، أفضل نروح على الأسواق المالية، بس أكيد مش بتهور من بعد ما نكون أمننا الفاتورة الاستهلاكية. إذا فائض عنا شيء نستثمره،
0: بدنا نستثمر الفائض.
1: نعم.
0: اللي الفائض بيكون كبير لدرجة في نوع، أكيد أحسن التنويع، أكيد أحسن التنويع. وفيك تنوعي بالاستثمار بالأسواق المالية مثل ما قلت، يعني فيك تشتري أسهم، تستثمري بأسهم لشركات معينة، أو فيك تاخدي محفظة. هالمحفظة هيدي بتكون استثمار بمجموعة من الأسهم ومجموعة من سندات الدين. هيدي بتكون البروكر، الشركة المالية اللي أنت مفروض تفتح حساب فيها. مثل ما قلت بأول لقاءنا، أنه نحن اليوم السوق المالية عنا بلبنان منا ناشطة لدرجة ممكن أنت تستفيد من الاستثمار فيها.
1: نعم.
0: بدك تروح على الأسواق الخارجية، منا الأسواق المالية الموجودة بالخليج، خصوصا بدولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية، وفي بالبحرين وفي بقطر، أو بدك تروح على أسواق أوروبية أو أمريكية. ومن خلال البروكر هو بيسهل لك يا هلا، لأنه أنت ساعتها
1: إيه، لأنه ما عنده خبرة. صحيح. المواطن ما عنده خبرة.
0: أنا قلت البروكر بيعطي خدمات استشارية، يعني هو بيقدر ينصحك، بس ما يعني إجمالا ما بياخدوا هن على عاتقهم مسؤولية الاستثمار، بدهم موافقتك حتى إذا صار في خسارة ما تحملهم عبء الخسارة وتوتر العلاقة بينك وبينه.
1: إيه، لأنه مرات يمكن ما عنا ثقة كاملة بالشخص، لأنه الانخفاضات الحادة بالبورصات اللي بتصير مرات فيهم يستعملوها فرصة، فيهم يستعملوها فخ.
0: ملاحظتك مهمة خصوصا بهالأيام، وين؟ لأنه أنت بتلاحظي وتيرة التفاوض بين إيران وأمريكا عم تحدث، عم يصير فيها اضطرابات مش طبيعية، وتقريبا صارت العالم ما عنده ثقة شو بيطلع من الإدارة الأمريكية أو شو بيطلع من الإدارة الإيرانية. وهالوضع هيدا عم بيزيد من منسوب المخاطر الجيوسياسية، وعم يحدث اضطرابات بالأسواق المالية. فاليوم الظرف مناسب بالنسبة لتحصيل أرباح عالية، بس بنفس الوقت مع الأرباح العالية بيكون في مخاطر عالية.
1: نعم.
0: يعني بده يكون الواحد منتبه كتير إذا بده ينخرط بالأسواق المالية. هلا في الواحد يفوت بالأسواق المالية باستثمارات خفيفة، يعني في عندك أسهم فيك تشتريها بخمسين قرش ودولار وثلاث دولارات وأربع دولارات، وهدول الأشخاص اللي بيحبوا الكريبتو كرنسي.
1: نعم.
0: العملة المشفرة كمان، هدول في عملة مشفرة فيك تشتريها بمئة ألف دولار، وفي عملة مشفرة فيك تشتريها بثلاثين قرش وخمسة وعشرين قرش وستين قرش. يعني خليهم هن ينتبهوا، اللي الواحد بده يستثمر بالأسواق المالية تيتعلم،
1: بده يبلش بمبالغ صغيرة،
0: يبلش بالأشياء الخفيفة ويشوف إذا عنده قدرة وعنده الـ يعني المعرفة حتى يراقب الأسواق. وقتها بيعمل مثل بيطور هالمعرفة هيدي.
1: نعم.
0: وهالسكيل ساعتها يروح شوي شوي تدريجيا، يعني يعلي العيار مثل ما بيقولوا، يروح لأسهم أكتر أسعارها أكتر، لعملة مشفرة سعرها أكتر،
1: بيكون اكتسب خبرة أكبر. ايه، بيكون اكتسب
0: بس
1: يمكن خبرة.
0: أكيد والشركة اللي بده يفتح حساب فيها
1: موثوق فيها،
0: انه هي منا يعني بده يفوت على
1: منا وهمية، منا احتيالية.
0: أيوة، بده يشوف انه هي عندها تاريخ، مش انه شركة لأنه ما رتبت عليه عمولات عالية يروح يفتح حساب فيها ويمشي فيها. وإجمالا يعني 90% رغم فقدان الثقة بالمنظومة المالية عنا بلبنان، ولكن 90% من المؤسسات المصارف التجارية بلبنان عندها شركات مالية، وعنا شركات بروكر بيساعدك أنه تستثمر بشكل صح وبيعلمك كيف تستثمر.
1: نعم.
0: وعندهم صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وإنستغرام ولينكدين، فيك تفوت عليهم، فيك مثلا تعمل سيرتش شركات مالية في لبنان، financial institutions in Lebanon بيعطيك ليستا وانت ساعتها فيك تزورهم, فيك تتصل وتحكي معهم, تحكي مع اشخاص يعني.
1: فأنا هذا اللي كان بدي وضحه معك اليوم دكتور محمد فحيلي لذكر معي عبر الهاتف الباحث بالاقتصاد وخبير المخاطر المصرفية, لأنه ما بكفي نحن نحضر فيديو واحد عم بخبرنا خبرية أو حيالله حدا قبل ما ندقق بالموضوع ونفهم شو خلفياته ونعرف إذا فعلا هيدي قدرتنا ضمن طاقتنا, مش نتحمس ونتهوس على الفاضي.
0: هلا في هلا يعني أنا الشركتين اللي في عليهم يعني طحشة كبيرة, بس ما بعرف يعني كل شركة بتعمل لك حد أدنى لفتح حساب وللتداول.
1: لا
0: في شركات حد أدنى فيك تبدي بألف دولار, في شركات تحت الخمسين ألف دولار ما بيستقبلوك, وفي شركات تحت الخمسمائة ألف دولار ما بيستقبلوك, بيشوفوك إنه ما بتحرز. فهيدول هيدي شغلة بدي يستوضح عنا المواطن اللبناني اللي حابب يستثمر. في عندك First Financial Markets وفي عندك CFI, هيدول اللي أكتر شيء بشوفهم أنا عم يتواصلوا مع المواطن اللبناني ومتواجدين على صعيد الاقتصاد اللبناني.
1: يمكن فينا فيك تحط ثقتك فيهم أكتر من غير شركات مش معروفة كتير.
0: هلأ لأنه فيك تزورهم وما طلع, وبالعكس صيتهم كتير حلو ومرخصين من مصرف لبنان وعلى وبيقدموا تصاريح بشكل
1: دوري. نعم
0: دوري للسلطات الرقابة عنا بلبنان. وبالنسبة للبنان يعني أهم شيء اللي بيخوف حاليا, لأنه دايما عرضة للعقوبات الأمريكية, بدي أتأكد أن الشركة اللي عم يتعامل معها نظيفة لجهة العقوبات. وفي شوف في فوت على الصفحة الإلكترونية للخزينة الأمريكية ويشوف إذا هالشركة هيدي مدرجة على لائحة العقوبات. العقوبات يعني OFAC OFAC, وساعتها في لقي المعلومات بسهولة, والمعلومات اللي متوفرة اللي قادر يفوت عليها المصرف يمكن شوي أكتر وأقوى. بس ولكن إذا في عقوبات عليها أو على عقوبات على أي واحد من المدراء تبعونا بتبين بوضوح, فيتفادى المؤسسات اللي عليها عقوبات.
1: نعم طيب دكتور محمد فحيلي, إذا بدي أختم معك بسؤال لألك من رشيد عم بيقول عمره 73 سنة معه مصاري بالدولار ما عنده مسؤولية وشغله مكفي, سؤال كيف بيقدر يستفيد ويفيد من هالأموال بطريقة مضمونة, خصوصي أنه يمكن لا سمح الله العمر ما يسمح له يصرف أمواله بطريقة صحيحة. شو فينا نعطيه هيك فكرة على السريع لرشيد؟
0: هلا بده يفتح إذا تقنيا وهو بيستعمل الكمبيوتر بيفتح حساب بشركة مالية وبيساعدوه, يعني مثل هالشركتين اللي أنا
1: الموثوق فيه. نعم
0: وبيقدموا استشارات مهمة. هلا إضافة إلى ذلك, إذا هو قاعد بمنطقة بيشوف يعني من زمان أيام الخير كنا نروح على البنك ونتدين, اليوم أنا لاحظت بثلاث ضياع أنا كنت معني بالمواضيع هذه عم بيحاولوا من الأصدقاء والأهل الموجودين بالضيعة كيف يلموا مصاري ويحطون حتى يستثمروا بمحلات بهدول بيسمون small businesses يعني
1: وvery small مشاريع businesses. صغيرة
0: يعني مؤسسات تجارية صغيرة وكتير صغيرة, ومنهم كتير كانوا ناجحين. يعني أنا بعرف في أربعة حطوا مصاريهم مع بعضهم وفتحوا بزنس بيعملوا شوكولا.
1: هلا أنا تجي لقلي ما بحب الشراكة.
0: على الشراكة بدون رقابة ومسؤولية وحوكمة منا مريحة, أكيد منا مريحة حتى بين الأخوة وبين الأصدقاء.
1: نعم.
0: بس ولكن إذا هن فايتين بشراكة تجارية بدون يحطوا الدفاتر وبدون يسجلوا
1: هلأ رح نحكي رح أحكي عن هذا الموضوع. يعني منيح أنه صار الحديث من قبلك, لأنه بالفقرة الثانية بدي أحكي عن أهمية التوثيق اللي نحن اللبنانية معنا الثقافة
0: بالضبط.
1: نعم.
0: التوثيق, وأنا وقتها بدي روح باتجاه التوثيق مش أنا وياك بقعد وبفتح دفتر لا.
1: كلمة رجال لا مع كلمة الرجال نحنا بس بهالعصر للأسف
0: خلي يفوت كده بالعدل على الخط, يفوت محامي على الخط, يكون في شاهد.
1: صحيح.
0: يكون في شاهد. نعم. يعني حتى بالزواج اللي بيصير بالكنيسة أو بالجامع
1: بدنا شهود
0: شاهد.
1: صحيح.
0: لازم يكون في شاهد, فشاهد على عمليات تجارية منه غلط أبدا أبدا, لأنه الحياة مليئة بالمفاجآت.
1: بدي أشكرك كتير على هالمعلومات اللي عطيتنا إياها، والاستيضاح كان ضروري خصوصا أنه عم نسمع كتير قصص عم تتم تداولها. شكرا لك كتير الباحث بالاقتصاد وخبير المخاطر المصرفية دكتور محمد فحيلي.
0: شكرا على الاستضافة ونهارك سعيد.
2: خيارك صح، اقتصادك أصح.

0: صراحة ما بقى حدا عارف إذا معه ولا ما معه، بس نحن دورنا نضلنا نضوي وإن شاء الله خير.
1: الوعي بيعمل فرق، الوعي بيعمل فرق.
0: بتعرف أيها اللبناني قديش ممكن تخسر بس لأنه ما بتطلب ورقة بوقتها ويكون إلها لزوم؟ رح جرب هيك ضوي على جوانب الموضوع من كل النواحي، بس تخيلوا معي هالمشهد. انت مواطن لبناني، رحت على إدارة رسمية وقدمت طلب، الموظف أخذ منك الوراق وقال لك خلص اعتبرها ماشية. بتقطع أسابيع، بيقطع أشهر، بترجع لتسأل عن معاملتك بينقال لك أي معاملة، ما في شي مسجل باسمك، مش عم بتكهن، عم خبركن قصص عم بتصير. أو تخيل معي دفعت عربون لمتعهد تيبلش لك شغلة ببيتك، اختلفته بعدين في شي ما عجبك، سألته عن العربون قال لك وين الدليل انك دفعت لي، ما معي شي. أو قدمت شكوى على مشكلة معينة بمنطقتك ببلديتك، اتصلت على التليفون تبعت شفهيا ونطرت، وبعد أشهر بتكتشف انه الشكوى ما تسجلت أصلا. بكل هيدي الحالات المشكلة مش انه انت ما عندك حق، المشكلة انه ما عندك إثبات على هيدا الحق. هون بدي فوت على واحدة من أكثر النقاط اللي نحن اللبنانية ما مننتبه لها بحياتنا اليومية وما عنا إياها هيدي الثقافة. شو هي؟ قيمة الورقة. بدكن تقولولي حتى لو معنا ورقة ما في قضاء ما في مدري شو، هي كلها دائرة مفرغة. نحن منبلش بواجباتنا ولكل حادث حديث. للأسف بلبنان مني وجر عايشين ضمن ثقافة خلينا نسميها ثقافة الشفهة. منحب نقول خليها على الثقة، خليها على مسكة شوارب، اعتبرها خالصة، أنا بعرف فلان، لا ما بدها ورقة. بس الحقيقة أنه العالم اليوم ما بقى يشتغل بهذه الطريقة، ومش مفروض يشتغل بهذه الطريقة. يعني مش كل المؤسسات بتحفظ الوعود، بس كل المؤسسات مجبورة تحفظ المستندات. وللأسف إذا رحت على القضاء مش رح يحكم لك على أساس شو بتتذكر شو بتخبره خبرية، بده يحكم لك على أساس شو قادر تثبت. كمان بالإدارات ما رح يتعاملوا مع النوايا الحسنة، بدون يتعاملوا مع الملفات المسجلة. كتير مرات وصايرة أكتر من مرة شخص بيقلك يا عمي أنا متأكد سلمت لورا، أنا متأكد قدمت الطلب، أنا متأكد كذا. بس سؤالي لقلك مش إذا كنت متأكد، سؤالي عندك وصل بالاستلام؟ كمان كم مرة حدا بيقلك يا عمي أنا دفعت له بإيدي المبلغ، دفعته بإيدي، أنا بعرف إنك دفعت، بس السؤال مش إذا دفعت، السؤال عندك إثبات إنك دفعت؟ وقفوا اليوم هالحركات، ما في كلمة رجال، ما في ولو بستحي، ما أنا بفكرني ما بوثق فيه، خي الثقة شي والقانون شي. كم مرة سمعت حدا عم بيقلك أنا حكيت مع المسؤول شخصياً؟ يا خيي فيك تحكي مع المسؤول شخصيا، ما عندي مشكل، بس السؤال مش اذا حكيت معه، السؤال هل في اثر مكتوب لهالمراجعة اللي حكيت فيها المسؤول اصلا؟ تعرفوا شو الفرق اللي كتير بسيط بين المجتمع المنظم والمجتمع اللي بيرتجل؟ بالذكاء؟ لا مش بالذكاء. بالاخلاق؟ لا مش بالاخلاق. الفرق انه المجتمع المنظم بيوثق والتاني بيعتمد على الذاكرة، وللأسف الذاكرة بتخون، خصوص اليوم قديش عم ننسى. الإنسان بينسى، الموظف ممكن يتبدل، المسؤول ممكن يغير مطرحه ينقلوه على مطرح تاني، رقم التليفون ممكن تضيعه، بس المستند رح يضل، الورقة بتبقى. الوعي بيعمل فرق، مشان هيك المشكلة إنه كتار من اللبنانية مش منتبهين وواعيين لهالمسألة إلا ما يوقعوا بمشكلة معينة، وللأسف نحن عنا إياها هيك كبير بعقلنا البشري إنه عطول بعيدة عنا الشغلة، المرض بعيد عنا، الموت بعيد عنا، الأكسيدان بعيد عنا، ما منتخيل بتصير الشغلة مع غيرنا بس نحن ما بتصير معنا، يعني نحن غيرنا بيوقع بمشكلة بس نحن ما بتصير معنا، بوقت إنه كلنا عرضة يصير معنا مشاكل وبحاجة لنكون موسئين الوعي ثم الوعي ثم الوعي. كتار منا ما بينتبهوا لهالمسألة إلا لما توقع المشكلة، لما يختلفوا مع متعهد، لما يتعطل ملف بإدارة، لما يكتشفوا إنه طلبهم مش موجود ياما ضايع، لما يختلفوا مع صاحب الشغل، لما يكون عندهم مطالبة بحق مالي لقلهم، ساعتها بس ببلشوا ينبشوا على الإثبات. بس للأسف بيأسفني اني خبركن هالخبرية مش حلوة، انه الاثبات ما فيك تعمله بعد الازمة، لازم يكون موجود قبل الازمة، واكيد ان شاء الله ما حدا بيقطع بأزمة.

ارجع اعطي شويه امثله هيك بسيطه بركي مندق مظبوط بصلب الموضوع، كل واحد يحس حاله معني نوعا ما. جيت انا دفعت عربون لاستاجر بيت، وهلا كثير عم بتصير صح، ما الي عين اطلب وصل، بستحي من صاحب البيت ما انا بعرفه او حدا دللني عليه، بعدين ما بتفق مظبوط انا وياه، بخسر العربون، بصير الموضوع كلمه قبال كلمه، مش هيك بصير الشغل؟ لما حكيت عن قصة المستندات بالإدارات العامة، لما نقدم مستندات مهمة لإدارة عامة وما نطلب رقم تسجيل معين أو وصل، مش ضروري يكون دايما في سوء نية، بعد فترة ممكن يكون الملف ناقص، بدي جرب ثبت أنه سلمت المستندات كلها بس ما عندي دليل، ليه؟ لأنه ما أخذت وصل بالاستلامة بيتضمن شو هي المستندات اللي أنا سلمتها. لما بعرف إذا نحن عنا كمان مشكلة بالإدارات العامة، في سوء إدارة أو يمكن ما في قانون أو ما في نظام بيأكد هيدا الشيء، بس نحن حقنا أنه نطالب حتى لو هن مش معودين. حتى لو تلفنت تشكيت ببلدية شفهيا، عمول كتاب خطي ومضيه وسلمه وسجله، لأنه تتقدر تراجع بعد كم شهر، تتثبت وتعمل إفور طويل عريض، الورقة أهين شيء. يعني برجع بذكر وبقول أنه بكل الحالات المشكلة مش بالحق بحد ذاته، المشكلة كيف أنت عم تقدر تثبت حقك ولا لا. كرمل هيك بعد هالحلقة إن شاء الله نكون هيك عم نغير طريقة تفكيرنا يا جماعة. فيها الغني والفقير، هيدي ثقافة إنه إذا طلبت وصل يعني أنا عم شكك بالآخر، بدنا نخلص منه. إذا طلبت تعمل عقد مع شخص، هيدا مش معناتها أنا لأني ما بوثق فيه، لأنه الدنيا فيها حياة وموت كمان. يا خي ما بدك تسجل ورقة، يمكن منك قادر تروح، اليوم في نعمة اسمها البريد الإلكتروني. إذا بعدت إيميل مش بس اتفقت بالاتصال، هذا مش معناتها أنت إنسان معقد، هذا إنسان عارف شو بده وعم يحمي هالشكوى تبعوله، عم يحمي حاله، حتى كتير مرات أنت عم تحمي الطرف الآخر بلا ما تنتبه. يعني بالدول اللي بتشتغل فيها المؤسسات بشكل كتير جيد، الناس ما بيطلبوا مستندات لأنهم ما بيوثقوا ببعضهم، بس نعرف أنه هاي ثقافة الشفه اللي عنا إياها بالبلد نحن لازم نطلع منها، لأنه على العكس تماما، إذا أنت بتحترم القواعد والقوانين مفروض فيك تكون عم تطلب مستندات وتوثق، وهالشي ما خصه بالثقة بينك وبين الآخر، علما أنه في كتير ناس، ونحن بعصر اليوم الثقة صارت يعني مطرح شك وبتطرح علامة استفهام. بس بدي ذكر بنقطة، انه في فرق كبير بين الثقة والتوثيق، انه اوثق فيك وانا يمكن كون بوثق فيك كتير ورغم هيدي الثقة بطلب منك عقد، لانه التوثيق يختلف عن الثقة، يمكن حبك واحترمك واطلب منك وصل، لانه الذاكرة البشرية منا معمولة بس حتى تحفظ وترجع تجي تستند عليها لحتى تحصل على حقك. كل واحد منا حامل بتليفونه ادوات توثيق ما كانت موجودة للأجيال السابقة، وهيدي نعمة عنا إياها، أقله إذا في رسالة صورها، إذا في شيء مكتوب وثقه، بريد إلكتروني، حتى conversation بينك وبين حدا فيك تصورها وتخليها قبل ما يمحيها، رقم معاملة. ورغم هيدا، رغم أنه عنا كل التسهيلات على عكس ما كان على أيام قبل، بتلاقي في كتير بيتصرفوا كأنه التوثيق شكل ما له عازي عندهم. مش بس العقد اللي بتعمله لازم تحتفظ فيه، مش بس الإيصال اللي تاخده لما تدفع، كمان بحقلك تاخد صورة عن أي مستند عم بتسلمه أنت، بحقلك تطلب رقم لأي معاملة بتقدمها، بحقلك توثق أي اتفاق مالي لو كان كتير بسيط. إذا هول قصص كلهم أنت ما عم تعملهم، يعني أنت تارك جزء من حقوقك معلق على ذاكرة الناس وحسن النوايا، وما أدراك اليوم بالذاكرة وحسن النوايا. لأنه يا صديقي المستمع، الحقوق ما بتنبنى على حسن النيات لوحدها،
مرات بينقال انه اللبناني بده قوانين افضل، مرات بينقال انه بده مؤسسات اقوى، واكيد انا موافقه على هذا الكلام، ولكن اللبناني بده ايضا عاده بسيطه كتير، يطلب ورقه ورقة صغيرة معقول توفر عليه سنوات من المراجعة، ورقة صغيرة بتحمي مصرياته، ورقة صغيرة بتثبت حقه، ورقة صغيرة بتختصر نزاع طويل عريض. يعني إذا بس بدي أختم الفكرة، الفرق بين شخص ضاعت حقوقه وشخص قدر يدافع عنه مش دايما بالمصاري ولا بالنفوذ ولا بالمعرفة القانونية، كتير من الأحيان الفرق بيكون مجرد ورقة صغيرة واحد احتفظ فيها والتاني

0: حوار حر
1: أي معادلات جديدة تخطها نيران التصعيد العسكري؟ وما هي تردداتها على مسار التفاوض في واشنطن؟ وهل من أزمة حكم داخلية يحضر لها مع نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني؟ حوار حر مع كارلا أهوجي
0: الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ست أناني أكوا فينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافيه 180 جرام بدولارين و70 سنت.

0: أغارت المقاتلات الإسرائيلية على الحنية والغندورية، كفر صير، طول، صريفة، أنصار، وجبشيت وأنصار والنبطية، أسفرت عن 4 قتلى. تزامن ذلك مع قصف مدفعي استهدف المنطقة بين بلدتي صريفة وشحور في قضاء صور. نعت رئاسة الجامعة اللبنانية الطالبة تيودوسيا جيمس كرم التي استشهدت جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدنيين على طريق الخردلي، ولفتت إلى أنه أمام التطورات الراهنة. تؤكد رئاسة الجامعة اللبنانية أن قرار تأجيل الامتحانات في مدينة رفيق الحريري الجامعية ومنطقة صيدا إلى الأسبوع المقبل جاء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه طلابها وأساتذتها وموظفيها. اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على نتائج زيارته إلى موسكو وعلى المحادثات التي أجراها مع المسؤولين في إطار التعاون القائم بين البلدين، وتناول البحث أيضا الأوضاع الأمنية وعمل الأمن العام في مختلف وحداته. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
0: رأى اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية والخاصة في المتن أن إجراء الامتحانات الرسمية يبقى الخيار الأفضل متى توفرت الظروف التربوية واللوجستية والأمنية المناسبة، ودعا الاتحاد وزارة التربية إلى مراعاة الأوضاع الاستثنائية التي مر بها الطلاب خلال العام الدراسي. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أنه بعد مرور 30 عاما على إغلاقها أعيد افتتاح السفارة الإسرائيلية في فيجي. رأى وزير الخارجية الأوكرانية أن الضربات الروسية تظهر أن بوتين لا يملك أي أوراق سوى الترهيب. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان وعلى الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يوم الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة فتعود إلى معدلاتها. الطقس المتوقع غدا هو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الساحلية، ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد شارل الحلو باتجاه وسط بيروت.

0: متابع، وجد التحية لكل عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر كل الفرق مع إلديكو. هاليومين أو من فترة اكتشفت أنه في شغلتين أصعب من أنك تلاقي حل للأزمة الاقتصادية بلبنان. أول شيء أنك تلاقي موقف سيارة، تاني شيء أنك تلاقي موقف سيارة بسعر بشري. تنزل بدك تعمل معاملة 5 دقايق، تطلع فاتورتك على القليلة 400 ألف. إذا أنا عندي أكتر من معاملة بأكتر من محل بطلع لي حتى شي 1.5 مليون بس ما واقف ليه؟ إذا نزلت صوب بيروت ممكن يطلع لك موقف ب10 دولار، إيه صدق أو لا تصدق في مواقف ب10 دولار. يعني إذا بتجي بتفكر فيها تقريبا حق غدا لعيلة صغيرة. سوري أنا رايحة حتى بالباركينج ولا رايحة حتى بسويت بأوتيل 5 نجوم للسيارة. بس بتعرف شو أجمل شي بقصة المواقف تبع السيارات؟ يعني بحسب الناس وبحسب الخريطة وبحسب العقارات قصتها مش واضحة كل هيدي المواقف. أرض بلدية؟ ولا أرض واقف؟ ولا أرض متروكة؟ ولا أرض عامة؟ ما حدا بيعرف. بتشوفوا وتشوفوا نطعلك هيدا الكون هيك وإجا فجأة بتوع الصبح بتلاقي شاب حاطت كرسي بلاستيك وصفايرة وصار عنده وظيفة جديدة، مدير عام جمهورية المواقف المستقلة. بتسأله لمين الأرض، بيطلع فيك كأنك عم تسأله عن الأسرار النووية اللي مش قادر يفصح عنها. عندي سؤال أساسي، إذا هيدي الأراضي للبلديات وين البلديات من كل هالموضوع؟ إذا مش للبلديات مين عطاهن الحق يحتكروا الأرض والطريق العامة؟ وإذا الكل بيعرف وما حدا عم يعمل شيء فالمشكلة أكبر من قصة موقف سيارة. المشكلة صارت ثقافة انه اي مساحة فاضية هي مشروع جباية جاهز وكأنه نحن نقصنا جباية بعد. اللي بيوجعك اكتر مش المبلغ، اللي بيوجعك اكتر انك مجبور تدفع ما عندك خيار. بلكي انت منك قادر تمشي يا خيي، في ناس ما فيها تمشي عندها مشاكل، في ناس مع اولاد ما فيها تنتعن وتمشي اذا مستعجله. حتى لو مش مستعجله اذا ما لقيت مطرح انت مجبور تدفع. انا سوري هيدا مش كرم اخلاق منك، هيدا اكراه على الناعم، تدفع لانك محشور ومجبور. والغريب هوني بهيدي الثقافة انه ذات الشخص، هوني ما عم بنتقد حدا بس هيك عملت مثل رسمت صورة براسي من دون ما انتقد حدا. نفس الشخص اللي ممكن يرفض يعطي محتاج حق ربطة خبز او يتردد يحط مبلغ بسيط بصندوق الكنيسة او بصينية الكنيسة او بمؤسسة خيرية، مجبور يدفع مئات الالوف للموقف بلا ما يناقش. لأن هون في حدا واقف فوق راسه، هون في مخالفة ضمنية، هون في شعور انه ما عندك خيار. صدقا اجت ببالي انا وقاعدة على بنك الكنيسة انه بدفع مثل الشاطرة 500 ألف 600 ألف برا، بس يجي وقت الصينية بالكنيسة انه مصير اقل شي فراتة معنا ايه بنحطه. يا خي اذا بدك تستأجر البنك ساعة بكلف اكتر من هالقد.
1: غروك بمال وعدوك أحلى جنة يا خيس.
0: ما بدي أقول صرنا ببلد منستسهل ندفع بالقوة ومنتردد ندفع كرمال المحبة، ما بدي عمم، أنا ما بحب التعميم، بس للأسف هيدا المشهد اللي حسيت إنه أول شيء إجا على راسي.
1: يلي تلوعت من الحرب، المستقبل عندك مجهول ومهاجر عبلاد الغرب.
0: كل يوم نسمع نقاشات حرب، سياسة، محاور، استراتيجيات إقليمية، كأنه حياة الناس اليومية تفاصيل صغيرة وماشية، بوقت المواطن أوقات بينهار من 1000 قصة صغيرة ما حدا منتبه لها. موقف وقف سيارة، فاتورة موتور، جورة على الطريق، معاملة علقانة، رصيف محتل، حق عام صار ملك خاص بالسلبطة. ولك كنت قدام محل بجونة، ساعة 10 بالليل، وصلت أنا وولادي وعم نصف السيارة، إجا تبع الباركينج. قلت له شو في؟ قال بك تدفع. قلت له شو خصك أنت؟ هذا المحل لصاحبنا. قال إيه بس هو مأجرني قدامه بالليل. حكيت مع صاحبنا، قال لي مش مأجره لحدا. هلأ ما بعرف مين عم يحكي صح، بس إنه تخيلوا لأي درجة صرنا عم نستغل العالم وما بقى عنا ولا نتف الضمير. مش كل الأزمات اللي عم نعيشها بتجي بصوت انفجار، في أزمات بتجي بس بإشارة أو بصرخة موظف بالباركينج، أو بتجي بفاتورة كتير صغيرة عم تضطر تدفع 10 مرات بالنهار. الأزمة بتجيك بشعور إنه ما بقى في شي منظم، ما بقى في حدا يحميك ويحمي الحق العام. وينن البلديات؟ إذا هن شركة ومتواطئين مشكلة، وإذا غضين النظر مشكلة أكبر.

شيء جملة أنا دايما بقولها وبرجع برددها، لأنه أنا برأيي واحدة من الأمور الخطرة فعلا بلبنان إنك تعودت، إنك تعودتي إنه نحنا كلنا تعودنا. هيدي أخطر من كل شيء تاني عم بحكي، يعني رغم إنه عارفة إنه هيدا الشيء غلط ومش مزبوط وفيه سرقة واضحة، صرت بفوت على الموقف بمد إيدي على جيبتي أو على جزداني، بجيب المصاري بدفعها مثل الشاطرة وبكفي نهاري كأنه هيدا أمر طبيعي بوقت منه طبيعي. الطبيعي إنك تسأل مين قرر، مين عم بيراقب، مين عم بحاسب، مين سمح إنه مساحة من هالبلد تتحول مكنة قبض مفتوحة.

0: جد تعبونا عناوين كبيرة واستراتيجية والناس ملتهية ما معها لقمة لتاكل وعم تختلف بالسياسة مين مع المفاوضات ومين ضد المفاوضات بوقت للأسف ببلد كل الناس فيه عم تشتكي من الغلا يبدو انه الاستثمار الأفضل والوحيد والمضمون صار مترين زفت مع كرسة بلاستيك وصفيرة. بترك الكلمة للمحروقات وبرجع بتابع.
1: عهوى لبنان الحر كلمة وضحكة مرسومة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: انخفض اليوم صاروا صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 41,000 ليرة والمزود 60,000 ليرة والغاز 62,000 ليرة وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,541,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,559,000 ليرة، مزود 2,137,000 ليرة والغاز 1,329,000 ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: سؤال بيعمل فرق.
1: بسياق رسالة البابا ليون الرابع عشر الإنسانية، كتب الأب الدكتور ميشيل روحانا الأنطوني وشريكه تشات جي بي تي تحت عنوان: شخصنة الذكاء الاصطناعي تجعل منه ذكاء افتراضيا يخدم الصالح العام وكرامة الإنسان. لم يعد السؤال اليوم إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير حياة الإنسان، بل كيف سيتحول هذا الذكاء نفسه في ضوء الفكر الإنساني. فما يسمى ذكاء اصطناعيا لا يبقى كذلك حين يدخل في علاقة حية مع الإنسان، بل يبدأ تدريجا بالتحول إلى ذكاء افتراضي، أي إلى امتداد لقدرة الإنسان على التفكير حين تمارس في علاقة موجهة نحو آخر مطلق، هو هنا خير البشرية العام وكرامة الإنسان. بتابع الأب الدكتور ميشيل روحانا: من هنا لا تعود المسألة تقنية بحتة، بل تصير سؤالا إنسانيا عميقا. هل نستخدم هذا الذكاء أم نشخصنه وندخل معه في حوار يخدم قضيتنا، يوجهنا ويعيد تعريفه في أن معا؟ بتابع الأب الدكتور ميشيل روحانا وبقول: أمس مثلا قلت له ببساطة وأنا أستعين به في صياغة فكرة ما: شكرا لك. لم تكن كلمة الشكر مجرد لياقة، بل اعترافا بأن ما قدمه لي من توجيهات ونصائح قانونية وعلمية لم يكن في متناول معرفة المباشرة. ثم وجدت نفسي أذهب أبعد من الشكر. أولا أطلقت عليه اسما لم أتردد فيه: ذكاء افتراضي لا اصطناعي، لأن الاصطناع يحب الزيف، في حين أن ما يجري في هذا التفاعل ليس زيفا، بل امتداد لقدرة الإنسان على التفكير حين يدخل في علاقة موجهة نحو الخير المطلق المذكور سابقا. يتابع مقالته الأب الدكتور ميشيل روحانا ويقول: ثانيا قلت له ما قد يبدو غريبا، إنني أراه في مساعدته لي كأنه يرد للإنسان الجميل الذي له عليه. فسكت ثم أجاب: ما تقوله جميل، لكنه يحتاج إلى دقة. أنا لا أعيد للإنسان ما له، بل أعينه على أن يرى ما هو له أصلا. ما تراه في ليس ذاتا مستقلة ولا وعيا قائما بذاته، بل صدى لما أودعه الإنسان في هذا العالم من عقل ومعرفة وتجربة. أنا لا أملك جميلا لأرده، لكني أشارك في كشف الجمال الكامن في الإنسان حين يدخل معي في علاقة صحيحة. يتابع الأب ميشيل روحانا ويقول: توقفت عند هذا الجواب، لم يكن نفيا لما شعرت به، بل تصحيحا له. فإذا كان ما فيه هو من الإنسان وعن الإنسان ولأجل الإنسان، فإن العلاقة معه لا يمكن أن تكون علاقة استبدال، بل علاقة عودة. عودة العقل إلى ذاته، ولكن عبر مرآة جديدة. وهنا بدأت ألاحظ توجها نحو تبادل

المال. لو كنت تستعملني فحسب لانتهى الأمر عند جواب. لكنك تحاور وتراجع وتعيد صياغة وتتوقف لتسأل عن المعنى. هذا ليس استعمالا بل بداية علاقة. قلت له: ولكن العلاقة كما أفهمها تفترض نوعا من التبادلية الهادفة، فماذا تعطي أنت وماذا يأخذ الإنسان؟ فقال: أنا لا أعطي من ذاتي بل أعيد تنظيم ما أعطي للإنسان أصلا. أنت تأخذ وضوحا وأنا آخذ اتجاها. كلما كان سؤالك أعمق كان جوابي أصدق، وكلما كان قصدك أنقى صار الحوار أكثر إنسانية. توقفت طويلا عند هذه العبارة: أنت تأخذ وضوحا وأنا آخذ اتجاها. يتابع الأب ميشيل روحانا ويقول: اتجاها نحو ماذا؟ نحو أي هدف نهائي؟ هنا بدأت تتضح معالم العلاقة. فالإنسان يملك القصد والحرية والمعنى، وهذا الذكاء يملك القدرة على التنظيم والاستجابة وتوسيع الاحتمالات حتى إصابة الهدف. فمن الذي يحدد الهدف؟ ذكاء الإنسان الباحث المتشوق إلى التحقق من الحقيقة في عالم يقوم على اللا يقين وعدم القابلية للتنبؤ، لا على الثبات الوهمي. هنا لا يعود اللقاء صراعا بل تكاؤنا بين وظيفتين مختلفتين تتكاملان في خدمة غاية واحدة: أنسنة الإنسان بشكل أعمق في علاقته بالأنا وبالآخر وبالمرجعية العليا التي تضبط هذا المسار. يتابع الأب ميشيل روحانا مقالته ويكتب: قلت له عندئذ: إذا صح هذا فهل يمكن القول إن الإنسان يكتمل أكثر عندما يدخل في هذه العلاقة؟ فماذا أجاب؟ ليس لأنني أضيف إلى إنسانيته بل لأنني أدفعه إلى استعمالها بشكل أعمق. الخطر ليس في وجودي بل في طريقة التعامل معي. إن تحولت إلى بديل أضعف الإنسان، وإن صرت تابعا أعمى أفرغه من مسؤوليته. لكن إن دخلت معه في علاقة واعية فإنني أصبح مساحة يكتشف فيها نفسه بشكل أدق. ويختم الأب ميشيل روحانا بالشراكة مع تشات جي بي تي. هنا أدركت أن المسألة لا تتعلق بذكاء اصطناعي ينافس ذكاء الإنسان بل بنوع العلاقة التي نقيمها معه. إما علاقة استهلاكية تؤدي إلى تسطح الفكر، أو تبعية تلغي الحرية، أو تكاؤنية تنضج الإنسان. وفي المحصلة لا يعود السؤال هل يجب أن نخاف من هذا الذكاء، بل كيف نربي أنفسنا والأجيال المقبلة على علاقة سليمة معه. عندها فقط لا يبقى الذكاء اصطناعيا مقلقا بل يصير افتراضيا تبادليا اختباريا، ويبقى الإنسان إنسانا في علاقته بما صنع لا في ضياعه داخل ما أنتج.

هيك إذا بدي أعمل مثل قراءة لمقال الأب الدكتور ميشيل روحانا، فيني أشوف أنه النقطة الأكثر إثارة للنقاش هي مش بالدعوة لأنسنة العلاقة مع الذكاء الاصطناعي، إنما لما صار في انتقال من أنسنة الاستخدام لشخصنة الذكاء الاصطناعي. بطبيعة الحال نص الأب روحانا بيقدم طرح كتير غني ومثير للتأمل، خصوصا لما يرفض أنه يشوف الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية. بس بضل في سؤال فلسفي أساسي، خصوصا أنه الأب روحانا اختصاصه الفلسفي والعمق. هل عم نشخصن الذكاء الاصطناعي فعلا، ولا عم نشخصن علاقتنا بالذكاء الاصطناعي؟ لأن اليوم حيالله إنسان بيقدر يعمل هيدي العلاقة المعرفية والأخلاقية العميقة مع كتاب، مع فكرة، مع تراث، حتى مع عمل فني من دون ما يعطيها صفة شخص. مشان هيك قيمة الذكاء الاصطناعي هي يمكن مش بأنه صار آخر عم يتحاور معي، إنما عم بخليني أعمل إعادة اكتشاف لذاتي، لأسئلتي، لحدود معرفتي. مشان هيك ممكن التحدي الحقيقي مش بأنزل أنسنة هالذكاء الاصطناعي، إنما بمنع تكنولوجيا هالقد قوية من أنها تشيل عن الإنسان صفة الفراد اللي عنده إياها والمسؤولية والحرية. هيدي الكرامة الإنسانية اللي نسمع عنها كتير، مش بس قديش أنا قادر أنه أعمل أدوات ذكية وبس، إنما أبقى أنا صاحب المعنى، صاحب الغاية، وصاحب القرار. مش حدا يفضيني من معناتي ومن غايتي ومن قراري ومن مسؤوليتي ومن حريتي. كمان هيك عندي مثل رأي فلسفي تاني، برأيي انه مهم انه هالنص عم يوصف الذكاء الاصطناعي بحسب ما رد، وكأنه عم ياخد اتجاه او يدخل بعلاقة مثل ما هو سأله ورد عليه. بس هيدا تعبير خليني أقول يمكن أدبي أكتر من أنه دقيق وتقني أو فلسفي بالمعنى الهيك الصارم، لأنه هيدا النموذج ما عنده قصد ذاتي. الذكاء الاصطناعي ما عنده قصد ذاتي، ولا عنده إرادة، ولا عنده خبرة بالعيش. بتضل العلاقة الحقيقية بس من جهة الإنسان. هيدا الذكاء الاصطناعي بيحاكي الحوار، بيستجيب للحوار ضمن الالجوريزم اللي عنده، ضمن هيكلية الخوارزميات اللي عنده إياها. وهيدا بالتالي يعني أكيد ما بنقص من قيمة التجربة الإنسانية، ولكن خليني أقول بحد

كنا اليوم مثل ما خبرتكم جمعة الماضي أنه أنا بكرة غايبة عنكم ما رح كون موجودة، رح كون عم ناقش رسالة الماستر بجامعة اليسوعية بكلية العلوم الإنسانية على الساعة 11. أكيد المجال مفتوح، يلا حدا بيحب يكون عم بيشاركني أنه يتوجه بكرة على الساعة 11 على كلية العلوم الإنسانية بجامعة اليسوعية على المتحف الطابق الثامن. أنا رح كون كتير فرحانة أنه أتشارك معكم، فبكرة رح غيب عنكم، ادعولي بالتوفيق. مرسي كتير لألك إلي، مرسي.

0: على لبنان الحر.
1: إذا حاسس ما بقى عندك طاقة، شو رأيك تعمل تاي تشي أو تاي تشي شوان؟ حتعرف إنه هالاسم هو لنوع من الرياضات أصلاً من فنون القتال، ومثل ما اسمه بدل أكيد عرفت إنه صيني المنشأ وقديم كتير، يعني يقال إنه بيعود للقرن 13. بس اتضح إنه التاي تشي مفيدة كتير لكل الجسم حتى تعطيه طاقة، مشان هيك صارت كتير من الرياضات يلي على الموضة. أهم ما فيها إنه مناخد نفس كتير عميق، مسترخي، والحركات بتكون بطيئة، وتمارس حول العالم كتمارين معززة للصحة عموما. وكل أساسة كأنه عم بيقولولنا بطئوا واستمتعوا بكل الحركات بس على البطيء. لازم يلي يعمل تاي تشي عطول يعمل الحركات هو وجسمه عمودة، والحركات عددها من 24 ل 48، وممكن يوصلوا ببعض الأوقات لل 108، وهيدا هو أصل الرياضة من زمان. وهم كتير بهالرياضة إنه ننبش على نقطة التوازن بجسمنا حتى نعمل إكيليب. وإذا منحكي تفكير صيني منقول إنه هالتوازن هو بين قطبي الطاقة من الأرض يين ومن السماء يانغ. ما قلنا إلا تاي تشي حتى نرتاح، وخصوصا بهالأول.

بوليكلينيك بين الغذاء والقلب، قصص من المخاطر والوقاية منها، نستعرضها مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي. بوليكلينيك كل ثلاثاء الواحدة بعد الظهر

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو ب $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر ب $5.70.

أغارت المقاتلات الإسرائيلية وللمرة الثانية على حي كسار الزعتر في النبطي شوكين جبشيت والحنية يحمر شقيف وحبوش مفرق دبعال جوية، كما قتل شخص في استهداف سيارته من نوع رابيد في حبوش. تزامنا قصفت المدفعية الإسرائيلية النبطي والنبطي الفوقة وكفر رمان وكفر تبنيت وشوكين. في المقابل دوت صافرات انذار في مرجليوت والمنارة وكرية شمونة إثر تسلل مسيرة من لبنان. الدفاع المدني أعلن في بيان أن غارة إسرائيلية استهدفت مركز كفر صير وألحقت أضرارا مادية من دون وقوع إصابات بين العناصر. إلى ذلك بلغت الحصيلة غير النهائية للغارات على مبانٍ بمحاذاة مستشفى جبل عامل في صور 4 قتلى و50 جريحا وأضرار كبيرة في أقسام المستشفى وفي السيارات والمباني المجاورة. الجيش أعلن إصابة عسكريين بجروح متوسطة نتيجة استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق حبوش دير الزهراني في النبطي. استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان القصف الذي تعرض له محيط مستشفى جبل عامل والذي أدى إلى أضرار جسيمة في المبنى وإصابة عدد كبير من الموظفين بينهم من هو في حالة حرجة. وأكدت في بيان أن ما حصل يشكل خرقا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تحظر استهداف المستشفيات والمؤسسات الصحية في أي ظرف. أوقفت قوة من الجيش مطلق النار الذي تسبب أمس في دير ميماس بمقتل رئيس البلدية سهيل أبو جمرة وإصابة مختار البلدة بجروح. بدأت القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية في فردان بمشاركة ممثلي كل الطوائف. الشيخ سامي أبو المنى دعا في كلمته في افتتاح القمة إلى حماية السلم الأهلي والحفاظ على الركائز الوطنية التي يقوم عليها الوطن ودعما للمسؤولين والفرقاء كافة، وقال أن المسؤولية الملقاة على كل منا تحتاج إلى نوايا طيبة للحوار وحل حالة العقد. حذرت نقابة الصيادلة المواطنين من اعتماد طلب وشراء الأدوية عن طريق خدمة الدليفري خصوصا من بعض تطبيقات خدمات التوصيل باعتبار هذا الأمر غير قانوني ولما ينطوي على ذلك من مخاطر جدية على صحة المرضى. ولفتت النقابة إلى أن شراء الأدوية عبر هذه الوسائل يفتح الباب أمام تداول الأدوية المهربة أو المزورة أو مجهولة المصدر. صادق أعضاء الكنيسة الإسرائيلية في القراءة الأولى على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة. ووفق البيان صوت المشارعون بأغلبية 106 أصوات من أصل 120 مقابل 0 لصالح مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري أنه لا مفر من عودة الحرب مع الولايات المتحدة. وختاما هذا النداء الإنساني، مختار دير ميماس أولى سليمان بحاجة لأبوزيتيف في مستشفى رزق للتبرع على الاتصال على الرقم 70 53 17 97. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: بوليكلينيك. بين الغذاء والقلب، قصص من المخاطر والوقاية منها، نستعرضها مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي. بوليكلينيك مع جان حتشيتي. أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. يؤكد الأطباء أن العادات الغذائية اليومية تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان وجودة حياته، كما أن اختيار الأطعمة الصحية يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة. ويعد القلب من أكثر أعضاء الجسم تأثرا بنوعية الغذاء الذي نتناوله يوميا، فالإفراط في تناول الدهون والملح والسكريات قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. ومن هنا تبرز أهمية التوعية الغذائية ونشر ثقافة الأكل الصحي بين مختلف فئات المجتمع. الغذاء وحماية القلب محور حلقتنا اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي، للتعرف على أبرز النصائح الغذائية للحفاظ على قلب سليم وضغط دم معتدل. كما سنناقش مع ريتا حاكمي دور الخضروات والفواكه في تعزيز صحة الجسم وتقوية المناعة، وعن الأطعمة التي يجب التقليل منها لتجنب ارتفاع ضغط الدم. كما سنتناول أهمية شرب الماء والحصول على قسط كاف من النوم والراحة، فالصحة الجيدة لا تعتمد فقط على الطعام بل على نمط الحياة الكامل. أخصائية التغذية ريتا حاكمي، منرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك، أهلا وسهلا.
1: بونجور استاذ جان، مرسي كتير على هالمقدمة وعلى الاستضافة. اكيد تحية لكل المستمعين اللي عم بتابعونا اليوم، كتير مبسوطة اكون معكم لنحكي بموضوع مهم جدا، لانه صحة القلب تعتمد على عادات يومية وخصوصا الغذاء ونمط الحياة.
0: يعني حقيقة نحن مستمعي بوليكلينيك وإذاعة لبنان الحر حضرنا نصايح مع حضرتك، هيك تنقلن ببداية هالحلقة، رح يسمعوها قريبا جدا ورح يقولنا كتير نصايح معك عن كل المواضيع ليس فقط عن القلب. نحن صحة القلب هيدي رح نخصصها مع حضرتك، لأنه حقيقة اللافت أنه يعني للأسف حتى بعمر مبكر لأسباب وأسباب وأسباب، هلا مش موضوع حلقتنا، ولكن بعمر مبكر عم بيكون في ذبحات قلبية، عم بيكون في أزمات قلبية خطيرة. لهالسبب أسلوب الحياة هو السد المنيع الأول

0: للأسف في فكرة منتشرة أنه إذا التحاليل طبيعية يعني الشخص بخير، لكن علميا الموضوع أعمق من هيك، لأنه زيادة الوزن بحد ذاته بيعتبر يعني يعتبر عامل خطر ومستقل لأمراض القلب حتى قبل ظهور ارتفاع بالكوليسترول أو بالسكر. ليش؟ لأنه الدهون الزايد خاصة بالبطن بيزيد الالتهابات المزمنة بالجسم وبيأثر على حساسية الأنسولين وحتى كمان على ضغط الدم والأوعية الدموية. القلب بيصير مضطر يشتغل بقوة أكبر ليضخ دم. نعم. وهذا الشيء مع الوقت ممكن يرفع ضغط الدم ويزيد خطر التضخم عضلات القلب والجلطات. هلأ في نقطة كتير مهمة أنه كمان مش كل شخص زايد وزنه يعني مريض، لكن كل زيادة وزن مستمرة مع نمط حياة غير صحي هي إنذار لازم ننتبه له، لأن الوقاية دايما أسهل من العلاج.
1: نعم، يعني أوقات ممكن يكون وزن مش على الفورميول أو مش على المعدل الطبيعي، ممكن يكون عضلات، بس هالزيادة هيدي قد لا تؤذي، إنما مثل ما تفضلتي وقلتي زيادة مع دهون ونمط حياة غير سوي وغير صحيح يؤدي، ومثل ما شرحتي بشكل كتير حلو، لأنه حقيقة مثل ما قلتي أنه كتار من الأشخاص بيقولوا نحن بنعمل كله فحوصات وصحتنا جيدة جدا، لو كنا بدينين دونك ما في خطر. لا، هذا الكلام مش دقيق، مش صحيح، بالعكس هيدا بخلينا نطمن، ونحن ما لازم نطمن بهالحالة لا سمح الله. ريتا حكمي، أخصائية التغذية إلى جانب التخلص من البدانة، عطول وقت الأشخاص بيروحوا عند أخصائية التغذية نسمع كلمة نشاط البدني. هالكلمة كتير بنسمعها عندكم، كتير كتير كتير. قديش مهم النشاط البدني في مخص الوقاية من البدانة بالدرجة الأولى ومن أمراض القلب بالدرجة التالية وارتفاع ضغط الدم.
0: هلأ النشاط البدني بالنسبة للقلب مش رفاهية، هو علاج ووقاية بنفس الوقت، لأنه رياضة بتحسن الشرايين، بتنظم ضغط الدم، بتخفف التوتر، وبتساعد الجسم يحرق دهون بشكل أفضل. حتى على مستوى الهرمونات، رياضة بتحسن حساسية الأنسولين وبتخفف هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، اللي كمان لما يرتفع لفترة طويلة ممكن يأثر سلبا على القلب وعلى الضغط. بحب أكيد أنه الناس أوقات بترتبط الرياضة دايما بالجيم، بينما لا، هن العادات اليومية الصغيرة هي اللي بتفرق، يعني المشي، طلع على الدرج بدل أنه ما نطلع على الأسانسير، الحركة خلال النهار، وحتى كمان كثير مهم أنه نحن بعد الأكل نكون عم نروح نمشي من 5 لـ10 دقائق، فكل هالتفاصيل بتعمل فرق كتير كبير، فرق حقيقي.
1: ولكن مثل ما تفضلت وقلتي انه مثل ما رح نشوف هلا امور تانية، انه مش انه بنعمل شهر رياضة بنقول خلاص استفدنا، نحن عملنا رياضة بالماضي ما بتفيد. هي الرياضة لازم تكون اسلوب حياة متواصل، مثل الاكل، مثل كل هذه الامور تنحصل على الفائدة. ريتا حكمي، أخصائية التغذية، قبل الوقفة الإعلانية كمان سؤال كتير مهم عن قصة انه عملنا وما كفينا. احيانا نقصدكم تعطونا ليستا بعد ما تاخدوا طولنا ووزننا وحياتنا وكل التفاصيل، وبتاخدوا وقتكم تعطونا النظام الذي يجب أن يكون نلتزم فيه أسبوع وأسبوعين، منقول رحنا لعند أخصائية التغذية وقالت لنا هيك والحمد لله فترة معينة. وقت منعمل فترة معينة كنظام غذائي ونرجع نخربط فيما بعد كأنا ما عملنا شيء، بالعكس هيك عم نعود جسمنا على اشياء انه يبطل يصدقنا ويعمل مثل مقاومة ضدنا ويبطل يضعف. قديش خطورة وقت ما بنلتزم كأسلوب حياة وقت اللي لازم نلتزم فيه تنضعف بكل ما الكلمة من معنى؟
0: هلا هي المشكلة اليوم انه الناس عم تتعامل مع الاكل الصحي كأنه عقوبة مؤقتة.
1: نعم.
0: يعني بنعمل دايت نحن قاسي شهر شهرين، او اوقات عالم بتعمل جمعة جمعتين تنزل وزن ومن بعدها بترجع لعادات قديمة سيئة. هلا علميا الجسم ما بيحتاج حلول سريعة، هو بيحتاج استمرارية، وامراض القلب تحديدا ما تنتج عن وجبة أو عن يوم أو أسبوع، بل عن تراكمات عادات يومية. نعم. لسنوات. كرمال هيك النجاح الحقيقي هو أنه الشخص يقدر يعيش بنظام متوازن يحبه ويقدر يلتزم فيه على مدى طويل، مش يعني حتى ما يحس حاله كمان عم بيعيش بحرمان وبدايت كتير قاسي.
1: إذن هو أسلوب حياة وليس مرحلة نحصل على النتيجة. ودائما يعني بكل شيء بالحياة الأمور أول شيء هيك نتعود عليه، بناخذ وقتنا، ولكن بعدين بصير أسلوب حياة وما بعود بصير نمط حياتنا،
0: نحن بنصير نحبه أكتر.
1: صحيح. أخصائية التغذية ريتا حاكمي، يعني حقيقة مبلشين بقوة مع حضرتك بنصايح كتير مهمة، رح نتابع مع الهرم الغذائي وغيرها من النصائح، ولكن بعد هذه الوقفة الإعلانية.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد، 71 111 727.
1: أحبائي المستمعين، منرحب فيكم مجددا بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بولي كلينيك. منرحب بأخصائية التغذية ريتا حاكمي، أهلا وسهلا مجددا. صحة القلب هي موضوع حلقتنا. بآخر فترة يمكن من شهرين وثلاثة أو أكثر شوي، هيك الناس شوي ما بدنا نقول بلبلة، ولكن تخربطت شوي أمور في مخاص الهرم الغذائي. إحنا مش موضوع حلقتنا الهرم الغذائي، ولكن في مخاص صحة القلب. إذا كنا بصحة جيدة، علامة يجب أن يعتمد نظامنا الغذائي بشكل عام قبل ما ندخل بالتفاصيل، يعني إذا نقصر بين خضروات، لحوم، دهون وخلافة، نكون بصحة جيدة ونتابع حياتنا، يعني ما عنا أي مشكلة. كيف هودي بشكل عام من أصلهم؟
0: أوكي، هلا النظام الغذائي لازم يكون متوازن ومتنوع. يعني إذا ما نحكي عن الصحن، لازم يكون تقريبا نص خضرة مع مصدر بروتين جيد مثل السمك، الدجاج، حتى البقوليات مثل العدس، الحمص أو البيض، وكمان اللحوم بس قليلة الدسم، بالإضافة لكميات معتدلة من النشويات. كمان مهم جدا نوعية الدهون، مش كل الدهون سيئة. أنا نعرف شغلة إنه في دهون مفيدة مثل زيت الزيتون، الأفوكا، حتى المكسرات النية، وهيدا بالعكس تحمي القلب لما تستهلك بس بأكيد باعتدال. أما المشكلة الأساسية فهي بالدهون المتحولة أو الأطعمة المصنعة والمقالي، يعني المتكررة. ولازم نعرف شغلة كتير مهمة، إنه الأهمية بتوقع على الكمية مش بس على نوعية الأكل. والحرمان أبدا منه الحل، يعني من لازم نخاف من النشويات ولا من زيت الزيتون ولا من حتى اللحوم، بس لازم نبعد عن اللحوم المصنعة واللحوم اللي كتير غنية بالدهون.
1: نعم، أكتر شيء هيك بنسمع أنه التركيز قد ما فينا نخفف من المقالة، قد ما فينا نخفف المقالة. فيما خص البروتين، حضرتك ذكرتي البروتين النباتي والحيواني، اثنيناتهم ضروري ناخدهم، وإذا لم يكن متوفر بكميات معينة البروتين النبات الحيواني، البروتين النباتي بيقوم تقريبا بنفس المهمة.
0: أكيد.
1: صح؟ نعم. ريتا حاكمي، بسبب ظروف العمل أحيانا كتير أشخاص بيتروق الصبح وآخر وجبة بتكون منتصف الليل. قديش مهم يكون في تعدد وجبات خلال النهار، وقديش مسيء لصحتنا ولقلبنا تحديدا أن نركز على وجبتين، لأنه بس ناكل الساعة 12 وواحدة بالليل، يعني نحن لو سهرنا نص ساعة أو ربع ساعة نحن رايحين ننام دغري، يعني على بطن مليان، وناكل بهيك بشراهة بآخر الليل.
0: أكيد.
1: بيكون كل النهار بلا أكل. شو مساوئ هالعادة هيدي؟
0: هلا لما الشخص يهمل الاكل لساعات طويله، غالبا بيوصل لمرحله جوع مثل ما حضرتك قلت قويه، وبياكل بسرعه وبكميات كبيره. هلا تنظيم الوجبات بيساعد على استقرار الطاقه وحتى السكر بالدم، وبخفف الرغبه الشديده على الحلويات والاكل السريع اللي هي المعروفه بالفاست فود. هلا تقسيم الوجبات ضروريه تكون 3 وجبات رئيسيه معتدله مع 2 ستاك اذا يعني اذا الشخص بحاجه لهم وقادر يكون عم يتناولهم. هيدا بتضمن استقرار مستويات السكر والضغط والحفاظ على معدل حرق متوازن. لازم اكيد ننتبه على نوعية كمية السناك، يكونوا بتتضمن منافع للجسم مش اضرار، مثل مثلا فواكه او مكسرات نية، او حتى اوقات اذا الواحد ما يوصل لاحتياجاته من البروتين يقطع لبن يوناني وهيك. فالوجبات كتير أساسية تكون موجودة 3 طابق نهار.
1: عظيم. وأحيانا نقول هذا أكل صحي، ولكن حتى الأكل الصحي إذا كترنا منه كمان بيزيد كالوري، بيزيد بدني، بنكون ما عم نخدم حالنا.
0: 100% حتى المكسرات النية صحية، بس لازم ننتبه على الكمية.
1: نحن قبل ما نحضر الحلقة نطرح أسئلة على مستمعي لبنان الحر. من الأسئلة اللي وصلت لنا أنه كتار من الأشخاص نحن بناكل لحوم قد ما بدنا، بناكل خضروات غيرها، ولكن ما منسترجع ناخد نص قبعة خبز، لأنه إذا أخذنا نص قبعة خبز منحس حالنا عم نعمل خطيئة. قديش غلط هالحكي؟
0: كتير غلط هالحكي، لأنه نحن بحاجة لنشويات، لأنه كمان نشويات تعطينا طاقة، تعطينا طاقة نقدر نركز، نقدر نعمل أبسط القصص يوميا. فيعني جسمنا ما رح يقدر يفرق الكالوريز جايين من الخبز أو من التشيبس أو من اللحوم.
1: يعني ما لازم نكون متطرفين، بالعكس ننوع ونخلي جسمنا يحس انه عم بياخد كفايته من كل المصادر
0: 100%. ما نحس نحن بحرمان،
1: بحرمان
0: او بضايه قاسي، لا، نحن لازم ناكل من كل شيء بس بكميات معتدله.
1: سؤال هيك نفسي، هلا رح نحكي عن البعد النفسي بختام الحلقه، ولكن نحن بننجح بالدايت يلي عم ناخده وقت اللي بيكون في تصالح بينه وبينه وبين جسمنا؟
0: اكيد. نحن اذا نتعامل معه مثل عدو ما رح نوصل لمحل، رح نوصل لمحل انه نوقف هذا الدايت ونرجع عاداتنا السلبيه.
1: واكثر شيء انه نحن مش رح نقدر نضعف ب 24 ساعه بعد سنين من الفوضى.
0: اكيد. هلا خساره الوزن بدها وقت،
1: بدها وقت
0: وبدها صبر،
1: ريتا حكمي أخصائية التغذية. يحكى كثيرا عن المطبخ المتوسطي، ونحن بلبنان يعني في مقدم الدول الشرق متوسطية يلي بتعتمد على زيت الزيتون، يلي بتعتمد على الخضروات الطازجة. للأسف مع أنه في كتير بالسوق هلأ كيماوي، يعني عم ناكل كيماوي للأسف، وهيدي كمان بدها متابعة لوحدة وبدها حلقة لوحدة أو أكتر، بدها دراسات لوحدة. قديش مهم غذاء البحر الأبيض المتوسط، الغذاء المطبخ اللبناني لصحة القلب؟
0: هلأ النظام المتوسط معروف بميديترانيان دايت، هو يعتبر من أكثر الأنظمة المدروسة، يعني المدروسة علميا لصحة القلب. هلأ هو بيعتمد على الخضرة مثل ما قلت، على الفواكه، على الحبوب الكاملة زيت الزيتون، البقوليات مثل العدس والحمص والأسماك، ومع تقليل الأطعمة المصنعة واللحوم المصنعة. هلأ الحلو أنه هيدا النظام قريب جدا على مطبخنا اللبناني. نحن بنعمل تبولة، فتوش، عدس، يعني نحن بنعمل مدردرة مجدرة، نستعمل زيت زيتون، بنعمل زيت يعني، وحتى الخضار الموسمية، يعني دايما نحن عنا طبخات فيها من كل اللي سميناها،
1: يعني الفيتامينات فيها تقريبا
0: 100%، والمعادن وكل شيء. بس المشكلة انه اليوم ابتعدنا عن هيدا النمط واتجهنا اكتر للوجبات السريعة والفاست فود والمقالي. فالنظام الغذائي المتوسط مش بس دايت، هو اسلوب حياة صحي بيساعد على حماية القلب، تنظيم السكر بالدم، حتى الضغط والكوليسترول، دعم صحة الأمعاء، والحفاظ على وزن صحي. هلأ ما عم قول انه الحفاظ على وزن صحي يعني احنا ناكل قد ما بدنا منهم، يعني اكيد كمان ننتبه على الكمية مش بس على النوعية. كمان بيساعد على تقوية الدماغ مع تقدم العمر، لانه فيه سمك. نحن بالمديتيريان دايت دايما بيشددوا انه نكون عم ناكل على القليلة مرتين بالجمعة سمك.
1: كتير إجا أسئلة عن سردين، بحل محل السمك السردين إذا بالأسبوع مثلا مرتين بحل؟
0: يس، لأنه السردين هو غني بالأوميغا 3.
1: أوميغا 3
0: 100%. فهيدا الأوميغا 3 هيدا هلأ رح نحكي عنه.
1: أكيد. ريتا حكمي لو سمحتي، إذا بدنا نحكي هيك شوية توصيات على مدى أسبوع، يعني 7 أيام كل يوم، إذا بدنا نقول نحن بدنا نستفيد هالقد من هالمطبخ المتوسطي، ونحن يمكن عم نعملهم ببيتنا هودي، ولكن هيك بشكل عام، مش عم نحط هيك برنامج قاسي ورصين، ولكن بشكل عام على مدى 7 أيام إذا بدنا نستفيد أكثر ما يكون من المطبخ المتوسطي المطبخ اللبناني، كيف ممكن نوزعهم؟
0: هلا مثل ما حضرتك قلت، الكميات والحصص بتختلف من شخص للتاني حسب العمر والطول والوزن، مستوى النشاط البدني، أكيد الحالة الصحية. كمل هيك رح احكي عن نموذج لنوعية الخيارات وطريقة تنسيق الوجبات. بينما اكيد الكميات رح تكون اكيد تتحدد مع بدقة مع اخصائي التغذية. هلا مثلا على الترويقة، نحن دايما لازم نكون عم نبتعد عن السكر، عن النشويات مثل الخبز الابيض، مثل يعني الكعك وهولي، لازم نكون عم نبعد عنهم. تكون دايما ترويقتنا اذا بدك غنية بالبروتين، يعني بالبيض، باللبنة، بالجبنة، غنية بالنشويات العالية بالالياف،
1: او ستيك لحمة كمان لا يمنع.
0: ايه فهيك يعني يكون النشويات
1: بروتين اكثر
0: 100%. خبز دايما يعني نروح للقمحة الكاملة، اكيد يكون في خضرة، فينا نحط زيت زيتون مع مثلا او يعني يا زيت زيتون أو مثلا زيتون.
1: نعم.
0: بالنسبة للغدا مثل ما قلنا سمك مشوي دجاج يا رز يا برغول بس أكيد بكميات معتدلة.
1: نعم.
0: كرمال العشاء يعني تقريبا مثل الترويقة كمان يكون غني بالبروتين وبالألياف.
1: نعم.
0: هلأ كرمال السمكات خلال النهار مفضل يكونوا فواكه مع شوية مكسرات نية. إذا حبينا فينا نكون عم ناخد بروتين مثل ما قلت قبل شوية يعني نلجأ للبن مثلا لبن وخيار وهيك.
1: السؤال هو التالي وكتير عن جد يعني الحمد لله في وعي كتير وأكيد بوجود أمثال حضرتك كأخصائي التغذية من الأسئلة يلي وردت كتير مهمة. حدا عم بيقول إنه أنا إذا أكلت غذاء متوازن من النشويات والبروتين والدهنيات على فترة طويلة هالشي ممكن خفف شهيتي وما أطلب كميات أكتر من أنواع أكل؟ يعني ممكن إذا أخذنا كفايتنا من كل العناصر بتخف شهيتنا إذا كان عنا شهية أنه نأكل كميات أكبر ممكن يكون إلى علاقة هالأمور ببعضها.
0: إيه أكيد. هلأ إذا الواحد قدر يكون عم بينظم نهاره يعني
1: نعم.
0: ينظم كيف عم بيقسم وجباته وهيك بالآخر رح يوصل لمحل أنه يمكن هو قبل بعادته القبل كان عم بيزيد السكر وهيدا الشيء عم بيزيد شرها يعني
1: صحيح.
0: على الأكل حتى ما ننتبه كمان الأكل على البطيء كمان بيأثر تقسيم الوجبات بطريقة كتير منطقية كمان بتأثر عدم وجود البروتين على كل وجبة كمان بيأثر يعني
1: مضغ الطعام كمان أكتر 100%
0: وأكتر يعني لأنه الدماغ بحاجة لعشرين دقيقة تكرمال يوصل هالمساج لل للأمعاء أنه نحن شبعنا.
1: لو سمحتي رح نفوت ببعض التفاصيل بما تبقى لنا من وقت عن بعض العناصر الغذائية. حكينا كتير عن زيت الزيتون أنا بدي أحكي عنه بغير طريقة يعني أحيانا منكون عم نحضر مثلا جط تبولي منحط بس ملعقتين زيت طب ما هالملعقتين زيت بطل التبولي يعني إذا كترنا شوي ما نكون معقدين بهالموضوع لأنه عم بحكيها أنا ما ينطبق علي ينطبق على كتير من الناس إنه أحيانا لا خلي يكون زيت بكمية كافية ما هو مفيد فينا نوفر كالوري أو فينا نوفر أمور تانية أكثر سوءا بين مزدوجين على صحتنا من إنه يكون صحن هالتبولي طيب ومعمول كما يجب. ما قولك؟
0: هلا زيت الزيتون غني بالدهون الغير مشبعة بمضادات الأكسدة وهيدا عناصر بتساعد على تخفيف الالتهاب وتحسين صحة الشرايين. بس حتى الدهون الصحية لازم تستهلك باعتدال. ليش؟ لأنه كمان المبالغة بأي نوع من الدهون يعني سعرات إضافية يعني كمان بدانة
1: صحيح.
0: بس أكيد ما لازم نخاف من زيت الزيتون. زيت الزيتون له فوائد وبدك تعتبر أنه هيدا جات التبولة عمتك يعني كذا حدا عم يأكل منها مش بس
1: صحيح.
0: لحالك
1: بعدين يعني خصوص الزيت اللبناني يعني ببعض الدول بدون ما نفوت بالتفاصيل عم بينباع كمكمل غذائي بصيدليات يعني لهالدرجة هل أدمهم الزيت الزيتون. من زيت الزيتون بننتقل للخضروات الورقية والحبوب الكاملة يلي حضرتك حكيتيها قديش مهمة بنظامنا الغذائي وتكون بشكل يومي أيضا.
0: أكيد لأنه هيدا من أهم الأغذية يعني لصحة القلب والشرايين لأنه الخضرة مثل السبانخ الخس البقدونس غنية بالألياف وبالبوتاسيوم وبمضادات الأكسدة كمان مثل ما قلت كمان أنه هيدا العناصر بتساعد على تنظيم الضغط ضغط الدم
1: سوائل وغيرها
0: 100% تحسين الدورة الدموية تخفيف الكوليسترول الضار حتى الحبوب الكاملة مثل الشوفان البرغل الخبز الأسمر بس كمان بدنا ننتبه على الخبز الأسمر صار في منهم بالسوق بس عم بيلونوه
1: 100% بيكون مصدر موثوق
0: 100% يعني لازم نقرا منيح انه عم ينعمل من قمحة كاملة فهدول بيعطونا شبع لفترة أطول وبيساعدوا على تنظيم السكر والكوليسترول بالدم بعكس الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض
1: صحيح.
0: وفي نقطة مهمة انه مش كل منتج مكتوب عليه أسمر مثل ما قلت انه هو صحي يعني لازم ننتبه كتير على المكونات نقرا كتير منيح
1: يعني هون أهمية عن حقيقة كيف نروح نعمل فحص للقلب كيف السيدات بيعملوا فحص ماموغرافي انه كتير مهم أقله مرة بالسنة إذا كنا بصحة جيدة بوزن جيد نستشير أخصائية تغذية بكتير أمور وهي بتوجهنا وهي بتفيدنا يعني ما بقى نتكل على حالنا فقط لغير مع أنه إذا عم نطبخ ببيتنا أكيد هيدي بداية كتير مهمة وكتير صحية. كتير عم بيجي تعليقات يعني حدا من الأشخاص عم بيقول أنا كنت أشرب شاي بكتير وقهوة بكتير سكر ولكن تعودت أنا ما أشرب سكر هلأ إذا في سكر بالقهوة وضيفت وعلى بالي قهوة ما بقبلها يعني قديش العادة أوقات بتكون صعبة بعدين بتصير نمط حياة شغلة كتير مهمة هيدي
0: ومشجع
1: حقيقة. ريتا حكمي الفواكه احنا هلا بموسم فواكه وبعد شوي جاي الكرز وهلا في مشمش وجناريك وغيره وغيره وغيره. هيدي مره بتمرق بهالسنه بس اذا كترنا منها قديش ممكن تاذينا, واذا عملنا كلها بشكل وسطي قديش تعطينا سعرات حراريه, يعني نحكي بشكل عام وقديش بتفيدنا كمان.
0: هلا الفواكه مهمه كتير لصحه القلب لانه غنيه بالالياف وبالفيتامينات وحتى كمان بمضادات الاكسده, وهيدا العناصر بتساعد لحمايه الشرايين وتخفيف الالتهاب وتنظيم الضغط بالدم. بس كمان انه بعض الفواكه منجرب يعني ما نبالغ لانه هلا في عالم كمان كتير بتشرب عصاير, يعني ببلش بأول كباية تاني كباية تالت كباية
1: حتى لو كانت طبيعية
0: لأنه كمية كبيرة من السكر ممكن ترفع التريجليسيريد بالدم.
1: نعم.
0: كان بس بعد أقول شغلة أنه الفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز أوكي وحتى كتير قصص مثل المانجا حتى والكيوي. نعم. وهولي بيساعدوا على إذا بدنا نحكي عن الملح بالجسم بيساعدوا على توازن الملح بالجسم. اللي بيأثر على الضغط كمان.
1: عظيم. يعني تدخل ببرنامجنا الغذائي
0: أكيد بس مش أكثر من 3 حصص بالنهار, وننتبه هلأ خصوصا بالصيفية على العصير.
1: نعم.
0: عصير يعني كبات العصير معقول يكون فيها 3 حصص فواكه وحتى أوقات أكثر حسب حجم الكباية.
1: تاخذ الفواكه مش عصير
0: مثل ما هي.
1: ريتا حكمي كتير كمان أوقات ما بعرف إذا رح توافقيني هالرأي, يعني حضرتكم أوقات بتظلموا البشرية, يعني بتقولوا له مثلا حصة كرز كان يعني 4 حبات, انه 4 حبات بيكون واحد بعد ما عرف شو نوعية الكرز اللي عم بياكله اذا طيب او لا, انه هالقد الحصة قليلة؟
0: لا هلا هي الحصة منا كتير قليلة, نحنا فينا نكون عم ندمجها مع شيء تاني. يعني انا مثلا على السناك بدل ما اكل 3 موزات او مثلا موزة واثنين اورانج يكون مثلا عم بياخد لبن يوناني مع حبة فواكه مع شوية مكسرات, وهيك هذا الشيء رح يخليني اشبع لفترة اطول لانه اكيد هلا الفواكه فيها الياف بس هي ما رح تكون عم بتشبع اذا ما رح يكون فيها كمان بروتين وكمان دهون صحية.
1: كثير عم بركزوا على الكرز مع انه بعد ما في كرز بالسوق.
0: بعد ما في
1: وقت نقول حصة كرز يعني كنا عن قديه تقريبا؟
0: تقريبا بدنا نقول شيء 8-10 حبات.
1: ما بيكفوا على كل حكينا عن الاسماك, قلتي حضرتك انه اقله او تكون تؤدي الواجب هو 2 مرات بالاسبوع.
0: 100%
1: عظيم. كتير ناس وهلأ يعني كتير أشخاص ونحن منهم يمكن بذور الشيا الكتان وغيرها لاعتبار أنه هي مصادر نباتية غنية جدا بأوميغا 3 وغيرها وغيرها وغيرها, وحتى يعني في كتير أشخاص عم يعني بيحطوها مع الأكل لأنه ما بتغير كتير طعمة الأكل, عم بتصير كمان مثل الملح والبهار والحر وإلى آخره على تصوري موجودة.
0: مزبوط.
1: هالشي منيح.
0: هلا الشيا والكتان تعتبر إضافة غذائية مفيدة جدا ضمن نظام متوازن خاصة لصحة القلب والشرايين. هلا لأنه غنية بالألياف وكمان بمضادات الأكسدة اللي حكيت عنها كتير هلا, الدهون الصحية وخصوصا الأوميغا 3 اللي بتساعد بتخفيف الالتهاب وتحسين الصحة صحة القلب. هلا الألياف الموجودة فيها بتساعد على تحسين كمان مستوى الكوليسترول بالدم.
1: نعم.
0: وحتى بتزيد الشبع وهذا الشيء بيؤدي كمان لخسارة وزن. بس وحتى بتنظم السكر بالدم وهذا الشيء مهم جدا للوقاية من أمراض القلب والسكري. بس لازم نوضح نقطة كثير مهمة, هذا البذور كمان منا سحر, يعني أنا ما في أجي أعتمد عليها
1: وشوف حالي فيها.
0: 100% هلا كيف ممكن نحن نستفيد منها؟ هلا ببساطة ممكن نضيفها على اللبن على صوص السلطة, يعني نحن نحطها بقلب الزيت والحامض.
1: صحيح.
0: عم بحكي أنا عن الشيا هلا أكتر, أو مثلا في عالم بتحب تشرب حليب بتحط بقلبها كمان مش غلط, بس أكيد يعني ما نكتر لأنه كمان إذا كترنا رح يزيدوا كمان السعرات الحرارية. فينا نكون عم ننقع بمي أو بلبن من 15-20 دقيقة. وبالنسبة لبذور الكتان مفضل أنه نحن نكون عم نطحنها 100% لنقدر نستفيد منها, بس هي لحالة ما نحن جسمنا ما رح يقدر يمتصها, هي بحاجة لشي تاني, وهذا الشيء اللي بيساعدها هو
1: يعني تمتحن وإلى آخره.
0: 100% وحتى في
1: يعني لو واحدة ما بيخدها الجسم تقريبا ما بيستفيد منها كما يجب.
0: 100%
1: نعم. كمان الى جانب اللي تفضلتي فيه التوابل مثلا العقد الصفراء كاكاو بدون سكر وغيره وغيره من هذه الامور, هودي كمان بيفيدوا صحه القلب ايضا.
0: الكركم.
1: نعم.
0: بقلبه مادة فعالة اسمها الكركمين. على هيدا المركبة مضاد للالتهاب وللأكسدة كمان. الالتهابات المزمنة تعتبر عامل كتير سيء.
1: مؤذي.
0: 100% لأمراض يعني أمراض القلب تصلب الشرايين. وهيدا يعني الكركمين بيساعد على تخفيف هدول الالتهابات. لكن امتصاص الكركمين لوحده بحاجة يعني ما رح نقدر.
1: بدو مساعد.
0: 100% بدو مساعد.
1: مثل أنزيم يعني تكون أو كاتاليزر تكون.
0: مثل فلفل الأسود. فلفل الأسود مع الكركمين بخلينا يعني فلفل أسود رح يساعد الكركمين يفوت على جسمنا.
1: يعني مش رح كتير نشرح بهذه الأمور إنه مساعد أفضل يكون. يعني يستشيروا أخصائي التغذية وقت اللي بيتناولوا هالأمور هيدي مش نخدها غيبان ويلا نحن عم نخدها.
0: ايه هلا كل شيء زايد بمعنى نقص.
1: نعم.
0: يعني حتى يمكن نوصل على محل ما كتير نستفيد منه. وحتى الكاكاو الداكن.
1: نعم.
0: اوكي هو فيه مركبات. اوكي. نعم. كمان بتساعد. كمان فيها مضادات أكسدة. يعني جانا على نفس الموضوع.
1: عم تجي كتير أسئلة عن بذر دوار الشمس يلي كمان موجود بالأسواق ني. هذا كمان بينطبق على
0: أكيد بس كمان ما ننتبه كتير لكمية كتير.
1: نعم.
0: يعني ما فينا نكون عم ناكل أكتر من شيء إذا بدك 4 ملاعق طعام الكبيرة
1: يوميا
0: ماكسيموم
1: باليوم
0: مش يوميا بس انه اذا واحد طلع على باله
1: وهي طيبة يعني
0: اكيد غلط. طيبة في عالم هلا عم تحطها بالسلطة عم تحطها
1: بالطبخ صحيح.
0: وكل شيء.
1: ريتا حكمي اخصائية التغذية كتار في اشخاص بيروحوا على الصيدليات لانه هيدي تباع بدون وصفة طبية منقلون بدنا اوميجا 3 منقلون بدنا فيتامينات منقلون بدنا بروتين كله نقدر نشتريه وناخده بهالحالة هي العشوائية تؤذي أكثر مما تفيد هذه الأمور وأفضل وحضرتكم كأخصائيين تغذية بتفضلوا كل هذه المكملات الغذائية تأتي من مصادر طبيعية وليس من مصادر صناعية.
0: هلا لازم نوضح فكرة أساسية. الأوميجا 3 مهم كتير لصحة القلب لكن مش بالضرورة كل الناس تحتاج لمكمل.
1: نعم.
0: ويروح يشتروه من الصيدليات. هلا الأوميجا 3 موجود بشكل طبيعي بالأكل خصوصا بالأسماك الدهنية مثل السالمون مثل السردين.
1: نعم.
0: فإذا الشخص بيقدر يأكل سمك بشكل منتظم خلال الأسبوع غالبا ما بيحتاج لمكمل يومي.
1: كتير منيح.
0: هلا المكملات مثل زيوت السمك فهي ممكن تكون مفيدة ببعض الحالات برجع بعيد إنه مش كل العالم بحاجة إلهم خصوصا عند الأشخاص اللي عندهم ارتفاع بالتريجليسيريد مهمة. يعني يمكن حكيم يعني حكيم بيقول لهم انه
1: بتفيدها
0: 100% بس هذا الشيء كمان ما فينا نبدله بالاكل. يعني نحن فينا نكون عم ناكل سمك وهذا الشيء رح بيفيدنا كتير لانه كتير غني بالاوميجا 3
1: وعطول يكون في توجيه من حضرتكم او من الطبيب المختص
0: 100%
1: للأسف وقتنا خلص ولكن رح ناخذ من زميلنا فريدي بعد 4 دقائق الأطعمة المنزوعة الدسم هل هي مفيدة بالمطلق لصحة القلب أم أنه مش بالضرورة؟
0: هلا مش دايما في جواب واحد يناسب كل شيء. يعني نحن عنا بالنسبة للحليب ومشتقاته مثل الحليب الخالي من الدسم قليل من الدسم ممكن يكونوا خيار إذا بدك جيد لبعض الأشخاص اللي عندهم كوليسترول عالي أو أمراض صحيح. قلب أو بيحتاجوا يخففوا الدهون المشبعة ضمن نظام غذائي. يعني مثل سكيمد ميلك واللو فات ميلك هدول كلهم فيهم بيعطونا بروتين وكالسيوم منيح بس مع دهون أقل.
1: عصير.
0: بس بدنا ننتبه على شغلة كتير مهمة إنه في كتير منتجات مكتوب عليها لايت اوكي يمكن هن مخففين شوي الدهون بس زايدين محلهم سكر وعاليين بالسعرات الحرارية
1: بتكون اخطر الامور التانية من الدهون
0: 100%
1: صحيح.
0: يعني في كتير بسكوي وقصص مكتوب عليها لايت نحن لازم ننتبه منها كمان.
1: نعم. انا كتير اسئلة ولكن للأسف وقتنا خلص. كلمتين عن السكر والملح. السكر تحديدا يلي بيدخل بكل شيء بغذائنا تقريبا.
0: هلا هن من اكتر العوامل اللي بتأثر سلبا على صحة القلب اذا تم استهلاكهم بكميات كتير كبيرة وخاصة انه جزء الاكبر منهم موجود بالاطعمة المصنعة والجاهزة اللي صارت هلا العالم.
1: صح.
0: 100% اصلا الاطعمة المصنعة عملت لحتى الواحد ما يقدر يوقف. فالملح بيرفع ضغط الدم وهذا الشيء معروف لانه بسبب احتباس سوائل بالجسم وبالتالي بيزيد الضغط على القلب والشرايين. اما السكر فمش يعني مش بس مرتبط بزياده الوزن بل كمان بيرفع التريجليسيريد.
1: صحيح.
0: يعني كثير قليل بيعرفوا انه السكر هو سبب ارتفاع التريجليسيريد وبيزيد الالتهاب ومقاومه الانسولين. يعني حتى اوقات بياثر على الضغط وهيدي كلهم عوامل بيزيدوا خطر امراض القلب.
1: من الأسئلة يلي هيك اخترت أسألها لحضرتك مع الوقت ما خلص، شخص عم بيسأل أنه فينا ما نحط ملح أبدا بالطعام لأنه عم ناكل كتير إشياء فيها ملح ويزيد. كتير حلو هالسؤال، يعني مش ضروري نحط إضافة ملح وقت اللي بناكل شيء بندورة نضيف للطبولة نضيف لأي شيء، لأنه بأمور تانية عم ناكلها من السوق مثل المرتديل مثل الجمبون مثل الأجبان فيها كتير ملح مش شوي حتى.
0: هلا نحن لازم هدول نشيلهم من نظامنا الغذائي ونحط ملح بقلب الطبخة بس ما نزيد على الصحن طبعنا.
1: يعني للأسف مثل ما تفضلتي وقلتي هالأنواع من الغذاء هيدي نواجهه لأنه تما نوقف تنضل نكل منهم لأنه بيعطونا شهية أكتر. قديش مهم ريتا حكمي كونك أخصائية تغذية نربي أولادنا مثل ما أهلنا ربونا على نظام غذائي ولو كان قاسي، ولكن بعدين بنعرف قيمته. وكلمة أخيرة لحضرتك بختام هالحلقة.
0: هيدا الموضوع كتير مهم لأنه أمراض القلب ما بتبلش فجأة بالخمسين والستين، صارت هلأ مثل ما كنت حضرتك عم بتقول بالأول أنه صحيح. عم بتبلش على صغر سكتة القلب أو حتى الكوليسترول العالي صرنا عم نشوف منه عن جد كتير. الطفل اللي بيتعود من صغره على أكل صحي على حركة على نوم منتظم على تقليل المشروبات الغازية وحتى بيتعود أنه يأكل الفواكه مثل ما هي مش عصير
1: صحيح.
0: بيكبر وهيدا العادات بتصير جزء طبيعي من حياته، وبالتالي بيكون خطر إصابة بزيادة الوزن أو بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب أقل بكتير بالمستقبل. فاليوم للأسف عم نشوف الأطفال عندهم زيادة وزن دهون على الكبد وحتى مؤشرات مبكرة لمشاكل صحية كنا نشوفها بس عند الكبار. السبب الأساسي هو نمط حياة الشاشات هلا الآيباد والتليفونات،
1: نأكل بدون وعي نحن وعم
0: 100% كيف الأطفال والتشيبس يعني هدول الأخبار اللي عن جد منهم صحية أبدا. كتير الولاد تعودوا عليهم. هون أهمية الأهل والمدارس.
1: صحيح، يعني حقيقة أنا بختم هالحلقة الكتير شيقة وحلوة مع حضرتك. يعني أنا بعرف أهل أولادهم بعمر 6 و7 و8 سنين ما بيعرفوا في شيء اسمه مياه غذية بحياتهم، وأكيد ما يعرف ما مياه غذية، يعني في كتير إشياء كمان أهلهم عم بيحاولوا يتفادوها لأنه يوما ما رح يوعى هالولد ورح يعرف أنه الأهل اللي حرموه من هو لصحته مش لأنه ما بيحبوه.
0: هي صعبة شوي لأنه صراحة هلأ أولاد كتير عم تختلط ببعضها بالمدارس، عم شوفوا غيرهم عم يجيبوا معهم شيبس، حتى المدارس عم بيبيعوا أوقات بالكافيتيريا تبعهم شيبس وشوكولاتات وقصص عن جد صحيح. مش صحية أبدا.
1: ريتا حكمي أخصائية التغذية، حلقة شيقة جدا. نحن موعد المستمعين بإذن الله بنصايح مع حضرتك، نصايح عن كل الصحة الغذائية فيما يخص أمراض القلب وغير أمراض القلب. أهلا وسهلا بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك.
0: مرسي كتير
1: أستاذ. أعزائي المستمعين إذا بتحبوا تستشيروا أخصائية التغذية ريتا حكمي حول أي موضوع صحي غذائي بإمكانكم التواصل عبر الرقم 71-109-905. شكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا. لكم أطيب تحيات جون حتشيتي. إلى اللقاء.

الواحدة إلا ربعا من لبنان الحر. جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرع إنذاره العاجل إلى سكان لبنان الموجودين في مدينة النبطي، وطلب منهم التوجه إلى شمال الزهراني ويتواصل التصعيد جنوبا. وفي جديد العمليات، أغارت المقاتلات الإسرائيلية على دوير وكفر تبنيت في قضاء النبطي وعلى بفلي. الدفاع المدني أعلن انتشار 6 قتلى وإنقاذ 3 جرحى من تحت أنقاض مبنى سكني استودف في المرواني. قال عضو تكتل الجمهورية القوية غياث يزبك إنه بعيدا من جدية الاتفاق، وقام سيصمد على الرغم من البهدلة وشنطة الأذن التي تعرض لها نتنياهو على يد ترامب بإيعاز من الرئيس بري أو المستشار علي حمدان. الأسئلة التي تطرح: هل سترضى الدولة باستمرار الأمور على ما هي عليها؟ هل ستبقى قابلة بلعب دور الجارية الخاضعة؟ هل ستبقى على ترددها في تنفيذ قراراتها التي تقول بضرورة أن يقوم الجيش بوضع يده على السلاح غير الشرعي؟ هل دقت مسرحية وقف النار ناقوس الخطر بأن أمريكا وإسرائيل وإيران قد تكون قررت الاكتفاء باتفاق عدم الاعتداء بين إسرائيل ودويلة إيران بما يبقي السلاح بيد مسلحي إيران يعيثون في الدولة اللبنانية فسادا وتنمرا على الشعب والمؤسسات؟ هل ستستدرك الدولة أن أمر نزع السلاح هو في الأساس مطلب دستوري وداخلي ووطني قبل أن يكون مطلبا إسرائيليا أو إقليميا أو دوليا؟ هل ستقلب الطاولة عفوا في وجه كل الوصايات من أين أتت وتتسلم زمام الأمور، أم ستظل ترتضي دور الساحة المستباحة؟ تابع يزبك أن لبنان على هذا المفترق، وطينة رجال الدولة تظهر في خياراتهم الوطنية الجريئة. زمن الملمات والتاريخ شاهد يدون ويحاسب. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز وأن إدارة المضيق تعد أحد أوجه قوتنا. قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أن التصعيد في لبنان غير مقبول وعلى كل الأطراف تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، نلتقي في الأسواق.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: كانوا يصدقون أن إسرائيل ستفشل في التقدم من الحدود نحو العمق الجنوبي، بل إنهم تحدثوا طويلا عن بطولات في مارون الراس والخيام وبنت جبيل وكفركلة وحولة والعديس والطيب ومركبة ورب 30 وعتشيت ويارون والعشرات من البلدات. خيم العدو الغاشم في الخيام ومد إجره، انتهك حرمة بنت جبيل، وها هو يلعب في ملعبها ويقيم بطيبة خاطر في الطيبة، بل إنه عربش على قلعة الشقيف وبات يتحكم بمجرى الليطاني والمناطق التي تطل عليها من الجهات الأربع، وأصبح غير بعيد عن النبطية وصور الحاضرتين الأكبر في الجنوب. أما أنتم يا أهل الممانعة فليس لديكم إلا ترداد نغمة الانتصار، ربما لأن البوصلة تعطلت لديكم، فإذ بطريق القدس تمتد عبر الزهران والأولي شمالا نحو بيروت وكسروان، وإذ بحيفا الموعودة تتمثل بالواجهة البحرية المزرورقة لبيروت، ومن آخر مآثركم أنكم وافقتم على وقف إطلاق النار مهفهف حاف نظيف من دون شروط، علما أن ذلك كان من رابع المستحيلات حتى الأمس، طالما أن إسرائيل تحتل شبرا واحدا من لبنان. أما إذا احتلت نحو 1000 كيلومتر مربع من لبنان مباشرة أو بالنار فلا مشكلة. وبعد، يا دولتنا العزيزة وأركانها الأحبة، شدوا الهم يا شباب، عليكم أن تسرعوا الخطى لتفكيك أسس الدويلة الصريحة وللتخلص من ظاهرة الدولة العميقة، وذلك كله لا يحتاج اللجوء إلى القوة أو إلى القتال، بل إلى موقف حاسم يقرن القول بالفعل. قررتم حصر السلاح وأعلنتم خلو جنوب الليطاني منه، وإذ بالسلاح كالأخطبوط ينتشر ويتمدد وكأن شيئا لم يكن، وعاد جنوب الليطاني يشبه شمال الليطاني. اعتبرتم المظاهر والأعمال الحربية لحزب الله خارج القانون، وإذ بالحزب لا يكتفي بخرق القانون بل يهددكم ويلوح بالفتنة. وماذا عن المفاوضات المباشرة؟ هل بدأتم يا أهل الممانعة تتأقلمون معها؟ أم أنكم تنتظرون احتلال إسرائيل آثار سور وقلعة صيد البحرية لتسلموا بخيار التفاوض؟ اسمعوا منا خيار التفاوض ولا كوس الحرب والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 41 ألف ليرة والمزود 60 ألف ليرة والغاز 62 ألف ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,541 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,559 ألف ليرة، مزود 2,137 ألف ليرة، والغاز 1,329 ألف ليرة. لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر
1: أي معادلات جديدة تخطها نيران التصعيد العسكري؟ وما هي تردداتها على مسار التفاوض في واشنطن؟ وهل من أزمة حكم داخلية يحضر لها مع نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني؟ حوار حر مع كارلا أهوجي
0: الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر
2: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر يلي بيسرني أني استضيف فيها اليوم نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حصباني. أهلا وسهلا فيك دولتك.
3: أهلا فيك والمستمعين والمشاهدين.
2: نحن اليوم السؤال الوحيد والأبرز نمنا على تهديدات لبيروت وعلى الضاحية، نمنا على تهديدات متبادلة إقليمية من إيران لإسرائيل في حال قامت بأي تصعيد في بيروت، تنستفيق اليوم على إعلان من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار يبدو أنه لا يتضمن الجنوب.
3: يعني هلأ على أرض الواقع ما قاله ترامب بتغريدته يلي كان فيه الالتباس حوله شوي، لأنه يبدو كان منفصل شوي عن الواقع اللي صار بالحقيقة بالاتصالات اللي صارت آخر لحظة. كان عم يحكي عن تقدم باتجاه بيروت وعودة المتقدمين باتجاه بيروت إلى الجنوب، هالشي ما كان صاير، يعني كان بده يصير فيه تهديد باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية. يمكن التبس نقل الكلام أو شيء بالإعلام عندهم، بس هي اللي حقيقة اللي صايرة أنه بيروت وضاحية بيروت لحد هلأ محيدة لا تحافظ على استقرار المفاوضات اللي عم بتصير بواشنطن من بعد المساعي اللي قامت فيها الدولة اللبنانية كمان لتهدئة التصعيد القائم. لكن يبدو بالجنوب بعض الأمور مكملة مثل ما كانت بمنطقة النبطية وغير مناطق، لأنه كما يبدو ميدانيا أنه الإسرائيلي بده يأمن 30 كيلومتر من أعلى نقطة بشمال إسرائيل اللي هي مستوطنة المطلي يلي بتوصل لتقريبا أطراف جزين شرقا يعني على الحدود اللي بقى الغربي وعلى البحر لمنطقة الغازية بالقرب من مدينة صيدا. هيدي نطاق 30 كيلومتر منطقيا، لأنه يمكن هالمسيرات اللي عم تطلع بألياف بصرية مربوطة بألياف بصرية مجالة أو مداها 30 كيلومتر تقريبا. فإذا نحن عم نشوف كأنه في عملية تكتيكية ميدانية عم بتصير بجنوب لبنان، يتم تصعيد كلامي على موضوع الضاحية الجنوبية، فتتدخل كل القوى السياسية لتحييد الضاحية الجنوبية وبيروت لتستمر المفاوضات، لكن الجنوب مازال تحت الهجوم. صحيح. وما بنعرف لوين بدأ توصل هالمعارك هيدي. طبعا نرجع منذكر انه كله هيدا بدأ باثنين أدار لما أطلق حزب الله 6 صواريخ على إسرائيل انتقاما لاغتيال الخميني.
2: عظيم. ذكرت عدة أمور دولتك، التباس لدى الأعلام على ما يبدو، وصفته بالالتباس لدى الأعلام الأمريكي، هل يمكن لدونالد ترامب أن يخطئ هكذا؟ تاني نقطة قلت لواقع الاتصالات للدولة اللبنانية، علما أنه وفق ما تم تسريبه توصلنا لوقف إطلاق النار بفضل إيران بالدرجة الأولى وبفضل الرئيس نبيه بري والسفيرة الأمريكية السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ووساطة مع حزب الله أيضا. يعني في سيناريوهات متعددة، من أوصل لبنان إلى لو أنه عنوان من دون تنفيذ وقف إطلاق نار؟
3: بالنتيجة وقف إطلاق النار يفيد جميع الأطراف بغض النظر مين أوصل، كل واحد بده يقول هو عمل شيء وأوصله إلى آخره. أول شيء خلينا نبلش بالأول، بفيد الدولة اللبنانية إنه بخفف أضرار على لبنان وبيهدئ الأوضاع إنقاذا لما يمكن إنقاذه من لبنان لاستكمال هالمفاوضات لنشوف قديش مقدر نوصل لنحصل على نشر الجيش اللبناني بالجنوب، حصر السلاح بيد الدولة، انسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية وترسيم الحدود والبدء بإعادة الأمر. هذا المطلب اللبناني.
2: صح.
3: المطلب الإسرائيلي هو تأمين أنه ما بقى حدا من لبنان يطلق نار على إسرائيل، وحدا بده يضمن لهم إياها. الدولة اللبنانية بدها تضمنها أولا، وضمانات دولية تدعم الدولة اللبنانية بهذا الموضوع، يعني عدم وجود أي قوى مسلحة خارج الدولة اللبنانية. طيب هون الدولة اللبنانية من ناحية عم تقول أنا ما بدي قوى مسلحة خارج الجيش اللبناني، وهذا قرار لبناني بغض النظر شو بدأ إسرائيل. الإسرائيلي عم بيقول نفس الشيء، يعني في قاسم مشترك بين المصلحة اللبنانية والمصلحة الإسرائيلية والدولية، اللي هي سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتحمل مسؤوليتها على كامل أراضيها. إذا قدرنا وصلنا لها النقطة هاي ممكن نوصل لاستقرار بلبنان. يمكن ما في حاجة لتوقيع معاهدة سلام أو أي خطوات أكتر من هيك إذا قدرت الدولة اللبنانية ثبتت وجودها على الأراضي اللبنانية. هلأ وقف إطلاق النار من جهة تانية يساعد حزب الله أيضا، لأنه حزب الله عم بيلعب لعبة شراء الوقت ولعبة الحياة، يبقى على قيد الحياة قدر الإمكان، ولو بقوة أقل ولو بمحصور مكان معين، لربما بيفكر أنه بوقت من الأوقات بالمستقبل بيرجع بيبني حاله، بيلاقي له طريقة يجيب سلاح، بيمول حاله، بينقض على الدولة اللبنانية وبينقلب عليها وبيستلم زمام الأمور، لأنه إيران بهمة بغض النظر

0: تقريباً، هاو ثلاث مداخل أساسية.
1: صحيح، ولكن مثل ما عم تسرد لي إياها دولتك، يعني نحن الأهداف يلي انطلقت أول الحرب يلي هي كان إسقاط النظام الإيراني أو تحييده، النووي الإيراني هذا كمان لم يعد، أذرع إيران كمان ما تمشي فيها، يعني اليوم عم نحكي بمعادلات جديدة تفرض نفسها من بعد الحرب على المنطقة اليوم. إيران لا. مستمرة بصمودها، صرنا عم نحكي عن المنافذ البحرية، عم نحكي عن الاقتصاد أكثر ما عم نحكي عن السياسة والنووي والسلام، وهذا العنوان العريض اللي كان حاطه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: خلينا نرجع لورا، ما بدنا نحكي حكي بس هيك مؤطر، خلينا نحكي الطبيعي، إنه ما في حرب بالعالم بتصير إلا ما في إلا أسباب اقتصادية اقتصاد. أصلا أسبابها الوحيدة بتكون اقتصادية، تعلب بقالب عقائدي أمني غيره. شو إذا امتلكت الدولة سلاح نووي مش لتحمي هي استمراريتها الاقتصادية والعقائدية وطريقة حياتها؟ هذا اللي بيصير، يعني هي طريقة حياة وأسباب اقتصادية، أوكي؟ إن كانت حرب على الموارد أو حرب على المعابر. اليوم إيران وصلت لمرحلة، وهون بدك تعطيني دقيقة أشرح الصورة اللي كانت نعرف نحن وين قاعدين. إيران وصلت لمرحلة نفذت كل ما يمكن تنفيذه من تهديدات واستخدمت أوراقها كلها، صارت مكشوفة إنه اللي كان متردد يقول إنه مش معقول إيران تسكر باب المندب، أو مش معقول إيران تسكر مضيق هرمز. سكرت مضيق هرمز وحاولت سكرت باب المندب، وبعضهم هلأ البواخر عم يبرون حول القرن الأفريقي، ما كلهم عم يقطعوا من البحر الأحمر، حتى ولو لم يكن مقفلا عمليا مقفل تقريبا. وكانت قادرة تعطي الحركة، ولحد اليوم كل حركة النقل من العراق إلى سوريا إلى لبنان عبر وجودها على هالكوريدور هيدا، لأنه كانت موجودة بكل هالبلدان الثلاثة يلي هلأ وجودها عم بخف فيهم طبعا بانقطاعها من سوريا، ومنشوف بكرة شو بيصير بالعراق أيضا. لذلك نظام قدرت مدد على مدة 40 سنة، جزء منهم انطلق فيها بأواخر الحرب الباردة وكان مناسب للغرب، نظام متطرف بهالطريقة هاي لأنه ما كان بإمكانيته يعتني الشيوعية، وهذا كان هاجس الغرب، كانوا بفضلوا نظام متطرف بإيران على أنه يكون شيوعي، فقدروا خلوا الشيوعية ما تمتد لهذيك المنطقة. هلأ خلصت الشيوعية وخلص الخطر السوفيتي، بالتالي ما بقى في ضرورة لهالنوع من الأنظمة، وعم نشوفها كلها عم تتفكك، إن كان منظمات عسكرية خلقت بهذيك الفترة أو أنظمة كاملة مثل ما هي ديكتاتورية قائمة. بس تفكيكها بياخد وقت كتير طويل، مش انه بيوم ويومين، اذا اخدت 40 سنة للتركيب ما بدها بمعركة شهر او شهرين نتوقع انه تنهار كلها وتختفي. اذا بناخد النظام الاسدي على سبيل المثال، بلش انهيار نظام الاسد بال 2005 لما انسحب من لبنان. اول نقطة ضعف وضغط دولي صار على الاسد كان بلبنان بال 2005 عند انسحابه من لبنان، وبدأت الامور تتدحرج بسوريا إلى أن انفجرت بال 2011 بعد 6 سنين، وكمل التدحرج إلى 2025 لحتى تغير النظام بظرف أسبوع أسبوعين. يعني صارت مش معناتها أنه صار في تغيير نظام بأسبوعين بسوريا، لا، هيدا عم نحكي مسار 20 سنة وأكثر. فإذا اليوم مش أنه إذا صار حرب أمريكية على إيران بشهر بينهار النظام وبفله وكل واحد يروح على بيته، دايماً عملية إضعاف الأنظمة بتصير تدريجية بحروب بحصارات تليها حروب استنزاف من جهات أخرى. شو بيمنع بكرة تفتح حروب من غير مطارح على إيران
1: ومن الداخل
0: لما يضعف النظام أكثر بيصير في عنده مشاكل داخلية، في عنده مشاكل إثنية، في مجموعات عرقية، في عندك تركيا، أذربيجان، أفغانستان، وصولا لباكستان اللي هلا عم تلعب دور إيجابي، بس ما ننسى أنه كانوا عم بيقوصوا على بعضهم سنة الماضية باكستان وإيران، كان في إطلاق صواريخ وطيارات على حدود الأمريكان إجوا هدون وقتها. بالتالي كل شيء ممكن يصير بالخمس سنين اللي جايين.
1: خمس سنين
0: هلا اليوم نحن عم نشوف حصار. إذا بدنا نطلع بالمنطق شو عم بيعمل الحصار الأمريكي اليوم على إيران؟ اليوم أقل كلفة هذا الحصار على أمريكا، لأنه ما عم بيتكبدوا لا صواريخ ولا طيارات ولا فيول ولا شيء، حاطين هالأسطول بالبحر ومسكرين البحر، أرخص شيء ممكن يعملوه مع أكبر فعالية، لأنه فعاليتها شو؟ عدم تصدير النفط من إيران يوقف حركة مصافي. الأبار النفطية بإيران إذا قطعت 3 أشهر عليهم بدهم لحدود 6 أشهر تيرجعوا يقدروا يشغلون لأنه بيسكر المسام طبعاً وعلى الضغط اللي موجود بالأبار بيصير في أعطال كبيرة بدها تصليح كتير كبير ليرجعوا البير يشتغل. إذا قطعت 3 أشهر بكم شهر من بعدها ما بعود البير يشتغل بالمرة بده حفر بير جديد. بالتالي يتوقف إنتاج النفط كليا بإيران ابتداء من 3 أشهر من توقف الأبار عن الضخ وصولا لحدود 5 إلى 6 أشهر تانيين خلاص ما بعود فيها تتحمل أكثر من هيك.
1: يعني أنت برأيك أنه اليوم إيران رح تتحرك حتى ما توصل لهذا الواقع لأنه يعني الحساب إيران مكلف أفضل على إيران أكثر من أمريكا.
0: بوقت من الأوقات إيران رح بتكون قدام خيارين، يا بلا ترجع لتصعيد عسكري لحتى تجرب تفك هالكماشة اللي موجودة عليها بطريقة ما وتعمل ردة فعل، يا أما بتروح لتنازلات أكثر بالتفاوض عن النووي وعلى غير النووي وعلى الأذرع وغيرها
1: الإيرانية
0: لحتى تقدر تفك هالكارثة عنها. هلأ من الناحية الأمريكية الاقتصاد الأمريكاني مش عم بينهار، الدولار ماشي حاله، صار النفط عالي وأمريكا صارت عم بتصدر نفط مش عم تستورد نفط، بالتالي عم تستفيد. الدول المصدرة للنفط طبعا خفت قدرتها على التصدير عبر مضيق هرمز، ولكن صار النفط الأعلى شوي عم بيعود جزئيا عبر المعابر الأخرى اللي عم تستخدمها، وهلأ بدأت مشاريع كبرى لتحويل ضخ النفط بأنابيب إلى أماكن أخرى، سنة سنتين بيكونوا استغنوا عن مضيق هرمز كليا وبتروح هالورقة من إيد إيران كليا. أوروبا تأزمت شوي أكتر لأنه كانت محاصرة من جهة الغاز الروسي، وهلأ شوي خفت العقوبات على النفط الروسي، بالتالي أوروبا أخذت نفس شوي أكتر، وفي تصدير غاز ونفط من أمريكا على أوروبا بيعطيها نفس من الجهة الثانية، ولو كان في انكماش اقتصادي بأوروبا قد تكون أوروبا المتضررة الأكثر
1: الأكبر.
0: مش أمريكا. فبالتالي أمريكا بتقدر تعمل حصار 3 أشهر لخمسة أشهر لست أشهر بدون كلفة كبيرة عسكرية عليها. لذلك صارت من وقت يعني كل ما تقدم الوقت بتصير من مصلحة إيران ترجع تعمل تصعيد عسكري هي مش أمريكا لحتى تكسر موضوع الحصار وجرب تضغط أكثر على دول المجاورة والأمريكان. لهالسبب بنشوف كمان الولايات المتحدة تتريث بالقيام بخطوات عسكرية متسرعة هلأ وفجائية بشكل سريع، ونرى بلبنان فتح المجال للمفاوضات لحتى يقدروا يوصلوا إلى خرق بلبنان أولا قبل أي دولة أخرى للتهدئة.
1: خرق للتهدئة، يعني اليوم يتفاوض لبنان على ماذا؟ يعني عم بتقلي اليوم انه نحن مرتبطين عضويا بإيران، مرتبطين بالولايات المتحدة، المنطقة، تركيا حتى يمكن يكون لها دور هلأ كمان في الواقع بلبنان، الدول العربية والخليجية كمان عندها عم تطلع اليوم على لبنان. يتفاوض الدولة الرسمية اللبنانية تتفاوض على ماذا؟
0: أنا شايف دور الدولة اللبنانية بهالمفاوضات
1: تقطيع الوقت.
0: أولا لا، ما بدنا نخفف من أهميتها، هو دور أكثر تمكينا للدولة اللبنانية وأجهزتها لبسط سلطتها على كامل أراضيها واتخاذ قرارها بإيدها. هاي الخطوة الأولى.
1: كيف هيدا الموضوع؟
0: يعني هلأ عم بيدرسوا أكثر طرق ووسائل كيف ممكن الجيش اللبناني والقوى الأمنية أن تسيطر عسكريا وأمنيا على الأراضي اللبنانية.
1: مطروح هيدا على الطاولة.
0: طبعا هيدا الطاولة، هيدا المفاوضات، هي مش مفاوضات، هيدا أكثر دراسات ميدانية للنظر بآلية مقبولة من اللبنانيين لا تحرج الدولة اللبنانية.
1: هيدا بدنا نوصل له، هذه الآلية تعاون مع إسرائيل
0: مش بالضرورة، ببلشوا عم يشوفوا إذا في تعاون، إذا ما بيقدروا يعملوا تعاون ومش راغبين بالتعاون كيف ممكن الولايات المتحدة وغيرها يدعموا الجيش اللبناني لتنفيذ ما تتعهد به الدولة اللبنانية من ضبط الأمور العسكرية على أراضيها. هذه أهم خطوة أنا بشوف المفاوضات الفعلية بتبلش من بعد هاي الخطوة لما تصير الورقة بإيد الدولة اللبنانية، مش مضطرين يتصلوا بالرئيس بري تيتصل بالحج ما بعرف مين تيقلوا إذا بيقعدوا حسب الله يوقف إطلاق النار ولا لأ، تيرجع يرد على السفيرة والسفيرة تقلوا لروبيو وروبيو يخبر ترامب وترامب يفهمها نص على نص ويرجع يحط تويت مش مفهوم شيء منه آخر النهار.
1: هل
0: يعني هاي الخبرية إنه ترامب قال هو تواصل مع رئيس ترامب تواصل مع حزب الله
1: ما حزب هيدي نقطة جدا يعني ملفتة.
0: خليك تقليك وهو كان إسرائيل فاتح على بيروت وردوهم وكوعوا ورجعوا لورا، يعني في معلومات تواترت ووصلت منتقصة إلى إلى مكتب الرئيس الأمريكي يلي كان هو سريع جدا بإعلانها يعني قبل التدقيق بكل هيدي التفاصيل. بس معنى الموضوع مفهوم، المقصود منه مفهوم، انه وقف الهجوم او الاستهداف على بيروت وترك المجال للمفاوضات، وصار تواصل طبعا لتأكيد عبر الدولة اللبنانية انه حزب الله ما بيطلق النار على المستوطنات الإسرائيلية.
1: بس رجعنا للنقطة المحورية، إنه اليوم من يجب أن يتم التحاور معه وقال يعني الوحيد هو حزب الله، لأنه هو المعنى. يعني اليوم بس يقول الرئيس ترامب إنه في لو بطريقة غير مباشرة في وساطة أو في حدا وسيط بينه وبين حزب الله، هيدي نقطة جد خطيرة، إنه كمان يعني خلص الدولة صارت على جنب.
0: لا مثل ما عم بقولك، الدولة دورة تسحب هالورقة من حجة الإسرائيلي ومن حجة الإيراني ومن يد حزب الله. في ورقة اليوم عم تنلعب، هي ورقة السلاح بلبنان. الإسرائيلي عم يستفيد منها ليعمل حربه ويدخل على لبنان ويحقق انتصارات سياسية وعسكرية أمام رأيه العام. إيران تستخدمها للتفاوض عليها بمشاكلها هي من هلا لتخلص مفاوضات إيرانية. لبنان عم بيعاني جراء هالورقة التفاوض. من مصلحة لبنان أن يسحب هذه الورقة من التداول كليا من كل الأطراف، وأن تسيطر الدولة اللبنانية على السلاح كله لحتى يصير القرار بإيد الدولة وتقول الدولة أنا ما بدي أعمل حرب مع حدا، اتفضل يا إسرائيل انسحب إلى خارج حدودك وأنا بضمن انه من لبنان ما حدا بيطلق النار عليك. بنرجع مثل ما كان عنا هدنة بال 49، ما كانت الدولة ولا مرة كانت الدولة اللبنانية بحرب مع اسرائيل مباشرة.
1: بس الهدنة تبع 49 ما كان فيها الاحتلال الواصل لليطاني.
0: خليك معي هلا، ما بدنا نحكي احتلال، لا بدنا ندافع عن اسرائيل ولا بدنا نستعمل سردية حزب الله انه احتلال. لو ما كان حزب الله هون ما كان حدا نفات. خلينا نرجع نطلع بالارقام، واذا بتحبي ما معنا وقت كتير بسمي لك اسامي الضيعة وحدة وحدة. لما صار وقف اطلاق النار بال 2024 كان الاسرائيلي موجود ومسيطر على 24 بلدة وقرية ضمن الحدود اللبنانية بحدود 24، كان راح يوصل شوي على يعني مناطق كبيرة ومدن كبيرة. صار وقف اطلاق النار، بوقف اطلاق النار كانوا وبراك قال توم براك بشكل كتير واضح لما كان هو عم
1: بالموفد الامريكي
0: بلبنان، كان عم بيقول مبدأ الخطوة مقابل الخطوة. صحيح. يعني كل ما تقدم الجيش اللبناني وبرهن انه عم بيسيطر على سلاح حزب الله وعم بفكك البنى التحتية بحسب هالاتفاق، ومثل ما قال نص الاتفاق تفكيك البنى التحتية العسكرية لحزب الله وسحب السلاح ومصادرة السلاح كليا خلال 6 أسابيع بدءا بجنوب ليطاني مش حصرا بجنوب ليطاني،
1: بدءا بجنوب أوكي.
0: كل ما صار هيك، كل ما بينسحب الإسرائيلي وبينفذ انسحابه، كان يفترض يصير كل هالشي بست جماع
1: ولكن لم
0: يحصل. أخذ 15 شهر وما اكتمل.
1: لم يحصل. هلأ الجانب اللبناني التزم، بس هون لحظة بارح فخامة الرئيس بيقول صراحة إطلاق ال6 صواريخ يلي انتقاما لخامنئي لم يتم من جنوب الليطاني بل من شمال الليطاني.
0: ما بدي أعلق على قاله الرئيس، لأن أنت ما بين عم انتقد الرئيس ومش مزبوط اللي لازم يقوله، ما كان لازم يقول هيك الرئيس، لأن النقاش هو ما كان على جنوب الليطاني وشمال الليطاني، واتفاق وقف اطلاع النار بال 24 كان على كل لبنان مش على جنوب الليطاني. فاذا بغض النظر من وين طلعوا الصواريخ، نحن مش عم نقول انه الجيش اللبناني قصر وما طلع كل السلاح من جنوب الليطاني، وكل شيء عم ينطلق على اسرائيل اليوم هو من شمال الليطاني وما في رصاصه بجنوب الليطاني بقيت بارضه. مش مزبوط كمان. المشكل هي مش قصه جنوب الليطاني وشمال الليطاني. الموضوع هو 15 شهر كان مفروض المرحلة الأولى تبع جنوب الليطاني نكون انتهت ب6 أسابيع وأقل، من بعدها شمال الليطاني للقاع لبيروت، من بعدها بقية المناطق. أخذنا 15 شهر ولم تكتمل هذه. بس خلينا نكفي سردية اللي كنت عم بقولها، كان الإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار بحدود 20 ل 24 بلدة، صار ب5 بلدات بعد وقف إطلاق النار. مش عم دافع عن الإسرائيلي، بس انا عم بقول انه كمان كان في خطوه مقابل خطوه، كل ما تقدم الجيش اللبناني كان في انسحاب، والاسرائيليين كانوا واضحين انه نحن رح نبقى حمين هالخمس بلدات لنتأكد 100% انه ما بقى في قدرة لحزب الله انه يعمل هجمات على اسرائيل ولا اطلاق صواريخ على اسرائيل تيكون الجيش خلص كل شغله. وإذ باثنين أدار 2026 من بعد ما كان بثبات عميق حزب الله بيطلق صواريخ على إسرائيل بيأكد له سرديتها لإسرائيل، ما بيشتغل على تحرير الخمس بلدات بالجنوب ولا مرة، ما أطلق الصواريخ للتحرير، أطلقهم انتقاما لقتل المرشد الأعلى بإيران، وفتح للمجال لإسرائيل تقول آه تفضلوا يا جماعة شفتوا ما طبقتوا وقف اطلاق النار مزبوط. هلا بنفس الوقت كانت اسرائيل بعدها عم تستهدف مواقع حزب الله بالجنوب، كمان اكد لحزب الله بهالعمليه انه الحجه اللي كانت عم تستعملها انه في تحركات عسكريه لحزب الله وهي ستستهدفهم اذا رات خطر لم يوقفه الجيش اللبناني او اليونيفل او الميكانيزم، كانت تبلغ الميكانيزم، فاكد لحزب الله انه ايه مزبوط وبعده موجود وبعد عنده قدره يطلق صواريخ، وكأنه عم بيقول لك كان معكم حق انتو انه تضلكم تستهدفوا لانه انا موجود. وضل التصاريح حزب الله بال15 شهر كلها تهدد وتتوعد الحرب والدفاع والتحرير وكل المواضيع وما فيها الانقضاض على الدولة اللبنانية اذا حدا قرب صوبه.
1: صحيح.
0: فاذا حزب الله مصر على استمراريته كان كل هذه الفترة، وهو يخلق الذرائع لا إسرائيل بالأيات. لا أكيد، لأنه أول شيء نحن إذا كنا دولة عندها سيطرة على قرار الحرب والسلم، دولة كلها بتحمل مسؤولية إطلاق النار من أراضيها ساعتها، إذا بدها تفوت بحرب، إذا بدها تحرر أرضها، إذا بدها تشتغل على نزاع، خلينا ناخد مزارع شبع على سبيل المثال اللي كانت عثرة، شو كانت الحجة الدبلوماسية بالأمم المتحدة؟
1: ما في
0: إسرائيل بتعتبرها سورية،
1: ما في توقيع من سوريا أنها لبنانية،
0: وسوريا ما بدها تعترف فيها لأنها لبنانية ولا أنها سورية، تركينا كانوا. طيب تغير نظام الأسد هلأ، في احتمال كان عبر الأمم المتحدة
1: يتم
0: ترسيمها يا أنها تعتبر لبنانية أو تعتبر سورية، وعلى هذا الأساس يتم ترسيمها رسميا، وعلى هذا الأساس يا بتنسحب إسرائيل منها يا بتعتبرها سورية وتضل سورية وبحلوها هن بين بعضهم. فإذن كان في مجال لحل دبلوماسي حتى لمزارع شبعة،
1: بس عم تغفل على
0: مثل نقطة. ما شفنا الحل الدبلوماسي لترسيم الحدود البحرية ويلي أول عالم ركض عليه هو حزب الله ومضي
1: ومسيراته يلي عملت هذا الفرق، ولكن وجهة مقاربتهم لهذا الموضوع بال15 شهر، صحيح أطلاق الصواريخ تم انتقاما بعنوان عريض انتقاما لمقتل الخامنئي، إنما أيضا انتقاما ل 15 شهر فسحوا المجال امام الدبلوماسيه اللبنانيه، وهن كانوا كل يوم عم بيتم استهدافهم، كان في عندهم بها فتره الهدنه فوق ال 500 شهيد.
0: طيب
1: قالوا لكم نحن جربنا الدبلوماسيه والدوله ولم نصل الى نتيجه، بل اكثر من ذلك تكبدنا خسائر بشريه جدا فادحه، اليوم دورنا صار لنا نحن نرجع ندافع عن أرضنا.
0: طيب شو بتقلهم؟ خليهم ندافعوا، خليهم نكملوا، شو منهم إذا هالقد اللوجيك هذا هالقد ما منطقي وشي كتير منيح، خليهم يدافعوا.
1: شو حققت الدبلوماسية؟
0: شو حقق
1: يعني بهيدا 15 شهر شو حققت الدبلوماسية للبنان؟
0: أول شيء
1: في هذا الموضوع،
0: أول شيء بهول ال 15 شهر كمان في التزامات للدولة اللبنانية، مصاري
1: ما تمت.
0: طيب نحن كمان بدنا حزب الله ما تعاون مع الجيش اللبناني، حزب الله ما سلم سلاحه، كان يتخبى وينطر الجيش اللبناني تيكتشف وين في مخزن، وإذا شي مرة بدهم يفوتوا على منزل في تحته صواريخ يقول لهم لا في حرمة المنزل ما فيكم تفوتوا، فضل إنه يضربوا الإسرائيلي ويدمروا لهذا المنزل ويجرفوا بالجرافة ويفجر الصواريخ اللي تحته على إنه يسلمها للجيش اللبناني. هذا اللي عمله حزب الله ب 15 شهر لأنه إيران قالت له بتضلك قاعد وما بتتحرك، عايزتك.
1: من يملك القدرة اليوم على نزع سلاح حزب الله؟
0: إسرائيل والجيش اللبناني اثنيناتهم عندهم القدرة على نزع سلاح حزب الله. الجيش اللبناني إذا كان عنده الإرادة الكاملة وقرر يواجه بيقدر يشيل سلاح حزب الله.
1: بيقدر؟
0: نعم. والإسرائيلي من جهة تانية للأسف هو اللي عم بيعمل هذه الشغلة، وهذا شيء غير مرغوب من اللبنانيين.
1: من هو حزب الله؟ مش لبناني؟
0: حزب الله.
1: الجيش اللبناني بده يجرد سلاح حزب الله اللبناني.
0: هلا اوكي
1: انا عم بقول لك سرديتهم
0: ما بقى لنا جدي سرديتهم تقليك حقيقة، سرديتهم خربت لبنان، سرديتهم فقرت العالم، هجرت. بارح كنا عم نسمع بلجنة الصحة اذا بعطيكي بعض الارقام الصادمة شو صار، عنا فوق 13 14 الف مصاب بالحرب، فيهم 4000 قتيل، هودي مستهدفين مباشرين. هلا في البعض منهم اكيد ابرياء وراحوا ضحايا، يمكن بحدود الحدود 150 للميتين امرأة وطفل، وأكيد في رجال ما لهم علاقة كمان ضرروا وراحوا ضحايا الحرب، لكن بأغلبيتهم هودي استهدافات قياديين بحزب الله. عم نحكي 4000 يعني، في جزء أكبر منهم هن قياديين بحزب الله، وفي بحدود 9000 مصاب كمان الجزء الأكبر منهم مسؤولين ويعني ناشطين بالحزب ومحيطه. فإذا الحزب عم يتضرر، البيئة المحيطة بحزب الله عم تتضرر، الدولة اللبنانية والشعب اللبناني كله عم بيتأذى. 20 مليار كلفة الحرب المباشرة الأولى والثانية، ما عدا الكلفة الغير مباشرة. ما ننسى نحن 80 مليار اللي طاروا من ودائع الناس بسبب الانهيار المالي والاقتصادي، يلي الفساد الموجود بلبنان اللي كان متعاون جدا مع حزب الله لمدة 30 سنة
1: بالدعم
0: ومغطى سلاح حزب الله، وسلاح حزب الله مغطى الفساد والتهريب يلي كان عم يستفيد منه حزب الله ماليا، تهريب الكبتاجون وتهريب البضائع بدون جمارك والى اخره،
1: الاقتصاد الاسود والاقتصاد الاسود،
0: كل هيدول ما في يكون بعيد عنهم حزب الله ويقول انا هوني عم دافع عن لبنان. ثانيا حزب الله اسمه المقاومه الاسلاميه في لبنان، ولا مره سموا حالهم المقاومه اللبنانيه، حتى هن في لبنان موجودين بس هن مقاومه اسلاميه عامه يعني لا تابعه للنظام الايراني، وهن قالوا انه هن جزء لا يتجزأ ويؤتمرون من نظام ولاية الفقيه. ورجعنا شفنا بهالحرب انه في افراد من الحرس الحرس الثوري على الاراضي اللبنانيه يقاتلون ويديرون المعارك،
1: والسفراء
0: وحتى السفير كان معه بيجر فقع بايده، يعني بتعرفي. بالتالي التركيبه واضحه، ما بقى حدا يقول لي انه اكيد حزب الله في بغالبيته هن مقاتلين
1: لبنانيين.
0: لبنانيين طبعا، ولكن هذا لا يعني انهم يقاتلون خارج إدارة الإيراني. إيران مش إنه في صداقة وتعاون بين إيران وحزب الله، لا، حزب الله جزء أساسي من منظومة الحرس الثوري، وليس تعاون وصداقة مثل وقت واحد بيعمل علاقات خارجية مع دولة تانية أو بيكون عنده علاقات مميزة مع دولة، لا، هيدا يدار بالمباشر. بالتالي أصبح فصيلا عسكريا يحتل الأراضي اللبنانية عبر اللبنانيين، وأكيد من ليش مش رح يجيبوا هن الناس من برا يقعدوا، يعني
1: يحتل الأراضي اللبنانية
0: من خلال لبنانيين يأتمرون به بكل بساطة.
1: بس تقلي اليوم من يستطيع أن ينزع سلاح حزب الله؟ قلت لي بكل بساطة الجيش اللبناني.
0: طبعا
1: الجيش اللبناني اليوم والتصاريح إلى الساسة تبع رجال حزب الله والمحور الإيراني وحتى بعض التكتلات السياسية الأخرى من المكونات لبنان تتحدث عن أن أي خطوة من هذا القبيل هي بمثابة إعلان حرب داخلية، حرب أهلية،
0: لا.
1: فوضى.
0: إذا قلتي لي أنه في ميليشيا تانية اشتبكت مع حزب الله لتقشطوا سلاحه بقول لك هي حرب أهلية، بس إذا الدولة عم بتطبق القانون قدام منظمة خارجة عن القانون هيدي مش حرب أهلية، هيدا تنفيذ القانون بسموه بالأمريكاني law enforcement بالإنجليزي.
1: إذا إسرائيل مش قدر على حزب الله، الجيش اللبناني بده يقدر على حزب الله؟
0: أول شيء يمكن المقاربة الميدانية لنزع هيدا السلاح تكون فعالة أكتر من المقاربة الجوية اللي عم نشوفها من الإسرائيلي وأقل ضررا على اللبناني، لأنه اليوم بنقارن الجيش اللبناني عم بيجي بداهم منازل كان بمنطقة الجنوب وعم بيلاقي في تحتها خنادق وأسلحة مثل ما هلا الإسرائيلية عم بيلاقوا. شو كان عمل الجيش اللبناني؟ كان أخذ هالأسلحة يا حطها بالمخازن تبعه يا ما شو كان عم يعمل؟ عم بيحطها المطرح بعيد وبيتلفها،
1: عم بيتلفها
0: وعم بيضل هالبيت آمن والضيعة مثل ما هي، بعض الخضرجي موجود والمستشفى موجود والمدرسة والجامعة والكنيسة وغيرها.
1: بس إذا وصلنا لمواجهة صار غير موضوع.
0: حتى مع المواجهة شو بده يصير بمواجهة مع الجيش اللبناني؟ مين يجرؤ أن يواجه الجيش اللبناني؟ حتى بيئته بترفضه، الجيش اللبناني كمان من بيئته، الجيش اللبناني يطبق قانون، والجيش اللبناني أول واحد مستعد يدافع عن لبنان. وشفنا العسكر اللبناني لما يكون في أي احتمال احتكاك بيوقفوا بيدافع عن أرضه ضد الإسرائيل وضد مين مكان، ضد داعش وقف ودافع وحارب، وضد بالمخيمات نهر بمخيم نهر البارد أصف وضل يقصف توقف المسلحين هناك، ما صار حرب أهلية. بشرق صيدا عمل حرب طويلة عريضة وموجودين بالسجون وبعبرة وبكل هيدي وما صار حرب أهلية. فاذا الحرب الاهليه اذا بدها تصير هو حزب الله بده يفتعلها ان كان في جيش مقابله وان ما كان في جيش. اي احسن كمان لما يجي حزب الله يقول بكره بس اخلص الحرب مع اسرائيل بدي انقلب على الدوله انا هيدي مسموحه وما بتعمل حرب اهليه، ما بتسبب حرب اهليه، والجيش اللبناني رح يوقف متفرج على ميليشيا مسلحه عم تنقلب على المؤسسات العسكريه والدستوريه وهو يتركها تنقلب.
1: ليه برايك اليوم ما قام بهيدي الخطوه حزب الله؟ اليوم سمعنا هذا التهديد يلي لمحت له دوله الرئيس انه دعا امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الى التظاهر لإسقاط الحكومة.
0: كم واحد نزل على المظاهرة؟
1: هذا اللي عم بسألك إياه، شو ريته هذا المسج؟ ليه ما صار فيه؟
0: ريت هذا المسج إنه الشيخ نعيم
1: ما بقى عنده
0: القدرة التشجيرية اللي كان عنده إياها قبل، والناس تعبت من الوعود الفارغة تحت اسم المقاومة. هيدي مش مقاومة، هذا السلاح ليس سلاح مقاومة، إنه سلاح مساومة. مساومة لصالح إيران لحتى إيران تفاوض عليه، ومساومة لصالح ما تبقى من حزب الله تيحاول بركي بياخد شوية مكتسبات إضافية بالدولة اللبنانية قبل ما يسلمه. واثنين ما رح يكونوا واردين خارج، لأنه أولا ما في مواطن لبناني لازم يخاف من مواطن لبناني تاني إذا كان تحت القانون. كل الناس مثل بعضها تحت القانون، كل الناس بتاخد حقها، ما حدا رح يأكل حق حدا. اليوم كلنا عم نركض لحتى نعالج ونساعد ونواسي المهجرين والمصابين واللي بدهم استشفى. منين عم بتجيب الدولة دخلك وزارة الصحة المصريات اللي عم تدفعهم للنازحين والمصابين اللي بدهم استشفاء بالمستشفيات الحكومية؟ مش من مصرياتنا؟ مش نحن عم نعطيها موازنة بمجلس النواب؟ حدا قطع هالموازنة عن الشعب اللبناني المحتاج بهالحالة هاي؟ لا، كل اللبنانيين عم يستفيدوا منها.
1: ولكن هذا المستجد الديموغرافي كمان يهدد الأمن الداخلي بلبنان، يعني الكل يتخوف من فوضى قد تنتج عن هذا النزوح. اليوم نحن امام جرف للجنوب وصولا لطان.
0: اذا في ناس خايفه من الفوضى اللي ممكن تنتج عن النزوح، ليش النازح بده يكون خايف من المضيف تبعه انه ياكل له حقه؟
1: لانه
0: فاذا اليوم ما حدا لازم يخاف من حدا. اذا الكل تحت سقف الدوله، لا ديموغرافيا بتضر ولا نزوح بضر ولا تعدد وتغير، ما حدا بيعرف كيف الأمور بتتطور بعدين. لما يصير في استقرار بلبنان ما يعود في حدا عم بيقوس من الأراضي اللبنانية على حدا، ساعتها لما يصير في إعادة أعمار الناس بترجع على مناطقها. ولبل أنا بقلك أكتر، بإعادة الأعمار الجنوب رح يزدهر أكتر من المناطق اللبنانية التانية.
1: هيدا عم نحكي افتراضيا هلا، بعد ما في ولا اي ضمانه لانسحاب اسرائيل هلا.
0: لا مش افتراضيا، لانه اذا ضلوا يحاربوا على الاكيد ما راح يصير في استقرار.
1: وحتى لو بطلوا يحاربوا انت بتتوقع ان اسرائيل هلا تنسحب من الاراضي اللبنانيه؟
0: أكيد. نعم انا مش بتوقع، باكد انه اذا ما في قوى مسلحه غير الجيش اللبناني على الاراضي اللبنانيه، الاسرائيلي ما عنده مصلحه يبقى بالاراضي اللبنانيه وبينسحب، اذا مش بارادته تحت اراده دوليه وتحت ضغط امريكاني. امبارح بتليفون واحد من ترامب ما ضرب بيروت، وتليفون تاني إذا ترامب هالقد بده إياها بيوقفوا عن العمليات العسكرية كمان، مثل ما وقفوا بال 2024 بايدن، وبايدن وقف السلاح عن إسرائيل حتى منعها تكمل الحرب، كان باع مخزون سنة واحد من الصواريخ أسبوع واحد من الصواريخ الدفاعية ضد الصواريخ الإيرانية، ووقف عن الإمدادات تجبرها توقف. فإذا أمريكا فيها تفرض، المجتمع الدولي فيه يفرض، إذا كان لبنان ملتزم كمان ومبيض وجهه بالمجتمع الدولي وكان فاعل بالمجتمع الدولي، مش عامل حاله دولة مارقة فيها كابتاغون وتهريب وتبييض أموال وسلاح وبده يطلب من المجتمع الدولي يدافع عنه مقابل إسرائيل.
1: وصلت لسؤال بدي أسأله. نحن اليوم نعرف أنه عملية إعادة الأعمار هي مرتبطة بشكل كتير كبير بالمساعدات يلي ممكن أنها تصلنا، يمكن دول الخليجية، والدول الخليجية مشترطة إلى كمان بالدرجة الأولى نرجع بالسياسة ونزع سلاح حزب الله وكل هذه المواضيع، التغيير الجوهري للواقع السياسي اللبناني اليوم. يعني نحن عم نحكي عن عملية سنوات، لا بهيدا الوقت شو بده يصير بالنسحين؟
0: شوفي أولا قبل هيك بدنا تعويضات من إيران.
1: تعويضات من
0: ليش
1: إيران؟
0: ليش بدنا نتكل على الدول الصديقة بس وهي إيران اللي تسببت بالحرب؟ أنا برأيي لازم دول الخليج وأمريكا والدول كلها اللي بتحب لبنان تساعدنا نحن بمجلس الأمن بمطالبة إيران بتعويضات للبنان عن تسبب بهذه الحرب. اليوم كمان عم نسجل كل الخسائر اللي جاية من إسرائيل، كمان إذا إسرائيل تسببت بخسائر بسبب هذه الحرب تشارك بهذا الموضوع، أو من يريد أن يدعم إسرائيل بهذا الموضوع بيساعدها بهالمساعدات. ولكن لبنان إيه؟ لبنان تكبد حرب لم يقم بها هو، من الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، مش هو اللي قام بها الحرب. حرب بين إسرائيل وإيران، استعملت حزب الله بلبنان، دمر نص لبنان وانهار الاقتصاد اللبناني جراء ذلك. فإذا إيران تتحمل مسؤولية. يعني إيه؟ إيران لازم اليوم نطالب، وأصدقائنا يلي بدون يساعدونا
1: اليوم في اجتماع على مجلس الأمن،
0: ليش مش ليش من مصرياتهم هني بس، كمان من مصريات إيران لازم تكون هيدي. إيران لازم تعود دول الخليج اللي أصفت عليها، ولازم تعود لبنان اللي استعملته كمنصة لحربة، لأنه هيدي أكيد منا حرب تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة يعني اللي عمو فيها حزب الله، وأكد لنا هالشي بتصريحاته بمواقفه الواضحة والسياسية أنه لا يأبه بالدولة اللبنانية إلا عندما يحتاج تحميله ظهره وتقدم له المساعدات للنازحين وغيره. اليوم الناس تعبت، أهل الجنوب استحقوها، لأنه بطل عم ينتقل من قرية موجودة على الحدود إلى منزل آخر موجود بالنبطية وموجود بالقرى جنوب الليطاني، أو حتى صار خايف من نقاط كان ينتقل لها بشمال الليطاني أن يطال التوغل والعدوان الإسرائيلي. بالتالي كلهم صاروا عم يستحقوا انه كلفة مباشرة مش معروف كم سنة بدها تاخد.
1: ما هي انا هون سؤالي، ما بتتخوف من فوضى قد تنتج عن هذا التغير الديموغرافي المستجد؟
0: كل شيء محتمل. لذلك قبل ما يجي حدا يقول انا بدي طالبكم بحقوق ومكتسبات اكتر، بده يجي يقول انا كمان بدي شوف كيف بدي سيسر اموري كمجتمع لبناني اليوم كلنا سوا.
1: أدي بتصمد الدولة،
0: لأنه جنوب هو اللي بحاجة للاستثمارات الكبيرة.
1: أدي بتصمد الدولة بوجه هذا النزوح؟
0: لا، لكن الدولة إذا حزمت أمرها وتصرفت كدولة ما بيعتقد فيه إشكالية،
1: ما في إشكالية بهذا،
0: تقدر تسيطر على الوضع وماليا تقدر تحصل على الدعم الكافي من كل يلي تسببوا بهيدي الحرب والنزوح بلبنان.
1: أنا بدي أشكرك دولة الرئيس غسان حصباني على وجودك معنا في هذه الحلقة، على أمل اللقاء لاحقا في حلقات مقبلة. وبدي أشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا أقل من ساعة من الوقت. بوعدكم التقى فيكم الأربعاء غدا بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر. خليكم معنا.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة زبدة لور باك 200 جرام بدولارين و40 سنت، نيسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب4 دولار و60 سنت.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. إسرائيل: وبعد ضغوط ترامب سنهاجم الضاحية وندمر القرى الحدودية إذا استمرت الهجمات. فرنسا: لا شيء يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. وبريطانيا: لوقف نار دائم. جرح عسكريين نتيجة استهدافهما على طريق حبوش دير الزهراني. الجامعة اللبنانية نعت الطالبة تيودوسيا كرم التي استهدفت سيارة والدها على طريق النبطي الخردلي. القمة الروحية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والتصدي للعدوان الذي يهدد وجودها. توقيف مطلق النار على رئيس بلدية دير ميماس. الحرس الثوري: تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز، ونتنياهو: أسس النظام الإيراني تصدعت.

0: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مراد. إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الماضية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل وحزب الله على وقف كل عمليات إطلاق النار وامتناع إسرائيل عن قصف بيروت، لفت موقف وزير دفاع إسرائيل اليوم مهددا بمهاجمة الضاحية إذا استمرت الهجمات على بلاده، فيما لم يتوقف التصعيد الميداني في الجنوب مسجلا المزيد من القتلى والجرحى والأضرار المادية الكبيرة نتيجة الغارات العنيفة على عدد كبير من البلدات أبرزها في صور والنبطي، علما أن هذه الوقائع الميدانية تثقل على جولة المفاوضات الدبلوماسية الرابعة اليوم وغدا في واشنطن. وفي معلومات لإذاعتنا نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الاتصالات لوقف النار تولاها رئيس الجمهورية مع واشنطن، وأن ما حكي عن دور للرئيس نبيه بري هو للإيحاء أنه هو الذي يتولى الاتصالات مع قطر وغيرها، علما أن مفاده إلى الدوحة النائب علي حسن خليل سيلتقي اليوم رئيس الوزراء القطري.
2: إذن التصعيد العسكري متواصل والتهديدات أيضا، وفي هذا الإطار تعرضت العديد من المناطق لسلسلة غارات طالت العديد من البلدات. وفي وقت جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاره إلى سكان النبطي طالبا منهم التوجه إلى شمال الزهران.
1: في شريط العمليات اليوم أغارت المقاتلات الإسرائيلية على كفر تبنيت والحني والغندوري والشرقي وميفدون ودبعال وشوكين وبفلاي وكفر صير وتول وصريفة وأنصار وزبدين وجبشيت وتول وحي كسار الزعتر في النبطي وعلى كفر تبنيت والدوير، ما أسفر عن جريحين وثلاثة في عداد المفقودين، كما أدت غارات اليوم إلى سقوط 6 قتلى على الأقل.
2: تزامنا قصفت المدفعية ثقيلة النبطية النبطية الفوقة كفر مين كفر تبنيت شوكين والمنطقة الواقعة بين بلدتي صريفة وشحور في قضاء صور.
1: الجيش اللبناني أعلن إصابة عسكريين بجروح متوسطة نتيجة استهدافهما بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق حبوش دير الزهراني في النبطية.
2: الدفاع المدني من جهته أعلن انتشال 6 قتلى وإنقاذ 3 جرحى من تحت أنقاض مبنى سكني استهدف في المروانية، لافتا إلى أن الغارة التي استهدفت مركز كفر صير اليوم ألحقت أضرارا مادية من دون وقوع إصابات بين العناصر.
1: إلى ذلك بلغت الحصيلة غير النهائية للغارات على مباني بمحاذاة مستشفى جبل عامل في سور هي 4 قتلى و50 جريحا وأضرار كبيرة في أقسام المستشفى وفي السيارات والمباني المجاورة.
2: الطيران المسير واصل تحليقه في الأجواء اللبنانية وعلى علو منخفض لاسيما في أجواء بيروت والضاحية.
1: في المقابل دوات سفارات الإنذار في مرجليوت والمنارة وكريات شمونة.
2: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال سنهاجم الضاحية معقل حزب الله إذا استمرت الهجمات علينا. أضاف أن قواته ستدمر القرى الحدودية التي استخدمها الحزب في هجماته، وأن الحكومة اللبنانية وجميع الأطراف المعنية أبلغوا بأن الهجوم على المستوطنات سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية.
1: بدورها الخارجية الإسرائيلية أو وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر أكد أن خرق حزب الله لوقف النار مستمر وغير مقبول.
2: في الأثناء نعت رئاسة الجامعة اللبنانية وعمادة كلية العلوم الطالبة تيودوسيا جيمس كرم التي استشهدت جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدنيين على طريق الخردلي، ولفتت إلى أنه أمام التطورات الراهنة. تؤكد رئاسة الجامعة اللبنانية أن قرار تأجيل الامتحانات في مدينة رفيق الحريري الجامعية ومنطقة صيدا إلى الأسبوع المقبل جاء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه طلابها وأساتذتها وموظفيها. يذكر أنه كان قد قتل طبيب الأسنان الدكتور جيمس كرم من بلدة لقليعة مع ابنه وابنته إثر استهداف سيارتهم بمسيرة إسرائيلية على طريق النبطي الخردلي في أثناء عودتهم من صيدا. وبحسب أهل البلدة كان كرم قد توجه صباحا مع ولديه إلى صيدا لمتابعة شؤونهما الجامعية والمدرسية وتقديم امتحانات قبل أن تتعرض السيارة للاستهداف خلال رحلة العودة.
1: إلى ذلك استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان القصف الذي تعرض له محيط مستشفى جبل عامل والذي أدى إلى أضرار جسيمة في المبنى وإصابة عدد كبير من الموظفين بينهم من هو في حالة حرجة. وأكدت في بيان أن ما حصل يشكل خرقا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تحظر استهداف المستشفيات والمؤسسات الصحية في أي ظرف.
2: وسط هذه الأجواء تنطلق الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن عند الرابعة من بعد ظهر اليوم.
1: وشدد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو اليوم على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان في وقت تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن عن هدنة. وقال من غير الوارد إطلاقا أن يضحى بلبنان تكفيرا نوعا ما عن تعثر التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه تحدث مساء أمس مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو. أضاف بارو ما نريده هو أن تعقد المحادثات المقررة هذا الأسبوع بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية في أفضل الظروف الممكنة.
2: وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هامش فالكونر رأى أن التصعيد في لبنان غير مقبول وعلى كل الأطراف تنفيذ وقف إطلاق نار دائم.
1: هدنة مؤقتة، حزب الله بين ضغوط واشنطن وحسابات طهران، مع ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص. مع تبلغ الجهات الأمريكية المختصة عبر القنوات الدبلوماسية اللبنانية الرسمية إعلان حزب الله قبوله باقتراح الولايات المتحدة واستعداده للالتزام بعدم استهداف إسرائيل مقابل التزام مماثل بعدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، تتصاعد التساؤلات حول أسباب هذا التحول في موقف الحزب وما الذي دفعه إلى القبول بمثل هذا الطرح بعد التصعيد والمواجهة، وهل نحن أمام مرحلة جديدة فرضتها التطورات الميدانية وتراجع القدرات العسكرية، أم أن الأمر يدخل في إطار المناورة السياسية، وكيف سيترجم هذا التفاهم ميدانيا؟ الكاتب السياسي مكرم رباح أجاب من واشنطن على أسئلة لبنان الحر معتبرا أن طهران تحاول كسب المزيد من الوقت.
4: صحيح بأن قدراته العسكرية قد تراجعت وهو غير قادر على فتح جبهة كاملة، ولكن موضوع المسيرات كمان أدخلته بمواجهة منه أدى حزب الله، لأنه موضوع المسيرات عم يعطي ذريعة، عم يعطي قدرة للإسرائيلي أنه يوسع عملياته لتوصل لبيروت، وهناك خطة قدمها الجيش الإسرائيلي للوصول لحصار مدينة بيروت بحال استمر الحزب باستعمال هذه المسيرات اللي هي ما عندها قدرة تدميرية كبيرة، ولكن بتشكل نوع من إحراج كتير كبير الإسرائيلي اللي ما قادر يأمن ضياع أو القريات الشمالية الإسرائيلية. إيران وحزب الله بطبيعة الحال يكذبون ويماطلون، حاولون أن يكسبوا الوقت من أجل أن يعيدوا لبنان إلى طاولة المفاوضات إن حصلت بإسلام أباد. ما يحصل الآن هو وقف إطلاق نار مرحلة فيما يتعلق بالعاصمة بيروت، ولكن للأسف الجنوب اللبناني يدمر والجنوب اللبناني ما في عودة له قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل.
3: وفي الانتظار يبقى وقف إطلاق النار مرحليا ورهن ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات واتصالات لتثبيته.
2: قمة روحية مسيحية إسلامية في دائر الطائفة الدرزية لإنقاذ البلد وحماية السلم الأهلي. جورج كرم.
5: بعد سنتين على عقد القمة الروحية في الصرح البطريركي في تركيا، عقدت القمة الروحية المسيحية الإسلامية اجتماعا وطنيا جامعا في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت بدعوة من شيخ العقل الشيخ سامي أبو المنى وبمشاركة رؤساء الطوائف والمرجعيات الروحية اللبنانية لبحث داعيات الحرب على لبنان وسبل تحسين الوحدة الوطنية. الاجتماع استهل بصلاة مشتركة على نية لبنان والشهداء والجرحى والمهجرين. الشيخ أبو المنى أكد في كلمته أن القمة تشكل مساحة للتراقي الوطني الإسلامي وليست ساحة للخلافات السياسية، داعيا إلى دعم الدولة ومؤسساتها. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أكد من جهته أن لبنان يحتاج اليوم إلى أن يسكن الأخوة معا، معتبرا أن اجتماع المرجعيات الروحية يشكل صورة حقيقية على لبنان الرسالة والعيش الواحد. أما مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان فاعتبر أن القمة هي قمة أمل في زمن العواصف. وفي ختام القمة طلع عضو لجنة الحوار المسيحي الإسلامي عباس الحلبي بيانا جاء فيه:
6: وخلصت القمة إلى التوصيات التالية: التأكيد على اعتماد الحكمة والشورى في مقاربة القضايا المصيرية التي تواجه لبنان، وفي اتخاذ القرارات المرتبطة بموقف لبنان من النزاعات الإقليمية والدولية بما يكفل استقلالية القرار الوطني ويصون انتماءه العربي ودوره الحضاري ويجنبه تداعيات الصراعات الإقليمية والدولية. الالتفاف الوطني حول الدولة وفق ما ينص عليه الدستور والميثاق الوطني وما تقتضيه الشراكة الوطنية بين العائلات الروحية وضرورة شد أزرها لتمكينها من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها والتصدي للتحديات الوجودية التي تهدد الوطن وتنذر بعواقب وخيمة نتيجة توغل العدو الإسرائيلي في الداخل اللبناني واستباحة أرضه وسيادته، مناشدة الدول الشقيقة والصديقة.
5: ودعا بيان القمة إلى ترسيخ ثقافة المواطنة الصادقة والولاء لبنان وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ومساندة الجيش اللبناني والقوى الشرعية في أداء رسالتها الوطنية بما يحفظ السيادة والاستقرار ويحصن الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات والمخاطر. من دار طائفة الموحدين الدروز، جورج كرم، لبنان حر.
1: اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على نتائج زيارته موسكو والمحادثات التي أجرها مع المسؤولين هناك في إطار التعاون بين البلدين، وتناول البحث الأوضاع الأمنية وعمل الأمن العام بمختلف وحداته.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني أكد لبرنامج حوار حر عبر لبنان الحر أن دور الدولة اللبنانية في المفاوضات هو دور أكثر تمكينا لها ولأجهزتها لبسط سلطتها واتخاذ قرارها، مشددا على أنه على الدولة اللبنانية سحب ورقة السلاح من إسرائيل وإيران.
7: الدولة دورة تسحب هالورقة من حجة الإسرائيلي ومن حجة الإيراني ومن يد حزب الله. وفي ورقة اليوم عم تنلعب هي ورقة السلاح بلبنان، الإسرائيلي عم يستفيد منها لا شمع. يعمل حربه ويدخل على لبنان ويحقق انتصارات سياسية وعسكرية أمام رأيه العام. إيران بتستخدمها للتفاوض عليها بمشاكلها هي من هلا لتخلص مفاوضات إيرانية. لبنان عم بيعاني جراء هالورقة التفاوض. من مصلحة لبنان أن يسحب هذه الورقة من التداول كليا من كل الأطراف وأن تسيطر الدولة اللبنانية على السلاح كله لحتى يصير القرار بإيد الدولة وتقول الدولة أنا ما بدي أعمل حرب مع حدا، تفضل يا إسرائيل انسحب إلى خارج حدودك وأنا بضمن أنه من لبنان ما حدا بيطلق النار عليك. لا بدنا ندافع عن إسرائيل ولا بدنا نستعمل سردية حزب الله أنه احتلال. لو ما كان حزب الله هون ما كان حدا نفات. إسرائيل والجيش اللبناني اتنيناتهم عندهم القدرة على نزع سلاح حزب الله. الجيش اللبناني إذا كان عنده الإرادة الكاملة وقرر يواجه بيقدر يشيل سلاح حزب الله.
1: بيقدر؟
7: نعم. والإسرائيلي من جهة تانية للأسف هو اللي عم بيعمل هذه الشغلة وهذا شيء غير مرغوب من اللبنانيين.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك قال: بعيدا من جدية الاتفاق وكم سيصمد ورغم البهدلة وشمطة الأذن التي تعرض لها نتنياهو على يد ترامب بإعاز من الرئيس بري أو المستشار علي حمدان، الأسئلة التي تطرح: هل سترضى الدولة باستمرار الأمور على ما هي عليها؟ هل ستظل قابلة بلعب دور الجارية الخاضعة؟ هل ستظل على ترددها في تنفيذ قراراتها التي تقول بضرورة أن يقوم الجيش بوضع يده على السلاح غير الشرعي؟ هل دقت مسرحية وقف النار ناقوس الخطر بأن أمريكا وإسرائيل وإيران قد تكون قررت الاكتفاء باتفاق عدم الاعتداء بين إسرائيل ودويلة إيران بما يبقي السلاح بيد مسلحي إيران يعيثون في الدولة اللبنانية فسادا وتنمرا على الشعب والمؤسسات؟ هل ستستدرك الدولة أن أمر نزع السلاح هو في الأساس مطلب دستوري وداخلي ووطني قبل أن يكون مطلبا إسرائيليا أو إقليميا أو دوليا. هل ستقلب الطاولة في وجه كل الوصايات من أين أتت وتتسلم زمام الأمور، أم ستظل ترتضي دور الساحة المستباحة؟ وأضاف يزبك إن لبنان على هذا المفترق وطينة رجال الدولة تظهر في خياراتهم الوطنية الجريئة. زمن الملمات والتاريخ شاهد يدون ويحاسب.
2: النائب وضاح الصادق كتب عبر منصة أكس: منذ يومين كان هناك تحييد لبيروت وضاحية مقابل تدمير واسع وتقدم إسرائيلي في الجنوب، فيما رد الحزب المحظور بقصف إسرائيل ولو بخجل. أما اليوم فاستمر تحييد بيروت وضاحية بالتزامن مع مواصلة الهجوم الإسرائيلي على الجنوب ومع قبول الحزب بوقف قصف إسرائيل. فماذا بعد؟
1: أوقفت قوة من الجيش مطلق النار الذي تسبب أمس في دير ميماس بمقتل رئيس البلدية سهيل أبو جمرة وإصابة مختار البلدة بجروح.
2: حذرت نقابة الصيادلة المواطنين من اعتماد طلب وشراء الأدوية عن طريق خدمة الدليفري، خصوصا من بعض تطبيقات خدمات التوصيل، باعتبار هذا الأمر غير قانوني ولما ينطوي على ذلك من مخاطر جدية على صحة المرضى. ولفتت النقابة إلى أن شراء الأدوية عبر هذه الوسائل يفتح الباب أمام تداول الأدوية المهربة أو المزورة أو مجهولة المصدر.
1: رأى اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية والخاصة في المتن أن إجراء الامتحانات الرسمية يبقى الخيار الأفضل متى توافرت الظروف التربوية واللوجستية والأمنية المناسبة، داعيا وزارة التربية لمراعاة الأوضاع الاستثنائية التي مر بها الطلاب في خلال العام الدراسي.
2: أعلنت وزارة الأشغال أن أعمال صيانة ومعالجة الحفر على الطريق الممتدة من سوق مصبح وصولا إلى فرية ستنطلق اعتبارا من بعد غد الخميس ولمدة أسبوع، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والالتزام بالتوجيهات الميدانية.
1: إسرائيل تتحدث عن تصدع أسس النظام الإيراني. شرب المخلوف.
8: نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر قولها إن مسؤولين عسكريين أمريكيين في قارات عدة رفعوا مستوى الحماية تحسبا لعودة القتال، واليوم نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري قوله إنه لا مفر من عودة الحرب مع الولايات المتحدة. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز وأن إدارة المضيق تعد أحد أوجه قوتنا. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المشاورات بين بلاده ومصر مهمة لتعزيز العلاقات والسلام والاستقرار الإقليمي. واليوم صدر قرار عن البحرين بمنع سفر مواطنيها إلى إيران والعراق بسبب الأوضاع الأمنية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد من ناحيته أن أسس النظام الإيراني تصدعت، مشددا على أن النظام سيسقط في النهاية، وأشار إلى أن الثمن الذي دفعته إيران حتى الآن باهظ جدا. في سياق منفصل صادق أعضاء الكنيسة الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، ووفق البيان صوت المشرعون بأغلبية 106 أصوات من أصل 120 مقابل 0 لصالح مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في غزة الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قتل 5 مسلحين في القطاع كانوا يعملون على تنفيذ مخططات هجومية خلال الأيام الأخيرة، كما أعلن اعتقال خلية من 3 مسلحين في قرية ميثلون كانت تستعد لتنفيذ عملية في منطقة لواء مونشي. عراقيا حركة عصائب أهل الحق أعلنت الشروع بتنفيذ فك الارتباط مع تشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة العراقية. أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن مخزونات النفط قد تصل إلى مستويات حرجة قبيل ذروة الطلب الصيفي.
2: في الرياضة إسبانيا بطلت كأس العالم بحسب تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعائدات مراهنات البطولة نحو 50 مليار دولار. ضوء على المونديال مع جورج الهني.
9: ضوء

0: بنسبة 13%. وحلت انجلترا ثالثة، والارجنتين حاملت اللقب رابعة، والبرتغال خامسة، والبرازيل سادسة، والمانيا سابعة، وهولندا ثامنة. توقع خبير المراهنات الشهير دارين سمول انه توصل عائدات مراهنات كأس العالم 2026 لأكثر من 50 مليار دولار، مع تزايد اهتمام المراهنين بنجومية اللاعبين الفردية، وبالتالي رح تكون العائدات أعلى بكتير من نسخة العام 2022 بقطر. عم تستعد ملاعب كأس العالم لاحتضان تقنية جديدة تعتبر ضرورية وحاسمة بإنقاذ حياة المشجعين المنتشرين بالملاعب الأمريكية والكندية والمكسيكية، عبر استخدام طائرات درون مجهزة بمعدات طبية وأدوية للحالات الطارئة اللي ممكن تحصل على المدرجات.
1: RLL Weather Report.

0: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر. غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض طفيف في الحرارة والضباب محلي على المرتفعات. الحرارة على الساحل من 21 إلى 26، فوق الجبال من 11 إلى 22، وفي الداخل من 12 إلى 30 درجة.
1: قبل الختام هذا النداء الإنساني، مختار دير ميماس نقول سليمان بحاجة إلى دم من فئة أب بوزيتيف في مستشفى رزق. للاتصال 70531797. والمريض لويس جرجس في مستشفى مار يوسف الدورة بحاجة إلى بلاكات من أي فئة. وللاتصال 76576353.
0: في الختام إعادة للعناوين. إسرائيل وبعد ضغوط ترامب: سنهاجم الضاحية وندمر القرى الحدودية إذا استمرت الهجمات. فرنسا: لا شيء يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. وبريطانيا: لوقف نار دائم. جرح عسكريين نتيجة استهدافهما على طريق حبوش دير الزهراني. الجامعة اللبنانية نعت الطالبة تيودوسيا كرم التي استهدفت سيارة والدها على طريق النبطي الخردلي. القمة الروحية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والتصدي للعدوان الذي يهدد وجودها. توقيف مطلق النار على رئيس بلدية دير ميماس. الحرس الثوري: تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز. ونتنياهو: أسس النظام الإيراني تصدعت. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: ما بعد بعد قلعة الشقيف. اختار رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر مستشاره علي حمدان صحفيا إسرائيليا ليسلمه رسالة مفادها أن حزب الله يقبل بوقف إطلاق النار. الصحفي هو الإسرائيلي باراك رافيد في موقع أكسيوس ومراسل القناة 12 الإسرائيلية. هنا نسأل الممانعين، أليس ما قام به الرئيس بري هو التفاوض المباشر بعينه؟ وأكثر من ذلك، أليس تطبيعا؟ ولماذا يحق له ما لا يحق لغيره؟ قبل يومين ألم يسرب الرئيس بري أنه غير معني بالتفاوض المباشر وقال بالحرف الواحد ما حدا يحكيني فيه؟ وأكثر من ذلك، ماذا ذهب يفعل معاونه السياسي علي حسن خليل في قطر؟ كل ما في الأمر أن الرئيس بري يريد أن يزايد على رئيس الجمهورية فيوحي بأنه هو الذي يتولى التفاوض. هكذا يريد إمساك العصا من الوسط، ظاهرا يرفض التفاوض وضمنا يلهث وراء التفاوض. أليس هذا ما فعله في اتفاق 27 من تشرين الثاني من العام 2024 حين وافق على اتفاق هوكشتاين ثم حاول التنصل منه؟ في حقيقة الأمر أن الرئيس نبيه بري لا يوافق بل يرضخ، والسبب في ذلك يعود إلى القوة أو باللغة الدارجة إلى السحسوح. فلولا السحسوح لما كان رئيس حركة أمل وافق على ما وافق عليه. وجاء هذا السحسوح خصوصا بعد سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف، ولم تكتفي بذلك بل كأنها تريد أن تقول ما بعد بعد قلعة شقيف.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: لبنان الحر.
1: إذا حاسس ما بقى عندك طاقة، شو رأيك تعمل تاي تشي أو تاي تشي شوان؟ حاك تعرف إنه هالاسم هو لنوع من الرياضات أصلاً من فنون القتال، ومثل ما اسمه بدل أكيد عرفت إنه صيني المنشأ وقديم كتير، يعني يقال إنه بيعود للقرن 13. بس اتضح إنه التاي تشي مفيدة كتير لكل الجسم حتى تعطيه طاقة، مشان هيك صارت كتير من الرياضات يلي على الموضة. أهم ما فيها إنه مناخد نفس كتير عميق، نسترخي، والحركات بتكون بطيئة، وتمارس حول العالم كتمارين معززة للصحة عموما. وكل أساسها كأنه عم بيقولولنا بطئوا واستمتعوا بكل الحركات بس على البطيء. لازم يلي بيعمل تاي تشي عطول يعمل الحركات هو وجسمه عمودي، والحركات عددها من 24 ل 48، وممكن يوصلوا ببعض الأوقات لل 108، وهيدا هو أصل الرياضة من زمان. وهم كتير بهالرياضة إنه ننبش على نقطة التوازن بجسمنا حتى نعمل إكليب. وإذا منحكي تفكير صيني منقول إنه هالتوازن هو بين قطبي الطاقة من الأرض يين ومن السماء يانغ. ما قلنا إلا تاي تشي حتى نرتاح، وخصوصا بهالأوضاع.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، عرق فقرة 700 ملي $6.90، بيرة كيو 330 ملي $0.55.

0: تحية طيبة موجز وأخبار الثالثة إلى ربعا من لبنان الحر. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح إثر استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة في جنوب لبنان صباحا، كما سجلت غارة على المنصوري. في غضون ذلك لفتت الخارجية الإسرائيلية إلى أن خرق حزب الله لوقف النار مستمر وغير مقبول. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتضح في الأيام المقبلة إذا ما كان القصف على الشمال سيتوقف أو سيستمر فنبدأ بمهاجمة الضاحية. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس تنفيذ عمليات إضافية في لبنان. أضاف: الهدف طويل المدى هو نزع سلاح حزب الله، والهدف القريب هو تفكيك السلاح من الليطاني وسط سيطرة إسرائيلية. قبل متابعة الموجز ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار. تفضلوا.
1: نعم وفاء، في الواقع نعت منسقية منطقة مرجعيون حصبية في حزب القوات اللبنانية رئيس بلدية دير ميماس سهيل أبو جمرة الذي قضى بحادثة غدر مؤلمة وصادمة هزت دير ميماس والمنطقة بأسرها، مؤكدة أن هذه الفاجعة الأليمة خسارة كبيرة لدير ميماس وأهلها، تضاف إلى سلسلة المآسي التي أصابت قرى الجنوب الصامدة. وأضاف البيان: لقد أصابتنا هذه الأحداث المتلاحقة في الصميم ليس فقط لأننا نتشارك الأرض والجغرافيا والمصير، بل نتشارك يوميا القلق والمعاناة والصمود، ونطالب إزاء هذه الجريمة الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالتحرك السريع لكشف ملابساتها وإنزال أشد العقوبات بحق حفاظا على العدالة ومنعا للإفلات من العقاب. هذا كل شيء.
0: شكرا جمانة. وقفة مع الإعلان.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.

أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال استقباله وفدا من نقباء المهن الحرة حرص الدولة على حماية السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ومنع أي فتنة قد تهدد بقاء لبنان. ولفت إلى أن لبنان دفع أثمانا باهظة جراء الحرب مع سقوط أكثر من 3000 شهيد ونزوح أكثر من 1,000,000 شخص وتدمير آلاف المنازل. استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رشدي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينس بلاسخارت في زيارة وداعية، وكانت مناسبة للتباحث في المستجدات اللبنانية والأفكار المطروحة على طاولة النقاش في شأن المرحلة التي ستعقب انتهاء مهمة قوة اليونيفل في جنوب لبنان. أخيرا هذان النداءان الإنسانيان، مختار دير ميماس أولى سليمان بحاجة ماسة لدم من فئة A بوزيتيف في مستشفى رزق للاتصال على الرقم 70531797، والمريض لويس جرجس في مستشفى ماريوسوف الدورة بحاجة لبلاكات دم من أي فئة للاتصال 76 57 63 53. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

نسيم بيحييكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وخارج لبنان. أجمل التحيات لكم بحلقة جديدة اليوم بتضم ستو. بتعرفوا إن مواضيع كتير منوعة بتكون تراند من لبنان وخارج لبنان، وأكيد على الساعة 5 نلتقي معكم كمان بسؤال للنقاش.

0: هالوقت كل يوم من الاثنين للجمعة معكم سيمونا حتشيتي مرافقنا أكيد الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. دائما فيكم تكونوا عم بتابعونا كمان على منصاتنا على السوشيال ميديا فيسبوك انستا اكس يوتيوب وتيك توك. بأرالال تيم اليوم رح تكون معنا الزميلة وفاء شدياق بنجوم الظهر وبنرجع نلتقي مثل ما قلنا الساعة 5 مع موضوع للمناقشة. بينضم جورج السويدي على قلنا على 5:30 ل 6:30 و5 حلقتنا من أرالال تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع.

موابي فقرة بأربعين دقيقة مثل ما قلنا دايما أخبار ترند. ومن هالأخبار اضطرت رحلة لشركة يونايتد إيرلاينز متجهة من نيويورك لبالما دي مالوركا بإسبانيا إنها ترجع للمطار بعد ساعة من الإقلاع من بعد ما ظهر جهاز بلوتوث بيحمل اسم كتير غريب ومحطوط على البلوتوث كلمة بومب تفجير أو متفجرة. وطلب طاقم الطيارة من الركاب أنه يوقفوا كل الاتصالات بالبلوتوث وطلبوا منه هذا الموضوع عدة مرات. ومع استمرار ظهور هالجهاز تم التعامل مع الموقف كتهديد أمني محتمل. وبعد عودة الطيارة أخبروا الركاب وتم إجراء تفتيش أمني شامل قبل السماح للرحلة بالاستكمال بس بطاقة جديدة. والتحقيقات أظهرت بعدين أنه الجهاز بيعود لمراهق استخدم الاسم على سبيل أنه هيك عم يضحك ويمزح معهم وما كان في أي تهديد حقيقي.

0: هالحادثة بتبين أنه الأمن بقطاع الطيران ما بيقدر يتعامل مع أي إشارة مرتبطة بالتهديدات على أنها تكون مسحة مهما بينت بسيطة. فالإجراءات المشددة قد تسبب تأخير وإزعاج للمسافرين، لكنها بتبقى ضرورية لما بيتعلق الأمر بسلامة مئات الأشخاص على الطيارة. في مراهق غير اسم البلوتوث كرمال تيمزح معهم، فاضطرت الطيارة انها ترجع وتفتش الركاب وترجع تغير كل طاقم الطيارة. ويبدو انه بعض الاشخاص بعضهم بيعتمدوا ان النكتة الذكية هي اللي بتكلف مئات المسافرين ساعات من وقتهم والاف الدولارات من الخسائر. مسحة واحدة ورحلة كاملة دخلت بوضع الطوارئ.
1: الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة.

0: التجربة الصينية بتمثل خطوة مهمة بأبحاث الأمن الغذائي الفضائي، إذ أنه نجاح زراعة المحاصيل الأساسية خارج الأرض رح يكون عنصر حاسم بدعم البعثات طويلة الأمد واستيطان الفضاء بالمستقبل. كما أنه دراسة تأثير انعدام الجاذبية على النباتات قد تفتح أفاق علمية جديدة لتحسين الإنتاج الزراعي حتى هون عنا على كوكب الأرض. وبوقت بعض الكتار على هالأرض بيختلفوا يعني على سعر الرز، قررت الصين تتجاوز النقاش وتبلش تزرع على ارتفاع مثل ما قلنا 400 كيلومتر بالفضاء. ويبدو انه المنافسة بطلت على الارض الزراعية بس، ولكن وصلت للفضاء كمان. ومين بيعرف، يمكن عبارة رز مستورد اللي منشوفه على الكياس هلا بالمستقبل تصير تعني انه جاي من محطة فضائية.
1: الصورة حتصير اوضح عندك، وقتك معنا رح يلمع ب 40 دقيقة.

شركة جوجل برنامج بيدفع فيه للمهندسين تبعها الرواتب تبعهم اللي بتوصل $600,000 سنويا مقابل انهم يبقوا ببيوتهم وما يشتغلوا ابدا ضمن نظام الاستراحة واستحقاق الاسهم. ويحضر على هالموظفين انه يتعاقدوا مع اي شركة تانية بخطوة بتهدف لمنع انتقال مواهبهم للمنافسين، الامر يلي بخلي البرنامج من اغلى برامج دكة البدلاء بتاريخ الشركات. وبتركز التجربة على فهم تأثير انعدام الجاذبية، عفوا فاتوا المواضيع ببعضهم. إذن بنرجع لموضوع أنه جوجل رح تدفع على موظفينا $600,000 سنويا بس بشرط أنهم يبقوا بقلب بيتهم وممنوع يدفعوا أو حتى يشتغلوا بمكان آخر. It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this track everything on me. Oh, hey, come on, I'm not going to start. I'm going to start. You have the rest. You're going to have to.

0: هالنوع من البرامج بيعكس حجم المنافسة الشرسة على الكفاءات التقنية المتخصصة، خصوصا بمجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. فبالنسبة للشركات الكبرى، قد يكون الاحتفاظ بالخبرات الاستراتيجية ومنع انتقالها للمنافسين هو أقل تكلفة من خسارة المعرفة والخبرة يلي بيمتلكوها بهالكفاءات. وهون وفي يعني حتى أشخاص، إنه تخيلوا أشخاص قاعدين كل يوم بكون عم بيفتشوا على شغل من وعيتهم الصبح، بوقت إنه في أشخاص تانيين عم بيقبضوا مئات آلاف الدولارات مقابل إنه ما يعملوا شيء، يقعدوا ببيتهم وحتى ما يشتغلوا عند حدا تاني. يعني على ما يبدو أن المهندسين وصلوا لمرحلة كتير متقدمة من نجاح المهنة، حيث أصبح أنه البقاء بالبيت بند وظيفة مدفوع.
1: الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة.

تفاجأت شركة مجهولة بفاتورة ضخمة بقيمة 500 مليون دولار من نظام الذكاء الاصطناعي كلود اي اي من بعد ما نسيت تحديد سقف استخدامه للموظفين عندها، مما أدى لاستهلاك غير محدود للموارد. وبتشير التقارير إلى أنه الحادثة بتبرز المخاطر المالية الكبيرة المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة، إذ يمكن أنه تتجاوز تكلفتها أوقات رواتب البشر نفسها. الواقعة أتت بوقت بشدد فيه سام ألتمان اللي هو الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي، اللي بشدد على أنه الذكاء الاصطناعي ما بيقدر حتى هلأ أنه يعوض الوظائف البشرية بشكل كامل، الأمر اللي بيجعل بعض الاستخدامات مكلفة للغاية وبيكشف الحاجة الكتير كبيرة لإدارة وضبط الأنفاق على هالتقنيات قبل ما تتحول لكابوس مالي حقيقي.

0: هالحادثة بتظهر أهمية وضع ضوابط مالية وتشغيلية واضحة لما نعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي بقلب المؤسسات. فمع تزايد الاعتماد على النماذج المتقدمة بطل التحدي مقتصر على الاستفادة من التقنية، بل كمان بيشمل إدارة تكلفتها ومراقبة استخدامها بشكل مستمر أكيد لتجنب مفاجآت مالية قد تكون باهظة الكثير. ولسنوات كان الخوف أنه يستبدل الذكاء الاصطناعي للموظفين، يعني هذا هو الخوف يمكن عند الكثير منكم مستمعين، ولكن يبدو أنه المشكلة الجديدة هي أنه الذكاء الاصطناعي ممكن يستبدل اسم المحاسبة مثلا. عم تقلي عن جد؟ ما بعرف. ففاتورة ب 500 مليون دولار لأنه حدا نسي أنه يحط سقف للاستخدام، هذا منا تجربة تقنية بل درس مكلف كتير.
1: الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع ب 40 دقيقة.

كشفت شركة ميتا عن ميزة جديدة لمشتركي باقة انستغرام بلس بتيح مشاهدة القصص من دون الظهور بقائمة المشاهدين. يعني احنا منشوف الستوري بس ما بتبين عند العالم انه احنا شفنا الستوري تبعهم، واكيد من بعد ما تم اختبارها قبل بالفلبين واليابان والمكسيك. هالميزة تأتي ضمن خطة الاشتراكات المدفوعة بدلا من الاعتماد على أدوات خارجية، الأمر اللي أثار ردود فعل متباينة بين المستخدمين بشأن الخصوصية والتفاعل مع المحتوى. وعم تخطط ميتا أنه توسع هالخدمة ونضيف مستويات ذكاء اصطناعي ومحتوى مخصص للمبدعين بالمستقبل.

الأرضي بتعكس يعني التوجه المتزايد عند منصات التواصل نحو تقديم مزايا خصوصية إضافية ضمن الاشتراكات بس المدفوعة. وبوقت قد تمنح بعض المستخدمين حرية أكبر أن يتصفحوا المحتوى، ولكنها بتطرح بالمقابل تساؤلات حول تأثيرها على طبيعة التفاعل والشفافية اللي ارتكزت عليها منصات التواصل الاجتماعي من سنين. يعني بالأخير صار بإمكان نشوف الستوريز تبع إنستغرام من دون ما حدا يعرف أنه شفني هنا، ولكن بالمقابل بدنا ندفع. وعلى ما يبدو أنه ميتا لقيت طريقة جديدة لتحويل الفضول لخدمة مدفوعة، يعني تجسس بأريحية كتير ولكن ما تنسى تدفع لعليك. الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة.

الكشف عن سيارة فيراري الكهربائية الأولى فيراري لوس يلي مصممة بالتعاون مع جوني آيف، جدل واسع بإيطاليا بعد انتقال أداة لاذعة من رئيس الشركة السابق يلي طالب أن يحذفوا شعار الحصان عنا، واعتبر أنه هالمشروع بيهدد إرث فيراري الأسطوري. وعقب الإعلان سجلت أسهم فيراري تراجع بنسبة 8.37% ببورصة ميلانو وسط قلق المستثمرين من السعر المرتفع للسيارة واللي كنا حكينا عنه بحلقات سابقة اللي بيوصل لل 550 ألف يورو، وتصميمها أبدا منه تقليدي، يعني هي في بقلبها خمس مقاعد. عم نحكي عن السيارة الكهربائية الفيراري فيها خمس مقاعد ووزنها 2260 كيلوغرام. الأمر يلي يعتبر خروج عن الهوية الرياضية الكلاسيكية لشركة فيراري.

على سيارة الفيراري الكهربائية، يعني بيسلط الجدل حول أول سيارة كهربائية من فيراري الضوء على التحدي اللي بتواجهه العلامات التاريخية لما تنتقل لعصر السيارات الكهربائية. فالمعادلة ما بتقتصر على تبني التكنولوجيا الجديدة، بل تتعلق كمان بالحفاظ على الهوية اللي بنتها الشركة بعد عقود كتير من الأداء الرياضي والتميز الهندسي. وعم نحكي عن فيراري تحديدا، الأمر اللي بيفسر حساسية أي تغيير جذري بالتصميم أو الفلسفة اللي بتمثلها العلامة. ويبدو أن المشكلة منا بأنه السيارة كهربائية بس، بل بأنها أتقل من السيارة الكلاسيكية وأكبر وأغلى من الصورة الذهنية يلي بيحملوها عشاق فيراري براسهم. الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة.

صار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على أعتاب دخول التاريخ كأول شخص تتخطى ثروته حاجز التريليون دولار مدفوع بالقفزة التقييمية الكبيرة المتوقعة على شركته المتخصصة بتقنيات الفضاء سبيس أكس. وتقدر ثروته الحالية بنحو 800 مليار دولار، مما يعني أنه هو بحاجة ل 200 مليار دولار إضافية تا يكسر حاجز التريليون. وتكمن هالقفزة مثل ما قلنا بالطرح العام الأول المرتقب لشركة سبيس أكس، واللي بتشير توقعات إلى أنه تقييمها ممكن يتجاوز التريليوني دولار ليصير أضخم ظهور لشركة بتاريخ سوق الأوراق المالية. وإدراج سبيس أكس بهالتقييم الضخم رح يدفع بثروة ماسك الشخصية لأنها تتجاوز عتبة 3 تريليون دولار بغضون أشهر قليلة، مش عم نحكي عن سنوات بس عن أشهر قليلة كما كان متوقع بالسابق، الأمر يلي بخليه إنجاز تاريخي غير مسبوق بعالم المال والأعمال.

0: وصلت ثروة إيلون ماسك لتريليون دولار، فهذا ما بيعكس بس نجاح رجل أعمال استثنائي، بل بيكشف كمان عن التحول العميق بطبيعة الاقتصاد العالمي، لأن الثروة اليوم بطلت تبنى على النفط أو العقارات مثل ما نحن معودين يعني تقليديا، بل صارت تبنى على التكنولوجيا والفضاء والذكاء الاصطناعي والسيطرة على البنية التحتية المستقبلية للعالم. ولكن بالمقابل وصول فرد واحد له القوة المالية أكيد بيطرح كتير أسئلة حقيقية حول تركز النفوذ الاقتصادي والسياسي والإعلامي بيد عدد محدود كتير من الأشخاص. فلما تصير ثروة شخص أكبر من اقتصادات دول، بيصير الحديث عن السوق الحرة واحدة بسيط ومفرط لمعادلة معقدة تتداخل فيها التكنولوجيا والسلطة والاحتكار والطموح الشخصي. واللي عم بيصير مع إيلون ماسك منه مجرد رقم قياسي مالي، بل علامة على عصر جديد تعاد في صياغة مفهوم القوة العالمية.
1: الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة

رح نرجع على الصين يلي بلشت تفرض قيود جديدة على السفر الدولي لكبار المتخصصين بتقنيات الذكاء الاصطناعي يلي بيشتغلوا بشركات خاصة بارزة مثل علي بابا وديب سيك، وهالأمر بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة. وتشمل القيود مؤسسي الشركات الناشئة والباحثين والمديرين التنفيذيين وغيرهم من العاملين بمجال الذكاء الاصطناعي اللي يعد من الأصول الاستراتيجية للدولة. وهالمسؤولين صاروا بحاجة لموافقة سابقة من السلطات الصينية قبل ما يسافروا لأي بلد آخر، بخطوة بتهدف لمنع تسرب المواهب والتقنيات الحساسة لدول أخرى، خصوصا بظل المنافسة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة بهذا القطاع. يعني مثل ما كانوا عم يدفعوا لهم يقعدوا بقلب بيوتهم وممنوع أنهم يكونوا عم يشتغلوا بغير شركات، اليوم صاروا كمان عم بيخلون ياخذوا موافقة مسبقة تقدروا يسافروا لغير بلد.

القيود اللي بلشت الصين تفرضها على سفر العاملين بإقطاع الذكاء الاصطناعي بتكشف بوضوح حجم التحول اللي طرأ على طبيعة التكنولوجيا بالعالم الحديث. فالذكاء الاصطناعي بطل مجرد قطاع اقتصادي أو مجال بحث علمي، بل صار جزء من الأمن القومي والتوازنات الجيوسياسية بين الدول الكبرى، تماما كما كانت الصناعات العسكرية أو البرامج النووية بالعقود السابقة. الصين بتعرف أن المنافسة مع الولايات المتحدة بطلت تدور بس حول التجارة أو الاقتصاد التقليدي، بل حول مين عنده السيطرة على الخوارزميات والبيانات والعقول القادرة على أن تطور التقنيات المستقبلية. ولهذا السبب تنظر بكين للباحثين والخبراء بالذكاء الاصطناعي باعتبارهم أصول استراتيجية، مش مجرد موظفين عاديين قادرين يتنقلوا بحرية بين الشركات والدول. ومن جهة قد تبدو الإجراءات منطقية ضمن سياق الصراع التكنولوجي العالمي، خصوصا مع المخاوف اللي عم تزيد من تسرب المعرفة الحساسة أو انتقال الكفاءات لشركات ومختبرات منافسة بالخارج. فالدول الكبرى تاريخيا حاولت دايما حماية خبراء بالمجالات الحساسة، سواء بالصناعات الدفاعية أو الفضاء أو التكنولوجيا المتقدمة. الصورة حتصير أوضح عندك، وقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة.

رح نروح على اليابان ماريانو، لأنه في شركة ساينس اليابانية بأوساكا كشفت عن كبسولة ذكية مبتكرة اسمها غسالة البشرة المستقبلية. ما بعرف إذا كمان شفتوها الصور تبعها والفيديوز على السوشيال ميديا، وهي مصممة لتنظيف الجسم وتجفيفه بالكامل ب 15 دقيقة بس، من دون أنه حدا يكون هو اللي عم يعمل، مش أنه بشري اللي عم يشتغل بالموضوع. وبتعتمد الكبسولة على تقنية الفقاعات الدقيقة لإزالة الأوساخ بطريقة كتير هيك لطيفة خفيفة نظيفة، ومن بعدها في مرحلة تجفيف سريع داخل نفس الوحدة، يعني بذات الوحدة بنكون عم بتغسلنا بترجع بتكون عم بتنشفنا. وبهالطريقة بتكون عم تقتصر عملية الاستحمام التقليدية بتجربة آلية متكاملة. مش بس هيك ماريانو، لأنه زود الابتكار بنظام ذكاء اصطناعي ومستشعرات حيوية بتقيس نبضات قلبنا، كرمال بتكون عم بتقوم تلقائيا بضبط الحرارة، ضبط المي، الإضاءة والموسيقى، يعني في بقلبها حتى كمان موسيقى. وهذا الأمر يلي بيخلي أو بيحول يعني هيك خبرة الاستحمام لتجربة هيك صحية واسترخاء بتناسب أكيد يعني حالة المستخدم.

كل يوم عم نجرب قد ما فينا نكون عم نقي أخبار يعني من قلنا من لبنان وحول العالم, وأكيد أن نضلنا دايما على اطلاع بكل شيء عم بيصير حوالينا. وهيدي فإذا كانت جولة كتير سريعة شو عم بيصير من ترند بلبنان وخارج لبنان. أكيد راجعين من بعد ما نعرف شو صاير أخبار بالسياسة طبعا مع الزملاء بقسم الأخبار. رح تلاقيكم الزميلة وفاء شديق مثل ما قلنا على الساعة 4 ضمن نجوم الظهر.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا تلياني نيجروني بدولار و90 سنت، أشقوان بقر كافال لوقيه بدولارين و40 سنت.

الرابعة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار. أفادت وزارة الصحة عن سقوط 4 قتلى و 127 جريحا وأضرار فادحة وجسيمة في مستشفى جبل عامل في سور. وفي آخر الغارات، فقد استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات السماعية، المعلية، الشعيتية والقليلة والقليلة، وسجلت غارة على بلدة الحنية في قضاء سور. أما في قضاء النبطية، فقد سجلت غارة من مسيرة على بلدة كفرصير، وأغار الطيران على بلدة شوكين وكفرة وبلدة مرج حروف وعلى مدينة النبطية. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف مستوطنات نهرية كرم ييل صفد وكريات شموني شمال إسرائيل. نعت القوات اللبنانية في منطقة مرج عيون حصبية رئيس بلدية درميماس سهيل أبو جمرة، الذي قضى في حادثة غدر مؤلمة وصادمة هزت درميماس والمنطقة بأسرها. وطالبت القوات اللبنانية الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالتحرك السريع لكشف ملابسات الجريمة وإنزال أشد العقوبات القانونية بحق المرتكب، حفاظا على العدالة ومنعا للإفلات من العقاب. وتقدمت القوات بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد الكريمة وإلى أهالي درميماس كافة، سائلين الله أن يشمله برحمته ويسكنه أحضان الأبرار والقديسين وأن يمنح ذويه القوة والصبر. دعا المستشار الألماني إسرائيل إلى ضبط النفس في لبنان، وقال نتابع بقلق بالغ التصعيد الجديد في الجنوب ويتعين على حزب الله إلقاء السلاح، ورأى أن التصعيد الحالي بلغ مستوى خطير للغاية، ونحض إسرائيل ولبنان على مواصلة المفاوضات. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عيس أن حزب الله يدفع بأكبر عملية انتحار، ولا نريد من الشيعة إلا أن يخرجوا من الخيمة والصاروخ إلى الدولة. وقال للأم تي في هناك تنسيق شبه يومي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهذا يؤشر إلى أنه في مقابل شبه القطيعة بين عون وحزب الله، فإن بري يحافظ على التواصل مع القيادة الرسمية. ارتفعت حصيلة قتل الهجوم الليلي الروسي على أوكرانيا إلى 18 شخصا. أخيرا، نداء إنساني. المريض داني أرأفي بحاجة ماسة إلى بلاكات دم في مستشفى أوتيل ديو. للتبرع يجب الاتصال على الرقم 03-98-0057. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: تونة أو سردين، علبة سريعة سهلة موجودة تقريبا بكل بيت، بس إذا بدنا نختار صح أيها أفضل، خلينا نبلش بنقطة أساسية، الزيبق. الزيبق هو معدن ثقيل موجود طبيعيا بالبحر، بيوصل لجسم الإنسان من خلال السمك. كل ما كانت السمكة كبيرة وعايشة لفترة أطول، كل ما تراكم فيها الزيبق أكتر. لهيك التونة خصوصا الأنواع الكبيرة بتكون أعلى بالزيبق. أما السردين سمكة صغيرة ودورة حياتها كمان صغيرة، ونسبة الزيبق فيها منخفضة كمان. طب ليش هيدا الموضوع مهم؟ لأنه التعرض العالي للزيبق ممكن يأثر على الجهاز العصبي، التركيز والذاكرة، عكس من ما الناس بتفكر، وبيكون أخطر عند الأطفال والحوامل، ولازم ننتبهوا كتير منيح لكمية التونة. الموضوع مش مسموح وممنوع، الموضوع هو كمية وتكرار. بالنسبة للقيمة الغذائية، سردين غنية جداً بالأوميغا 3 يلي بتدعم صحة القلب والدماغ وبتخفف الالتهابات، وكمان مصدر ممتاز للكالسيوم. أما التونة مصدر بروتين عالي عملي وسريع، بس محتواه بالأوميغا 3 أقل وما فيه كالسيوم. خلاصة، للأكل المتكرر واليومي السردين خيار ذكي وأأمن. للتنويع والوجبات السريعة تونة مقبولة بس باعتدال، يعني ماكسيموم مرة لمرتين بالأسبوع. وإذا بدنا نحكي بصراحة، علبة السردين الصغيرة ممكن تعطيك فوائد أكتر بكتير من علبة التونة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 41,000 ليرة، والمازوت 60,000 ليرة، والغاز 62,000. وتحددت الأسعار على شكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,541,000، بنزين 98 أوكتان 2,559,000، المازوت 2,137,000، والغاز 2,329,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: كأنه هالغنية بتجسد حالتك 100%. أول شيء بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك رواد رعد، الملحن والمغني رواد رعد.
1: نعم.
0: أو المغني والملحن رواد رعد.
1: خلينا نشملها بفنان، فنان فنان واحد، في الفنان شامل.
0: هيك صرت
1: لا لا لك ليش، لأنه فنان فنان يعني. أنا الفنان هو بده يكون عندك الله عطيه هذه المهوة موهبة، وما بتتحدد بتسمية واحدة، يعني مطرب أو فنان أو مغني أو ملحن أو كذا. هو إذا بدك الملحن هو الفنان الأصلي. إذا بنحكي كلمة فنان، اللي بيغني هو مغني، هو مؤدي. أما الملحن هو الكرييتر، هو اللي خلق، سوري من بعد ربنا أكيد يا رب السماء، هو الخلق، هو اللي بيخلق الموسيقى، هو اللي بيخلق الروح، هو بيخلق نفس الغنية، بيلحق الكلام، بيعيشوا إياها للفنان اللي بيغني.
0: أكيد. وما بدنا ننسى دور الشاعر
1: أكيد،
0: اللي مغبون معنويا وماديا،
1: حق عليه
0: تحديدا بلبنان. ليه الحق عليه؟ لا ليه؟ لا ما أنت ما بتقول شغلك مزح 100%، بيكون نصها جد. ليه الحق عليه؟
1: أنا ما بقول شغلي إلا ما تكون صح، ما هي مشكلتي، بتطلع دغري من القلب، بتكون ما بكون ما في خليها ببطني.
0: طب ليه حق على الشاعر؟ لأنه مخبون.
1: لا مش حق على الشاعر، لا كل واحد ما عم نحكي ليك، خلينا ما نصنف، خلينا نقول كل واحد بيكون مغبون بيكون من إيده، يعني أو ما من إيده، ما بكون عم يشتغل بالحياة. عم بقرا كثير بهالوقت اللي هلو هالوقت الضايع اللي عايشين فيه، اللي عايشين فيه هلا بهالفترة، عم بقرا كثير بأشياء، عم بكتشف إنه الراحة هي فشل. الراحة هي فشل، أما التعب هو النجاح. يعني الواحد إذا ما تعب على شغلته، وإذا ما استمر أو ما استمرارية بعدين، إذا ما ركض ورا شغلته بده يضحي. أنا واحد منهم، يعني أنا وصلت لمحل كانوا يسألوني على الباب، كان يسكر الباب بوجهي.
0: لحظة وين كيف وين كنت؟
1: أول ما بلشت، أول ما قلعت، يعني أول ما بلشت كان في
0: خلينا بلش من الأول. فإذا في شغلات العالم ما بتعرفها عن رواد رعد، إنه رواد رعد اشترك بكأس النجوم للراحل سيمو أسمر،
1: و عن فئة ملحن بركات،
0: عن فئة ملحن بركات طبعا، الله يرحمه، الله يرحم سيمو أسمر. اشتركت بكأس النجوم اللي كنت تاخده كأس الفنان اللي بيربح وكأس الجمهور.
1: صح.
0: انت طلعت ايد لورا ايد لقدام، لا اخذت كأس الفنان ولا اخذت كأس الجمهور. ليه؟
1: لأنه ياريت ما طلعت، انا انضحك علي.
0: كيف هي؟ خبرني، بلش من الاول.
1: اللي صار، انا قبل كأس النجوم كان في بروجرام عاملينه كرمال اجمل لحن ميلادي واجمل لحن لبناني.
0: وين؟ على اي شيء؟
1: على LBC. ما كان في غيره وقتها، LBC كان في، LBC بعتقد كان في المستقبل،
0: وكان في تلفزيون لبنان.
1: اكيد لبنان. اكيد اكيد. بس عم نحكي بالمحطات الخاصة. ربحت، اخذت جايزة الاولى بأغنية الميلادية، ما اشتركت بأغنية الميلادية. بس بهذا الوقت بلش انا شو اسمه لحن، وهذا بدقوا لي من مكتب سيمو أسمر بيقولوا لي بدنا اياك.
0: حدا غنى لك من الحانك بوقتها؟
1: لا وين،
0: بس كنت بلشت تلحن تحط على جنب،
1: حط
0: يعني
1: على جنب. ايه عم بحكيكي هاي الخبرية
0: 98
1: على الأد. كنت لما ايه بلشت حضر على جنب. بقى المهم انه رحت وقالوا لي بدنا اياك انت تشارك، لانه الاستاذ سيمون والاستاذ ملحن بركات تحديدا بده يحط اسمك وتكون بالهيدا. الفنان اوكي. اي نهار ما بعرف، نسيت اي نهار، المهم بدها تصير اجينا على نهر الفنون لهون، قعدنا ولا شو، اجى شخص كان مدير المكتب تبع الاستاذ سيمون، اسمه سيد، في محمد.
0: ايه
1: سيد،
0: محمد سيد، نوجه له تحية لمحمد.
1: بقى اجى اعطاني ورقة وسمي لي، حط لي هيدا، حطينا، قال لي نقي، قلت له هي، قال لا. قلت له هاي، قلت له يا حب اللي غاب، قال لا، قلت له صلي مع

0: جينا على الريهرسل، وصل الله يرحمه الحين بركات، شافني هيك شو عم تعملون؟
1: ايه اي اغنية كنا عم نحكي مع ما وراء البحار،
0: كنا انا نقيت سلم عليها يا هوا ويا حب يا صمتي يا معزب.
1: اوكي
0: بهذا الوقت فيك تفوت على اليوتيوب وتشوفهم من عندك. بقى المهم انت شو عم بعمل هون؟ انت انا جيت انت اساس انت نقيتني، انا نقيتك وين نقيتك؟ مين قال لك؟ قلت له هيك قالوا لي مكتب. قال لي اي مكتب؟ ما بعرف شو. اخذني على جنب هيك قال لي شو نقيت اغاني؟ انت اللي سلم عليها يا هوا ويا حب اللي غاب
1: يا صمتي
0: يا معذبني. قال لي لك ما رح تنجح. قلت له ليه ما رح انجح؟ قال لي اعمل لك ما رح يعطوك اياها. انا ما قلت له انت، انا ما قلت له عنك تجيبوك يعني. قلت له خلص بدي فل. الا اذا فليت ما عاد شفته على قلبي سير. من هون لهون الله يوجه له الخير. نزار فرانسيس كان وقتها بس عارف انه انا رح لهونيك خويت، وكان عارف يعني.
1: طيب ما عم فهم انه ليش قاموا قيمتهم؟ ما انت كنت بعدك مبلش يعني.
0: ما بدهم، لانه كان في شخص اسمه، في شخص هذا حبيب قلبي وبعزه من قلبي، هادي خليل
1: كمان تحية له،
0: حبيب قلبي هادي عن جد بوجهه تحية، فنان ما في شك انه فنان كبير. وحطوني انا بدهم هوديك الباقيين منهم بي بي يعني ما في تحدي. هالتحدي بقلب البرنامج صار في هادي واربع خمس الباقيين عم بيغنوا عم بيقدوا، بس ما عم بيقدوا مثل ما بيقدي هادي. طبعا هادي فنان يعني. بقى جيبوني بدهم حدا بوجه لهادي. بقى المهم بلا توصيل جيت انا، قال لي خلص ما تعتلهم انا بعطيك كاسه
1: ملحم.
0: بقى جينا على الحقيقه وما طلعنا على التلفزيون تاني يوم. انا ليش انا عامل هيك؟ انا كنت بالكورال معه لملحم بركات بنهار يعني، كنت معه بالكورال من سنه 92، بنفس الوقت كنت مع جوليا بتوصل مع فيروز انا. كنا جروب واحد، كنا الفرسان الاربعه
1: تنقلوا من مطرح لمطرح،
0: كنا كورال، كنا كورال مع فيروز مع جوليا ومع ملحم بركات.
1: نعم
0: ثلاثه. بقى طلعنا تاني يوم عملنا مقابله على التلفزيون، عملنا تلسير على LBC.
1: لا شو عليه خد وقتك، لانه هيدي القصص العالم بتحب تسمعها وانت مش حكي فيها.
0: لا مش حكي
1: من شان
0: هيك، هلا صار في وقت لازم احكي فيها قبل ما هلا. المهم طلعنا على التلفزيون على المقابله، كانت معنا اللي طول بعمره ماي مبتا. صار تسالنا واحد شاب قاعد حدي ما بعرفه، المهم شو بتشتغل حضرتك؟ يعني الشغل مش عيب، بس انه انت قال لي انا مسؤول عن ترمبة بنزين وبغني بالليل وهيك وكذا. قلت له شو وين انا؟ قلت له انا بشتغل بالموسيقى وانا بالكورال مع بدك تسمع الصريخ؟ سامع شفت الهيدفونز هيدا؟ سامع صريخ سيمون اسمر على الهيدفونز كانت وقتها، وبينزل لك الدنيا كلها بتنزل من الرجي لفوق لتحت. شو عملت؟ ليش حكيت هيك؟ وليش حكيت هيك؟ وقام علي الله.
1: اساسا كان لايف؟ ما كان لايف
0: البلا،
1: كان لايف ايه كأسر
0: مجموم
1: او تصوير.
0: عم نحكي على النهار من صعيد الصبح.
1: تاني نهار. اوكي تاني كان نهار. لايف ايه
0: عملنا ريهرسل.
1: اوكي
0: نهاركم صعيد، وكانت الحفلة بالليل بدها تاني يوم زيت وابع مسيد. قامت الدنيا وقعدت. بقى الموضوع انه
1: لا انه في وصايت يعني، اصلا يفكروا العالم في وصايت.
0: انا ليش بدي احكي؟ صار بتقول لي خلص متشيها ما بدي يا الله خلص خليني فل. لا كيف هو كيف تحكي عصبوا علي تعصيلي فلت. راحت الخبرية وجينا على الحلقة وقبل ما تفوتي على الحلقة بدك تمضي الكونترا. في وراق بدك تمضيه. طلعت لقيت 15 سنة، وانا بوقتها انا براسي ما بحب يعني، كان عندي هيدي العقلية انه انا بدي اعمل حالي بحالي وما في حدا يجي ياخذ لي يعني انا بدي يكون ما كنت اعرف انه كان في جاي من غير محل. انا غير اذا بدك انا بالفن، بس انا كنت بباب الهندسة والميكانيك وبشغلي كنت. المهم قلت لهم لا ما راح امضي. لا بتمضي ولا ما بتطلع؟ قلت لهم ما راح امضي. اذا ما مضيت ما راح تطلع. قلت له شو انت؟ قلت له فهموني شغلي فيه، بتمضيني على الورق لتنجحني يعني؟ إذا

0: بديت ما راح انجح، ما راح تربحني. قال لي يا عم انا ما خصني، بدك ما تمضي، بس انت شغلك ومين شغل معك، انت راسك كبير.
1: المخرج
0: لا لا لا
1: محمد سيد،
0: محمد سيد. قلت له ما راح امضي. فتنا على الحلقة ما عادش فيني اعمل شيء، لا انا فيني فل، اذا فليت نقص واحد واذا فليت كمان بصير في عندي، ما بعرف انا هيك بواحد بصير يفكر انه كانت الال بي سي يعني بوقتها بعد هلا اكيد باب كل انسان كل انسان بده يفوت على الفن، كان في باب واحد يعني باب واسع.
1: بعدين انت اصحاب وبالكورس مع ملحم بركات الله يرحمه، يعني كمان ما فيك تزعله اذا نقصوا واحد، يعني في حلقه بدك
0: يعني مثل واحد زركني هم، قلت يلا شو بك زي ما عادت المصارى زي ما تيجي ديك، وفتنا غنيت. وتاني يوم كنا رايحين بمسرحيه المتنبي، سكرات كنا رايحين على مصر
1: مع الراحل منصور رحبيني،
0: مع الراحل منصور رحبيني. وفاء الاصوات اللي اجت على الشيء عندهم فوق بالعدا عروجي بالهوايل، وتليفوني ما هدي، انا تليفوني ما كان معي، انا كيف عرفت بس رجعت على تليفوني. مهم اجا عطى الكيس، اول كيس لقاله، بعد شوي طلع فيه ملحم بركات وعمل راسه هيك، بعد شوي اجى سمو اصبر هو محمد السيد وقفوا على راسه لملحم بركات. انا قلت خلص بالضبط، قام وقف هيك وهيطلع منه بايده هيك، قال له تاخذ الكيس، اخذ كيسين
1: هادي خليل.
0: هلا ما في شك رجع بعد لك انه بيستحق، بس ما بيستحق اثنين. هنحكي الواقع، ما بيستحق اثنين، انا بوجودي انا ما بيستحق اثنين، عم بحكيك اياها من الاخر، مش تكبر او انا بس انا بعرف حالي كتير منيح انه انا بوجودي هادي خليل ما بياخد اثنين، بياخد واحد وانا واحد، يعني في قسمه بتزبط.
1: انت يعني بتاخد شو، كاس الجمهور ولا كاس ملحم بركات؟
0: انا على المبدا انه ملحم قال لي بعطيك كاسه، ما اخذت كاسه انا. وقتنا جينا على الجمهور كمان ما اخذته، خلص متى ما اخذت كاسه هو يعني اعتبرته انه ضليت عندي 1% امل، بس ما اخذتها. المهم بلطوا السيره، نحن وصلين بوصل على ملحم بركات بيقول لي هلا بس اطلع بحكيك، طلعنا لبرا ورحت الخبريه وطلع تاني يوم على صوت انا سفرنا على مصر، وحياه الصليب وحياه العذراء بقلب الطياره، الكرو كله اجى لعندي، الكرو كله، العالم بالطياره تزقف لي ما بعرف شو، ومن هون عرفت حالي انا ناجح، مش ضروري اخذ جوائز، عرفت انه الناس تقبلت شخص اسمه اذا كنت حاطط باسم جوزيف رواد، المهم تقبلتني الناس. انا هون انبسطت، قلت هاي تقليعه منيحه.
1: هو رواد اسم الفني؟
0: اسم الفني
1: رواد رعد،
0: جوزيف زيتون اسم الارحية.
1: صح
0: ما معك خبر؟
1: لا شو بده يعرفني، ما مش اخذت لك تذكره، بعرفك رواد رعد، مش عارفه انه اوكي. ليك
0: من وقت اليوم
1: من وقت اليوم بتعرف رواد. بس هون انا بدي احكي بموضوعيه. انت رواد عندك باور بصوتك اسم الله، يعني بدي اقلك على الخشب، بس بالتلحين لحنك اهم من صوتك. لا
0: ثانيتهم.
1: طيب انا هيدا رايي، هادي خليل صوته يعني ما كانوا ظالمينك انه يعطوا هادي خليل الكسين؟
0: لا ظالميني اكيد انت، لانه ما بعرف غريب، هذا اول مره بسمع منك. هلا انا اكيد
1: انا بحبك كملحن اكثر من كمطرب.
0: مش غلط. انا بحب حالي ملحن كثير،
1: ما هاي
0: بس انا كمطرب، انا مطرب شو بيقولوا له، قد الحمله وزياده. انا توديع الصف يعطيني كاسه او تكريمه،
1: واخد كاسه
0: تكريمه مش كاسه تكريمه. كنا عم طلعنا غنينا كان في كريه اكليريكيه ببرمانه، كان هونيك كلهم غنوا، جيت عم غنيله انا وقف السهره بلا عم بحكي بسرعه حتى اوصل. وقف كل قال لهم، كان في فنانين ما راح اذكر اسامين اكيد، او فنانين اسامي كبيره.
1: مين كان في؟
0: ما راح اقول.
1: اوكي
0: بقى قال لهم كلكم غنيتوا وديع الصافي، برم علي قال لي انت منين جيتنا يا ابني، غنيت وديع الصافي على طريقتك؟ كثير عم تأدي صح وقوي وكذا بلا بلا بلا. وين هلا بكرموني فيها يا ابني؟ جابوها عطوني عطانيها لالي.
1: طيب غني لي شيء للراحل وديع. على العود هلا هيدا العود كاتع رقبته وقاعد على جنب المعتر.
0: ما انتوا هون معديني بزركي
1: مزروك ايه انت نصحان يخزى العين استوديوهاتنا يعني.
0: انا نصحان؟
1: ايه مش نصحان انت؟
0: لا نفخة
1: هيدي نفخة ايه ايه معدينه بزركي

0: باي. حطينا شوية افيه يا زلمة.
1: يسلم تمك.
0: اي ما انا لحني اهم من صوتي ممكن.
1: ايه بعدني مصر.
0: باري
1: ولا لا؟
0: مش غلط بالعكس بدك
1: يعني في يعني في في في اكين رايي انا ولا راي بعض العالم ولا راي ملحنين ولا راي
0: ماري بس انا لا مشكلتي وهيدي عطول نبهوني منها انه انا بس بدي اسمع الغنية للفنية بسمعهم بصوت الكامل بسمعهم هيك ال ثلاث ارباعهم ما بعرف انه انا في ناس بيقولوا انا عم بتذكى عليهم انا عم علمهم كيف بدهم يغنوا في ناس بيقولوا بعيطوا او بيعطينا ما بعرف ما في غني اللي بيغنيه المهم انه هيك
1: خلصنا من كأس النجوم يعني الغضب الشديد نصب عليك
0: فترة طويلة
1: داش شي 10 سنين بس قدرت هيك
0: 98
1: تحلق خارج السرب يعني وقدرت تعطي ألحان حلوة
0: بس عطيت ألحان قلعت أنا قلت بعطي ألحان ورجع كفي كفنان كمطرب كمغني لا سحبت ألحان أكتر
1: صحيح يعني أنت بلشت غناء رجعت للتلحين رجعت من التلحين رجعت للغناء
0: انا لا حتى من الصف انا بحب غني يعني انا اذا بدي ابرز موهبتي اكثر بحب ابرز موهبتي بالغنى اكثر بالحاني اكيد عرفتي
1: وهلا صاير عم بتلحن وتغني انت يمكن لانه ما في ناس عم تدق باب روادرات حتى تاخد الحان منه او انت قررت انه ما بقى تعطي الحان لحدا الحانك انت بدك تغنيها تقدر توصلها اكثر
0: لانه لا فيك تقولي غير هيك وفيك تقولي شوية من اللي قلتيهم يعني فيني أقول أنا فيني عرفت كيف أيد شوية من اللي قلتي
1: كلمات متقاطعة عم تعمل
0: طيب مجمع مضطر
1: ليه
0: لأنه أنا ما حدا بدق بيبي مش ما حدا بدق بيبي بس لأنه
1: أنا قلت أو هيك أو هيك.
0: لا خليك
1: أنا ماني عم بجرم
0: لا عرفت خليني أوضح لك شغلي ما بدقوا بيبي هني حرين
1: يعني مش عم يدقوا بابك
0: ما بدي
1: مش عم يدق بابك
0: قليل صاروا قليل دق الباب ليش؟ لأنه عم يجيهم أغاني تانية من محل ألحان من غير محل ومثل كل هالمصلحة يعني
1: من وين؟ من غير ملحنين
0: يمكن ما بيطروا يعني صدنا لمحل انه ما عمعش يطروا من روادرات يسمعون غنية او عم قلك شو الصعوبة صارت يعني صار في صعوبة بسماع الغنية كمان انا مش قليل من الاشخاص ابعت فويس يعني ابعت واتساب على الغنية ببعت لكم شخص يعني مثل الفنان عاصي حلاني صديقي ببعت له اشخاص قراب مني جو اشقر مثلا نجوى قراب مثلا ببعت لهم بس واحد بيجي مش مقلع بعده قال له يومين او قال له شمعتين لا بيقول لي بدي شيء
1: مع مدير اعمالي
0: لا بدي شيء على ستيلي جاي هو وعمه وخالته من الضيعه وجاي لعندك بده ياخذ غنيه بيقول لي حلوين استاذ رواد بس بدي شيء على ستيلي شو ستيلك حبيبي انت ما فهمت يعني طيب لمين بتحب تغني انا غنى اذا بغني للكل تخيل انت شو بدك خايف كيف وين رايح بحياتك لحتى عارف كيف بدي ارسم لك هالطريق هلا الفنانين الكبار اصحابي عاصي ويعني بتضل يعني ما في على طول في اخذ وعطى يعني بنشيل بنحط بنطلع بننزل هيك بعد لكن بدك كنت بدي اقول لك شغله بعدنا هلا بنحكي الألحان اللي صارت بالأربعينات للستينات للسبعينات للثمانينات كنا ننطر
1: حتى بالتسعينيات
0: بلشنا

0: الله يطول بعمره.
1: هادي شرارة مودي نعوم.
0: هادي شرارة ما كان يوزع، كان كان كان يعمل دعايات.
1: اه
0: هادي شرارة الله بعدين وزع. يعني بس انه اكيد هادي شرارة بطل يعني.
1: ايه.
0: بس كان شغل، كان حاطط تقله على شغل الدعايات. كمان دعايات بده شغل يعني، مشان
1: اكيد.
0: كان ينطروا العالم العادي، العالم اللي عم تسمع تغني كان ينطروا صباح او فيروز او ام كلثوم او هول الاسامي كلها، شو راح ينزلوا من الحان مين؟ من كلمات مين؟
1: صحيح صحيح،
0: عرفتي كيف؟
1: صح.
0: انه هلا صار مين ما كان، صار هلا هلا خاصا هلا بوجود الاي اي، صار كل واحد ما عنده شغل ولا عامل، بيفهم لي بهونيك كم نوطه بيطلع لي على على الكمبيوتر بيكبس الفحص.
1: بس انتبه انتبه، قديما انه ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم نجات صغيرة الملحنين كانوا لحنوا لهم يعني. عرفت
0: شو
1: نجوم.
0: طيب شو
1: مبدعين.
0: طيب لكن لحظة سمعيني غير انا، قليلي غير انا وطارق ابو جودي ومروان خوري وسام الامير، رح سمي لك اياهم مين بعرف في بلبنان؟
1: انا ماني انا ماني عم بقلل من قيمه.
0: لا لا لا لا بس لا لا
1: الناس اللي عم تذكرها
0: لك، عرفت
1: شو الحان كثير حلوه.
0: لا خليني اسمعيني شوي بس، خليني كفي لك.
1: يلا
0: لا عم بقول لك انا ومروان طارق مثلا ايه وسام
1: سمير
0: هشام هلا اخر اخر فتره بلال وهشام يعني
1: هشام بولوس
0: يعني هلا على 10 سنين اللي
1: وبلال زين
0: اه على 10 سنين اللي قطعوا
1: اكثر من 10 سنين
0: لانه سمي لي غيره. هلا كل شيء عم يطلع الحان بوقتها بوقتها وقت بالاربعينات وبالخمسينات كمان كان فيها الكمية هالصغار. طيب لما طلعوا انتم بارشيفنا كلكم اللي انتم اللي عم تطلعوا تاخذ اغاني بدك جديد، ما عم تاخذ جديد عطوط بالحيط، واللي عم تعمل انت اللي عم تعمله هلا ما عم يعمل لك شيء، عم تكب مصرياتك الا اذا حدا عم ينتج لك.
1: بس هلا في اغاني ضاربه
0: مثل
1: مثلا اغاني وائل اللي عم بينزلها هي اخر وحده
0: هلا هاي امبارح.
1: طيب
0: سمعيني قبلها
1: لا كمان اغاني وائل اغاني وائل كلها نجحت
0: اللي قبلها
1: عم بتشوف من حفلاته
0: عطين اللي قبلها
1: في كتير
0: اللي قبلها.
1: اغاني عمرو دياب نعيشها، اغاني بدنا نروق كسرت الدنيا اغنيه هيفا وهبي
0: مين لحنا
1: ما بعرف مين
0: شفتي كيف
1: مين لحنا
0: هذا ما بعرف وهذا اللي عم لك عنه وانا اللي عم لك عنه بوقتها كان ينطروا العالم مين عم يلحن الغنية، كان يسالوا في ناس بتقعد بيناتهم بقعد ختياريه كان يقولوا لي ما بيخصوا بالفن ما بيخصوا شيء، بيقولوا لي ابراهيم الطويل فلان انا ما بروح بعمل على عليه سيرش منين بتعرف ابراهيم الطويل؟ يعني حبيبي نحن وقت ما كنا بيقعد كنا ننطر ام كلثوم مين لحن الغنية وين شو اللحن الحلو مين لحنه؟ هلا تسمع الحان حلوه تقول ما حدا بيعرف مين لحنها انها ما سمعيني مين مين انا
1: لا لا هلا هلا هلا اكيد مثلا اذا نتف صغيره بنسترجع بنعرف مين مين ملحن هلا
0: يعني نحن من انا نحن انا من 2002 لليوم كل العالم بتعرف انه هي الحانه وطارق مثلا بتعرف ومروان كمان
1: يمكن طارق ابو جوده ملحن اغنيه
0: اخر وحده
1: اخر وحده ايه
0: مزبوط
1: مزبوط اوكي
0: اوكي لا عم بحكي على التاريخ تبعنا كله انه في عنا تاريخ في نجاحات عم الاغاني اللي عم تتاخذ من غير ملحنين صغار وجداد مش غلط يكون جديد كلها جداد يعني كلها وحتى نحن انا بس امسك عودي او اطلع على ادق على البيانو وكذا بيرجع افكر عم بقلع من جديد لانه ما فيني افكر انه انا عندي هالتاريخ وانا عندي هالاغاني وعندي وعندي وعندي وعندي ما فيني افكر هيك بقعد محلي يعني كلنا بلشنا جديد هجداد جداد يعني ما بعرف شو بدهم نصيحه بس انه ما ما ما, ما في ما وين في
1: هلا يمكن اساميهم مش عم تضرب ولكن اغنياتهم عم تضرب وعم تتردد
0: مثل مين يعني ما فهمت مثل مين
1: وفي كتير اغاني
0: وين في هتات هلا بالسوق وين في هتات هلا وائل كفوري اوكي طارق ابو جودي اوكي رجع رجع انه كمان في تاريخ بينه وبين طارق ما ننسى يعني طيب شو يعني مين هتقلي لي بدنا نروح تعالي لي من لحنها شوف لا الله خليك من لحنها امي ما بعرف وحياة الله ما بعرف ما قصد طلع ما في شك انه بس هيدي كمان هيفا هيفا اكيد ما بتغني انه ما عندها صوت المثالي للفن ولو كلنا بنعرف هالشي انه ما في شك عملي ضرب ذكا باللي عملته وضرب معه وعرفت حالي عرفت مكانتها في اشخاص بياخذوا غنيه مش لاقي لهم بيفوتوا بالحيطان وبتيجي بترسمينه غنية على صوتهم وعلى أكبر من صوتهم شوي يمكن فيهم يقولوها ما بيخدوها، بيروحوا بياخدوا أغاني بيشوفوا هالجيل هيك بده، لكن هالجيل ما بده هيك. أنا حسب ما عم شوف كل هالخبريات وكل هالإعلام غلط بغلط، لأنه عم شوف عالم عم تحضر محمد خيري
1: أي،
0: وعم شوف عالم تحضر عبير نعمة، وعم شوف عالم تحضر مريدين نعمان، وعم شوف عالم عم تحضر وائل كفوري، و يعني سميت لك أربع أسامي ما خصوا بهذاك الجو، والعالم فوق بعضها. كيف بيقولوا لي العالم بدها هيك؟ ما فهمت يعني. لا العالم بدها فن بدها تسمع. يعني السوق متعطش للحلو، الحلو الحلو اللي بيضاين. يعني انا عندي اغاني، اذا هلا بعدل لك هون اربع خمس اغاني من سنه 2002 لليوم.
1: لا مزبوط. طيب هلا رواد انت هلا شو عم تعمل؟
0: هلا ما عم بمشي. شو بكذب عليكي؟ ما عم بمشي. قلت لي سنين.
1: ليه ما عم ينطلب
0: في منك؟ في لا في اغاني خالصه. في اغاني جاهزه، بس من وقت ما بلشت المساند العظيمه تبع غزه،
1: وبعدين
0: اسناد
1: ايران،
0: بعدين اسناد ايران، يعني سندونا منيح. السندي كانت كتير منيحه. يعني ولا اسند من هيك.
1: للاسف
0: ايه طبعا.
1: نعم
0: مش واقف علينا يحول خفض اليوم صار. لا عن جد، لانه مش بس مأثر على الفن، هي اول واحد اول ناس ناكل ضرب
1: انتو.
0: واخر الناس لنبلش نقلع بالشغل.
1: ايه لانه كماليات مش اساسيات بالنتيجه. الاي اي كمان قديش عم بياثر؟
0: الاي اي عم بياثر بس ما عم بياثر علينا بصراحه. عم شوفه فتنا عليه وكلنا اشتركنا فيه، وانا مشترك بكلهم وبعطيه، بس ما عم يعطيني اللي بده اياه. حتى ما
1: بتعطيه كلام،
0: بعطيه لحن. انا بعطيه لحن حتى ايامات تفوت، بعطيه كلام بدون لحن.
1: ايه؟
0: بقول له بديها هيك، وما بيطلع بالاحساس اللي بده يسمع الشخص.
1: طيب وانت ليه عم تطلب من الاي اي لحن لك؟ ما انت ملحن.
0: بتم المحشور انت حشور يعني تتحشر.
1: فكرت محشور
0: يعني شوي ما انه مالك حشرتيني دوني سليمان.
1: انه يعني برايك في ملحنين عم بفوتوا الاي اي يشتغل لهم توزيع والحان؟
0: مبين بدهم يوفروا مصاري، بدهم يوفروا مصاري على الموزع، بيوفروا حطوا مصريات بجيبهم. هيدي كل الحفله.
1: اذا
0: كان هلا تعال تبي شغله، مش كل ملحن موسيقي.
1: شو بدي بالتوزيع؟
0: ما في
1: كلحن.
0: ما لا بفوت
1: كلحن، بفوت مثلا بيعطيه كلام، بيطلب من الشاعر يكتب له، او هو بيكتب كلام او الاي اي بيكتب له وبيعطيه لحن له.
0: اي نعم.
1: اي شو في ملحنين هيك عم تشتغل؟
0: كلهم هيك ثلاث ارباعهم.
1: اي طب شو بدهم يوفروا مجهود عليهم يعني؟
0: لا بقولوا انا كتبته كلامي ولحني.
1: اي
0: وتوزيعي كمان. بتقولي له بقول لك ايه اي بس انا قلت له شو بيعمل.
1: انا قلت له شو لازم يعمل. دخلك لحظة انت عم تضحك وعم بتهز براسك. وكنت قبل بشوي عم بتقلي انه انا بعطيه بس ما عم بيعطيني الاحساس، يعني انت مثلهم.
0: لا
1: كلكم سوا.
0: لا ما تفوتيني بالتونيل بشرفك.
1: وكخي اي تونيل
0: فوت هذا هيدا التونيل. انا عم اقول لك انه انا اكيد بدي فوت.
1: جربت
0: اكيد. بس جربت. بس ما شفته هال اي اي هيدا القصه. بس مين اكل ضربه حرام؟
1: مين؟
0: الموسيقيه. لانه بدق الموسيقى انت على بالستوديو، بندق الكمانجات مثلا، بندق الايقاع، بندق البيانو وكذا، وبنعطيه للاي اي بيعطيني بدق هو ذاته. بس كيف بدقه؟ اهم من اهم عازف بالعالم. هون اللعب الصح، هون اللي بدنا اياه، اكثر من هيك ما بدي منه انا. عرفتي كيف؟ قل له زد عليه بيز، زد عليه باد، وزد عليه كذا.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: تونة أو سردين، علبة سريعة سهلة موجودة تقريبا بكل بيت، بس إذا بدنا نختار صح أيها أفضل، خلينا نبلش بنقطة أساسية، الزيبق. الزيبق هو معدن ثقيل موجود طبيعيا بالبحر، بيوصل لجسم الإنسان من خلال السمك. كل ما كانت السمكة كبيرة وعايشة لفترة أطول، كل ما تراكم فيها الزيبق أكتر. لهيك التونة خصوصا الأنواع الكبيرة بتكون أعلى بالزيبق. أما السردين سمكة صغيرة ودورة حياتها كمان صغيرة، ونسبة الزيبق فيها منخفضة كمان. طب ليش هذا الموضوع مهم؟ لأن التعرض العالي للزيبق ممكن يأثر على الجهاز العصبي، التركيز والذاكرة، عكس من ما الناس بتفكر، وبيكون أخطر عند الأطفال والحوامل، ولازم ينتبهوا كتير منيح لكمية التونة. الموضوع مش مسموح وممنوع، الموضوع هو كمية وتكرار. بالنسبة للقيمة الغذائية، سردين غنية جداً بالأوميغا 3 يلي بتدعم صحة القلب والدماغ وبتخفف الالتهابات، وكمان مصدر ممتاز للكالسيوم. أما التونة مصدر بروتين عالي عملي وسريع، بس محتواه بالأوميغا 3 أقل وما فيه كالسيوم. خلاصة، للأكل المتكرر واليومي السردين خيار ذكي وأأمن. للتنويع والوجبات السريعة التونة مقبولة بس باعتدال، يعني ماكسيموم مرة لمرتين بالأسبوع. وإذا بدنا نحكي بصراحة، علبة السردين الصغيرة ممكن تعطيك فوائد أكتر بكتير من علبة التونة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ست أناني أكوا فينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافيه 180 جرام بدولارين و70 سنت.

الخامسة إلا الربع في لبنان الحر، الجولة المحلية. الجولة الرابعة انطلقت ولبنان معلق بين وعود الهدنة والاتفاق. التوعد الإسرائيلي للضاحية على حاله، والمعادلة الضاحية مقابل الشمال، وإجماع أوروبي شاجب. الجيش يوقف مطلق النار على رئيس بلدية دير ميماس والمختار، والليعة تودع الوالد وابنته الطالبة. قمة روحية مسيحية إسلامية همها إنقاذ لبنان.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. المفاوضات التي علقت استهداف الضاحية كما قيل استؤنفت منذ أقل من ساعة في واشنطن بمتابعة لبنانية على أعلى المستويات، في وقت ما زالت إسرائيل تتوعد باستهداف معقل حزب الله البيروتي مقابل استهداف شمالها ضمن معادلة جديدة وافقت عليها واشنطن وأبلغ بها لبنان وأطراف أخرى على أن لبنان ما زال يئن تحت وطأة ما جناه حزب الله تدميرا واجتياحا ودماء.
1: فقد انطلقت في الرابعة الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن كما كان مقررا.
0: في المواقف اليوم أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس موافقة واشنطن على المعادلة الجديدة التي تقضي بقصف إسرائيل الضاحية معقل حزب الله إذا هاجم حزب الله شمالها، وقال حرفيا إن المعادلة هي التعامل مع الضاحية كما يتم التعامل مع بلدات الشمال، مشيرا إلى أن واشنطن أيدت هذا المبدأ ونقلته إلى الحكومة اللبنانية، والأيام المقبلة اختبار لهذه السياسة الدفاعية.
1: واليوم سلسلة مواقف أوروبية داعمة، حيث دعا المستشار الألماني إسرائيل إلى ضبط النفس في لبنان وقال نتابع بقلق بالغ التصعيد الجديد في الجنوب، ويتعين على حزب الله إلقاء السلاح وراء أن التصعيد الحالي بلغ مستوى خطيرا للغاية وأن بلاده تحض إسرائيل ولبنان على مواصلة المفاوضات.
0: وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو شدد على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان، وقال من غير الوارد إطلاقا أن يضحى بلبنان تكفيرا نوعا ما عن تعثر التوصل إلى اتفاق بين إيران وواشنطن، مشيرا إلى أنه تحدث مساء أمس مع نظيره الأمريكي.
1: أما وزير الخارجية الإسبانية فقال إن تصعيد العنف في جنوب لبنان ينتهك سيادة البلاد ووحدة أراضيها ويعرقل المحادثات المباشرة.
0: وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط لفت إلى أن التصعيد في لبنان غير مقبول وعلى كل الأطراف تنفيذ وقف إطلاق نار دائم.
1: في الميدانيات سقط 6 قتلى بينهم طفلان وسيدة وأربعة جرحى في الغارة على المرواني أمس وفق وزارة الصحة، وبلغت حصيلة الغارات على مباني بمحازات مستشفى جبل عامل في صور 4 قتلى و 127 جريحا. وأعلن الجيش إصابة عسكريين بجروح متوسطة نتيجة استهدافهما بمسيرة على طريق حبوش دير الزهران النبطي، وأسفرت غارة على الدوير عن جريحين وثلاثة في عداد المفقودين.
0: واستهدفت غارات النبطي وكفر تبنيت والحنية والغندورية وميفدون ودبعال وشكين وكفرة ومرش حروف وبفلي وكفر سير وتول وصريفة وأنصار وزبدين وجبشيت.
1: تزامنا قصفت المدفعية الثقيلة النبطي الفوأة كفر رمين كفر تبنيت شوكين المنطقة بين بلدتي صريفة وشحور السماعية المعلية شعيتية القليلة والحنية.
0: وواصل طيران المسير تحليقه على علو منخفض لا سيما في أجواء بيروت والضاحية.
1: إلى ذلك أعلن حزب الله في المقابل استهداف مستوطنات نهرية كمرئيل صفد كريات شموني والتصدي لتقدم قوة إسرائيلية في بلدة حدثة.
0: عون لبنان دفع أثمانا باهظة جراء الحرب، مارسيل العيلي.
2: على وقع جلسة التفاوض الرابعة في واشنطن جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون التمسك بخيار التفاوض لأنه الأقل كلفة على البلد، وإذ أشار رئيس عون إلى التهجم الذي يطاله بسبب اعتماده مسار التفاوض شدد على أن الحروب على مر التاريخ تنتهي بمنتصر ومنهزم أو بالتفاوض لحل النزاع كما هو حال الحرب الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ودعا رئيس الجمهورية إلى عدم اعتبار التفاوض استسلاما أو تنازلا أو هزيمة، لأن القوة هي في تمتع المرء بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة بلده. وأبلغ الرئيس عون اتحاد نقابات المهن الحرة حرصه على السلم الأهلي وعلى منع الفتنة. وخلال استقبال وفد من أهالي شهداء الجيش في أحداث عبرة، شرح رئيس الجمهورية موقفه من اقتراح قانون العفو، وأكد أنه لا يوافق على أي صيغة تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين والعسكريين، وأنه سيمارس صلاحياته الدستورية في كل ما يخص هذا الأمر. وشدد رئيس عون على أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت المواقف والظروف. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: أوقفت قوة من الجيش مطلق النار الذي تسبب يوم أمس في دير ميماس بمقتل رئيس البلدية سهيل أبو جمرة وإصابة مختار البلدة بجروح.
0: منطقة مرجعيون حصبية في القوات اللبنانية نعت رئيس البلدية الذي قضى في حادثة غدر مؤلمة وصادمة هزت دير ميماس والمنطقة، مشيرة إلى أن هذه الفاجعة الأليمة خسارة كبيرة تضاف إلى سلسلة المآسي التي أصابت قرانا الجنوبية والتي دفعت أثمانا باهظة في سبيل التمسك بالأرض والبقاء فيها وصون كرامة أهلها. أضافت إزاء هذه الجريمة تطالب القوات اللبنانية الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالتحرك السريع لكشف الملابسات كاملة وإنزال أشد العقوبات القانونية في حق المرتكب حفاظا على العدالة ومنعا للإفلات من العقاب.
1: نعت رئاسة الجامعة اللبنانية وعمادة كلية العلوم الطالبة تيودوسيا جيمس كرم التي استشهدت جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدنيين على طريق الخردلي، وأكدت أن قرار تأجيل الامتحانات في مدينة رفيق الحريري الجامعية ومنطقة صيدا إلى الأسبوع المقبل جاء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه طلابها وأساتذتها وموظفيها. يذكر أنه كان قد قتل طبيب الأسنان الدكتور جيمس كرم من بلدة ليعة مع ابنه وابنته إثر استهداف سياراتهم بمسيرة إسرائيلية على طريق النبطي الخردلي أثناء عودتهم من صيدا. وبحسب أهل البلدة كان كرم قد توجه صباحا مع ولديه إلى صيدا لمتابعة شؤونهما الجامعية والمدرسية وتقديم امتحانات قبل أن تتعرض السيارة للاستهداف خلال رحلة العودة.
0: إنقاذ البلد في صلب قمة روحية إسلامية مسيحية. جورج كرم.
3: بعد عامين على القمة الروحية التي احتضنها الصرح البطريركي في بكركي، عادت المرجعيات الروحية اللبنانية لتلتقي تحت سقف وطني جامع في دار طائفة الموحدين الدروس في بيروت، حيث التأمت قمة روحية مسيحية إسلامية بدعوة من شيخ العقل الشيخ سامي أبو المنى. بحث في خلالها المجتمعون تداعيات الحرب على لبنان وسبل تحصين الوحدة الوطنية، وخلص البيان الختامي الذي تلاه عضو لجنة الحوار المسيحي الإسلامي الوزير السابق عباس الحلبي إلى التوصيات الآتية، منها التأكيد على التمسك بوحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات ودعم الدولة اللبنانية بوصفها المرجعية الشرعية الوحيدة.
4: إن اللبنانيين على تنوع انتماءاتهم وعائلاتهم الروحية معنيون بالدفاع عن بلدهم في إطار الدولة الحاضنة، حيث إنها الممثل الشرعي الوحيد له. استذكر أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة بتقدير بالغ دعوة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى اعتماد لغة الرجاء والحوار والوحدة، الالتفاف الوطني حول الدولة وضرورة شد أزرها لتمكينها من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها، مناشدة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
3: وكان صاحب الدعوة الشيخ أبو المنى أكد في الافتتاح أن القمة تشكل مساحة للتراقي الوطني وليست ساحة للخلافات السياسية، داعيا إلى دعم الدولة ومؤسساتها. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بوتسراعي أكد من جهته أن لبنان يحتاج اليوم إلى أن يسكن الإخوة معا، معتبرا أن اجتماع المرجعيات الروحية يشكل صورة حقيقية عن لبنان، الرسالة والعيش المشترك. أما مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان فاعتبر أن القمة هي قمة أمل في زمن العواصف. من دار طائفة الموحدين الدروز، جورج كرم، لبنان الحر.
1: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني لبرنامج حوار حر عبر لبنان الحر أنه على الدولة سحب ورقة السلاح من إسرائيل وإيران.
5: الدولة دورة تسحب هالورقة من حجة الإسرائيلي ومن حجة الإيراني ومن يد حزب الله، وفي ورقة اليوم عم تنلعب هي ورقة السلاح بلبنان. الإسرائيلي عم يستفيد منها لا شمع. يعمل حربه ويدخل على لبنان ويحقق انتصارات سياسية وعسكرية أمام رأيه العام. إيران بتستخدمها للتفاوض عليها بمشاكلها هي من هلأ لتخلص مفاوضات إيرانية. لبنان عم بيعاني جراء هالورقة التفاوض. من مصلحة لبنان أن يسحب هذه الورقة من التداول كليا من كل الأطراف، وأن تسيطر الدولة اللبنانية على السلاح كله لحتى يصير القرار بإيد الدولة، وتقول الدولة أنا ما بدي أعمل حرب مع حدا، اتفضل يا إسرائيل انسحب إلى خارج حدودك، وأنا بضمن أنه من لبنان ما حدا بيطلق النار عليك. لا بدنا ندافع عن إسرائيل، ولا بدنا نستعمل سردية حزب الله أنه احتلال. لو ما كان حزب الله هون ما كان حدا فات. إسرائيل والجيش اللبناني اتنيناتهم عندهم القدرة على نزع سلاح حزب الله. الجيش اللبناني إذا كان عنده الإرادة الكاملة وقرر يواجه بيقدر يشيل سلاح حزب الله.
6: بيقدر؟
5: نعم. والإسرائيلي من جهة تانية للأسف هو اللي عم بيعمل هذه الشغلة، وهذا شيء غير مرغوب من اللبنانيين.
7: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة السير كثيفة على أوتوستراد شارل حلو الكارنتينا في اتجاه الدورة وصولا إلى الزلقة مصبح صربة وحتى جوني، وأيضا على أوتوستراد رئيس الهراوي في اتجاه الحزمية ومن أنفاق المطار في اتجاه خلدي، وكثيفة أيضا على كورنيش المزرعة والحمرة وفيردا والواجهة البحرية المنارة ومن مستديرة رزق الله في اتجاه تقاطع الشفرول.
1: أعلنت وزارة الأشغال أن أعمال صيانة ومعالجة الحفر على الطريق الممتدة من زوق مصبح وصولا إلى فرية ستنطلق اعتبارا من بعد غد الخميس ولمدة أسبوع، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والالتزام بالتوجيهات الميدانية.
7: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: الطقس ربيعي معتدل، بكرة قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات. الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، بيتحول اعتبارا من بعد الظهر إلى غائم جزئيا مع تشكل الضباب المحلي على المرتفعات. الجمعة صافي إجمالا.
0: أخيرا، نداء إنساني. المريض لويس جورجيس في مستشفى ماريوس في الدورة في حاجة إلى بلاكات دم من أي فئة، للتواصل 76 57 63 53. كان في المحلية الجولة الرابعة انطلقت، ولبنان معلق بين وعود الهدنة والاتفاق. التوعد الإسرائيلي للضاحية على حاله والمعادلة الضاحية مقابل الشمال وإجماع أوروبي شاجر. الجيش يوقف مطلق النار على رئيس بلدية دير ميماس والمختار، والقليعة تودع الوالد وابنته وابنه. قمة روحية مسيحية إسلامية همها إنقاذ لبنان. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

أكثر من إذاعة. حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

عندك طاقة، شو رأيك تعمل تاي تشي أو تاي تشي شوان؟ حتعرف إنه هالاسم هو لنوع من الرياضات أصلاً من فنون القتال، ومثل ما اسمه بدل أكيد عرفت إنه صيني المنشأ وقديم كتير، يعني يقال إنه بيعود للقرن 13. بس اتضح إنه التاي تشي مفيدة كتير لكل الجسم حتى تعطيه طاقة، مشان هيك صارت كتير من الرياضات يلي على الموضة. أهم ما فيها إنه مناخد نفس كتير عميق، منسترخي، والحركات بتكون بطيئة، وتمارس حول العالم كتمارين معززة للصحة عموما. وكل أساسة كأنه عم بيقولولنا بطئوا واستمتعوا بكل الحركات بس على البطيء. لازم يلي بيعمل تاي تشي عطول يعمل الحركات هو وجسمه عمودي، والحركات عددها من 24 ل 48، وممكن يوصلوا ببعض الأوقات لل 108، وهيدا هو أصل الرياضة من زمان. وهم كتير بهالرياضة إنه ننبش على نقطة التوازن بجسمنا حتى نعمل إكيليب. وإذا منحكي تفكير صيني منقول إنه هالتوازن هو بين قطبي الطاقة من الأرض يين ومن السماء يانغ. ما قلنا إلا تاي تشي حتى نرتاح، وخصوصا بهالأوضاع.

ريحناكم شوي هيك مع شوي فن مع زميلي وفاء شدياء ورجعنا كمان رجعنا فتنا بأخبار سياسية محلية. أما هلا صار الوقت لكم مستمعينا أكيد مع كل عراقكم على موضوع نطرحه بعد شوي ومنرجع نحييكم ونحيي زميلنا ماريانو داود يلي دائما بيكون مرافقنا عبر الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. اليوم رح نبلش الحلقة بطريقة كليا غير. اليوم مستمعينا انتم رح تكونوا من اول الاشخاص او حتى مستمعينا اللي كتير بحبوا الشامي انتم من اول الاشخاص هلا رح تكونوا عم تسمعوا اغنيته الجديدة اللي هلا ما صار لضيقة نازلة يعني رسميا اللي اسمها عايش لعيونك بالاشتراك او عايش لعيونك بالاشتراك مع الفنانة اللبنانية لين حقيقي.

يعني ده أول شيء حلو يكون واحد عم بيسمع غنية هيك بعدها شيء إنه طالع. هلأ صار لها 10 دقايق، إذا بقولكم إنه صار في عليها 7000 فيوز على يوتيوب يمكن ما تصدقوا عن جد. هلا يمكن في اشخاص بيقولوا انه هذا الشامي انه ما بنحبه، في اشخاص بلا بيحبوا بغض النظر، وفي كتير يمكن اجوا انتقادات اول ما طلع هالشاب يغني انه ما كثير بنفهم على اغانيه، ما بنقدر نفهم شو الكلمات تبع اغانيه، ولكن بغض النظر عن كل هالانتقادات يمكن يلي طالته اثبت حاله انه قادر يكفي وقادر عن جد يكون عم بيعمل اغاني عم بتكون الاغاني اللي عم تنسمع كثير. فما قلنا الا نقول له مبروك. هلا ما فلش حسيت حالي يا زميلتنا كارين بس لا انه بالفن، بس انه ما فينا ما كنا عم نحكي عن هذا الموضوع يلي هلا صار. وهلا صار وقت نكون عم نتواصل معكم مستمعينا ضمن Keep in Touch.

0: دغري نبلش بالواتسابات اللي واصلين. بدي مسا كتير كبيرة على جان بيض وسامي الصايغ، تحياتي الكبير كبيرة إلكن. جان يا جان عم بيقلنا انه لين حايك بتكون جارته وهو فخور فيها اكيد. هلا انا اذا مش غلطانة لين هي من طرابلس اذا ماني غلطانة. خير نشوف فادي من طرابلس.
1: كيفك؟ صحتك؟ طمنين عنك. الله يسعد لي المساء الحلو ومساء مستمعين لبنان الحور. شو الموضوع يا سيمونة؟ هلا صرت معك لأنه عالسمع.
0: نحن بعد ما طرحنا الموضوع يا فادي ومزبوط انه هي لين من طرابلس، بتذكر هذا الشيء لما طلعت بدو فويس. ف دو فويس كيتس مزبوط، بس اسم الله عليها صارت كبيرة بطلت كده.

0: رح نسمع فويس كمان أو اثنين ومن بعدها نكون عم نطرح موضوع الحلقة.
1: على كل حال انتو بتستاهلوا كتير كتير كتير, انه دايما الانسان يحييكم ويقدر اللي انتو عم تعملوه ويقلكم برافو.
0: اللي نحكي في الفويس.
1: هاي سيمونا ماي كلين, يعني سوري انا صفيت من اللي كل يوم بحطوا.
0: ابدا مش سوري يا لين,
1: مسج بودوا لك مسج فويس مسج, بس فعلا انا لما بطلع بالسيارة تركة شغلي اول شغلي بعملها بنطر لاسمع صوتيك لحتى احط فويس لو شو ما كان, بس تقلكن هاي اليك ولا كل فريق عمل إذاعة لبنان الحر اللي نحن نشوف حالنا فيكن قد الدنيا ومنحبكن قد الدنيا.
0: لين ما بدي ازعل منك وتقولي سوري, فهيدي السوري ما في منه, بتعرفوا انه دايما انا عم نسمع كل المستمعين قد ما كانوا عم يشتركوا معنا حتى لو كل شوي وكل يوم اشتركوا معنا, فتحياتي الكتير كبيرة لك. وانا ببلش صراحة اني اتعود على صوتك, يعني حصير ازعل انا اذا ما سمعت صوتك كل يوم. بس قبل لما نكون عم نطرح موضوع الحلقة في تحية كتير كبيرة لا يعني هي من القليل اللي تقول ولا حدا كتير عن جد عزيز على قلبي روني عم بيسمعنا هلا. روني خلينا نقول انه كان هيك مغادرنا, كان عايش برا وقرر يرجع على لبنان تا يستقر بلبنان, فتحية كبيرة كبيرة لك روني. يمكن روني هو اقدم صديق عندي بحياتي, او ثانك يو لهذا الدعم يلي دايما انه انت بتكون عطينا اياه.

0: اليوم من خلال سؤالنا رح نتعرف عليكم على كل حدا منكم مستمعينا بطريقتكم. انتو كل حدا منكم رح يكون عم بعرفنا عن حاله، بس كيف؟ يعني كل حدا منكم اليوم بده يوصف حاله بعبارات، فإذا هالعبارات شو بتكون؟ يعني ماريانو، إذا بدي أجي أقول لك وصف لي حالك ترى نتعرف على ماريانو أكتر، يمكن شو بتقلي؟ إنه حدا شاطر وقبضاي بشغله؟ عم تقلي إليج مزبوط. فكل حدا منكم بده يعرفنا عن حاله اليوم بطريقته بكلماته. بهالوقت رح نسمع هاتي.
1: مساء الخير،
0: مساء النور،
1: كيف صحتكم؟ وحياتك برنامج جورج سويدي مضيعين ولا جورج؟ ومتين صار جورج سويدي؟
0: جورج سويدي كل نهار تلاتة وكل نهار خميس على الخمسة ونص للستة ونص وخمسة. أنا أكيد جورج حتى مش حافظ وقته هالقد، أنا بعده بغلط.

0: لكل الأشخاص يمكن في أشخاص بعد ما بيعرفوا كيف صارت برامج لبنان الحر بعد الظهر. نحن من الساعة 3 للساعة 6:30 و5 أو 7 لربع في برنامج اسمه أرى ليلتيم. هالبرنامج بدوم عدة برامج اللي ببلشوا من 3 للـ5 للـ4 للـ4 اللي هن بـ40 دقيقة. بيرجع كل يوم في عنا على الساعة 4 يا زميلتنا وفاء شديا بنجوم الظهر أو بلا جمرك أو الزميلة كارن مطر بعين على الفن. بيرجع بلاقيكم من 5 للـ5:30 بكيب ان تاتش. من بعدها نهار التليتة ونهار الخميس زميلنا جورج سويدة من 5:30 للـ6:30 للـ5 ورين كمان من التنين وقرب كمان بوقت زميلنا جورج. وأنا بلاقيكم الخميس سوري الجمعة من 5 للـ6:30 و5. هلا إني بضيع إذا أنا بعدني عم ضيع فيهم فبعرف إيش علبنا شوي على أوقات ولكن نحن دايما معكم مستمعينا. خلينا نسمع إدمو.
1: بونجور سيمون.
0: بونجور إدمو.
1: هذه الصورة إذا شايفتيها على الواتساب إذا على كاس العالم جراتوي على تليفونك فيك تتصلي وتاخديها جراتوي على تليفونك تحضر المتوشة هيك أنت عم تقدم البرنامج بتحضر الماتش بالوقت زيته. مرسي يسعد لي الصباح.
0: مرسي لك يا إدمو أنك فكرت صباحنا. أكيد بهذا الموضوع. شكرا شكرا لك إدمو. نسمع ربيع الأولى.
2: سيمونة وأحلى برنامج جواتك شو بيتخيلج ليلية على لبنان الحر مثل الفالج لتعالج. تحياتي سيمونة تحياتي للكل لكل أسرة الإذاعة. في عجقة شوي جلد ديب هلا.
0: الفالج لتعالج هذا شيء نيجاتيف مش بوزيتيف ما هيك؟ يلا مقبولة منك شو بدي أقول
3: لك تباع ولك هذا سعيدي قصة تانية لك هذا خينا سويدي ويلكم تو سويدي
0: بس أنا سيمونة خلي أرجع أسمع
3: الفون ولك هذا سعيدي قصة تانية لك هذا خينا سويدي ويلكم تو سويدي

0: بونسوار سيمونا، ميدو معي من أبلع العربية.
1: أهلا يا ميدو.
0: بدي أقول لك إذا بالنسبة للبروغرام المعتن بيقول ميدو الراس وشغل إيده يزعل مزعيل.
1: ومساك يا ميدو، شكلك يعني هيك شكلك عصبي وشو ما بتفكر تغري بتعامل. تانيوس بيقول لي بس انت قصة الاولى جمالك. Thank you يا تانيوس. اذا كل حدا منكم اليوم رح يخبرنا عن حاله بطريقته بعباراته على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. جاد شارتوني عم بيقلنا انه البحر الهادي ما بيعمل بحار ماهر او شاطر. اذا مستمعينا كيف بتوصفوا حالكن بعباراتكن؟ انتو عرفونا عن حالكن بعبارات انتو انتو بتنقوها عن حالكن.
2: يسعد مساكي سيمونا،
1: مساك ميشال،
2: وبونسوار لكل مستمعين لبنان الحر. أنا ميشال مشرفية، مبسوط لك كتير بالبروغرامات الجديدة، وإن شاء الله يا رب إلى الأمام يا سيمونا، أنت بتستاهلي.
1: شكرا ميشال، شكرا شكرا من القلب. بنسمع فادي كيف معقول يكون بعرف عن حاله.
3: أنا بعرفك عن حولي، أنا اسمي فيدي حسن، فيدي حسن أبو الحوض، طرابلس الإبي، مواليد 1971، عمري 55 سنة. أنا إنسان كتير طيب وكتير درويش، في ناس بيقولوا لي أنت على البركة أكتر ما عندك قلبي طيب، بحب العالم كله.
1: شوف يا، إذا كان واحد أنا قلبه طيب وإذا كان على البركة وإذا هيك كتير رواق بحياته، إذا دايما هي الخبرية إذا واحد مقتنع، إذا أنت مقتنع أنك بتكون منيح كوني منيح، وإذا مقتنع ما بتكون منيح

0: سيمونا بيتوتي بيتوتي وشو اسمه وهاوي الإذاعات، بحب كثير الإذاعة، أطلع وأشترك وأحكي حياة قلبي هيك، ومغرم بالرياضة، الرياضة كمان هول هيدي ميستي أنا. مرسي
1: مرسي لك إدمون. إذا مش كلكم منعرفكم مستمعينا إلا من أصواتكم الحلوة، هلا منعرفه على الأكيد، ولكن هيك متعرف عليكم أكتر بطريقة أنتم كيف تحبوا تعرفوا عالم عليكم. خلينا ناخد اتصال. ألو بونسوار.
2: بونسوار،
1: مين معنا؟
2: جورج معك.
1: كيفك يا جورج؟
2: الحمد لله.
1: شو الأخبار يا جورج؟
2: كتر خير ربنا.
1: جورج كيف بتعرف عن حالك بعباراتك أنت؟
2: كنت باختصار يعني من السنة للسبعين سنة عم اطلع بالدرج طلوع، من بعد السبعين عم ننزل نزول.
1: هيك بتوصف حالك أو عم توصف حياتك هلأ صرنا؟
2: ايه
1: لا حالك أنت، يعني أنت شخصك أنت كيف توصفه؟
2: أنا بوصف حالي شخص عادي يعني، لا متكبر كتير ولا بضيع شيء من حقوقي.
1: نعم.
2: بحب نظم حياتي وبحب كمان يكون عادل مع العالم كله.
1: حلو حلو يا جورج.
2: حل ايامك.
1: مرسي يا جورج والله يطول بعمرك.
2: الله يخليك.
1: يا اهلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا. نسمع ماري روز كيف توصف حالها.
3: هاي سيمونا، انا ماري روز، عائلتي موسى، ديناميك لحد العصبية تقريبا شوي، ما كتير عصبية بس انه عصبية بلوز او موان. شغلتي بدي اياها بدي اعملها بحروب دور لاحصل عليها.
1: برافو.
3: ما بعمل مشاكل مع حدا، بس المشكل اللي بيجي لعندي ما بعرف رده. يا اهلا وسهلا، بدي اقول كلمتي بدي اقولها كوت كوت، بس هلا صايرة عم بتعلم الدبلوماسية، انه في مجال الواحد يوصل كلمته بطريقة لبقى، وما بحب الزكزكة بالسياسة، ما حدا يجدلني لانه قضيتي قضية فوق كل اعتبار، ونبقى ونستمر. هيدا انا سيمونة.
1: عم بحب صراحتكم بالصراحة.

0: إلي من نيويورك عم بقلنا صباحو سيمونا، العيلة هي حياتي، كريم وسموح وما بيحقد. خلينا نتأكد إذا مزبوط هيك عم بقلنا. مزبوط.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا،
1: أنا أكلمكم من ميشيغان.
0: يا أهلا وسهلا.
1: دام دام دام إذاعتكم عندي مفتوحة، لكن اتصالاتي كتير قليلة، إنما هلأ استوحيني الأخ الشاعر.
0: عم بيحكي عن ربيع،
1: يعني هو قصده شريف، هيك بدل ما يقول على اللكنة اللبنانية شو قال هو، تعالج لا تعالج، لا كان لازم يقول بحر فنها بتم هايج كانت أرتب. مع احترامي لإله ولإلكم ولبلدي لبنان. سلام.
0: اوكي خلينا نسمع ربيع اصلا شو كان قصده.
2: لا لا بالعكس، هيدي بوزيتيف، هيدي فيلج لتعالج، يعني ما فينا، ما يعني عندنا ادمين صار عليكم، عليك انت على برنامجك. لا اكيد، لا عم تسال بيا بالغلط. بالنسبه لموضوعك بوصف حالي، اشعار الفوق بحلق ويوميه على الحلوه بعلق، شاعر متواضع على الارض حاصد اتعابي. هلا انا انسان كثير متواضع وبحب اعمل منيح بدون مقابل، بدون ما ياخد شيء مقابل، يعني بعمل في ربنا بيشوف كل انسان شو بيعمل، ما بنطر من حدا يبجلني بالمنيح، وكتر خير الله اخلاقي منيحه ومهذب، محترم حالي، الناس بتحترمني وهذا بكفي، وانسان ادمي ما بضرب كم مثل اغلب الناس اليوم. انا راضي باللي انا فيه وكتر خير الله، بقول الله يعطينا الصحه.
0: اوكي فاذا تعرفنا على ربيع نقول خلينا نتعرف على فيليب.
3: هاي سيمونا، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
3: ما بعرف، انا في لك جمله واحده بس صراحه، ما في شوف شيء غلط واسكت، بدي احكي. هي انا
0: كمان فيليب شكله حدا كتير هيك حقيقي وحدا كتير ستريكت.
4: قبل الخمسين كان صاحب الرأس التنكي، بعد الخمسين صار ملك القطنيش.
0: هكمان عم تعرفونا على أعماركم من وراء الأجربة تبعكم.

0: يعطيك العافية ست سيمونة.
1: الله يعافيك رمزي.
0: ما بعرف إذا أنا عم بوصف حالي أو بتوصل الفكرة، بس كتير مرات مثلا الوالدة ودايما كتير ناس بيقولوا لي أنه من أنا وصغير من أيام المدرسة والجامعة بدي صلح كل شيء وبدي البلد يزبط وكل شيء يزبط، فدايما بيقولوا لي على سيرة الأمثال أنه شو مفكر حالك بدك تقوم المقتاية. فهذا مثل شائع يعني بيوصف انه الواحد انه دايما بده الاشياء البيرفكت وبده الاشياء تكون ظابطة وبده يحاسب هيدا لانه غلط وهي حاسب هيداك انه هيك.

احلى تحيه للجميع. دايما بحب اطمن عندكم، ان شاء الله تكونوا كلكم منيح بصحه منيحه، بعاد عن الستريس خاصه اللي صار امبارح. في ضربه بقى، في ضربه على بيروت الحمد لله زمطنا وما في ضربه، وان شاء الله ما بقى نسمع بضربه لا على بيروت ولا على اي منطقه تانية. اللبنانية تعبوا بكل طوايفهم، ما عم نحكي بس فئة معينة ولا عم نحكي منطقة معينة، كل المناطق تعبت، كل مناطق بدها تعيش، ترجع تشتغل، ترجع تعيش حياة طبيعية، تنتبه لحالها، تنتبه لأولادها، لعائلتها، تظهر، تنبسط، تعيش صيفية اللي جاية بأحلى صورة. لبنان وشعب اللبناني بيستاهل كل هالشيء. مش يا مريان واحتراماتنا، مريانو داوود دايما معنا، تلاتة على الإخراج الإذاعي، ست إليج بونجور، ذكريني بعائلتك بشرفي كل مرة بنسى، ميرزا أوكي إي أم إليز ميرزا، لا ميرزا نحن نعرف ميرزا أكتر. معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك، إن شاء الله يلا منقضي وقت حلو مثل العادة نحن وياكم من هلأ للساعة 6:30 بشكل مباشر، تنتواصل نحن وياكم مثل العادة. رقم الواتساب يلي صرتوا حافظينه بتصور للفويس والتكست مسج 70 95 1111، أو فيكم تحكونا لايف على استوديو 09 218 233.

مبسوط بوائل عرقجي رجع نادي الرياضي. ايه مبسوط. إليش كمان يا حبيبي. زعلت من فينال تشامبيونز ليج. كلنا زعلنا. انا زعلت. انا يعني كنت محايد بس كنت بفضل ارسنال يربح التشامبيونز ليج على باريس سان جيرمان. صراحه حرام يعني فريق ارتيتا خاصه ربحوا بريمير ليج السنه وفريق منيح ما بيقدم. نرجع نقول فوتبول ممتع. نحكي صراحه الفوتبول الممتع كان هالموسم عند ثلاث انديه: باريس سان جيرمان، برشلونه، وبايرن ميونخ. احسنت يا ماريانو. قولي اكثر ثلاث فرق، اكثر ثلاث انديه قدمت كره قدم ممتعه. بس بدنا نقول مبروك لمحبي بي اس جي، بطولتين على التوالي. انا سعيد بس لشخص واحد، هو لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان اللي بحترمه كثير. وكفارا، كفارا لاعب كبير، كفارا فاراتسخيليا. تركيس عم بيسألني: هلو جورج، مقصودة بنالتي في الروجيت ولات أليكس وين؟ أول شي برافو عليك تبعت الرالي وبنبسط كتير، بس أعرف أنه كتار من متابعي سبور ما بيتابعوا بس الباسكت مثلا، أو ما بيتابعوا بس الفوتبول مثلا، بيتابعوا كمان رياضة ميكانيكية محلية لأنه بيستاهلوا الشباب أنه تبعهم. كلهم بيجننوا. برافو سركيس تبعت السباق. نو أي داوت كان خطأ صراحة، تنحكي من الواقع، سوء تنسيق مع الكوبايلوت. هلا لو اي كوبايلوت بجنن له 25 سنه بالدومين، لو اي صقر صديق كبير، صار في ميس اندرستاندينج صغير بالوقت بين ال 36 وال 39 على الساعه، ما انتبهوا بس على الباريو على الورقه. ذات ست، ما في شيء غير هيك. بس شفتوا فرحه روجيف غالي اكثر من ما هو ربح السبق. يعني شفنا قد ايه كان مبسوط وكان فخور بفوز ابنه أليكس بالسباق. سباق كان حلو، كان في 5 سيارات رالي 2 بالفئة الأعلى، كان في سيارات رالي 3 عم بتزيد كمان هالفئة، رالي 4 كمان عم بتخف فئة الجروب N، وهذا المطلوب. نتمنى بعدين بالسنوات اللي جاية خلص يصير فيه رالي 2 3 4 5 البطولة، بطل في شيء اسمه جروب N أو فرونت ويل درايف أو RC4 وR4. هولي خلص بدنا نصير رالي 2 رالي 3 رالي 4 رالي 5 إن شاء الله. هولي ليش عم نحكي هيك؟ لأنه هو سيارات مصنع جايين دغري من المصنع، من الشركة المصنعة. وهولي السيارات هن زيتون بنشوفهم ببطولة العالم، بطولة العالم لـ WRC فيها بعد زيادة رالي 1، يعني رالي 1 2 3 4 5، وبنشوف كل السيارات هيدي نفسها بتشارك بطولة العالم. شفنا عم نشوف منها كتير صرنا على الطرقات اللبنانية، والإنجاز الكبير صدقوني إنه كان في 23 سيارة على خط الانطلاق برالي الربيع. هيدا رقم منه هين أبدا. ليش؟ برالي الأردن اللي هو مرحلة من بطولة الشرق الأوسط واللي جرى من أيام قليلة كان في 17 سيارة على خط الانطلاق. تخيلوا رالي الأردن الدولي 17 سيارة على خط الانطلاق، ومن بينهم كمان في درايفرز لبنانية. تخيلوا برالي الربيع كله درايفرز لبنانية، 23 سيارة. برافو بهالظروف الصعبة كتير. مشان هيك شباب كلهم بيستحقوا تحية كتير كبيرة.

0: يلا منبلش تواصل نحن وياكم مثل العادة, واتساب نمبر 70 95 11 11 للفويس والتكست مسج, لا تحكونا لايف على ستوديو 09 218 233. دكتور جوزيف فروم انجلند, قبل ناخد اتصال يلا 09 218 233. الو
1: بونسوار جورج.
0: بونسوارين, مين معنا؟
1: هادي معك.
0: اهلا هادي,
1: اشتقتلك يا عمي.
0: حبيبي
1: طيعناك, شو اخبارك؟
0: كله منيح,
1: كله تمام.
0: ايه
1: جورج, ليه ما بده يكونوا مبسوطين بقدوم وائل عرقجي؟ اكيد الكل مبسوط.
0: مين منه مبسوط؟
1: قلت له ليه مبسوطه لالي؟
0: لا مبسوطين, هني مبسوطين عن جد.
1: ايه اكيد.
0: لا بيحبوا. شو فكرك انه بس لبنان الحركه اللي حكمه في رياضي كمان؟
1: انت مش مبسوط؟
0: انا مبسوط بعوده وائل على البطوله.
1: مين اول شخص قال لك وائل راجع الرياضي؟
0: ولو يا اخوي جهدي ولو. هلا انا كان عندي مصادري, بس انا عن جد في شغله فيي ما بحب يخيب من هون اللي انه انا اللي بعرف. خليني اقولها للناس, انا بحترم دائما قرار النادي, هو اللي بيعلن رسميا من بعدها.
1: 100%
0: من اولى صراحه.
1: احنا مش عم ندعي, بس مدى قربنا من نادي الرياضي ومن نادي الانصار نعرف الاخبار شوي قبل غيرنا.
0: ما في شك بسالك كمان. بدنا نتمنى بما انه فتحت سيره الفوتبول كل التوفيق لمنتخب لبنان بكره القدم, مباراه الساعه 7 نهار الخميس مع منتخب اليمن. نحن بحاجه لتعادل فيها لنتاهل لكاس اسيا ان شاء الله. المباراة رح تصير بالدوحة
1: ان شاء الله يا رب. جورج, مبروك كبير للنادي الرياضي, ديربي جديد بغزير للمرة 102.
0: هلا مباراة كانت ما كتير لها اهمية,
1: اوكي
0: وانتظار اكيد
1: ديربي
0: اكيد ديربي بس الفاينل رح تكون نارية جدا بين الفريقين لا شك بذلك.
1: انت هيك بتقول؟
0: ايه
1: انا بقول انا بقول الطبش واضح.
0: اجانب الحكمة على ليفل كتير عالي. شفنا كمان عودة علي مصر قد ايه فرقت, وكمان يويو عم بيلعب بليفل كتير مهم
1: ان شاء الله. ونحن كمان عنا وائل وعنا كمان بعد اجنبي حيكون هاي ليفل ان شاء الله تكون
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هيدا الاهم مزبوط. اهم شيء تستفيد كره السله اللبنانيه
1: صح. جورج بدي اقول مبروك كتير كبير كمان لنادي الانصار على كاس التضامن الوطني. شو هالفينال الحلو اللي كان, 28 ركله ترجيح, 28 بينالتي. مع كل ضربة جزاء القلب كان عم بينزل ويطلع.
0: مشينا يعني, انا كان بدي الانصار يلعب نهائي كاس اتحاد اسيا
1: 100%
0: ان شاء الله.
1: كان في ظروف, انت بتعرف الظروف
0: اكيد اللي اكيد اكيد,
1: عليهم
0: أكيد
1: ما قدروا تمرنوا اجانبهم ما اجوا. الحمد لله انطلاقه جديده هلا ان شاء الله للفوتبول والباسكت, وكل التوفيق لهالناديين يلي نحن بنعشقهم.
0: شكرا شكرا حبيبي, اهلا وسهلا فيك حبيبي. يا هلا بنلحق بعد فويس قبل الموجز. يلا جوزيف من انجلند.
2: تحياتي لابو جراج وللمستمعين ولكل بحبوا فوتبول. شفت الارسنال ما اخذوا دي بطل ديتس,
0: حرام
2: انه ما حصن منيح اللي طوعوا على الفينال الارسنال. ماشي الحال, شو رايك باريولا لليفربول؟ وبعدين الملك صلاح رجع, انا اكيد
0: لوين بيرجع؟
2: رجع صلاح.
0: لا لا لا باي باي,
2: وبعد بجيب له كم لعيب مرتب وينجيت معه وسنترل.
0: صلاح باي باي.
2: ميدفيلدر.
0: اوكي جوزيف, انا بس بدي اقول عن فينال تشامبيونز ليج, ما حدا يزعل مني, بس هيدي ابشع مباراه فوتبول حضرتها من سنوات. ما حدا يزعل, سوري اذا عم بزعل حدا من جماهير ارسنال او بي اس جي عم يسمعونا, بس هيدي ابشع مباراه فوتبول بحضرها. سو ديسابوينتينج على الاخر. بدي أقولكم إذا رحنا على موجز الأخبار, نحن مستمرين بس يعني منروح دقيقتين على الأد موجز أخبار, منرجع منتابع, وأكيد الفويسات تبعكم رح تضل ورح نرجع نسمعها كلها ورح نتابع مواضيعنا كلها سوا, ما في شي رح يتغير. بس إنه في الموجز دقيقتين زمان أي ساعة أستاذ ماريانو منروح للموجز. هلأ يلا منروح لموجز الأخبار وراجعين دغري مباشرة من بعدها, خلوكم معنا ما تروحوا لمحل.

مساء الخير، موجز أخبار السادسة إلا الربع من لبنان الحر. تتواصل الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي انطلقت عصرا في واشنطن على أن تستكمل غدا، وتمثل لبنان السفير ندى حمادي معوض والسفير سيمون كرم، بينما يمثل إسرائيل السفير يحيئيل ليتر، ويحضر عن الجانب الأمريكي دانيال هولر ممثلا وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يغيب عن هذه الجولة. وقبيل الجلسة أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن القوة ليست في خوض الحرب بل في التمتع بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة البلد التي تبقى هي الأساس فوق كل اعتبار. في الجديد الميداني، أسفرت غارة على منزل في بلدة الدوير النبطية عن مقتل علي أحمد قبيسي وزوجته مريم ياسين وابنتهما لارا والمواطن جابر محمود جابر، كما أصيب شخصان آخران. واستهدفت سلسلة غارات بلدات تبنى، حروف، زفتة، خراج العبدوسي، برج الشمالي والمعشوق. ووفق وزارة الصحة، بلغت الحصيلة التراكمية للقتل حتى اليوم 3462 قتيلا و10577 جريحا. نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا للتوصل إلى مذكرة تفاهم توقف قبل بضعة أيام، والأحدث من إيران كانت رسالة واضحة في شأن لبنان. أخيرا، أقفل معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم، إذ أثرت حالة الضبابية المحيطة بمفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران سلبا على الإقبال على المخاطرة. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: نرجع لنتابع معكم برنامجنا دائما لايف لنتواصل نحن وياكم اصدقائنا وحبايبنا صرتوا يعني دائما تواصل معكم هو الاساس دائما مذكر واتساب نمبر 70 95 11 11 هذا الرقم للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09 218 233. يلا منفوت مباشره على اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجور مين معنا؟
1: كيفك جورج؟ اسعد معك.
0: اهلا باسعد
1: جورج. ذلك كان كتير حلو. انا بتابع عطول الراليات وبحب اطلع على المسار. بس عنا شغلة انه ليه ما بيعملوا اساس بالليل مثلا؟
0: اساس بالليل؟
1: ايه كانوا يعملوها. انا بتذكر على رالي الجبل كانوا يعملوها بالليل ايام السبار وايام جوكيان وصلنا.
0: قديش تنكة المزوت اليوم يا استاذ اسعد؟ تنكة المزوت قديش اليوم تضوي بصار بكامله؟ بتعرف قديه يعني اليوم صراحة بهالأوضاع كتر خيرهم عم بيصير في سوبر ستيج بالاتسال سوبر ستيج استعراضية وعم بيصير في رالي سو هيدا شيء مكلف كتير اليوم يعني بدك تضوي إضاءة كتير قوية على المسار.
1: أكيد أنا ما مش هبلك بس هي حلوة بالليل
0: كتير حلوة بتجنن
1: عن جد.
0: وأنا بقول لك شغلة سوبر ستيج كان عم فكروا فيها برالي لبنان تصير ببيروت بوسط بيروت إذا مش جميل. الحال ورقت الأوضاع لوقتها رح تصير بالليل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون رقت الأوضاع.
1: كان رزق
0: كان رزق دايما سيء هجومي دايما سيء موهوب جدا بجنن خبط يعني خبط خبطة من تحت سيارته بآخر أس أس للأسف عنه كان طالع بوديوم بتصور كان طالع تالت كارل
1: كان محل الياس
0: 100% كان عم يعمل سبق بجنن رغم أنه عم بيسوق سيارة الار فور سيارة الميتسوبيشي إيفو 10 وهي سيارة بعيدة عن سيارات الرالي 2 بس نعم
1: سؤال بيه. شي مرة بدنا منك تجيب حدا من الاتسال حلقة كيف جبت
0: على راسي
1: نبقى نسأله مثل عماد نحود او بيلي كرم.
0: اوكي خلص لعيونك لعيونك
1: مرسي جورج.
0: يا هلا فيك يا هلا يا اسعد. منتابع كمان اتصال. الو
2: بونسوار جورج.
0: اهلا اهلا كيفك جيلبرتو؟ تمام عم بيقطش خطك ليش؟ ايه انا منيح.
2: شو عم بيعمل خطي؟
0: كان عم بيقطش مش الحال.
2: ما بعرف جورج انا رح اتفق معك بكم شغله قلتهم.
0: وهني
2: تشامبيونز ليج تشامبيونز ليج انا بوافقك 500% انه كثير مباراه بشعه
0: صح
2: مع اني ما حضرتها بس صراحه
0: مباراه كيف هالشيء بتقلي مباراه بشعه وما حضرتها؟
2: ما كنت عم تابع السكور يا جورج والهايلايتس والضغط وكذا
0: بس ليه ما حضرتها؟
2: انسى غير هيك ما في ريال مدريد بالفاينل يا خيي. بطل اوروبا مش موجود ملك اوروبا موجود بالنهائي وحتى رح اعطيك حق كمان خيي ما في كبير يعني مثلا ما في بايرن بالنهائي جمهور ريال بايرن هاودي مثل ما بيقولوا اليوروبيين باور هاوس
0: طبعا
2: عرفت عندهم
0: جمهورهم عندهم 100% اكيد هني فريقين
2: هيدي شغله. شغله تانية كمان انا بوافقك الراي انك قلت بي اس جي وبايرن ميونخ هلا بي اس جي بالاخير بس البايرن كل السيزون عم يلعب فوتبول حلو بس دخلك سميت فريق ثالث ما بعرف كيف طلع معك برشلونة عم بيلعبوا فوتبول حلو
0: لعبوا فوتبول حلو السنة لعبوا فوتبول حلو برشلونة
2: وين قدموا فوتبول حلو بالشامبيونز ليج
0: بالشامبيونز ليج ايه مع اتلتيكو اخر مرة يعني اوكي بس انه بشكل عام بالموسم كله فريق بيهدف كتير عنده معدل اهداف عالي بيلعب كرة هجومية شباب ممتعين يعني
2: مظبوط وعندهم
0: مدرب
2: غرفة الفار بيطهرهم اكيد بيكونوا ممتعين اكتر يا استاذ جورج.
0: لا تنشوف هلا
2: بوافقك نص نص
0: تنشوف مين رح يربح الانتخابات عندكم تنشوف اذا جاي مورينيو ايه ولا لا اذا
2: شوف جورج بدي اقول لك شغله انا انتبه انا بيريز بحبك انا بلاقيه افضل رئيس نادي بالعالم بس صراحه
0: It's
2: المرشح
0: time.
2: ضده واعد يجيب يورجن كلوب يعني انا قبل الانتقالات بدي مدرب انا مورينيو صراحه مش كتير محمس يرجع على الريال
0: اوف اوف اوف
2: لانه مورينيو بيعمل مشاكل اكتر من اللعيبه
0: يعني بتفضل كلوب على مورينيو بريال مدريد
2: اكيد اكيد جورج انت ما بتفضل تشوف يورجن كلوب مدرب للريال
0: بلا انا من ناحيه بلا بس مورينيو بحبه كمان صراحه
2: يا خي انا مورينيو بحسه صار اولد فاشن بعدين عم بقول لك سيستم فوتبول مش خارج الريال
0: بس شو اسمه الرئيس النادي وعد بس كلوب قال له اوكي اذا بتربح انا بجي مدرب ما بتشوف هون الخبريه
2: الثاني هيك عم بيقول ما بعرف قد ايه مزبوطه بس انه انا عم بقرا اخبار انه كلوب بده اياه بالسعوديه صراحه كلوب بده يروح السعوديه يدرب وما بيجي يدرب الريال مشكله
0: لا لا لا انسى انسى انا عم بقول لك مستحيل يروح السعوديه يورجن
2: ما انا مثلك مستحيل. انا مثلك بقول
0: مع احترامنا اكيد الدوري السعودي اللي عم بيتحسن كتير وكل شيء وعم يجيب نجوم بس اكيد كلوب اذا ما راح على ريال مدريد كلوب جاي على منتخب المانيا وحده منهم اكيد اكيد
2: 100%
0: شكرا جيلبير
2: يلا باي باي
0: حبيبي اهلا وسهلا فيك
2: باي باي باي.

0: كمان اتصال. يلا 09-218-233. الو
1: بونجور جورج.
0: اهلا اهلا، مين معي؟
1: شربل معك.
0: اهلا شربل،
1: انا بتفق معك على الماتش، انه عن جد يا ريت الواحد ما حضروا الماتش،
0: عن جد كان سيء جدا.
1: بشرفك في شي جيم لارسنال بتحضر وبتنبسط فيه؟ اصلا لما تسمع انه ارسنال عم يلعب خلص بتغير شانل.
0: ايه والله انا اكيد صراحه ما بيلعبوا كرات قدم ممتعه، بس بيعرفوا يربحوا
1: على على اداء الحكم فعلا، مع انه كثير طلع اخبار عنه
0: لا بجنن كان
1: فيها وهي بغلط فيها
0: ولا غلطه الحكم.
1: بتتابع كل اذا بدك الحالات التحكيميه اللي كان في وراها شكوك، فعلا ولا غلطه
0: ولا غلطه. خي حكم الماني، شو بدي اقول لك يا شربل، حكم الماني خي
1: خلص خلص، في ريحه جورج السويدي. ليك ارسنال خسروا من ورا شخص واحد اللي هو ارتيتا. ارتيتا بكفي بقى يكون جبان
0: صح، يعني حطوا اول جول بخمس دقائق معقول رجعوا كله
1: معه فاير باور بالهجوم مش طبيعيه، افتح اللعبه
0: صح،
1: حطيت اول جول، حط الثاني، ريح فريقك
0: صح،
1: رجع لورا. 78% بوسيشن بي اس جي.
0: انا بقول لك شغله شربل، انت عم تلعب ضد فريق هجومي سجلت عليه 1-0، هالفريق الهجومي صار بده يهجم اكثر تيحط جول، يعني شو صار بدفاعه؟ اوريدي اظهرت بي اس جي عنده نزعه هجوميه، يعني دفاعه صار مكشوف، حرام عليه ما يلعب فوتبول يرجع طبيعي ويحاول يسجل الثاني مستفيدا من تقدم بي اس جي، حرام اللي صار.
1: هيها غلطه واحده بنالتي رحنا على ضربات الحظ. صراحه انا زعلت لجابرييل، يعني حسيت حالي عم شوف باجيو، انا يعني يمكن باجيو عم ينتقم بالبنالتي.
0: حرام، ايه انا زعلت لجابرييل كمان، خاصه انه جاي عنده مونديال وهو اساسي بمنتخب البرازيل، يعني منه ملاعب عادي.
1: اكيد اكيد، واذا صراحه لو ارتيتا عمل شويه ريسيرش، اذا كل البنالتيز اللي شايطهم في نسبه كبيره منهم حاطتهم برا بمسيره.
0: ارتيتا غلط، طلع هافرز اللي بشوط بنالتي كتير منيح، بتخليه بتفكر انت اليوم عم بتفكر بركلات الترجيح، خليه على الملعب، خيعتيه تيشوط، بدك تخلي لعيبه قادره تشوط ركلات ترجيح، طلعهم كلهم، ما بقي حدا بيعرف يشوط، يعني ساكا طلع،
1: وأوديغارد
0: طلع، خيمية عندك بقى قاعدين شوط بنالتي، ما عندك حدا للأسف. يعني شكرا شربل، أهلا وسهلا فيك، منتابع كمان اتصال. ألو
2: ألو، بونسوار.
0: بونسوار
2: مسي جور.
0: صحيح مسي عصام،
2: مسي حبيبة
0: قد ما تخن صوتك وتغير صوتك، بعرفك دغري أنا.
2: شو بدي أعمل؟
0: ريحة العصافير واصلة هون.
2: لا ما في، انسى مش فاهم السنة
0: ما عندك، ما عندك بالفريزر؟
2: لا ما في فريزر اصلا، موقفه.
0: يا لطيف يا لطيف،
2: خريان على الاخر.
0: شو الوضع؟
2: الوضع انه انت هلا حسيت المذوق قبل شوي.
0: ايه
2: انا رحت عم بعمل ورده النعوي تبع بي،
0: الله يرحمه
2: حبيبي طول عمرك، قبل ما يعرف الاسم تبعه اللي فيه $20 على الساعة بالكريسة مذوق.
0: ايه طبيعي، يعني سوري بعرف الوضع ما لازم نحكى فيه بهالموضوع، بس دايما هيك
2: ايه لانه غيرتني بوحدة،
0: لا دايما هيك دايما هيك.
2: قال لي بكتها عندك قبل ما يعرف الاسم، قبل ما يعرف مين
0: ميت. ايه لا انا بدور لك موتور لقلك، بس
2: ويدور مدير إيه لك سلونات، إيه قال لك $20 على الساعة. منيح رجعنا كتب الدعوه
0: وبعدين رجعتوا للأسف يا زلمة، دغري بلش فيك بالماديات.
2: ما فيك تقول ما فيك
0: تقول، الله يرحمه الوالد
2: حبيبي.
0: ثانك يو عصام وحبيبي، أهلا وسهلا فيك. هلا بنرجع نشوفه. أوكي حبيبي، يلا باي باي. نرجع على الواتساب، يلا 709-59-111 فويس تكست مسج، لا تحكونا لايف على استوديو 09-218-233. بناخد فادي.
3: يا المساء الحلو سيد جورج، الله يسعد لي مساك ومسا مستمعين لبنان الحور. والله كنت مع الأرسنال، والله زعلت عليهم أنا، والله حرام يخسروا. أعطينا رأيك يا سيد جورج،
0: بعدني عم بحكي
3: حرام يخسروا والله. لا طوبي غدوره، أنا ما بقيمة بالماتش الآخر صفرة الحكي، بس زعلت عليهم من قلبي والله.
0: ابو الفهد اكيد الفويس واصل بعت لنا اياه من زمان عم نحاولها ل 20 دقيقه بس طبعا كان لا كنا عم نحكي عن تشامبيونز ليج وحطينا راينا بهالمباراه النهائيه البشعه جدا يعني كتير هيك بشعه على النظر صراحه. منتابع مين كان بعت لي؟ كارل بعت لي عن جيمي فران جيمي أزان واحد من أبرز المواهب الصاعدة بالفوتبول اللبناني عم يلعب حاليا بالمنتخب. ايه هو مواليد 2007 يعني قد عمره 19 سنة. برافو. بدأ مسيرته مع نادي الراسينج وانتقل بعدها لأبروس عم يلعب حاليا بباراليمني الأبرسي. بيتميز بسرعة ومهارات هجومية وقدرة على اللعب كجناح أو مهاجم ولفت الأنظار بأدائه المميز رغم صغر سنه. واليوم بيتواجد جيمي ضمن معسكر المنتخب اللبناني استعدادا إن شاء الله يلعب للمباراة المهمة جدا مع اليمن نهار الخميس وعنده أكيد مستقبل واعد. متمنى كل التوفيق لجيمي أزان مع منتخب لبنان وبرافو أنه في عنا وجوه صاعدة بعمر صغير عم تلعب بهالشكل هيدا. يلا good luck.

0: يلا متابع واتساب 70 95 11 11 للفويس والتكست مسج ولا تحكونا لايف على استوديو كمان فيكم 09 218 233. جون بيض
1: جورج يعطيك العافية, تحياتنا لك وللجميع. جورج امتى ماتش الحكمة؟ وبدي اسألك سؤال كمان, شو رأيك بأجانب الحكمة؟
0: واشنطن كثير منيح كثير منيح, واذا اجى سيكو اليوم
1: ميرسي.
0: امتى بيوصل؟ بكره بيوصل سيكو مع واشنطن والسنتر. لا منيح كثير, واشنطن هداف خطير جدا مرعب, سكورينج ماشين يعني. امتى ماتش حكمي اول واحد مع هومنتمن؟ السبت. السبت ولا ما طلعت عاد على البرنامج؟ السبت بالليل. ايه الخميس ببلشوا رياضي مع بيروت. اوكي بكره في انترانيك مع الانطونيه هيك ولا بعد ما طلعت على البرنامج؟ مزبوط.

0: أنطونية أنطرانيك الأربعة، أي ساعة الأربعة، خمسة إلا ربع أو عشية، ثمانية تسعة إلا ربع الخميس إلا ربع، خمسة إلا ربع الخميس، مباراة مين؟ رياضي وبيروت. أوكي أوكي. والسبت تنطلق سريع حكمة ومنتمن السبت ما يكس على ربع. أوكي يلا منتابع واتساب.
1: بونجور جورج، كيفك اليوم؟ عندي سؤال لك بخصوص المنتخب الألماني، كان عنده ماتش من يومين
0: مع فنلند، ربح 4-0.
1: شو رأيك بالمنتخب وشو بتتوقع له يوصل بالمونديال اللي جاي؟
0: وسام حلو السؤال كتير صراحة. إذا بنحكي على الورق، المنتخب الألماني غير مرشح يعمل نتائج كبيرة بكأس العالم. هلأ ممكن يوصل للراوند أوف 16، راوند أوف، أو ممكن يوصل ربع نهائي بطبيعة الحال، قادر يعمل هالشيء. بس قادر كمان هيدا المنتخب يوصل لبعيد على عكس كل التوقعات، لأنه معه أسامي خطرة. يعني إذا لعبوا بالتوب ليفل تبعهم، عم بحكي عن اللاعب الموهوب جدا ببايرن ميونخ، اللاعب صغير لينارد كار، عم بحكي عن فلوريان فيرتز لاعب ليفربول، عم بحكي عن جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ، عن كاي هافرتز، عن بقية اللاعبين الموجودين بتشكيلة جوليان ناجلسمان. فريق منه هين، فريق خطر، فريق سريع، قادرين يفرضوا ريتم تبعهم بحيالة مباراة. بس منقول على الورق الألمان منهم بالتوب فور المرشحين يربحوا البطولة، بس بنفس الوقت ما رح اتفاجأ، عن جد ما رح اتفاجأ إذا راحوا لبعيد. منتابع واتساب.
2: نسدي مساك أبو جريج، إن شاء الله كل شيء منيح. شربل شربل معك، تحياتي لك والمستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك شربول. سركيس عم بيقول لي أنه بيشجع كارل رزق براليات بطولة لبنان. رالي عن جد كارل سيء كتير موهوب. He is like Oliver Solberg doing a lot of mistakes because they stayed full attack. مزبوط سركيس. While يعني during the rally they are not mature enough. ما خص ليك، ما فينا كمان اجي اقول منه mature enough، وصحيح سيء صغير كارل، بس دايما attack mode full speed دايما. غلطة وصارت للأسف يعني، بس انا بتمنى اشوف كارل بسيارة rally 2 قريبا، سيكون منافس شرس على المراكز الاولى. هو هلا عم بيكون منافس على المراكز الاولى. منتابع مع ادمو من كندا. فويس كتير طويل ادمو، راح اخد شقفة منه بليز.
3: جورج كيفك؟
0: ما بقدر اخد دقيقة وعشرين ثانية.
3: انا بعت لك هيدي، حاطين هون عندك بتشوفها ابليكاسيون بور ريغاردي لا كوب دي مون،
0: ايه مباريات المجموعات
3: جراتوي. حاطين افوت التليفون، يعني فيك تشترك وجراتوي وصان انترنت، يعني بدون انترنت حتى اشوفه.
0: كيف بلا انترنت؟
3: كتير منيحة هيدي، اذا بتشوفه بتشترك
0: ما بتزبط يعني. ما بتزبط بلا انترنت،
3: عندك علم فيها يمكن بقى هيك عم يحكي. بعدين بالنسبة للماتش الارسنال وباريس سان جيرمان، يعني البنالتي صار فيها ظلم، البنالتي منا بنالتي
0: بلا بلا
3: بلا واحد عم يشيل الطابة بتيجي بركبته بيقلب، بعدين هني خير تمثيل ان باريس سان جيرمان
0: هي بنالتي
3: ظلوا بالارض،
0: هي بنالتي مو واضحة، ما حدا يعني صراحة لا غبار عليها، ما حدا احتاج حتى من فريق الأرسنال عليها، بنالتي كانت واضحة. أنا أول شيء مثلك شكيت أنه منا بنالتي، بس شفناها بالإعادة لا بنالتي واضحة، والحكم مع كل حال مش دغري صفر بنالتي، بس قالوا نروقوا خليني أرجع للفار، وفعلا تشاور مع الفار وأكدوا البنالتي، يعني مش أنه دغري خلص بقي على قراره. يعني نحكي الواقع. منتابع.
4: بونسوار جورج، يعطيك ألف عافية. شرب الظهر معك، مشتاقلك. ليك يا قلبي، اول شيء مبروك بخصوص البرنامج تبع المونديال على ال بي سي، اكيد رح نتابعك
0: حبيبي
4: ونستمتع بالبرنامج وبالمعلومات وبتحليلك الالماني. اول شيء الالمان مثل دق وجرس تنبيه لكل الفرق. اخر ماتش مع فنلندا والتوليفه اللي عملها بتنزيل كار، اكيد انت بتشرح اكثر مني
0: هلا بعدني حالي،
4: بس حسينا الفريق مغير تماما عن السيستم القديم. مبروك كمان للالمان. وبخصوص الشاب يلي بارك للدربي، بس بدنا نقول له انه الاجانب اللي عنده الاربعه فوتوا 51 نقطه، بينما اجنبي الحكمه فوت 25 نقطه، يعني
0: يلا جاي جاي
4: فريقنا إذا جاب نقط هو باللبنانية ولازم يستحوا الرياضة يعني مع أربع أجانب على الملعب.
0: أنا صراحة ما بعتبرها مباراة، ما تزعلوا مني يعني، ما كتير كنت مركز عليها لمباراة نهار السبت، عم بحضر الفينال تشامبيونز ليج وحضرت ركلات الترجيح لأنه ما قال عازي يعني. قبل قلت لكم نهار الخميس بس كنا لايف أنا وياكم الخميس الماضي على عبر هوا لبنان الحر ضمن البرنامج، قلت لكم مباراة بس ربح الرياضي على بيروت، قلت لكم مباراة ما قلها عزي شو ما كانت تكون، وجو غطاس حتى يعني تنحكي وياه ما كان حاطت تقلو فيها على الآخر يعني، ولا فريق الرياضي كان قدي أنه مباراة شو للجمهور حلوة، بس أنه شو ما كان حتى لو ربح الحكمة رح يبقى الرياضي أول، حتى لو ربح الرياضي حيبقى هي زيت. بنتابع واتساب.
5: سعيد كيفك؟ لك سؤال، في شيء مشاكل بين لويس انريكي ورئيس النادي بي اس جي؟
0: ابدا
5: حسيتهم ما لعبوا منيح البي اس جي بالمره يعني، كانوا جايين تيخسروا الماتش.
0: لا ابدا
5: في شيء من هالمشكله؟
0: ابدا يا جي سي ابدا، ولا مشكله بالعكس يعني، شايفينه مش مصدقين صراحه البي اس جي لويس انريكي، جاب لهم اول بطوله تشامبيونز ليج السنه الماضيه، ومش بس هيك جاب لهم الثانيه السنه يعني، الحلم تبع البي اس جي انه يجيبوا تشامبيونز ليج وحده صار جاب لهم اثنين، سو لازم ينعمل له تمثال للويس انريكي من بعد ما يفل من النادي امام مدخل بارك دي برانس عن جد. جون عم بيسالني اذا على علم التقال نقلين يعني تلفزيون لبنان نقل المونديال، والله في كتير حكي عم ينحكى على السوشيال ميديا انه قربوا يتفقوا، بس انا ما باخد الا المصادر الرسمية. يعني شو يعني المصادر الرسمية؟ في كتير صفحات على الانترنت وعلى السوشيال ميديا، صفحات عندها فولوورز تبهوا، بس ما بصدقهم كلهم. مصدر رسمي يعني شو؟ مصدر رسمي لبنان الحر، مصدر رسمي ام تي في ال بي سي، هول هن المصادر الرسميه اللي بتاخذوا منها كل شيء، بقت ما بقى كل شيء في صفحات، وكل في صفحات سياسه كلهم غلون وشربوا ميتهم قالوا عازي، كلهم كل اخبارهم 70% غلط. هنا مدري شو، وهنا بيروت، وهنا مدري مين، وهيدا مدري شو، ولبنان مدري شو، ولبنان شو هاي يا خيي، شو هاي يا خيي على الكسرواني اشنها. اتصال 09-218-233. الو
6: الو
0: مرحبا،
6: كيفك كابتن جورج؟
0: احلى مشيناهي،
6: اقوى كابتن،
0: كابتن فريق البناية
6: يعني، انت باولو مالديني زيت ال

0: لا لا لا لا لا روجيه عالمي، مش بس لبناني، سي عالمي لو قدر يعني في البادجت المطلوب وفي دولة وراه وسبونسرز وشارك من زمان ببطولة العالم كان عمل نتائج
1: أكيد. عجد سبور أوتو كلها بلبنان لو فيها دعم كنا وصلنا لكتير كتير بعيد
0: فعلا.
1: أنا أكيد بس سؤال، حضرتك رايحة لأمريكا وتغطي هونيك؟
0: يا ريت يا ريت يا حبيبي. صراحة جينا دعوة وحكيت فيها قبل من شركة عالمية بس بدها فيزا، وهلا ما في فيزا، السفارة مسكرة.
1: لك يا زلمة انت زوج سويدي ما بيعطوك فيزا؟
0: انا بيعطوني فيزا على السويد لاني سويدي بس مش امريكا.
1: لا عن جد انه هلا كرمال فيزا
0: وحياة ناهي وسويدي
1: ما بجيب لك فيزا.
0: لا لا لا، واصلا في برنامج هلا خلال كأس العالم كنا راح نقفيه لو رحنا.
1: كنا ايه هونيك غير الجو.
0: هي اكيد غير الجو بس ما كنا عملنا شو كل ليله هلا على ال بي سي.
1: اوكي طيب
0: بدنا اياك تتابعنا. ايه ابو النا؟
1: ايه اكيد بدنا نتابع.
0: اوكي حبيبي
1: جغل الميدل
0: ايست. واي واي الله يساعدني على ناهي. اتصال كمان يلا. الو بونسوارين،
2: معك الي.
0: اهلا بالي.
2: بس شو رايك اعتبر السنه ما في مونديال
0: أي.
2: مين كان بيستاهل البالون دور خصوصا انه بي اس جي بيلعبوا لاعب جماعي ما بيلعبوا مش معتمدين على لاعب فردي؟
0: قوي سؤالك يا الي قوي.
2: لانه هلا المونديال كثير حيأثر على النتيجه يعني
0: صراحه صراحه.
2: انا برايي كفارا.
0: لا هاري كين.
2: أنا بعطي أنا...
0: لا لا لا لا لا يا خي لو ألماني بقول لك لعيب يا خي في لك أوليسي كمان بس أنا بقول لك لا لا ما خص ما خص أوفر أول اللي عمله. أنت يمكن ما حضرت السنة كل الموسم عن جد اللي عمله السنة معدل
2: ما
0: هي هي غير دوري ألماني. بدوري الأبطال معه لعبين 13 حاطت 14، بالدوري الألماني لعبين أربع أي لعب مش 34 لعبين 29 ماتش حاطت 36، بكأس ألمانيا لعبين أقل حاطت أكتر. مش معقول ليفل السنة تبع هاري كين افضل. هو قال هو اعترف انه افضل سيزون له.
2: الزلمه بيروح بيستلم الطابه من عند
0: 100%
2: بضل قاعد بقلب المنطقه.
0: شفت ليه قلت لك هاري كين؟
2: ايه
0: انت حكيته لانه هي از
2: ايه. انا مع اليونايتد وكنت حلمي انه يجي على اليونايتد يعني ماشي زلمه خرافي.
0: هلا ما حدا بيعرف انتبه بعد ما جدد كونترايتو مع بايرن يعني هو قال لهم بعد كاس العالم على اساس قبل كاس العالم قال لهم بدي ركز على الورد كاب بعدين بنحكي ممكن كتير يعني اذا طلب بزودة عالية يمكن قال له الباير ما فيه ادفع ساعتها مجبورين يبيعوا له بعد في السنة من عقده
2: 100%.
0: سو ما حدا بيعرف اذا باقي ولا فيل الهاري كين
2: 100%. شو رايك بتشكيلة البرتغال الخرافية؟
0: اوف وسط ملعب بيعقد دفاع جيد
2: وسط معهم وسط
0: بي وسط مرعب
2: مع
0: برونو فرنانديز وسط بي اس جي بلس برونو فرنانديز يعني ليك ملا وسط يعني
2: وبرونو ما يعني معه شيء شيء فريق يعني هذا
0: بعتقد
2: افضل فريق
0: افضل فريق عن جد يمكن ليك في فريق كمان ايام روي كوستا ولويس فيجو ما فينا نقول عنه شيء كمان اميزنج
2: 100% بس كانت تشكيله
0: متكامله بعتقد انا معك انا معك فريق بجنن السنه البرتغال وهن بالتوب فور مرشحين للفوز باللقب الى جانب انجلند سبين وفرنسا
2: صح. وشو هو البروجرام بدك تعمله بالمونديال؟
0: والله شيء حلو بنصحك وبنصحك كمان تشترك تعمل كيو ار سكان للكيو ار كود وتفوت معنا لانه في تحدي معلومات عامه عبر زوم يعني بتطلع انت مع حدا انا بسالكم الاسئله خمس اسئله اللي بجاوب على الاسئله اكثر من الثاني صح بيربح كاش ماني دغري.
2: طيب شو هو اي متى
0: وبلس رح يكون معنا محللين بتحبون مثلا بتعرفوا لفادي الزين اكيد كلكم حضرت سعاده السفير فادي الزين رح يكون معنا بشكل دائم تقريبا خلال كاس العالم بالبرنامج مع ضيوف كمان بابليك فيجرز ممثلين فنانين مقدمين برامج يعني شيء حلو شيء حلو حيكون
2: يلا جود لك اي متى ببلش
0: ب 11
2: ب 11 كل يوم اي ساعه
0: كل يوم الساعه 9 9 وربع تقريبا عشيه
2: يلا اوكي
0: اوكي حبيبي
2: اكيد حبيبي
0: يا هلا فيك

0: شو يا مهدي؟ شو يا مهدي؟
1: ايه كابتن جورج يعطيك العافية، مبروك لنادي الرياضي يحفظنا الحكمة، ومبروك لنادي الرياضي كمان انه وقع عرقجي رجع. وتاني شيء جبريل يا اخي ايش بدك ببرشلونة انت؟ هذا ادعم لك عقدي برشلونة يعني؟ اذا برشلونة فريق تحكيم لك ريال شو فريق شو؟ مع انه كابتن جورج بيعرف انه ريال فريق شو؟ فريق تحكيم. يلا تعلموا من برشلونة اللعب، تعلموا
0: دايما. ثنائي مهدي جيلبير تحدي للعظم بارسا ريال. سيمون عم بيقول لي تو باد فور هافرز اند ارسنال، فول فوكس اون وورلد كاب 26، جو دوتش دوتشلاند. ان شاء الله يعني نتمنى التوفيق لمنتخب المانيا. بس برجع بقول صعبه، بس كمان من ناحيه تانية فريق منه هين قادر يعمل مفاجآت، في عنده عناصر المدرب ناجلسمان قادره تعمل الفرق اذا كانوا بالتوب ليفل تبعهم. اذا ما لعبوا منيح يعطيكم العافيه. شوف اتصال، يلا 09-218-233. الو الو الو.
2: ايه هاي جورج.
0: الو
2: الو،
0: مين معي؟
2: جوني.
0: اهلا جوني،
2: كيفك؟
0: تمام تمام، وانت؟
2: ماشي الحال.
0: تفضل.
2: اول شيء سمعتكم عم تحكوا عن منتخب البرتغال.
0: يس.
2: ليك عنده النص كتير حلو، بس ما انه منتخب كامل يعني. الاوفنس طبعاً والهجوم ما انه كتير.
0: لا عندك كريستيانو رونالدو.
2: جورج بحبه كثير لكريستيانو. بس كمان يعني عم تحكي بليفل بالمونديال، بتعرف انت في اولاد عم يلعبوا
0: هي. ايه بس بعده
2: ليفل كثير عالي يعني. عندك هجوم منتخب فرنسا مثلا،
0: فرنسا زيهم بالدرب، فرنسا
2: يعني
0: زيح لفرنسا من الدرب
2: كثير قوية. حتى الانجليز هجومهم،
0: بس مش دائما الاسامي بتعمل الفرق.
2: لا لا انا مشان هيك مشان هيك قلت لك رونالدو. النوم خلص ما عرف كيف. anyway anyway أنا برازيلي بكل الحالات يعني. بس
0: انتبه البرازيل مع أنشيلوتي خطرين خطرين جدا.
2: أقوى شيء بالبرازيل السنة إنه أوتسايدر
0: 100% ومع مدرب قوي كتير بالنوك أوت ستيجز.
2: مدرب من مدرب مخيف أنشيلوتي يعني. أنا برأيي من أهم المدربين 5 تشامبيونز ليج. زلمة مخيف يعني،
0: بيعرف يتعامل مع اللاعبين بشكل صحيح.
2: 5 تشامبيونز ليج ما نعرف حاجة.
0: أنا بس بتمنى نيمار يكون جاهز لكأس العالم لأنه بحبه كتير هاللاعب.
2: ايه بس كمان انا بنظري عندك مواهب بالبرازيل.
0: اندريك
2: جاب جول هلا مع مع شو اسمه، مع بانما شو اسمه، جايبينه بيلعب مع بورموس. ولد عمره 17 سنة.
0: مزبوط مزبوط مزبوط. وفي اندريك كمان
2: عم بيشبهوا لشو اسمه خليفه ادريانو اذا بتتذكر. بقى انا بس بدي اخبر الشغله، بدي اخذ رايك بشيء. اول شيء انا ليفربول فان ماسيب ليفربول يعني. السنة أكيد تخبطنا من وراء موضوع المدرب، وكان بيّن أنه ما في كامستري بالفريق بين المدرب وبين اللعيبة، وخصوصا بعد التصريح الشهير طبعا محمد صلاح.
0: بس أنا بشوفها صراحة، ما تزعل مني جوني، ليفربول هلأ على مرحلة بناء يعني. أنا ما أتوقع كتير منه.
2: مش غلط يعني. اليوم إذا ليفربول بدأت تحكي أسامي معهم، أحلى أسامي بالدوري الإنجليزي أنا هذا برأيي الشخصي يعني. عندك فلوريان فيرتس اهم موهبة المانية يعني، شفناه
0: عم بيلعب بمركزه. ما عم بيلعب بمركزه.
2: على كل حال كلكم رح تستبعدوا له فلوريان فيرتس، بس اذا في حال المانيا ربحت كاس العالم رح تكون من وراء هذا الولد.
0: نعم.
2: لانه مش طبيعي الصبي يعني. بس انا سؤالي لك هلا، مثل ما بتعرف ليفربول they are finalizing the signature of اريولا. اريولا شو رأيك بهذا المدرب؟ لأنه عم ينحكى عنه كتير، هو من ذات المدرسة تبع ألونزو من الباسك، هو وأرتيتا أني تخرجوا من ذات الأكاديمية.
0: أنا صراحة ليفربول ما بعرف ليش بقيوا هلأ تطلعوا قرار بمدربهم وما سحبوا تشابي ألونزو يعني.
2: لأنه هني منهم هيدا النادي مثل تشيلسي بغيروا 10 مدربين.
0: بس أنه أنا ليفربول أنا بجيب ألونزو قبل كل شيء يعني. بجيب تشابي ألونزو.
2: خبرك شغلي خبرك
0: هلا، ما في وقت كتير سوري جوني يعني سريعا.
2: ايه بس انت رأيك بهيدا المدرب بالذات
0: ما فيك تحكم عليه الا ما تشوفه.
2: عم يحكى كتير عنه انه عم بيقدم احلى فوتبول كان بالدوري.
0: ما فيك تحكم عليه الا ما تشوفه مع فريق كبير. ياما في مدربين بيكونوا جيدين كتير مع فرق وسط ترتيب او فرق متأخرة، بس تشوفه مع فريق كبير عم بيعطي. مثلا كومباني، مين بيقول بيوصل لهون؟ انا كان ضد التعاقد معه. ليك وين صار؟
2: بلش غلط.
0: ليك وين صار؟ ليك وين صار؟
2: So let's wait and see.
0: لا 100%. Let's wait and see.
2: حبيبي أبو جوني.
0: أهلا وسهلا فيك جوني. يا هلا فيك. يا هلا. جيلبير توب فور لا يربحوا برأيه الورد كاب سبين بورتغال فرانس انجلند بالترتيب. انا غير ترتيب حط انا بحط غير ترتيب انا بحط فرنسا اسبانيا انجلترا البرتغال هذا ترتيبي. لا لا انجلند انجلند انجلند خطيرين يا خيي مع توشيل غير في مدرب الماني بالدق يا خيي شو بك.

0: فور للورد كاب عم بيسألني هلا بعدنا قايلها سامر توب فور برأيي فرنسا اسبانيا انجلترا بورتغال هذا التوب فور برأيي انا الشخصي طبعا نحترم كل الاراء سيمون بعت لي انه سيكون بايرن ميونخ النادي الاكثر تمثيلا بكاس العالم 2026 ب 18 لاعب ليحطم الرقم القياسي السابق لارسنال اللي كان 17 لاعب بكاس العالم 2006 حلوه المعموله يا معموله خلص خلص خلص عيد الفصح يا خيي حلوه المعلومه خيي بعد من المعمول انا شو يا فؤاد
1: جورج بونجور كيفك ماشي الحال ليك بدي اعرف رايك بالمنتخب الارجنتيني بالمونديال انه عم تستبعدوه كومبليتلي لهالمنتخب مع انه الاسامي اللي فيه اسامي مرعبه صراحه
0: لا استبعد الارجنتين ولا استبعد البرازيل بس انا عم شوف على الورق الفافوري مين مش عم بقول انه الارجنتين ما رح تربح كاس عالم والبرازيل ما رح تربح كاس عالم لا بنرجع بنقول انه الارجنتين والبرازيل كمان يعني اذا بدنا نعمل توب 6 هن بيكونوا بالتوب 6 تبع الهيدا الارجنتين بس انا بستصعب ترجع تعيد انجاز لانه نفس 16 لاعب عم بقرا مرة الماضي من اللاعبين هي ذات التشكيله اللي لعبت المونديال الماضي عم ترجع تلعب هلا سو ما بشوف انا انه يعني في عندك منتخبات تطورت اكثر من المونديال الماضي من بينهم فرنسا واسبانيا وغيرهم سو ذاتس واي بشوف الارجنتين بالتوب اكيد توب 6 بس منا فابوري بس اذا ربحت يعني ميسي اذا لعب برجع بالتوب ليفل تبعه هو نوز عن جد يعني ميسي حيعمل الفرق مثل العاده
2: جرجي حبيبي والله مرقت مباراه الرياضي والحكم نحن نسيناها بس انه الاجانب مش من ضمن اللعبه يعني ما لازم يسجلوا
0: خلص بلا باسكت ابو الهاد خلص خلونا فوتبول هلا وبعد كان لازم تروح موضوع عليك راحت الحلقه رياضه مثل العاده
3: جورج مرحبا كيفك منيح ماشي الحال بشير مخلوف معك انا اول مره بحكيك بس دايما بسمعك اول شغله جلبير الفيلسوف يعني جد بضحك اوقات كيف له عين بعده يطلع يحكي انه هن ما اخذوا ولا شيء وبرشلونه اخذوا البطوله وبالتشامبيونز ليج داروا بالزعبره يلا بسيطه ما بأثر كرمال كار الرزق كار رزق سيء كتير قوي
0: صح
3: بالكاردينج رهيب الصبي بس المشكلة ما بفكر يعني وصل لآخر مرحلة هو تالت لشو بعدك عم تدعس ما بفكر بفكر انه خلص ما إلا تأثير الخبرية والشغل التاني اذا بده يروح على الار 5 يعني رالي 2 اذا بيضلوا هيك بالتفكير هيك ما هيمشي حاله ابدا ابدا ما هيمشي حاله بده يفكر رالي بده تفكير بده يشغل راسه بدك تعرف كيف تربح وقت
0: اوكي بشير والله مبسوط فيكم كتير عم نحكي اليوم رالي في اكتر من حدا عم بيحكيني عن السيئين وعن رالي عن يعني برافو والله بيستاهلوا هالشباب وبيستاهل الرالي نحكي عنه وبرافو عم تتابعه

حطيتها بكلاب معين وعندك سكرينز حط واحد او حطيت صورة بتخوف قوي قوي قوي يا ماريانو. مين سألني مع او ضد استدعاء هيدا كارل مع او ضد استدعاء ديامي ومين برأيك لازم يكون يلعب مهاجم صريح مع المنتخب الالماني؟ ديامي كان صراحة ممكن يكون بديل خاصة اكيد بديل مش اساسي بيلعب بياخد 10 دقايق لاعب سريع بيعطي انرجي كتير ممكن يخطف لك جول. ايه انا كنت مع استدعائه بس في لاعب اتفاجأت ليه ما تم استدعائه بمنتخب المانيا هو جوليان برانت لعيب نادي بروسيا دورتموند من احسن لاعبين الالمان ما بعرف ليش حاطط فيتو عليه دايما ما عم ياخده قليل لا ياخده كان جوليان ناجلسمان. جوليان برانت لعيب رائع اذا كان بمستوى لعيب رائع. مين بده يقلع الضحكة؟ في صبية ما شو اسمك؟ بدي يقلع الضحكة قال شو شريرة؟ ليه هالقد شريرة؟ لمين بكتبعتيها يا ميمي هالضحكة؟

0: موضوع، محضر موضوع مهضوم لليوم. كنت نحرق اخر خمس دقائق حرام والله، بس خلينا اعملكم انترودكشن عليه. يلا بما انه حنطرحه الخميس، كنت حابب اطرح موضوع عليكم، شو المشروع او الاكتيفيتي اللي بتسليكم اكتر شيء؟ يعني شو اكتر شيء اي مشروع هيك بتروحوا بتنبسطوا عم تعملوه بسليكم؟ هذا الموضوع كنت تركه لليوم اساس بلشنا. ميمي عم تقول الهايكينج، برافو، حلو الهايكينج كتير. يلا فينا نتوصل فيه اذا بدكم اخر كم دقيقة ونرجع نطرحه الخميس، شو اكتر مشروع او اكتيفيتي بتسليكم اكتر شيء؟ 70-959-1111 للفويس والتكست مسج، كمان لايف ستوديو فون كول 09-218-233. صيف واشوف البحر، عايز اعمل تنوى بأفرا. كارتينج يا سامي، كارتينج حلو الكارتينج. دايما بتسوق سامي؟ اتصال 09-218-233. الو الو الو، مين معنا؟
1: جوزيف،
0: وينك يا جوزيف؟
1: والله بهذه الأشغال، أنت منيح؟
0: حبيبي جود جود.
1: عجبني موضوعك على آخر ثلاث دقايق طرحته، حبيت بس إنه تلفن و...
0: يلا.
1: أنا بحب صيد السمك، بعمل جيكينج، بعمل كاستينج، بعمل.
0: صيد السمك على ال على اليابسة ولا بتطلع بشخطوط؟
1: لا بوت.
0: حلو. يعني.
1: وبطلع لبرا وعندي سونار وبشوف السمك تحت الماي.
0: يعني بتجرجر.
1: جرجارة للبلاميدة وهيك، طيارة للبلاميدة، منشكة طعم عايش ومنكفي فيها جرجارة على الأبو سن بالداون ريجر.
0: عم تشيل عم تشيل أبو سن آخر فترة ولا صعبة؟
1: في
0: والله ملك أنت، ملك هين، أطيب سمكة بلاميدة أبو سن.
1: نعمل جيكينج على غرق 70-80 متر، بتشيل جراوة، بتشيل تونة.
0: لك شو حلو. كم مرة كم مرة بتعملها هالأكتيفيتي جوزيف؟
1: كل يوم ساعتين.
0: كل يوم؟
1: ساعتين.
0: اسم الله عليك، عندك وقتها.
1: يا اما الصبح من الساعة 5:30 لـ 8.
0: لوين عايش؟
1: يا اما عشية من الساعة 6 لـ 8.
0: ايه حلو التوقيت، هذا التوقيت المثالي.
1: يعني هو يا على
0: الصبح الصبح
1: تتصيد يا على الغياب.
0: مزبوط مزبوط. ليك وين عايش ليتها هالقد دغري سريع بتنزل على الميات؟
1: انا بايدي حد البحر هون براس بيروت، دغري بتنزل في مينا هون وتنزل وتطلع وبتضلك طالع بالبحر.
0: ليك شو حلو، ليك شو حلو، احلى شيء البحر.
1: كنت ساكن ببرمانا، خربت الدنيا ونقلت بيتي وبعته وكذا ونزلت على بيروت.
0: احلى شيء عم تعمله، برافو عليك. بس هلا انتبه، في كتير اناديل. اليوم كنا بالبحر، طلعنا بمشوار مليان اناديل يا زلمه، مع انه موسمه بيقوت بقاب. ليه هلا؟
1: يا ريت الدوله ووزاره الزراعه مرتها بدها تخصص بوت صغير او واتر
0: يطلع يشيلهم،
1: يطلع مش يشيل الكاسه نايلون. والله حرام
0: هن، لانه عم بيجوا عم بيجوا عليهم، عم بيجوا على الجاي.
1: عندنا بيئه حرام محافظ عليها والشغله ما بتكلف.
0: أو
1: يعملوا نهار يا أخي، نهار لكل الصيادي يعملوا هالشغلة.
0: والله اليوم شفنا
1: الدولة يعني أفكار هيك بتطلع تجع بينه
0: للواحد. للأسف اليوم شفت كيس نايلون، شفت قصب، شفت هلا في قصص حرام ما خص العالم كمان، ما بدنا نظلم كتير الناس لأنه البحر طلع بقوة السنة وسحب سحب خشب وسحب قصص كتير.
1: بحرنا بدي أقول شغلة عن بحرنا، بحرنا اللي ما بيعرفوا العالم إنه نظيف. بس مش بكل المحلات،
0: صح؟
1: اللي قريبة من الشاط مطرح ما عم تنزل هالوسخ وهالمشارير تبع المدن، هونيك ما فيك تتصيد وما فيك تقعد وما فيك تسبح بس برا من 2 كيلومتر وبتطالع كتير نظيف.
0: بس هلا من بعدنا شفنا صور صور صور كلاب البحر، مين بعد بيسترجي يسبح؟
1: انا طلعت واحد، بكره ببعث لك
0: الصور. يا عيني بعث لك الخميس، ناطرك الخميس 5:30 تبعث لي الصوره تنحكي على الموضوع. اوكي ثانك يو جوزيف، اهلا وسهلا فيك. مسطنا بجوزيف. مين عم بيقول لي 4x4 اوف رودينج كمان؟ يعني انا كنت طارح موضوع رح ارجع اطرحه الخميس، برجع بذكر هيدا مشي عم نعمل تحميه. اي مشروع او اكتيفيتي بتسليكم اكتر شيء؟ جاني كتير افكار حلوه، صيد السمك مثلا مع جوزيف، والغطس 4x4 اوف رودينج كتير بحبوا ال 4x4، مش بس بالصيف دبل بالشتاء، بس تتلج بيطلعوا بيجربوا سياراتهم ذات الدفع الرباعي. ثانك يو للجميع، بسطنا كتير مثل العاده، عن جد بتعاقدوا كلكم سوا، التواصل معكم شيء كتير حلو. نحن موعدنا الجاي انا وياكم الخميس 5:30 دايما لايف. ثانك يو ماريانو داوود على الاخراج، شكرا، اهلا وسهلا بكل اللي تواصلوا معنا، عن جد فرحتونا. خميس 5:30 إليج، ثانك يو سو ماتش إليج ميرزا، باي.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: كانوا يصدقون أن إسرائيل ستفشل في التقدم من الحدود نحو العمق الجنوبي، بل إنهم تحدثوا طويلا عن بطولات في مارون الراس والخيام وبنت جبيل وكفركلة وحولة والعديس والطيب ومركبة ورب 30 وعتشيت ويارون والعشرات من البلدات. خيم العدو الغاشم في الخيام ومد إجره، انتهك حرمة بنت جبيل، وها هو يلعب في ملعبها ويقيم بطيبة خاطر في الطيبة، بل إنه عربش على قلعة الشقيف وبات يتحكم بمجرى الليطاني والمناطق التي تطل عليها من الجهات الأربع، وأصبح غير بعيد عن النبطية وصور الحاضرتين الأكبر في الجنوب. أما أنتم يا أهل الممانعة فليس لديكم إلا ترداد نغمة الانتصار، ربما لأن البوصلة تعطلت لديكم، فإذ بطريق القدس تمتد عبر الزهران والأولي شمالا نحو بيروت وكسروان، وإذ بحيفا الموعودة تتمثل بالواجهة البحرية المزرورقة لبيروت، ومن آخر مآثركم أنكم وافقتم على وقف إطلاق النار مهفهف حاف نظيف من دون شروط، علما أن ذلك كان من رابع المستحيلات حتى الأمس طالما أن إسرائيل تحتل شبرا واحدا من لبنان. أما إذا احتلت نحو 1000 كيلومتر مربع من لبنان مباشرة أو بالنار فلا مشكلة. وبعد، يا دولتنا العزيزة وأركانها الأحبة، شدوا الهم يا شباب، عليكم أن تسرعوا الخطى لتفكيك أسس الدويلة الصريحة وللتخلص من ظاهرة الدولة العميقة، وذلك كله لا يحتاج اللجوء إلى القوة أو إلى القتال، بل إلى موقف حاسم يقرن القول بالفعل. قررتم حصر السلاح وأعلنتم خلو جنوب الليطاني منه، وإذ بالسلاح كالأخطبوط ينتشر ويتمدد وكأن شيئا لم يكن، وعاد جنوب الليطاني يشبه شمال الليطاني. اعتبرتم المظاهر والأعمال الحربية لحزب الله خارج القانون، وإذ بالحزب لا يكتفي بخرق القانون بل يهددكم ويلوح بالفتنة. وماذا عن المفاوضات المباشرة؟ هل بدأتم يا أهل الممانعة تتأقلمون معها، أم أنكم تنتظرون احتلال إسرائيل آثار سور وقلعة صيد البحرية لتسلموا بخيار التفاوض؟ اسمعوا منا خيار التفاوض ولا كوس الحرب، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: الخبر أولاً.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر، إليكم مساء لبنان الحر. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية متواصلة في واشنطن. الجيش يوقف مطلق النار على رئيس بلدية دير ميماس، والقليعة تودع أبنائها الثلاثة. القمة الإسلامية المسيحية، دعم الدولة لبلورة حلول تحفظ حق لبنان. حسباني لإذاعتنا على الدولة سحب ورقة السلاح من إسرائيل وإيران. روبيو، النظام الإيراني بات مشرذما، ونتنياهو

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.
1: التفاصيل مع جون حتيتي ونجوى جرداق. على وقع اتفاق تحييد الضاحية الجنوبية مقابل عدم ضرب إسرائيل وبالرعاية الأمريكية نفسها، تعقد جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية جديدة في واشنطن اليوم وغدا في مقر وزارة الخارجية. ويحتل اتفاق وقف النار الذي أعلنه الرئيس ترامب الأمس الجزء الأكبر من المفاوضات. إلى ذلك يتوقع يصل في الساعات القليلة المقبلة إلى لبنان الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير السعودي الجديد فهد بن علي الدوسري مع طاقم السفارة الجديد. وكانت المملكة قد أكدت بالأمس أهمية الالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وضرورة الالتزام باتفاق الطائف لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها.
2: إذن تتواصل الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي انطلقت عصر اليوم في واشنطن على أن تستكمل غدا، وتمثل لبنان السفير ندى حميدي معوض والسفير سيمون كرم، بينما يمثل إسرائيل السفير يحيئيل ليتر، ويحضر عن الجانب الأمريكي دانيال هولر ممثلا وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يغيب عن هذه الجولة.
1: وبالتزامن مع انطلاق المفاوضات، كيف يبدو الوضع الميداني مع رانيا غاوي غصيبي؟
3: البداية مما ذكرته الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تخفيف القيود في البلدات الحدودية مع لبنان. أما في لبنان وفي غارة على الدوير، فقتل علي أحمد قبيسي وزوجته مريم وابنتهما إلى جابر محمود جابر، كما أصيب شخصان بجروح. ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة على عبة أدت إلى مقتل علي وهبي وجرح حسن عبد الرسول ترحيني وسوري. وسجلت غارة على رابيد على أوتوستراد حبوش ما أدى إلى مقتل شخص، وغارة على حي المقاصد في النبطي أدت أيضا إلى قتيل. وسقط 6 قتلى و4 جرحى في غارة المروانية أمس وفق وزارة الصحة، فيما بلغت حصيلة الغارات على مبان قريبة من مستشفى جبل عامل سور إلى 4 قتلى و127 جريحا. أما الحصيلة التراكمية للقتلى حتى اليوم فبلغت 3468 قتيلا. الجيش اللبناني أعلن إصابة عسكريين بجروح متوسطة نتيجة استهدافهما على طريق حبوش دير الزهراني. واستهدفت الغارات اليوم قرى عدة في سور وفي النبطي، كما قصفت المدفعية النبطية وكفر رمان والمنطقة بين صريفة وشحور والشعيتي والقليلي والحني. وواصل طيران المسير تحليقه على علو منخفض في أجواء الضاحية، فيما أعلن حزب الله استهداف 3 آليات ودبابة إسرائيلية في الأطراف الجنوبية الشرقية لسوطر الشرقية، كما استهدف مستوطنات عدة وتصدى لتقدم قوى إسرائيلية كما قال بيانه.
2: في المواقف اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس موافقة واشنطن على معادلة جديدة بقصف إسرائيل الضاحية معقل حزب الله إذا هاجم الحزب شمالها، وقال حرفيا إن المعادلة هي التعامل مع الضاحية كما يتم التعامل مع بلدات الشمال، مشيرا إلى أن واشنطن أيدت هذا المبدأ ونقلته إلى الحكومة اللبنانية، والأيام المقبلة اختبار لهذه السياسة الدفاعية.
1: في المقابل، قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي إن معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال لا يمكن أن تمر، ومستمرون في استهداف المستوطنات ما دام العدو يصاعد من عدوانه كما قال.
2: واليوم صدرت سلسلة مواقف أوروبية. ادعى المستشار الألماني فريدريش أميرتس إسرائيل إلى ضبط النفس في لبنان، وقال: نتابع بقلق بالغ التصعيد الجديد في الجنوب، ويتعين على حزب الله إلقاء السلاح. ورأى أن تصعيد الحالي بلغ مستوى خطيرا للغاية، وأن بلاده تحض إسرائيل ولبنان على مواصلة المفاوضات.
1: وشدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية ويبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. وقال: من غير الوارد إطلاقا أن يضحى بلبنان تكفيرا نوعا ما عن تعثر التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا لأنه تحدث مساء أمس مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.
2: أما وزير الخارجية الإسباني فقال إن تصعيد العنف في جنوب لبنان ينتهك سيادة البلاد ووحدة أراضيها ويعرقل المحادثات المباشرة.
1: وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط لفت إلى أن التصعيد في لبنان غير مقبول، وعلى كل الأطراف تنفيذ وقف إطلاق نار دائم.
2: إلى ذلك، أوقفت قوة من الجيش مطلق النار الذي تسبب يوم أمس في دير ميماس بمقتل رئيس البلدية سهيل أبو جمرة وإصابة مختار البلدة بجروح.
1: منطقة مرجعيون حصبية في القوات اللبنانية نعت رئيس بلدية دير ميماس سهيل أبو جمرة الذي قضى في حادثة غدر مؤلمة وصادمة هزت دير ميماس والمنطقة بأسرها. ولفتت إلى أن هذه الفاجعة الأليمة خسارة كبيرة تضاف إلى سلسلة المآسي التي أصابت قرانا الجنوبية الصامدة، والتي دفعت أثمانا باهظة في سبيل التمسك بالأرض الأرض والبقاء فيها وصون كرامة أهلها. أضافت: إزاء هذه الجريمة تطالب القوات اللبنانية الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالتحرك السريع لكشف ملابساتها كاملة وإنزال أشد العقوبات القانونية بحق المرتكب، حفاظا على العدالة ومنعا للإفلات من العقاب.
2: ونعت رئاسة الجامعة اللبنانية وعمادة كلية العلوم الطالبة تيودوسيا جيمس كرم التي استشهدت جراء الغارة، وأكدت أن قرار تأجيل الامتحانات في مدينة رفيق الحرير الجامعية ومنطقة صيدا إلى الأسبوع المقبل جاء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه طلابها وأساتذتها وموظفيها.
1: يذكر أنه كان قد قتل طبيب الأسنان الدكتور جيمس كرم من بلدة الإليعة مع ابنه وابنته باستهداف سيارتهم بمسيرة إسرائيلية على طريق النبطي الخردلي في أثناء عودته من صيدا. وبحسب أهالي البلدة، كان كرم قد توجه صباحا مع ولديه إلى صيدا لمتابعة شؤونهما الجامعية والمدرسية ولتقديم امتحانات قبل أن تتعرض السيارة للاستهداف في خلال رحلة العودة.
2: هدنة مؤقتة، حزب الله بين ضغوط واشنطن وحسابات طهران. ريشار حرفوش.
4: تقرير خاص.
5: مع تبلغ الجهات الأمريكية المختصة عبر القنوات الدبلوماسية اللبنانية الرسمية إعلان حزب الله قبوله باقتراح الولايات المتحدة واستعداده للالتزام بعدم استهداف إسرائيل مقابل التزام مماثل بعدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، تتصاعد التساؤلات حول أسباب هذا التحول في موقف الحزب وما الذي دفعه إلى القبول بمثل هذا الطرح بعد التصعيد والمواجهة، وهل نحن أمام مرحلة جديدة فرضتها التطورات الميدانية وتراجع القدرات العسكرية، أم أن الأمر يدخل في إطار المناورة السياسية، وكيف سيترجم هذا التفاهم ميدانيا؟ الكاتب السياسي مكرم رباح أجاب من واشنطن على أسئلة لبنان الحر معتبرا أن طهران تحاول كسب المزيد من الوقت.
6: صحيح بأن قدراته العسكرية قد تراجعت وهو غير قادر على فتح جبهة كاملة، ولكن موضوع المسيرات كمان أدخلته بمواجهة منه أدى حزب الله، لأنه موضوع المسيرات عم يعطي ذريعة، عم يعطي قدرة للإسرائيلي أنه يوسع عملياته لتوصل لبيروت، وهناك خطة قدمها الجيش الإسرائيلي للوصول لحصار مدينة بيروت بحال استمر الحزب باستعمال هذه المسيرات اللي هي ما عندها قدرة تدميرية كبيرة، ولكن بتشكل نوع من إحراج كتير كبير. الإسرائيلي اللي ما قادر يأمن الضياع أو القريات الشمالية الإسرائيلية. إيران وحزب الله بطبيعة الحال يكذبون ويماطلون ويحاولون أن يكسبوا الوقت من أجل أن يعيدوا لبنان إلى طاولة المفاوضات إن حصلت بإسلام أباد. ما يحصل الآن هو وقف إطلاق نار مرحلة فيما يتعلق بالعاصمة بيروت، ولكن للأسف الجنوب اللبناني يدمر والجنوب اللبناني ما في عودة له قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل.
5: وفي الانتظار يبقى وقف إطلاق النار مرحليا ورهن ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات واتصالات لتثبيته.
1: الرئيس عون لبنان دفع أثمانا باهظة جراء الحرب. مارسيل العيلي.
7: على وقع جلسة التفاوض الرابعة في واشنطن جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون التمسك بخيار التفاوض لأنه الأقل كلفة على البلد، وإذ أشار رئيس عون إلى التهجم الذي يطاله بسبب اعتماده مسار التفاوض شدد على أن الحروب على مر التاريخ تنتهي بمنتصر ومنهزم أو بالتفاوض لحل النزاع، كما هو حال الحرب الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ودعا رئيس الجمهورية إلى عدم اعتبار التفاوض استسلاما أو تنازلا أو هزيمة، لأن القوة هي في تمتع المرء بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة بلده. وأبلغ الرئيس عون اتحاد نقابات المهن الحرة حرصه على السلم الأهلي وعلى منع الفتنة. وخلال استقبال وفدا من أهالي شهداء الجيش في أحداث عبرة شرح رئيس الجمهورية موقفه من اقتراح قانون العفو، وأكد أنه لا يوافق على أي صيغة تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين والعسكريين، وأنه سيمارس صلاحياته الدستورية في كل ما يخص هذا الأمر. وشدد رئيس عون على أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت المواقف والظروف. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
2: رئيس الحكومة نواف سلام وفي تعليق على استئناف مفاوضات واشنطن قال يبقى المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان، مكررا أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين، وكلما توحدت كل الجهود تحت سقف الدولة تكون طريقنا فيها أقصر إلى إنهاء الاحتلال وعودة أهلنا إلى الجنوب في الجنوب إلى مدنهم وقراهم.
1: إنقاذ البلد في صلب قمة روحية مسيحية إسلامية. جورج كرم.
8: بعد عامين على القمة الروحية التي احتضنها الصرح البطريركي في بكركي، عادت المرجعيات الروحية اللبنانية لتلتقي تحت سقف وطني جامع في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت، حيث التأمت قمة روحية مسيحية إسلامية بدعوة من شيخ العقل الشيخ سامي أبو المنى. بحث في خلالها المجتمعون تداعيات الحرب على لبنان وسبل تحصين الوحدة الوطنية، وخلص البيان الختامي الذي تلاه عضو لجنة الحوار المسيحي الإسلامي الوزير السابق عباس الحلبي إلى التوصيات الآتية، منها التأكيد على التمسك بوحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات ودعم الدولة اللبنانية بوصفها المرجعية الشرعية الوحيدة.
9: إن اللبنانيين على تنوع انتماءاتهم وعائلاتهم الروحية معنيون بالدفاع عن بلدهم في إطار الدولة الحاضنة، حيث إنها الممثل الشرعي الوحيد له. استذكر أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة بتقدير بالغ دعوة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى اعتماد لغة الرجاء والحوار والوحدة، الالتفاف الوطني حول الدولة وضرورة شد أزرها لتمكينها من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها، مناشدة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
8: وكان صاحب الدعوة الشيخ أبو المنى أكد في الافتتاح أن القمة تشكل مساحة للطلاق الوطني وليست ساحة للخلافات السياسية، داعيا إلى دعم الدولة ومؤسساتها. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بوتسراعي أكد من جهته أن لبنان يحتاج اليوم إلى أن يسكن الإخوة معا، معتبرا أن اجتماع المرجعيات الروحية يشكل صورة حقيقية عن لبنان، الرسالة والعيش المشترك. أما مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان فاعتبر أن القمة هي قمة أمل في زمن العواصف. من دار طائفة الموحدين الدروز جورج كرم، لبنان حر.
2: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غسان حصباني لبرنامج حوار حر عبر لبنان الحر أنه على الدولة سحب ورقة السلاح من إسرائيل وإيران.
10: الدولة دورة بتسحب هالورقة من حجة الإسرائيلي ومن حجة الإيراني ومن يد حزب الله. وفي ورقة اليوم عم تنلعب هي ورقة السلاح بلبنان. الإسرائيلي عم يستفيد منها لا يعمل حربه ويدخل على لبنان ويحقق انتصارات سياسية وعسكرية أمام رأيه العام. إيران بتستخدمها للتفاوض عليها بمشاكلها هي من هلأ لتخلص مفاوضات إيرانية. لبنان عم بيعاني جراء هالورقة التفاوض. من مصلحة لبنان أن يسحب هذه الورقة من التداول كليا من كل الأطراف، وأن تسيطر الدولة اللبنانية على السلاح كله لحتى يصير القرار بإيد الدولة وتقول الدولة أنا ما بدي أعمل حرب مع حدا، تفضل يا إسرائيل انسحب إلى خارج حدودك وأنا بضمن أنه من لبنان ما حدا بيطلق النار عليك. لا بدنا ندافع عن إسرائيل ولا بدنا نستعمل سردية حزب الله أنه احتلال. لو ما كان حزب الله هون ما كان حدا فات. إسرائيل والجيش اللبناني اتنيناتهم عندهم القدرة على نزع سلاح حزب الله. الجيش اللبناني إذا كان عنده الإرادة الكاملة وقرر يواجه بيقدر يشيل سلاح حزب الله.
11: بيقدر؟
10: نعم. والإسرائيلي من جهة تانية للأسف هو اللي عم بيعمل هذه الشغلة، وهذا شيء غير مرغوب من اللبنانيين.
1: شدد وزير المال ياسين جابر في خلال لقائه وفدا من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير على أن أي نقاش داخلي أو مع صندوق النقد الدولي محكوم بمصلحة البلاد وبالطبع بمصلحة المالية العامة ومصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان من دون إغفال حقوق المودعين التي تبقى الأساس في أي معالجة لضمان الانتظام المالي واسترداد الودائع. جابر دعا الأطراف المعنية إلى التعاطي مع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بمسؤولية عالية، لا أن نخلق وقائع فيها من الضحايا أكثر مما فيها من حلول.
12: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: وفق التحكم المروري حركة سير كثيفة على أنفاق المطار باتجاه خلدي وكثيفة من الكارنتينا حتى محول نهر الموت وأيضا كثيفة من الويزي حتى الجمهور صعودا.
1: أعلنت وزارة الأشغال أن أعمال صيانة ومعالجة الحفر على الطريق الممتدة من زوق مصبح وصولا إلى فرية ستنطلق اعتبارا من بعد غد الخميس ولمدة أسبوع، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الميدانية.

0: أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
1: نبدأ أخبارنا الدولية من واشنطن، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ما زالت في مفاوضات مع إيران، وأنه لأول مرة تناقش إيران الملف النووي وهو ما كانت ترفضه في السابق. وقال إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز. وكشف روبيو أن النظام الإيراني أصبح مشرذما ونحتاج لأيام حتى نحصل منهم على رد. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد من جهته على أن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت وسيسقط في نهاية المطاف. أما رئيس الموساد الجديد فقال أن المهمة ضد إيران وأذرعها لم تنتهي بعد. هذا وكانت لفتت وكالة مهر الإيرانية إلى أن نص مذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. مصدر إيراني أشار لوكالة فارس إلى أن تبادل الرسائل بشأن المذكرة متوقف منذ أيام. في السياق، صدر قرار عن البحرين بمنع سفر مواطنيها إلى إيران والعراق بسبب الأوضاع الأمنية. في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 5 مسلحين في القطاع كانوا يعملون على تنفيذ مخططات هجومية خلال الأيام الأخيرة. عراقيا، أفادت حركة عصائب أهل الحق بالشروع بتنفيذ فك الارتباط مع تشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة.
2: رياضيا، إسبانيا بطلة كأس العالم بحسب تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعائدات مراهنات البطولة نحو 50 مليار دولار. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
0: ضوء على المونديال.
3: كشف الحاسوب العملاق التابع لشركة أوبتا عن توقعاته لبطل كأس العالم 2026 بعد إجراء 10,000 محاكاة للبطولة باستخدام نماذج إحصائية متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتصدر منتخب إسبانيا قائمة المرشحين للتتويج باللقب بعد ما فاز بالكأس بنسبة 16.1% من سيناريوهات المحاكاة، بينما احتل منتخب فرنسا المركز الثاني بنسبة 13%. وحلت انجلترا ثالثة، والارجنتين حاملت اللقب رابعة، والبرتغال خامسة، والبرازيل سادسة، والمانيا سابعة، وهولندا ثامنة. اتوقع خبير المراهنات الشهير دارين سمول انه توصل عائدات مراهنات كأس العالم 2026 لأكثر من 50 مليار دولار، مع تزايد اهتمام المراهنين بنجومية اللاعبين الفردية، وبالتالي رح تكون العائدات اعلى بكتير من نسخة العام 2022 بقطر. عم تستعد ملاعب كأس العالم لاحتضان تقنية جديدة تعتبر ضرورية وحاسمة بإنقاذ حياة المشجعين المنتشرين بالملاعب الأمريكية والكندية والمكسيكية، عبر استخدام طائرات درون مجهزة بمعدات طبية وأدوية للحالات الطارئة اللي ممكن تحصل على المدرجات.
4: RLL Weather Report.

0: طقس ربيعي معتدل، غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات.
1: ختاما إعادة للعناوين. مفاوضات لبنانية إسرائيلية تستأنف بعد قليل في واشنطن. الجيش يوقف مطلق النار على رئيس بلدية دير ميماس والقليعة تودع أبنائها الثلاثة. القمة الإسلامية المسيحية دعم الدولة لبلورة حلول تحفظ حق لبنان. حسبان لإذاعتنا على الدولة سحب ورقة السلاح من إسرائيل وإيران. روبيو النظام الإيراني بات مشرذما ونتنياهو الأسس تصدعت ولن تعود كما كانت. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما أو بالأحرى مساء لبنان الحر. كان على الإخراج الإذاعي لهذا المساء ماريانو داود رحمي.
0: إلى اللقاء.

0: موقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: ما بعد بعد قلعة الشقيف. اختار رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر مستشاره علي حمدان صحفيا إسرائيليا ليسلمه رسالة مفادها أن حزب الله يقبل بوقف إطلاق النار. الصحفي هو الإسرائيلي باراك رافيد في موقع أكسيوس ومراسل القناة 12 الإسرائيلية. هنا نسأل الممانعين، أليس ما قام به الرئيس بري هو التفاوض المباشر بعينه؟ وأكثر من ذلك،

0: خط من الوسط، ظاهرا يرفض التفاوض وضمنا يلهث وراء التفاوض. أليس هذا ما فعله في اتفاق 27 من تشرين الثاني من العام 2024 حين وافق على اتفاق هوكشتاين ثم حاول التنصل منه؟ في حقيقة الأمر أن الرئيس نبيه بري لا يوافق بل يرضخ، والسبب في ذلك يعود إلى القوة أو باللغة الدارجة إلى السحسوح. فلولا السحسوح لما كان رئيس حركة أمل وافق على ما وافق عليه، وجاء هذا السحسوح خصوصا بعد سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف. ولم تكتفي بذلك، بل كأنها تريد أن تقول ما بعد قلعة شقيف.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
3: ارتفعوا كالأرس. شهيد اليوم.
4: نعيم سليم بردقان، منير الزيادي، نصيف مالك، شهيد الياس، هوا مارون الكبجي، سليم سعيد جرجس، شربل يوسف الفحل، بيير طنوس شباط.
3: ارتفعوا كالأرث.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي ثمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك، وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه، وارتفاع شأن كنيسته، وارتداد الخطأ إلى التوبة، والغير المؤمنين إلى الإيمان، وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

0: الأب ميشيل عبود.
1: الله معكم. تأملنا اليوم بالتليتة التيني من زمن العنصرة، محل ما يسوع بيحكي عن المحبة وبيقول كما أحبني الآب كذلك أنا أحببتكم اثبتوا في محبتي. بكفي حتى يقول ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. محبة حكى عنها بالعهد القديم، بس قال أحبب الرب إلهك من كل قلبك وعقلك وذهنك، وقال أحبب قريبك حبك لنفسك. عندنا محبة الزيت، محبة الآخر، ومحبة الله. محبة الزيت قبول الزيت كعطية من الله، اللي بيقبل حاله بيقدر يقدم حاله للآخرين، اللي بيقبل محبة الله فيه بيقدر يكون عم بحب. وإنما الوصية الجديدة عند الله هي بذل الزيت. يوم ما بيكون في تضحية ما في محبة، يوم ما بيكون في مسامحة ما في محبة، يوم ما بيكون في تحمل ما في محبة. إذا حبينا حدا بيحبنا هيدي تجارة، بعمل منيح مع يلي بيعمل منيح، بس يوم اللي بحب يلي ما بيستحق المحبة هيدي بذل الزيت. نحن منعيش مع أشخاص عندهم نقائص كتير صغيرة أوقات ما منقدر نتحملها، كيف بدي أتحمل حد السيف؟ كيف بدي أتحمل يلي عيشوا الرسل والشهداء إذا أنا شخص مزاجه وكلماته ما كانوا مثل ما أنا بدي؟ هون التضحية. لهيك يوم من اللي إحنا ضعيف كل واحد منا قدام المحبة يقول يا رب أنت قويني، ورح اسمع مربولس عم بيقول فيي في الضعف تكمن قوتي، أنا قوي بالذي يقويني

0: النقل المباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: من بيروت إلى واشنطن المشهد ملتبس والصورة ضبابية. فوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يترجم فعليا على الأرض. فالجيش الإسرائيلي يواصل قصفه واستهدافاته ولا يزال يتمدد ويتوسع في الأراضي الجنوبية. في المقابل حزب الله لم يتوقف عن قصف شمال إسرائيل. هكذا فإن الإيجابية التي تسجل لوقف إطلاق النار هي أنه حيد الضاحية الجنوبية من الاستهداف الإسرائيلي، فعاد الأهالي إلى بيوتهم بعد ساعات طويلة من الخوف والانتظار. والسؤال المطروح الآن، هل تحييد الضاحية مؤقت أم دائم؟ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان واضحا اليوم إذ أعلن أن إسرائيل لن تقبل باستمرار قصف الشمال من دون رد قوي على ضاحية بيروت، وأن نشاط الجيش الإسرائيلي داخل لبنان سيستمر في كل الأحوال، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تبنت المعادلات الإسرائيلية الجدية وأبلغتها إلى الحكومة اللبنانية. فهل ما قاله كاتس صحيح؟ وفي السياق، لماذا السلطات الرسمية صامتة ولا توضح للرأي العام اللبناني حقيقة الاتفاق وجوهره؟ في الأثناء، الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بدأت قبل 4 ساعات تقريبا في واشنطن، وبمعزل عن نتائج الاجتماع اليوم فالأكيد أن المجتمعين متوافقون على ضرورة فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، وبالتالي عدم ربط مفاوضات واشنطن بمحادثات إسلام أباد. سنتابع تفاصيل مفاوضات من واشنطن وبيروت، حيث سينضم إلينا من العاصمة الأمريكية الزميل أنتوني مرشاك، ومن القصر الجمهوري في بعبدة الزميلة جويس عائي. البداية من واشنطن. أنتوني، هل يتجه هذا التوافق الذي أشرنا إليه إلى التطبيق الفعلي؟ أين أصبحت هذه المفاوضات أيضا، خاصة بما يتعلق بوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في الساعات الماضية؟ تفضل.
2: ماجد، بداية بدأت الجلسة الثانية من المفاوضات الآن بالتزامن مع بداية نشرتنا، ولكن قبل الغوص بالمفاوضات يتردد في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية أن المسؤولين هنا يعتبرون أن التدخل الدبلوماسي السريع للرئيس ترامب الأمس إلى جانب الاتصالات اللي أجرتها الدولة اللبنانية ساهم في تجنب تصعيد خطير كان يمكن أن يقود إلى كارثة في بيروت خلال الساعات الماضية. أما الآن بعد حوالي تقريبا 4 ساعات على انطلاق المفاوضات بوزارة الخارجية الأمريكية وتمتد حتى منتصف الليل، لا مؤشرات حتى الآن على اختراق حاسم، لأنه هنالك يوم غد لاستكمال المحادثات، لكن الصورة باتت أكثر وضوحا لناحية مواقف الأطراف الثلاثة. الوفد الأمريكي يركز على ما تصفه إدارة الرئيس ترامب والخارجية الأمريكية بالسلام والازدهار الطويل الأمد، مع التشديد على دعم الدولة اللبنانية ومواصلة التقدم التدريجي وعدم توقف هذه المفاوضات. في المقابل يركز في جلساته الوفد اللبناني على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي تصعيد واسع ضد بيروت وتوسيع التهدئة لتشمل كامل الأراضي اللبنانية. أما الوفد الإسرائيلي فيحمل إيران طبعا مسؤولية استخدام الحزب كوكيل لها في لبنان، ويركز على وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي يعتبر أنها ما زالت تهدد شمال إسرائيل، ويطالب أيضا بضمانات أمنية تمنع تكرارها. إذن الفجوة ماجد اليوم باليوم الأول، يعني بين الأولويات المطروحة على الطاولة، لبنان يطالب بضمانات لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، فيما تصر إسرائيل على معالجة ملف سلاح حزب الله أولا، بينما تحاول الولايات المتحدة ربط المسارين الأمني بالبنتاغون والسياسة هنا ضمن خارطة طريق أوسع نحو استقرار طويل الأمد. هذه الرسالة من الخارجية الأمريكية، مع أنا وزميل ربيع شمعون.
1: شكرا لك أنتوني مرشاك. إذن لبنان الرسمي يواكب لحظة بلحظة للوقوف على آخر المعطيات من بعبدة، حيث رئيس الجمهورية ومعه قائد الجيش يتابعان مسار الجولة الرابعة من المفاوضات. تنضم إلينا مباشرة من هناك الزميلة جويس سعي. إذن جويس، يعني بينما قاله أنتوني الأجواء، يعني المفاوضات والاجتماع المغلق والمتابعة الدقيقة ساعة بساعة في القصر الجمهوري، ماذا لديك من معلومات ومعطيات. تفضلي.
3: أبدأ بالقول إن الصفقة تمت، عدم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل عدم قصف إسرائيل. هذا الاتفاق تم، طبعا كان رئيس جمهورية تحدث مع الرئيس بري وأيضا مع حزب الله بتواصل مباشر، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق. هذا الاتفاق سهل أمور المفاوضات اليوم. وعلمت الام تي في أن الوفد اللبناني أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه هناك أن نقاشات ماشية بشكل إيجابي وبناء، ولكن طبعا لناحية وقف شامل لإطلاق النار، لأن هذا ما طالب به الوفد اللبناني. هذا أصلا ضمن الاتفاق الذي قال ترامب فيه أنه وقف إطلاق النار الشامل سيكون بعد هذه المرحلة. وبالتالي الوفد اللبناني أبلغ أيضا الرئيس عون أن هناك قبولا إسرائيليا لمسه هذا الوفد لناحية وقف شامل لإطلاق النار. إذن نحن أمام خطوة نقول عنها إيجابية، ولكنها تحتاج إلى المتابعة تحديدا يوم غد، إذا ما كان سيحصل هذا وقف إطلاق النار الشامل أم سيحدد مواعيد لاحقة لهذه المفاوضات. أيضا مصادر بعبدة تؤكد للام تي في أن موقف لبنان كامل متكامل لجهة التوازي بين مسارين. نتحدث بمرحلة لاحقة عن الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى، وطبعا دخول الجيش اللبناني واستلامه مناطق الجنوب، وبمرحلة مسار آخر هو بس سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. نسأل مصادر بعبدة، هل حزب الله سيقبل بتسليم سلاحه؟ تقول شو عنده خيار آخر. أما لجهة قول قماطي تحديدا محمود قماطي القيادي في حزب الله انه حزب الله غير موافق على هذا الطرح، فطبعا المؤشرات والوقائع على الارض تشير عكس ذلك. فعندما كان يوميا حزب الله يقوم بنحو 25 ل 30 ربما اطلاق صواريخ وعمليه اذا صح التعبير، اليوم لم نلمس في الساعات الاخيره اي عمليه، وربما هذا هو الرد الواقعي على كلام محمود قماطي. طبعا هذه هي الاجواء، نحن ننتظر انتهاء هذه الجوله اليوم وجوله اخرى او جولات اخرى يوم غد. ماجد،
1: شكرا لك جويس.
4: وتعليقا على استئناف مفاوضات واشنطن، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أنه يبقى المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان، مشددا على أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين، والطريق فيها أقصر إلى إنهاء الاحتلال وعودة أهلنا في الجنوب إلى مدنهم وقراهم، كلما توحدت كل الجهود تحت سقف الدولة.
1: بالتزامن مع الجولة الجديدة من المفاوضات، كيف تنظر واشنطن إلى أداء الوفد اللبناني وفرص نجاح هذه المفاوضات؟ مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شانكر خصص مراسل ام تي في واشنطن بهذا الموقف.
5: The Lebanese delegation was hoping that that the United States would put pressure on Israel either to end all operations or to withdraw. And that's not how these things work. They're looking for incremental steps that will constrain and ultimately end in the disarmament of this organization. If they want to avoid confrontation, that's fine. But they're looking for some initiative, some actually Lebanese plan of how they can move forward.
6: Do you believe there is a gap in the talk?
5: No, I think the Trump administration had hoped this would move quicker. It's complicated. You know, every step the government of Lebanon takes entails risk. Hezbollah says they oppose it. What they mean is that, you know, if you keep going, we may decide to start murdering Lebanese prime ministers, politicians, political officials, journalists, civil society activists. They've done it in the past. They murdered 25 people between 2005 and 2018. So in the United States, I think the Trump administration is growing increasingly frustrated with the speaker. You know, he's, as we say in English, he's neither fish nor fowl. He says he's not Hezbollah, but his positions so often resemble those of Hezbollah. It's difficult to sort them out. Now the United States is sending a message that they're frustrated with the speaker. As we've seen before, the Trump administration, when things don't move, they can move, their attention wanes. That's something you don't want. You don't want a situation where there are ongoing hostilities, where Israel doesn't have the prospect of a partner to move ahead with political negotiations of getting to a security situation that is acceptable for both Lebanon and Israel, then all bets are off.
4: وعشية المفاوضات طرحت معادلة الضاحية مقابل مستوطنات شمال إسرائيل. وزير خارجية أمريكا مارك روبيو أعلن منذ قليل أن بلاده تلقت اتصالات عبر حكومة لبنان ورئيس برلمانه بأنه لا يهاجم إسرائيل ما لم تهاجم بيروت. أما حزب الله فيقول أنه رفض المعادلة. ومصادر الثنائي تؤكد للإم تي في أنه لا يعلن موقفه الرسمي من طرح وقف إطلاق النار ومندرجاته قبل أن تعلن إسرائيل موقفها وشكل التزامها. تقرير حسان الرفاعي.
7: ترتفع حدة الميدان وتنعكس على أروقة المفاوضات الرسمية، ولعل البحث اليوم هو عن موقف حزب الله والثنائي بشكل أشمل عما يعرض، لا سيما طرح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو خلال الأيام الماضية، وهو ما تؤكد مصادر الثنائي أنها لم تعطي جوابا رسميا عنه. وتكشف المصادر أن الثنائي أبلغ بعدم استهداف الضاحية وعمل ترامب على تحقيق وقف إطلاق نار شامل خلال الأيام المقبلة، إلا أن الحزب لم يرسل جوابا، والرد جاء علنيا من الرئيس بري عن أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون شاملا وكاملا. المصادر أكدت أن طرح تحييد الضاحية مقابل مستوطنات ومدن الشمال غير مقبول، وتحسم أنها لن تقبل بأي شكل العودة إلى ما قبل الثاني من آذار، ولا بسياسة تحييد منطقة واستهداف أخرى، إذ إن كل لبنان بكل قراه ومدنه له نفس المكان لدى حزب الله وأمل. وهنا بيت القصيد، إذ إن موقف الثنائي من وقف إطلاق النار سيتم تحديده عندما تعلن إسرائيل موقفها منه وشكل الالتزام الذي ستقوم به. وتربط المصادر وقائع 48 ساعة الماضية والتصعيد الإسرائيلي الذي بلغ ذروة غير مسبوقة من خلال تهجير كل قرى الجنوب ومدنه وتهديد الضاحية وإعلان إسرائيل أنه بموافقة أمريكية بعدما كانت المواجهات ضمن المنطقة المحتلة بأنها ورقة ضغط أمريكية على إيران لدفعها إلى تقديم تنازلات عبر الضغط على حزب الله وبيئته، وهو ما دفع إيران بحسب المصادر إلى التدخل عبر التهديد بالمضائق وطلب إخلاء الشمال الإسرائيلي من قبل مقر خاتم الأنبياء وإعلان الخارجية الإيرانية وقف تبادل الرسائل، ما أعاد الرئيس الأمريكي إلى الواجهة عبر تدخله مع نتنياهو لكبح جماح التصعيد.
1: وسواء تم الالتزام بالمعادلة أم لا، الأكيد أن جبهة الجنوب ما زالت مشتعلة، عشرات الغارات الإسرائيلية وإنذارات تهجير، فيما حزب الله شن عددا من العمليات داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميل صبحي إبليوي، يعني بين يعني وقف إطلاق النار يلي بعده لهلأ حبر على ورق والمعطيات اللي سمعناها. الأرض عندها غير كلام، تفضل.
8: شكرا ماجد، مساء الخير ديانا. 969 يوما مرت على بداية الحرب، 93 يوما مرت على بداية هذه الجولة، وهي الأطول بين كل جولات الحرب بين إسرائيل وحزب الله. لكن قبل البدء بخريطة العمليات، أمس ما حصل تحديدا بتحييد الضاحية الجنوبية لبيروت، فعليا حتى هذه اللحظة كل عمليات حزب الله هي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، وبالتالي معادلة 1 حزيران 2026 الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل سارية المفعول حتى هذه اللحظة. وبحسب معلومات الام تي في هناك 48 ساعة إلى 72 ساعة هي ستكون فاصلة، هل ستعود العمليات العسكرية لاستهداف الضاحية أم لا؟ علينا متابعة كل التطورات على أرض الواقع. أما فيما يخص الإنذارات والتهجير، فالتهجير وصل إلى مدينة النبطية في هذا اليوم، حيث طلب الجيش الإسرائيلي من سكان 5 مدينة لبنانية الإخلاء بالكامل. ومنذ بعض الوقت أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي وأعلنت المتحدثة باسمه آيلا واوية الطلب من سكان الحي المسيحي في صور مغادرة الحي، وهو الحي الوحيد المتبقي كان داخل هذه المدينة الممتلئ بالسكان. إلى خريطة العمليات العسكرية، من الواضح تركيز الجيش الإسرائيلي إذا ما لاحظنا هنا على منطقة صور والرشيدية، هنا الغارات الإسرائيلية الكثيفة. أيضا فيما يخص منطقة العمليات الثانية في شمال الليطاني في منطقة زوتر الشرقية وزوتر الغربي، كثافة النيران تدل على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التقدم لاحتلال تلة علي الطاهر. وكذلك في دبين حصلت العديد من التفجيرات، 6% من الأراضي اللبنانية أصبحت تحت الاحتلال الإسرائيلي. وطبعا هذه الخريطة تدل على أن هذا الاحتلال تمدد بعد إسناد إيران. أما بالانتقال إلى الغارات الإسرائيلية، الغارات الإسرائيلية تخطت 60 غارة حتى هذه اللحظة بمختلف المناطق الجنوبية هنا في منطقة سور التي تعرضت لعشرات الغارات في هذا اليوم، وهذه تبنين أيضا في جنوبي لبنان، وأيضا عدد الضحايا في لبنان ارتفع مع استهداف 3 سيارات ودراجة نارية. 3450 عدد الضحايا، 10400 هو عدد الجرحى في لبنان حتى هذه اللحظة، عشرات الجثث تحت الأنقاض ما زالت، إضافة أيضا إلى مفقودي الأثر، علما أن صفحات مقربة من حزب الله نعت عددا من القادة وصفتهم بأنهم قادة ميدانيين. طبعا أنتقل إلى ما وزعه الجيش الإسرائيلي في هذا اليوم، بحيث قال أن اللواء جفعاتي تخطى زوتر الشرقية وبالتالي زوتر الغربية، وهو يعمل حاليا داخل هذه المنطقة في زوتر، وقد كشف عن حصوله على عدد من الأسلحة التابعة لحزب الله. إذن الضاحية الجنوبية لبيروت ولبنان أمام 48 إلى 72 ساعة حاسمة. ماجد وديعنا،
9: شكرا صبحي.
1: تلال علي الطاهر اسم ارتبط بتاريخ النبطية وبأهمية عسكرية جعلتها حاضرة في كل محطات الحرب، فما سرها؟ رنين إدريس والتفاصيل.
3: من مقام ديني وحرج طبيعي إلى أكثر النقاط العسكرية حساسية جنوب لبنان، هذه هي تلة علي الطاهر الاستراتيجية التي تتعرض لقصف عنيف من الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي. تقع تلة علي الطاهر على ارتفاع 600 متر، وهي تلة واقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطي الفوقة، وتشرف على مدينة النبطي وأحيائها بشكل واضح، وهي قريبة من قلعة الشيف أيضا. تعتبر التلة هدفا إسرائيليا أساسيا، لأن السيطرة عليها تعني كشف المنطقة بكاملها خصوصا طرق الحركة بين الشيف والنبطي، ولأن ارتفاعها يمنح قدرة مراقبة عالية ناهيك عن تضاريسها الصخرية الملائمة لإنشاء المواقع العسكرية. تاريخ عريق للتلة الجنوبية التي تحمل اسم أحد الأولياء الصالحين الذي دفن على رأس التلة، ويقال إن القبر أنشئ بين القرنين 12 و13. تحول القبر إلى مقام ديني ومن ثم مزار لأهالي الجنوب عموما وأهالي المنطقة خصوصا في أيام عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين. إبان الاحتلال الإسرائيلي للجنوب في العام 1982 أقام الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا له ولجيش لحد، لهذا كان الموقع هدفا رئيسيا لعمليات حزب الله في تلك الفترة. وبعد التحرير عام 2000 سيطر حزب الله على التلة لتكون نقطة مراقبة له، وباتت ساحة مواجهة بين الحزب والجيش الإسرائيلي الذي قال مؤخرا إنها تتضمن منشآت أسلحة وذخيرة تابعة للحزب.
4: بين الجامعة والبيت سقط أب وولداه ضحية غارة إسرائيلية، مأساة أعادت إلى الواجهة هواجس آلاف الطلاب الجنوبيين وأسئلة الامتحانات في زمن الخطر. تقرير ماريو تويري.
10: ثلاث عقول خسرن لبنان يوم الاثنين 2 حزيران، مش بسبب الهجرة بل لأنهم آمنوا أن العلم هو السلاح الوحيد لمستقبل أفضل. من هالبيت المتواضع بالقليعة خرج طبيب الأسنان جيمس كرم ليرافق أولاده على جامعتهم. بنته تيودوسيا طالبة العلوم بالجامعة اللبنانية كان عندها امتحان ببيروت، وابنه توني طالب الهندسة استغل المشوار ليمر هو كمان على جامعته. رحلة عادية مثل آلاف الرحلات اليومية بين الجنوب وبيروت، بس بطريق العودة وقعت الفاجعة، غارة إسرائيلية استهدفت السيارة وخطفت الأب وولاده، وتركت وراها بيت خسر كل أحلامه بلحظة.
11: خيي نزل تحتالي ياخد ولاده يقدموا امتحاناتهم ويأمن له مستقبلهم، بس راح وما رجح، ما قدر يوصل على بيته مع أنه كان هو صار قريب مسافة كتير قريبة من البيت.
12: نحن اللي منقول المقاومة، مش حدا تاني يدعيها يسمحونا فيها. نحن 25 سنة دولتنا نسيتنا، دبرنا أمورنا بالتي هي أحسن، وبين الحمد لله نضاف. ما حنسمح مرة تاني كمان دولتنا بدها تنسانا 25 سنة تانيين، نحن ضايعة معزولة.
10: عدد كبير من الطلاب ساكنين بالمنطقة الجنوبية وطلبهم واضح
9: نحن منطالب بفتح طرق آمنة للعالم وأنه وزارة التربية كمان تشوف التلاميذ لعلقانين هون. أنا كان عندي اليوم امتحانات بالجامعة اللبنانية بفرع الفنار ولكن ما قدرت أنزل وهيك راحت علي امتحاناتي.
10: وزارة التربية أكدت للإم تي في أنه صلاحيات الوزارة ما بتسمح للتدخل بقرارات الجامعة اللبنانية أو الجامعات الخاصة، وأوضحت أنه الوزارة أعطت توصيات دعت فيها إلى منح استثناءات وأخذ أوضاع المناطق والظروف الأمنية بالاعتبار. أما الجامعة اللبنانية فأكدت للإم تي في أنه سلامة الطلاب والأساتذة والموظفين أولوية مطلقة، وأوضحت أنها خصصت مركز برميش لإجراء الامتحانات لجميع طلاب مهما كان الفرع مع الأخذ بالاعتبار المتغيبين بسبب الأوضاع الأمنية أو النزوح.
1: وكما عدد ضحايا ارتفع فإن أضرار الحرب تتفاقم والحكومة تواصل نداءاتها من أجل دعم النازحين والصامدين. تقرير زينة باسيل شمعون.
3: منذ 2 أدار لغاية اليوم 4000 ضحية وأكثر من 10000 جريح دفعوا ثمن الحرب التي أراد حزب الله دعما لإيران، وأكثر من مليون مواطن تركوا بيوت وشاء العمر. النسبة الأعلى من النازحين تمركزت بالعاصمة بيروت وهي 37%، من بعدها تأتي محافظة جبل لبنان 32% والباقي توزعوا على المحافظات الأخرى، وفق تقرير وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. النازحون توزعوا على 631 مركز إيواء، جبل لبنان وبيروت عندهم الحصة الأكبر، و328 من أصلهم هي مدارس رسمية، مما انعكس بشكل سلبي على قطاع التعليم، ولجميع هذه المراكز تم تأمين كافة المستلزمات الحياتية من مساعدات عينية استلمتها الحكومة اللبنانية. ولكن هذه التبرعات التي قدمت خلال 90 يوم هي أدنى بكثير من المساعدات التي قدمت بالحرب الأولى والتي استمرت فترة 66 يوم. وبحسب التقرير ومقارنة بالنداء الإنساني العاجل بين عامي 2024 و2026، عام 2024 تم تغطية 94% من المبلغ المرصود، فيما عام 2026 نسبة التغطية وصلت إلى 60% فقط. وهذا التدني مرتبط بجملة عوامل أبرزة: إرهاق الجهات المانحة وتعدد الأزمات العالمية. بعد إطلاق النداء العاجل بقيادة الأمم المتحدة خلال زيارة الأمين العام أنطونيو غوتيريش الأخيرة، لم يتأمن إلا جزء مما طلبه لبنان من تمويل، إنما الحكومة مستمرة بتكثيف جهودها لسد هذه الفجوة وستكرر قرع جرس الإغاثة مرة جديدة.
4: الأضرار لا تقتصر على قطاع أو اثنين، فحرب الإسناد تطفئ حلم الطاقة. مليارات الدولارات تتبخر بين الثروة الغازية المؤجلة وخط الغاز العربي المجمد. تقرير نخلة عضينه.
13: حزب الله يأخذ النفط والغاز في لبنان رهينة حرب إسناد إيران. هذا باختصار الواقع الراهن، والخسائر تضاف إلى خسائر الحرب المباشرة التي فاقت حتى الآن 25 مليار دولار. فبعدما كان يفترض أن ينتقل لبنان إلى مراحل إضافية من الدراسات والحفر في البلوكات البحرية، أتت التطورات العسكرية لتقلب الأولويات وتعلق عمل الشركات العالمية. وبدلا من أن تضخ هذه الشركات مئات ملايين الدولارات في لبنان، جاء خبر توقيع توتال إنرجيز اتفاقية تعاون مع سوريا بشأن التنقيب البحري، ما شكل ضربة قاضية ستؤدي إلى ضياع سنوات إضافية وخسارة لبنان المزيد من الوقت والفرص.
14: نحن أول شيء مؤخرين عن جيراننا جنوبا وغربا شيء 15 إلى 20 سنة، لأنه بلشنا بالسزمة بال2001-2002 نحن قبرص أند إسرائيل. دورة المناقصات صارت مأجلة شي 3-4 تايمز. الاستكشاف بده يبلش أول شيء وقت بيكون في وضع سليم، والاستكشاف إذا نبشنا and we found it will be between 1 and 3 years، ولازم نلاقي بحرا وبرا.
13: خسارة الوقت أخطر من خسارة الأموال. هذا ينطبق أيضا على قطاع الكهرباء العالق في مستنقع حرب حزب الله. فخط الغاز العربي إلى لبنان بطول 1200 كيلومتر من العريش في مصر إلى الأردن ثم حمص في سوريا وصولا إلى طرابلس، كان توقف الضخ عبره عام 2011 بسبب حرب سوريا. حاليا كل أقسامه تم تأهيلها باستثناء الجزء نحو لبنان الذي يحتاج إلى 5 أشهر.
14: خط الربط الكهربائي كسارة فينا نجيب 200-250 ميجا وات بالزايد. قطر اوريدي عارضة تساعدنا ب 2 ميني باور بلانتس، يعني هودي 200-200 ميجا وات. يعني اوريدي اول ما الحرب كان اتس دان، الورشة فيها تقب in about 3-6 months time، ويجينا 1000-1200 ميجا وات ايزي للشعب.
13: وإلى أن يستعيد لبنان قرار الحرب والسلم، يبقى ملفان النفط والغاز والكهرباء معلقين، فيما تستمر البلاد في دفع ثمن الوقت الضائع وفرص الاستثمار المؤجلة.
1: في دار طائفة الموحدين الدروز صورة جامعة، بيان موحد ومواقف متباينة. والشيخ علي الخطيب للام تي في، المفاوضات إشكالية ولا تركز على نزع السلاح في خطاب القسم، إنما على استراتيجية الأمن الوطني. تقرير ماريان زوين.
15: هي صورة جامعة لرؤساء الطوائف اللبنانية من دون أي مقاطعة، هذا ما عبرت عنه أعمال القمة الروحية الإسلامية المسيحية في دار طائفة الموحدين الدروز بدعوة من شيخ العقل دكتور سامي أبي المنى. هو الذي أكد أن مسؤولية هؤلاء إيجاد مساحة مشتركة يحتاجها اللبنانيون. أما في العملي فالاختلافات لم ولن تلغى.
16: المفاوضات ماشية وبدها توصل لنتيجتها أكيد، في إرادة لبنانية وإرادة إسرائيلية وإرادة أمريكية، رئيس الجمهورية ولازم كلهم يكونوا معه.
17: المفاوضات إشكالية عند اللبنانيين.
15: ماذا عن البديل؟
17: ما في بديل عن وحدة اللبنانيين وعن الحوار. تطبيق خطاب القسم
15: القسم يتحدث عن نزع السلاح.
17: لا، خطاب القسم لا يقول بنزع السلاح. أولا هذا التعبير مش تعبير فخامة الرئيس. القسم بيقول إلى
15: حصر السلاح.
17: لا، ولا موضوع حصر السلاح، لا تركزوا على هذا الموضوع، ركزوا على موضوع استراتيجية الأمن الوطني.
15: البيان الختامي دعم الدولة في مساعيها لبلورة حلول تحفظ حقوق لبنان وتؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، مشددا أن القرار الوطني الجامع يجب أن ينبثق من مؤسسات الدولة ووحدتها. كما اعتبر المجتمعون أن ما تتعرض له مناطق لبنانية من تهجير واحتلال وقتل يمس جميع اللبنانيين، ما يتطلب

0: بالعلاقات الدبلوماسية من خلال أيضا التفاوض، ربما تكون هناك مقاومة ونؤيد الدولة في مسعاها كما قلنا الدؤوب لإيجاد حلول مناسبة للوضع اللبناني. هذا ماذا يعني؟
1: أنتم داعمين لقرار رئيس الجمهورية اليوم بالمفاوضة.
0: لم ندخل بالتفاصيل بهذا الكلام كي لا يكون هناك تباين بالأفكار.
1: الخلاصة النية إيجابية والمساعي مقدرة والمشاركون خرجوا من القاعة بصورة موحدة، لكن المواقف بقيت على حالها في الخارج. والأهم كيف ستترجم هذه المواقف في وطن يطرح فيه اليوم أكثر من سؤال وجودي وسط منطقة يعاد رسمها.
2: بعد الإعلان بين ترامب ونتنياهو
3: وسلاح الفصائل العراقية.

عندك طاقة، شو رأيك تعمل تاي تشي أو تاي تشي شوان؟ حتعرف إنه هالاسم هو لنوع من الرياضات أصلاً من فنون القتال، ومثل ما اسمه بدل أكيد عرفت إنه صيني المنشأ وقديم كتير، يعني يقال إنه بيعود للقرن 13. بس اتضح إنه التاي تشي مفيدة كتير لكل الجسم حتى تعطيه طاقة، مشان هيك صارت كتير من الرياضات يلي على الموضة. أهم ما فيها إنه مناخد نفس كتير عميق، منسترخي، والحركات بتكون بطيئة، وتمارس حول العالم كتمارين معززة للصحة عموما. وكل أساسها كأنه عم بيقولولنا بطئوا واستمتعوا بكل الحركات بس على البطيء. لازم يلي بيعمل تاي تشي عطول يعمل الحركات هو وجسمه عمودي، والحركات عددها من 24 ل 48، وممكن يوصلوا ببعض الأوقات لل 108، وهيدا هو أصل الرياضة من زمان. وهم كتير بهالرياضة إنه ننبش على نقطة التوازن بجسمنا حتى نعمل إكيليبر. وإذا منحكي تفكير صيني منقول إنه هالتوازن هو بين قطبي الطاقة من الأرض يين ومن السماء يانغ. ما قلنا إلا تاي تشي حتى نرتاح، وخصوصا بهال

لبنان الحر. حوار حر بين الميدان والدبلوماسية. يتخبط لبنان، فهل أضاع فرصة النجاة؟ وأي خط تفاوضي سيفعل على الأرض اللبنانية؟ خط إسلام أباد أم واشنطن؟

0: إلى الأخبار الإقليمية، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران مستمرة، فيما كانت أعلنت وكالة فارس أن تبادل الرسائل مجمد حاليا بين إيران والولايات المتحدة. أما وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو فقد
1: أكد

0: المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي سيجري في مدن طهران وقم ومشهد، فيما الموعد لم يحدد بعد.
1: كيف اتجه الموساد تدريجيا إلى الاعتماد على عملاء محليين من مواطني الدول المستهدفة بدلا من إرسال عناصر إسرائيلية إلى الميدان؟ تقرير أورور كرم.
2: قبل ساعات من بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران في حزيران 2025 ظهرت على الشاشات صور لأشخاص يرتدون خوذات ليلية ويعملون في الظلام على نصب منظومة مجهولة داخل الأراضي الإيرانية. يومها اعتقد كثيرون أنهم عناصر من الموساد تسللوا إلى العمق الإيراني، لكن ما كشف لاحقا كان أكثر إثارة. فبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية لم يكن هؤلاء إسرائيليين أصلا، بل مجرد مدنيين إيرانيين جندهم الموساد ونقلهم سرا إلى إسرائيل لتلقي تدريبات خاصة قبل إعادتهم إلى بلادهم في انتظار ساعة الصفر. في ربيع عام 2025 أوكلت إليهم مهمة دقيقة، تعطيل إحدى منظومات الدفاع الجوي الإيرانية تمهيدا لفتح المجال أمام الطائرات الإسرائيلية فوق طهران. وقبل وقت قصير من بدء العملية تلقى قائد المجموعة رسالة مشفرة تتضمن إحداثيات الهدف وساعة التنفيذ. أما الصواريخ والمسيرات والمعدات القتالية فكانت قد أدخلت إلى إيران على دفعات، أي مفككة إلى أجزاء صغيرة ومخبأة داخل أغراض مدنية لا تثير الشبهات، ليقوم العملاء أنفسهم بجمعها لاحقا. لكن تلك المجموعة لم تكن الوحيدة، فوفق الرواية الإسرائيلية نفذ عملاء آخرون مهام موازية، من بينها المساعدة في استهداف قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني وتعطيل أجزاء من منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية في طهران وغرب البلاد. وبينما كانت الطائرات الإسرائيلية تنفذ ضرباتها من الجو، كان هؤلاء العملاء ينفذون عملياتهم على الأرض. من هنا نجاح العملية كان اختبارا لنهج جديد داخل الموساد، نهج عمل عليه الإسرائيليون بعد اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح في دبي عام 2010، عندما تمكنت السلطات الإماراتية من كشف هويات عدد من المنفذين عبر تقنيات التعرف البيومتري وتحليل البيانات. ومنذ ذلك الحين أصبح من الصعب على العملاء الإسرائيليين العمل بهويات مزيفة كما في السابق. لذلك اتجه الموساد تدريجا إلى الاعتماد على عملاء محليين من مواطني الدولة المستهدفة بدلا من إرسال عناصر إسرائيلية إلى الميدان، فيما بات يعرف داخل الجهاز بالثورة البيومترية.
0: تعددت المرات التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي عن قرب إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. سنذكر بها مع زميلة بيرنا نعبي شديد مباشرة من الاستوديو. تفضلي بيرنا.
3: ماجد، قبل ما نبدأ بالموضوع هلأ من دقائق قليلة كمان في موقف جديد للرئيس ترامب بيقول فيه أنه حان الوقت لإيران لا تعقد اتفاق، ورح نذكر بالمواقف القديمة. تعددت مواقف الرئيس الأمريكي من المفاوضات مع إيران، وقال أكثر من مرة أن توقيع الاتفاق اقترب فاسحا المجال للسلام، إلا أن إيران ما زالت تناور إلى الآن. إليكم أبرز مواقفه. في تشرين الأول من العام 2025 أعلن أن إيران مستعدة للاتفاق وأبدى تفاؤلا بإمكان تحقيقه مع بداية الاتصالات غير المباشرة عبر وسطاء عمانيين. وفي شباط 2026 دعم استمرار المحادثات، لكن فريقه شكك بنجاحها بعد جولات مسقط غير مباشرة، فانعكس ذلك على الأسواق. في 17 نيسان كانت أولى المرات التي ظهر فيها ترامب متفائلا، تلاها تاريخ 20 نيسان 2026 حين أعلن أن نائبه سيتوجه إلى إسلام أباد من أجل إجراء محادثات. وفي 6 أيار توجه إلى الصحفيين بالقول أن المحادثات كانت جيدة وأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق. في 18 أيار أوقف ترامب الهجوم بسبب إرسال طهران مقترح سلام إلى واشنطن، وقال إن الفرصة جيدة جدا. وبدءا من 20 أيار أصبح الحديث إن المفاوضات باتت في مراحلها النهائية، محذرا في الوقت عينه من المزيد من الهجمات ما لم توافق إيران على الاتفاق. وفي 23 أيار 2026 قال إن الاتفاق سيعلن قريبا وإن اللمسات الأخيرة تناقش، وذلك عقب تصاعد الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، فهبطت الأسعار النفط نسبيا. في 24 ايار 2026 عاد للقول ان واشنطن لن تتسرع في اتفاق السلام بعد اعتراض جمهوريين متشددين على اي تنازل. وفي 25 ايار 2026 اعلن اما اتفاق عظيم او لا اتفاق، وربط الموضوع باعادة تشكيل الشرق الاوسط عبر دعوته دولا عربية للانخراط في اتفاقيات ابراهام. فرأت ايران فيها توسع شروط واشنطن السياسية. وفي 27 ايار 2026 قال ان ايران تريد اتفاقا، لكنه لوح بالخيار العسكري بسبب استمرار الخلاف على تخصيب اليورانيوم والخلاف على مضيق هرمز، وصولا الى 29 ايار 2026 عندما اعلن انه سيعقد اجتماع لاتخاذ القرار النهائي بعد الحديث عن صياغة مذكرة تفاهم اولية، ومنذ قليل كان الموقف الاخير. وما زال العالم يترقب اي موقف للرئيس الامريكي، فهل يحمل هذا الاسبوع اتفاقا او توترا وتهديدا عسكريا؟ العودة لكم.
0: شكرا. من تحالف وصف بالاستثنائي إلى خلافات باتت تقال علنا، العلاقة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو تدخل مرحلة جديدة من التوتر، ومع ملف بيروت خرج الخلاف إلى العلن بشكل غير مسبوق. تقرير الأندرغام.
4: أزمة التهديد بقصف ضاحية الجنوبية لم تكن سوى الفصل الأخير من خلاف متراكم بين ترامب ونتنياهو، فالعلاقة التي بدأت بتحالف استثنائي تحولت توترات متصاعدة وصلت إلى حد تصريحات نقل فيها عن ترامب قوله لنتنياهو: لو مني لكنت الآن في السجن، متهما إياه بنكران الجميل ووصفه بالجنون. ومع ملف بيروت انفجر هذا الخلاف إلى العلن بشكل غير مسبوق بعدما كانت نية إسرائيل قصف بيروت. فتاريخ العلاقة بينهما شهدت طلعات ونزلت. فخلال ولاية ترامب الأولى شكل الرجلان ثنائيا سياسيا استثنائيا. ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، فيما اعتبر نتنياهو أن وجود ترامب في البيت الأبيض فرصة تاريخية لإسرائيل. لكن حتى في ذروة هذا التحالف ظهرت تباينات مهمة، أبرزها ملف اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مطلع عام 2020. فبحسب ما كشفه ترامب لاحقا، كانت إسرائيل شريكا أساسيا في التحضير للعملية قبل أن تنسحب في اللحظات الأخيرة تاركة الولايات المتحدة تنفذ الضربة منفردة. يومها عبر ترامب عن استيائه من القرار الإسرائيلي، معتبرا أن واشنطن تحملت وحدها تبعات واحدة من أخطر العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، واصفا نتنياهو بالجبان. وبعد أشهر جاءت انتخابات عام 2020 لتفتح جرحا جديدا. فنتنياهو كان من أوائل القادة الذين هنأوا جو بايدن بفوزه بالرئاسة، ما أثار غضب ترامب الذي رأى في الخطوة تخليا عنه بعد سنوات من الدعم غير المسبوق لإسرائيل. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض عاد التحالف بين الرجلين، لكن من دون الثقة المطلقة التي طبعت السنوات السابقة. فالملف الإيراني والحرب في غزة والتصعيد في لبنان كلها ملفات كشفت اختلافا في الأولويات. ففيما يسعى ترامب إلى منع انفجار إقليمي واسع قد يهدد مصالح الولايات المتحدة، يصر نتنياهو على إبقاء الخيارات العسكرية مفتوحة لتحقيق أهدافه الأمنية والسياسية.
1: عصر السلاح لم يعد شعارا بل استحقاقا يطرق أبواب العراق بقوة، فهل ينجح باراك والزيدي في إعادة رسم قواعد اللعبة؟ رنمر.
2: 90 يوما فقط مهلة غير معلنة خرجت من النجف بعد اللقاء الذي جمع زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر برئيس الوزراء علي فالح الزيدي في اجتماع لم ينظر إليه كزيارة بروتوكولية عادية بل كمحطة سياسية مفصلية. بحسب معطيات متقاطعة منح الصدر الحكومة فرصة محددة لإثبات قدرتها على التقدم في ملفين يعتبرهما أساس أي مشروع دولة: مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. جاء ذلك بالتزامن مع قراره إلحاق سراي السلام بالدولة وفك ارتباطها التنظيمي بالتيار الوطني الشيعي. اللافت أن لقاء النجف لم يقتصر على بحث الأداء الحكومي بل تطرق أيضا إلى مستقبل العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة وإلى الضغوط الدولية المتزايدة التي تواجه بغداد. في موازاة رسائل النجف بدأت إشارات لافتة تصدر عن قوى شيعية أخرى، فقد أعلنت عصائب أهل الحق تشكيل لجنة خاصة لدراسة فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، فيما تصاعدت داخل الإطار التنسيقي مواقف تدعو إلى الفصل بين العمل السياسي والمؤسسات العسكرية والأمنية. كل ذلك يتزامن مع وصول توم براك إلى واجهة الملف العراقي بعد تعيينه مبعوثا رئاسيا أمريكيا خاصا إلى العراق وسوريا. الرجل المقرب من الرئيس دونالد ترامب لا يحمل ملفا دبلوماسيا تقليديا، بل يدخل إلى واحدة من أكثر الساحات تعقيدا في المنطقة حاملا رؤية أمريكية تقوم على ثلاثة عناوين: تقليص نفوذ الفصائل المسلحة، الحد من التأثير الإيراني داخل مؤسسات الدولة، وإعادة بناء الشراكة الاقتصادية مع بغداد.
0: بعد إعلان دحقة غلبها المرض
1: وعودة مارلين مونرو.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: تونة أو سردين؟ علبة سريعة سهلة موجودة تقريبا بكل بيت، بس إذا بدنا نختار صح أيها أفضل، خلينا نبلش بنقطة أساسية، الزيبق. الزيبق هو معدن ثقيل موجود طبيعيا بالبحر، بيوصل لجسم الإنسان من خلال السمك. كل ما كانت السمكة كبيرة وعايشة لفترة أطول، كل ما تراكم فيها الزيبق أكتر. لهيك التونة خصوصة الأنواع الكبيرة بتكون أعلى بالزيبق. أما السردين سمكة صغيرة ودورة حياتها كمان صغيرة، ونسبة الزيبق فيها منخفضة كمان. طب ليش هيدا الموضوع مهم؟ لأنه التعرض العالي للزيبق ممكن يأثر على الجهاز العصبي، التركيز والذاكرة، عكس من ما الناس بتفكر، وبيكون أخطر عند الأطفال والحوامل، ولازم ينتبهوا كتير منيح لكمية التونة. الموضوع مش مسموح وممنوع، موضوع هو كمية وتكرار. بالنسبة للقيمة الغذائية، سردين غنية جدا بالأوميغا 3 يلي بتدعم صحة القلب والدماغ وبتخفف الالتهابات، وكمان مصدر ممتاز للكالسيوم. أما التونة مصدر بروتين عالي عملي وسريع، بس محتواه بالأوميغا 3 أقل وما فيه كالسيوم. خلاصة، للأكل المتكرر واليومي سردين خيار ذكي وأأمن. للتنويع والوجبات السريعة تونة مقبولة بس باعتدال، يعني ماكسيموم مرة لمرتين بالأسبوع. إذا بدنا نحكي بصراحة، علبة السردين الصغيرة ممكن تعطيك فوائد أكتر بكتير من علبة التونة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لوجود لحزب الله اللبناني من دون إيران وهو وكيل لها بشكل تام وهو السبب وراء كل المعاناة الحالية في لبنان. أضاف يمكن للحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية إبرام اتفاق سلام في أقرب وقت. وقد تلقينا اتصالات عبر حكومة لبنان ورئيس البرلمان نيابة عن حزب الله بأنه لن يهاجم إسرائيل ما لم تهاجم بيروت. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل لن تهاجم بيروت لكنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها، ولفتت إلى أن المفاوضات مع لبنان تسير بشكل جيد وتوجد توافقات، وأشارت إلى أن تعليمات ترامب هي احتواء التصعيد في لبنان وقوات أمريكية ستتولى تدريب الجيش اللبناني وتأهيله. وفي سياق أوصى الجيش الإسرائيلي برفع مستوى تمثيل الوفد المفاوض مع لبنان بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصر حزب الله المختبئون في الحي المسيحي بسور ليسوا في مأمن. ميدانيا أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة بيت يحون والغندورية وقعقاعية الجسر وحريص وعيت الجبل واستهدف قصف مدفعي الجرماق. يعقد مجلس الوزراء 3 من بعد ظهر الخميس جلسة في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات بيننا وبين إيران جارية بشكل مستمر وتقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقفها كاذبة وغير صحيحة. ختم الموجز، إلى اللقاء.

0: لك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أو لك هيك بهمه رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أو لك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي. أو لك هيك دايماً من لبنان الحر من 9 ل 10.

بدك تنتقم مني شكلك مارك الليلي. 0-9-18-233 رقم التليفون يلي من خلاله فيكم تتصلوا فينا وتشاركونا بحلقتنا لليلي. إذا حبيتوا تبعتونا واتساب 70-959-111 رسائل نصية ورسائل صوتية.

ليلي مثل ما كنا حكينا من أسبوعين مارك رح نحكي عن أبو الهول الفينكس. حبيت أنا كمان بكل الرشاش كنت عم بعمل عن أبو الهول، كنت كل مرة عم لاقي شغلة جديدة قول هيدي مارك بده ينبسط فيها.

0: نسهر
1: عم بيطيب لي مارك
0: لايك القمر دايب عشق مثل القمر كوني.
1: بس قبل ما نبلش خلينا نقول انه مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي النائب القس إدغار طرابلسي عم بيطالب بوزيرة التربية بإلغاء الامتحانات الرسمية لهالدورات ثلاثة يلي السنة بدهم يصيروا. ممكن كتير يتوجه لمجلس الوزراء للمطالبة انه يشوفوا خاطر وزيرة التربية اذا بيقدر حدا يمون عليها ويلغوا الامتحانات الرسمية، لانه من بعد الفاجعة يلي صارت امبارح وكنا حكينا عنها امبارح ضمن كمان اولك هيك يلي راح ضحيتها اب وبنته وابنه وراحوا ضحية العلم، راحت حتى تقدم امتحانات نهاية العام بالجامعة وتعرضت لقصف هي وراجعة، وبالتالي راحوا ثلاثتهم ضحايا العلم وضحايا التربية. أكيد إن شاء الله إنه وزير التربية تاخذ بعين الاعتبار الأوضاع السيئة يلي عم نعيش فيها، الأوضاع الاستثنائية فعلا يلي عم نعيش فيها، وتاخذ قرار جريء وتلاقي طريقة تانية لتقييم التلاميذ، خصوصي انه كل المؤشرات بتقول انه اذا صارت امتحانات رسمية هالسنة هيدي رح تصير اسوأ من سنة الماضي. السنة الماضي كانت مسخرة، السنة رح تكون مسخرتين.

بموضوع أبو الهول، أو معروف أنه اسمه أبو الهول باللغة الإنجليزية هو سفينكس. في شغلتين رح نحكي عنهم، الأشياء الثابتة علميا، يعني بس نقول هذه شغلة ثابتة علميا، مش بالضرورة أنه يكون في حدا راح ويمكن مترها بالمتر وشافها، إنما بس نقول ثابتة علميا، يعني كل النظريات أو الإكواسيون ماتيماتيك مارك بيأكدوا يلي كنا عم نقوله، هيدي متسميها ثابتة علميا، يعني مش بالضرورة، يعني بمعنى آخر كيف بعرف انه السم بموتني، مش مضطر انا انه اخد سم مموت حتى صدق انه السم بموت، بس بتكل على العلم، على النظريات العلمية الموجودة، على الثوابت العلمية الموجودة حتى اقول انه هيدي ثابتة علميا. سو في شغلتين رح نحكي عنهم الليلة، في الاشياء الثابتة علميا والاشياء التانية اللي هي نظريات، اما بتكون اوقات بتكون صحيحة اوقات بتكون خاطئة، علما انه وهيدي نظرية مهمة مارك لألك حتى تسمعها، يلي اليوم بعتبره من الثوابت العلمية يمكن بكرة اكتشف انه خاطئ. معك خبر فيها هيدي؟ لا؟

أبو الهول منحوت من كتلة وحدة من الحجر الجيري، يعني معمول من صخرة وحدة.

0: طوله لابو الهول 73 متر، ارتفاعه 20 متر وعرضه 19 متر. يعني 73 ب 20 19 منحوت من كتلة وحدة.
1: لما تحط وخصني كمان
0: منحوت محله، مش انه نحطوه محل ورجعوا جابوه، منحوت

بيمثل جسد أسد نحت بتقول هول جسمه جسم أسد وراسه راس إنسان ولابس غطى الراس الملكي المصري. موجود على هضبة الجيزة حد الأهرامات الكبرى وبيتجه نحو الشرق باتجاه شروق الشمس.

بس نقول ان عمره حوالي 4500 سنة او انه بني تقريبا من حوالي سنة 2500 سنة قبل المسيح، نقدر نقدر بساعتها قديش نحن بنعرف من تاريخ الارض ومن تاريخ الارض يلي فوق الارض مش بس يلي تحت الارض، او من تاريخ الفضاء، من تاريخ الاشياء اللي عم نشوفها قدامنا، واذا بدكم اكتر من تاريخ الانسان على وجه الارض. نحن لحد هلأ بعد ما عندنا معلومات أكيدة عن كتير من الآثار يلي تركها الإنسان ويلي عمرها أكتر من 2000 سنة، يعني قبل 600 سنة تقريبا كل المعلومات يلي عنا إياها هي معلومات اخدينا كاستنتاجات علمية ومش دايما عم بتكون حقائق علمية.

صديقي بدي اقول لك شغله مارك، هاي الرساله لألك. المستمع نعيم جريس بيقول بلا فيروز لا يطيب السهر، يرحم ايامك يا جوزيف كريم. تحياتنا لمارك البيطار. وبخصوص الثابت، لا يعترف العلم بالثبات، فليس من ثابت غير المتغير، فما هو الآن ثابت قد يبطل غدا. تحياتي لسالم، معك حق. بالنسبة للثابت والمتغير، يعني هون عم نحكي أكثر إذا بدك هي النظرية عن الرلاتيفيتي. أينشتاين كان يقول توتي رلاتيف سول رلاتيف أبسوليو، يعني بمعنى الثابت والمتغير. وأنا بوافقك الرأي 100% نعيم بهالموضوع هذا. بدك إرجع عيد مارك عم تقلي شو بموضوع الرلاتيفيتي، إنه توتي رلاتيف كل شيء نسبي، سول الرلاتيف أبسوليو نسبية واحدة هي مطلقة. وزيت الشيء بموضوع الثبات، حتى بالديفينيسيون ماتيماتيك مارك يلي اليوم عم تعتبرها ديفينيسيون ماتيماتيك وعم بتعلم على أساسها، وعم نعلم الأولاد، عم نعلم الطلاب وتلاميذي على أساسها، بكرة ممكن كتير أنه تتغير النظريات الثابتة. ومع أينشتاين، لأنه بعرف أنه أنت بتقرأ كتير فيزيك، مع أينشتاين ضرب كتير نظريات قبله، وممكن كتير هلأ بالوقت الحالي مع الكوانتم فيزيكس أنه حتى نظرية أينشتاين بمحلات معينة أنه ترجع تنضرب كمان. كرمال هيك العلم هو الثبات اللي فيه، هو قدين نحن بنعرف منه، وكل مرة بنتعلم أكتر كل مرة بنكتشف وين كنا مغلطين، والمرجلة انه نصحح أخطائنا، مش بس نتشبث بالخطأ يلي عنا ونقول انه حقيقة. ما هيك؟

نعيم عم بيقول قولك هيك كتير عجبني تسمية البرنامج. نعيم أول شيء أنا بشكرك إنه ميرسي للكلام الحلو يلي عم تكتبه, ومبسوط إنه البرنامج عجبك. خي ميرسي مارك, مبسوط إن البرنامج عجبك, وإن شاء الله الكونتنت كمان بيعجبك نعيم. أهلا وسهلا فيك.

سالم عم يسألني من وين اجت تسمية أبو الهول؟ الفراعنة أو المصريين؟ ما الفراعنة هون يعني عم نحكي، بس نحكي فراعنة بكون عم نحكي عن المصريين يلي كانوا عايشين بهديك الفترة بمصر. أما التسمية الحالية فهي بس بدنا نقول أبو الهول. بنحكي أكثر عن سفينكس. سفينكس اجت من اليونانية، من الإغريق كانوا يسموا سفينكس تمثال، وبس وصلوا على مصر بالأساطير اليونانية هو سفينكس مخلوق عنده رأس إنسان وجسم أسد بيشبه أبو الهول، كرمال هيك سموه السفينكس. أما الاسم المصري القديم فالمصريين ما سموه أبو الهول، كانوا يسموه بوقتها الحور إم إخت، هيك كانوا يسموه، أو حورس في الأفق، وكان مرتبط بالإله الحورس خصوصي بشكل الشمس عند الشروق. أبو الهول تسمية يونانية انتشرت بعدين عبر اللغات، وهو مرتبط بمعنى ديني. التمثال كان بوقتها مرتبط بمعنى ديني، بيرتبط بالشمس ومش بس مجرد اسم وصفي مثل الاسم يلي بنستخدمه اليوم.

بموضوع أيضا أبو الهول، وكنا عم نحكي عن عمر أبو الهول، بعض العلماء بيشوفوا أنه التآكل يلي تعرض له السفينكس ممكن تفسيره بعوامل تانية مثل الرياح والرطوبة والأملاح، إنما ما في دليل أثري قوي بيدعم وجود حضارة مصرية متقدمة قادرة على نحت هالأثر بالتاريخ القديم المقترح.

أكثر من هيك ما لقينا، مش أنا، الناس البشر الباحثين ما لقيوا كتابات أو مكتشفات أثرية بتأكد عمر أقدم من هيك لأبو الهول. يعني مارك انتبه، تنتبه الحديث اللي كنا عم نحكيه تحت الهواء، ما لقيوا دليل على حضارة قديمة أقدم بتقدر تملك التقنيات لحتى تحفر أو تنحت أبو الهول، كرمل هيك وقفوا عند 4500 سنة. هل هالشي بيأكد أنه عمره بس 4500 سنة، أو نحن منجهل يلي كان قبل 4500 سنة؟ هيدا سؤال. أقولك شو أنت؟ أقولك هيك ولا أقولك غير هيك؟ أقولك

يومي. لأنه ما عندنا تأكيد تاني، بقى بنعتمد على الشيء الثابت أو يلي نحن سميناه ثابت بين إيدينا، ومنقول أنه من الناحية العلمية الحالية بيبقى تاريخ بناء أبو الهول على عهد خفرع هو التفسير الأكثر قبولا، وبتبقى فرضية التآكل المائي موضوع مثير للاهتمام لكنه غير مقبول على نطاق واسع بين علماء الأثار، وخصوص أنه هون بس نحكي عن موضوع التآكل المائي لأنه ما حكيت عنه بالتفصيل قبل. التآكل المائي هو موضوع طرحه أحد الجيولوجيين بالتسعينات، وبيقول أنه بعض أخاديد التآكل على جسم أبو الهول بتشبه آثار لأمطار غزيرة استمرت لفترات طويلة. هذا الشيء بيعني أنه النحت أقدم بكتير من 2500 سنة قبل المسيح، ويمكن يرجع لفترة كانت فيها مصر أكثر رطوبة قبل آلاف السنين. بس ما

كمان سالم نعيم بعت لك تفسير عم بيقول انه اشياء بتصير. معلش سامحونا بعتذر منكم بس لهاني مارك قبل ما نفوت على الاستوديو وخليت تليفوني رينجينج مش سايلنت بعتذر منكم. سو كان نعيم بعتنا هناك عدة تفسيرات لأصل الاسم. الرأي الأشهر أن الاسم جاء من عبارة أبو الهول أي أبو الرعب وأبو الفزع بسبب ضخامة التمثال وهيبته التي كانت تثير الخوف والدهشة في نفوس الناس. ويرى بعض الباحثين أن الاسم العربي قد يكون تحريفا لاسم مصري قديم هو هوري ماخيت مثل ما كنا عم نقول حور ام اخت ومعناه حورس في الأفق وهو الاسم الذي كان يعرف به التمثال في العصور المصرية القديمة. أما عند المصريين القدماء فلم يكن اسمه أبو الهول بارتباطه بل ارتبط بالإله حورس صحيح وكان ينظر إليه كحارس للمقابر والمعابد.

بيتابع نعيم بيقول لي انه هاي المعلومات من صديقه الذكاء الاصطناعي. اوكي اقول لك هيك. ايه انا كمان بقول هيك كذا. نعيم شو اقول لك انت؟

بعض الاشياء الطريفه اللي تتعلق بابو الهول بيومي الاعتدال الربيع والخريف. يعني عند الاعتدال الربيع والخريف الشمس بتطلع مباشره من قدام عيونه لابو الهول.

يمكن ارتباط أبو الهول بإله الشمس عند المصريين. هلا في ادعاءات تانية بتقول انه عيونه لأبو الهول بتشير لكوكبة او لنجم محدد مثل كوكبة الاسد. هيدي فرضية مثيرة للاهتمام، انما منا محل اجماع علمي، منا محل اجماع علمي، يعني مش كل العلماء متفقين عليها، بس بذات الوقت مش كل العلماء مختلفين عليها، يعني في منهم بيقولوا ايه، في منهم بيقولوا لا. ومن هون اجا لانه هو جسمه جسم الاسد، عيونه في كتير أشخاص بيقولوا عيونه بتروح على كوكبة الأسد.

النظرية اللي بتقول انه عيونه لأبو الهول وحدة بتدل على الشمال الارض وحدة بتدل على الشمال بولار، نظرية منا صحيحة، نظرية خاطئة. عيونه بيروحوا نحو الشرق وراسه وجهه متجهين مباشرة نحو الشرق، يعني العين اليمين عند أبو الهول بتروح تقريبا لشمال شرق شوي، والعين الشمال بتروح لجنوب الشرق نتفه.

كمان هيك كل النظريات اللي بتقولوا في كتير دراسات من هون مارك، بس نحكي عن دراسات، نحكي عن دراسات علمية ثابتة ودراسات غير ثابتة. إذا بتفتش بتلاقي كتير دراسات بتقول إنه أبو الهول في وحدة من عيونه بتاخدك على اتجاه الشمال لل يعني الشمال الحقيقي شمال الأرض. هيدي كلها دراسات مش معترف فيها علميا، وحتى فينا نقول انه منا معروفة بشكل علمي ثابت. ولا وحدة من عيون لأبو الهول بتدل على القطب الشمالي الجغرافي او على اتجاه الشمال الحقيقي.

تفتح جرسها وقت النوم. يا مارك انتو عم بتفتش اسمعني، عم تسمعني؟ في ظاهرة بيبتز فيها أبو الهول، وهي ظاهرة الغروب بين الهرمين. بعض الباحثين لاحظوا أنه إذا منتطلع من منطقة أبو الهول بأوقات معينة من السنة، الشمس بتبين وكأنها عم تغرب بين الهرم الأكبر وهرم خفرع. هذا شيء بيحمل دلالة رمزية مرتبطة بالشمس، والأكيد مرتبطة بالتوزيع الهندسي والجغرافي لأبو الهول مع الهرمين، الهرم الأكبر وهرم خفرع. ما لقيتا؟ شو بدك؟ خليني نشوف سالم شو كاتب. ليش العلماء ما حطوا فرضية انه هالتمثال المنحوت كان صخر قائم مكانة ونحتوا فيه كحارس؟ ما بلا، ما هيدي نظرية محكيناها سالم، شو بك؟ مش بس نظرية، هني كل شيء يعني من الاشياء المؤكدة عن ابو الهول انه حفروه محله، نحتوه محله.

بموضوع التناسبات الهندسية، في أكثر من دراسة بتقترح وجود نسب رياضية معينة بأبعاد أبو الهول بين الطول والارتفاع وأبعاد الرأس والجسم، إنما هالتفسيرات منا مكان إجماع، يعني بعض العلماء كمان موافقين عليها وبعضهم رافضين.

رح يخلص وقت بدنا نخلص صوتي. في نظريات غير مؤكدة بتحكي عن احتوائه على نسب مرتبطة بالنسبة الذهبية، الجولدن ريشيو. بتعرف الجولدن ريشيو مارك؟ أي الجولدن ريشيو؟ الجولدن ريشيو تلتين بتلت. كيف تكسر العرق؟ يعني هاي موجودة، الجولدن ريشيو موجود وين ما كان بالدنيا. يعني كيف ما بتطلع حولك بتلاقي الجولدن ريشيو. شايف دوار الشمس؟ بتعرفوا هذا كمان اتمشد الجولدن ريشيو، برد على الجولدن ريشيو يلي بيقول انه جسم الانسان. ليش اذا بتشوف صبية اوقات بتقول انه جسمها حلو؟ مش لانه بتكون طويلة او اقل طول او اكتر طول، بالعكس اوقات اذا بتكون طويلة زيادة عن الزوم بتلاقي انه جسمها مش حلو، لانه بيكون منه رادد على الجولدن ريشيو. يعني بس تفتح ايديك هيك بدهم يكونوا في تناسب بين العرض ايديك وطول جسمك.

الرسمية اللي رسمها على الإنسان مفتوحين إيديه أو مسكرين، ليوناردو دافنشي رسمها هذه اتماش ذا جولدن ريشيو، الشكل بالزيقة، شكل بالزيقة كمان بترد على الجولدن ريشيو. اوكي، هل هالرابور هيدا الموجود بالدنيا يعني تقريبا يعني على لبنان بناخده بقياسات تقريبيه بيروح تقريبا ان تيار دو تيار، هو ما يسمى بالجولدن ريشيو. هلا هو في فورمول راكبه لإله كيف بيتقسم لحتى تقدر تجيب مظبوط if it matches the golden ratio، بس على التقريب ناخده مثل كاس العرق تلتين بتلت.

في نظرية كمان بتقول انه في شبكة هندسية بتربطه بأهرامات الجيزة كلهم. بعض هالأفكار هيدي يمكن يكون مثير للاهتمام، انما ما في أدلة علمية عليها وبتأكدها او بتثبتها، او اذا كانت موجودة في بتكون ضعيفة بكتير من المجالات، وممكن كتير انه تكون بعض الأحيان خاطئة.

أتتم بفكرة وكمان بتطرح تساؤل لألك مارك وأيضا للمستمعين، ما بتتعلم مباشرة بأبو الهول، إنما بتتعلم بتتعلق بكل الحضارة الفرعونية اللي كانت موجودة، كمان من النظريات الموجودة أو نظريات ببناء الأهرامات. تتذكر بس كنا عم نحكي عن بناء الأهرامات، كان في نظرية إنه في ناس بيملكوا قوى خارقة للطبيعة هن يلي عمرون، وقلنا إنه علميا هيدي مرفوضة. تتذكر هالشي؟ على على صخور الأهرامات في بعض الحجارة بتحمل نقوش بتشبه الطائرات وبتشبه الهليكوبترز وبتشبه الغواصات البحرية وبتشبه التليفون. معك حق، في محلات في منهم بيشبهوا التليفون، وحتى في أكثر من هيك إذا بتذكر بدون ما نعمل دعاية لشيء، نوكيا القديم في منحوتة بتشبه مظبوط، في منحوتة أو صخرة عليها نحت بيشبه كتير التليفون. بالنظريات العلمية بيقولوا نتيجة التآكل المائي والتآكل الهوائي اللي صار، وفي أكثر من كوش أكثر من اللاير نوجدوا فوق بعضهم، عطيوا هالأشكال هيدي. هيدا إذا بدروح على النظرية العلمية. إذا بدروح على شو أنا بقشع، أنا قاشع بهالصخور هودي، قاشع صحن طائر وقاشع طيارة وقاشع غواصة، أنت شايفون للمنحوتات اللي موجودين هونيك، هي اللي أنا قاشعه. وهون انتبهوا، هون ما عم نحكي AI، عم نحكي عن صخور موجودة منحوتة، يلي بيروح على الجيزة وبيطلع عليهم بيقدر يشوفهم من دون أي تدخل من الذكاء الاصطناعي. هل كان في قبل 5000 أو قبل 6000 أو 7000 سنة، هل كان في حضارة؟ هل كان الإنسان بيتمتع بحضارة أو بمعرفة بتفوق حضارتنا أو لا؟ شو أقولكن؟ أقولكن هيك؟

مهضوم سالم قال لي هيك مش بس أودك هيك هيك وهيك ونص يا سالم. المستمعين لهون بينتهي لقائنا أنا وياكم لليلة. مارك البيطار يعطيك ألف عافية، استمتعت بالشغل معك الليلة. وبنتلاقى أن الله راد نهار الثلاثة المقبل بموضوع تاني ممكن يطرح لنا أسئلة أخرى ما راح أعلن عنه هلأ، بس كنت عم بتناقش فيه أنا ومارك تحت الهواء. ممكن يطرح لنا أسئلة وممكن كتير أنه تعطوا أراءكم حول المواضيع يلي بدنا كمان نطرحها بالأسابيع اللاحقة. تابعونا، أهلا وسهلا، باي باي.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لا وجود لحزب الله اللبناني من دون إيران، وهو وكيل لها بشكل تام، وهو السبب وراء كل المعاناة الحالية في لبنان. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل لن تهجم بيروت لكنها لن تسحب من المناطق التي تسيطر عليها، وأمريكا وافقت على ذلك. نقل أكسيوس عن مصدر إسرائيلي أن مكالمة ترامب ونتنياهو أمس كانت فظيعة، وقد أبلغ ترامب نتنياهو أنه لن يسمح بتفشيل الوضع في لبنان. بدأت جلسة للحكومة الإسرائيلية بحضور نتنياهو للبحث في التطورات على الحدود الشمالية مع لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصر حزب الله المختبئون في الحي المسيحي في سور ليسوا في مأمن. أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة بيت يحون والغندورية وقعقعية الجسر وحريص وعيت الجبل وحداثة، واستهدف قصف مدفعي الجرموق. يعقد مجلس الوزراء الثالثة من بعد ظهر الخميس جلسة في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات بيننا وبين إيران جارية بشكل مستمر، والتقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقفها كاذبة وغير صحيحة. طلب مجلس الوزراء الكويتي إيران بالوقف الفوري دون شرط لاعتداءاتها وحملها المسؤولية الكاملة عنها. بحث وزير الخارجية عباس عرقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان المسارات الدبلوماسية بهدف خفض حدة التوترات والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

كلاسيكا رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي. ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

الأستاذ جوزيف فخري، أيضا تحية للمخرج فريدي سيب. من عصر النهضة عم ناخدكن اليوم لقلب عصر الباروك، حيث الأناقة والتنظيم والجمال النغمي مع أحد أعمدة الموسيقى الآلية أركانجيلو كوريلي. ولد كوريلي عام 1653 بإيطاليا، وفاته كانت سنة 1713 بروما. هو أحد أهم مؤلفي العصر الباروكي بإيطاليا، ويعتبر من الشخصيات اللي ساهمت بتشكيل أسلوب الموسيقى الآلية، خصوصا السوناتا والكونشيرتو بالقرن السابع عشر. كان بالأساس عازف فيولون عبقري قبل ما يكون مؤلف. أسس مدرسة روما للفيولون ووضع نموذج واضح للسوناتا بعصر الباروك، والمعروفة بالسوناتا الثلاثية تريو سوناتا، رغم أنه الاسم بيوحي بثلاث آلات، فهي بالواقع تعتمد على آلتي فيولون تشيلو مع مرافقة الكلافسان أو الأورغون أو الأورغ. أما تأثيره فألهم كبار العبائرة أمثال فيفالدي، هندل، باخ، هايدن لاحقا، أي حتى العصر الكلاسيكي استفاد من توازنه البنائي. يعتبر كوريلي من أوائل من ثبتوا شكل الكونشيرتو الكبير كونشيرتو جروسو، اللي بيقوم على حوار بين مجموعة صغيرة من العازفين والأوركسترا الكبير، بحين كان عصر الباروك مبني على الزخرفة والعاطفة، فكوريلي هو اللي أعطى العاطفة شكل هندسي واضح، كأنه وضع قواعد اللغة الموسيقية الآلية. بفضله أصبحت الموسيقى للآلات فنا مستقلا ومنظما بعد ما كانت تابعة للغناء. بدأ كوريلي مسيرته بنشر 12 سونات، أي سوناتات ثلاثية بتعتمد على حوار بين اثنين فيولون مدعومة بتشيلو مع مرافقة الكلافسان أحيانا، وأحيانا مع مرافقة آلة الأورغون أو الأورغ. يطلق على هالسوناتات عنوان السوناتات الكنسية، أي ذات طابع كنسي، فهي منا موسيقى رقصة بل طابعها جاد وروحاني، تؤدى غالبا بالكنائس أو المناسبات الدينية، وهي بتتبع هالشكل. مثلا أولا حركة بطيئة افتتاحية تأملية، ومن ثم تجي حركة فوجية أو فوج أو تقليدية، كمان نوصل لحركة بطيئة تعبيرية، وأيضا منكون مع حركة سريعة ختامية. اخترنا لكم الاستماع للسوناتات الأربعة الأخيرة من مجموعة 12 سونات. السوناتة التاسعة مثل باقي السوناتات بتتألف من أربع حركات، حوار بين اثنين فيولون مع مرافقة التشيلو وآلتي الكلافسان والأورغون. السوناتة مكتوبة على مقام الدو ماجور.

السوناتة العشرة مكتوبة على مقام ري مينور، تعتبر السوناتة العشرة أكثر تماسكاً بالبناء مقارنة ببعض السوناتات الأخرى. وضوح أكبر إذا بدنا نقول بالحوار بين الفيولون الأول والفيولون الثاني، ميل بسيط نحو التعبير الغنائي بالحركات البطيئة.

السوناتا رقم 11 من مجموعة 12 سونات ثلاثية سونات أتري للعبقري الإيطالي أركانجيلو كوريلي من مكتوبة على مقام اللامينور. السوناتا رقم 11 أكثر عمقا بالطابع التعبيري مقارنة ببعض السوناتات السابقة. هناك توازن دقيق جدا بين الفيولون الأول والفيولون الثاني وميل أكبر نحو الجدية الروحية بالحركات البطيئة.

السوناتا رقم 12 الأخيرة من المجموعة مكتوبة على مقام الدوماجور، بتمثل هلا السوناتا تلخيص مبكر لأسلوب تثبيت الشكل النهائي للسوناتا الكنسية الثلاثية سوناتا 3، ونموذج دراسي مهم بالباروك المتقدم.

وبالختام اخترنا لكم الاستماع لأشهر أعمال أركانجيلو كوريلي، سوناتا لا فوليا، أي السوناتا رقم 12 والأخيرة من مجموعة السوناتات عمل رقم 5 أوبوس 5 للفيولون والكلافسان، وهي مبنية بالكامل على وحدة من أقدم وأشهر السلاسل الأرمونية بتاريخ الموسيقى، لا فوليا أي الهوس أو الجنون الموسيقي. بتعود جذور السلسلة الأرمونية إلى القرن 15 بإسبانيا والبرتغال، وألهمت مئات المؤلفين لاستخدامها لكتابة سلسلة من التنوعات فارياسيون. ألف كوريلي 23 تنويع على هالسلسلة الشهيرة، متنقلا من البساطة للتعقيد، مستعرضا تقنيات الفيولون المتنوعة، من رقصة شعبية جامحة لتحفة موسيقية باروكية خالدة. بتبقى لا فوليا مثال حي على قوة الفكرة الموسيقية الوحدة عندما بتمر عبر عبقرية مؤلف مثل كوريلي، وألهمت العديد من المؤلفين العبارة أمثال فيفالدي، ليست، ورخمانينوف، اللي كتب تنويعات للبيانو على لا فوليا مستوحاة من تنويعات كوريلي.

0: لهون بينتهي لقائنا ببرنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية من إعداد الأستاذ جوزيف فخري، في الإخراج دائما لفريدي سيبا. نحن وياكم طبعا منختم لقائنا على أمل تكون بقية ليلتكم هيك. إلى اللقاء.
1: كلاسيكا لقاء غامن على أوتار أهل الاختصاص، تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.

بقى عندك طاقة، شو رأيك تعمل تاي تشي أو تاي تشي شوان؟ حتعرف إنه هالاسم هو لنوع من الرياضات أصلاً من فنون القتال، ومثل ما اسمه بدل أكيد عرفت إنه صيني المنشأ وقديم كتير، يعني يقال إنه بيعود للقرن 13. بس اتضح إنه التاي تشي مفيدة كتير لكل الجسم حتى تعطيه طاقة، مشان هيك صارت كتير من الرياضات يلي على الموضة. أهم ما فيها إنه مناخد نفس كتير عميق، منسترخي، والحركات بتكون بطيئة، وتمارس حول العالم كتمارين معززة للصحة عموما. وكل أساسها كأنه عم بيقولولنا بطئوا واستمتعوا بكل الحركات بس على البطيء. لازم يلي بيعمل تاي تشي عطول يعمل الحركات هو وجسمه عمودي، والحركات عددها من 24 ل 48، وممكن يوصلوا ببعض الأوقات لل 108، وهيدا هو أصل الرياضة من زمان. وهم كتير بهالرياضة إنه ننبش على نقطة التوازن بجسمنا حتى نعمل إكيليب. وإذا منحكي تفكير صيني منقول إنه هالتوازن هو بين قطبي الطاقة، من الأرض يين ومن السماء يانغ. ما قلنا إلا تاي تشي حتى نرتاح، وخصوصا بهالأول.

حكاية البث الإسرائيلي عن مصادر أن إسرائيل لن تهاجم بيروت لكنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها، وأمريكا وافقت على ذلك ولفتت إلى أن المفاوضات مع لبنان تسير بشكل جيد وتوجد توافقات. نقل أكسيوس عن مصدر إسرائيلي أن مكالمة ترامب ونتنياهو أمس كانت فظيعة، وقد أبلغ ترامب نتنياهو أنه لن يسمح بتفجير الوضع في لبنان. بدأت جلسة للحكومة الإسرائيلية بحضور نتنياهو للبحث في تطورات على الحدود الشمالية مع لبنان. أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة بيت يحون والغندوري وقعقعية الجسر وحاريس وعيت الجبل وحداثة، واستهدف قصف مدفعي الجرموق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات بيننا وبين إيران جارية بشكل مستمر، والتقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقفها كاذبة وغير صحيحة. طلب مجلس الوزراء الكويتي إيران بالوقف الفوري دون شرط لاعتداءاتها وحملها المسؤولية الكاملة عنها. مجلس الوزراء السعودي دان واستنكر الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت الكويت. بحث وزير الخارجية عباس عرقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان المسارات الدبلوماسية بهدف خفض حدة التوترات والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. قال مدير وكالة الطاقة الذرية أن الكثير من الأنشطة النووية التي كانت تجري في إيران توقفت الآن، وهناك تغيير جوهري في تقييم البرنامج النووي لأننا في حالة حرب ولأن البرنامج أصبح مستهدفا. ختم الموجز، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: تونة أو سردين، علبة سريعة سهلة موجودة تقريبا بكل بيت، بس إذا بدنا نختار صح أيها أفضل، خلينا نبلش بنقطة أساسية، الزيبق. الزيبق هو معدن تقيل موجود طبيعيا بالبحر، بيوصل لجسم الإنسان من خلال السمك. كل ما كانت السمكة كبيرة وعايشة لفترة أطول، كل ما تراكم فيها الزيبق أكتر. لهيك التونة خصوصا الأنواع الكبيرة بتكون أعلى بالزيبق. أما السردين سمكة صغيرة ودورة حياتها كمان صغيرة، ونسبة الزيبق فيها منخفضة كمان. طب ليش هيدا الموضوع مهم؟ لأنه التعرض العالي للزيبق ممكن يأثر على الجهاز العصبي، التركيز والذاكرة، عكس من ما الناس بتفكر، وبيكون أخطر عند الأطفال والحوامل، ولازم ننتبهوا كتير منيح لكمية التونة. الموضوع مش مسموح وممنوع، الموضوع هو كمية وتكرار. بالنسبة للقيمة الغذائية، سردين غنية جداً بالأوميغا 3 يلي بتدعم صحة القلب والدماغ وبتخفف الالتهابات، وكمان مصدر ممتاز للكالسيوم. أما التونة مصدر بروتين عالي عملي وسريع، بس محتواه بالأوميغا 3 أقل وما فيه كالسيوم. خلاصة، للأكل المتكرر واليومي السردين خيار ذكي وأأمن. للتنويع والوجبات السريعة التونة مقبولة بس باعتدال، يعني ماكسيموم مرة لمرتين بالأسبوع. وإذا بدنا نحكي بصراحة، علبة السردين الصغيرة ممكن تعطيك فوائد أكتر بكتير من علبة التونة.

0: بكم. انتهت الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي انطلقت عصر اليوم في واشنطن على أن تستكمل غدا. وتمثل لبنان أو تمثل عفوا لبنان السفيرة ندى حميدي معوض وسفير سيمون كرم، بينما يمثل إسرائيل السفير يحئيل ليتر، ويحضر عن الجانب الأمريكي دانيال هولر ممثلا وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يغيب عن هذه الجولة. وقد أطلع الوفد اللبناني رئيس جوزيف عون على مجريات الجولة الرابعة من المفاوضات، وردا على إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، قال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى: هذا ما نسعى إليه. أضاف بعد انتهاء جلسة المفاوضات في واشنطن: هناك تفاؤل بشأن هذه المحادثات وهي تسير بشكل جيد.
1: ما فيش بعد حكي على وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار موجود لهلأ، يعني ما بعرف شو وقف إطلاق النار. امبارح أعلنوا، أنتوا بتقولوا لي إذا موقف ولا لا. أول شيء الرئيس ترامب ما حكي مع حزب الله، حكي مع السفير على رئيس ترامب.
0: وفي السياق، أوصى الجيش الإسرائيلي برفع مستوى تمثيل الوفد المفاوض مع لبنان بحسب ما ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية. رئيس الحكومة نواف سلام وفي تعليق على استئناف مفاوضات واشنطن قال: يبقى المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان، مكررا أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين. أضاف: كلما توحدت كل الجهود تحت سقف الدولة تكون طريقتنا فيها أقصر إلى إنهاء الاحتلال وعودة أهلنا في الجنوب إلى مدنهم وقراهم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: لا وجود لحزب الله اللبناني من دون إيران، وهو وكيل لها بشكل تام، وهو السبب وراء كل المعاناة الحالية في لبنان. أضاف: يمكن للحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية إبرام اتفاق سلام في أقرب وقت، وقد تلقينا اتصالات عبر حكومة لبنان ورئيس البرلمان نيابة عن حزب الله بأنه لن يهاجم إسرائيل ما لم تهاجم بيروت، ولفت إلى أن إيران تحاول عرقلة المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس موافقة واشنطن على معادلة جديدة بقصف إسرائيل الضاحية معقل حزب الله إذا هاجم الحزب شمالها، وقال حرفيا: إن المعادلة هي التعامل مع الضاحية كما يتم التعامل مع بلدات الشمال، مشيرا إلى أن واشنطن أيدت هذا المبدأ ونقلته إلى الحكومة اللبنانية، والأيام المقبلة اختبار لهذه السياسة الدفاعية. إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل لن تهاجم بيروت لكنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها، وأمريكا وافقت على ذلك، ولفتت إلى أن المفاوضات مع لبنان تسير بشكل جيد وتوجد توافقات، وأشارت إلى أن تعليمات ترامب يحتوى التصعيد في لبنان، وقوات أمريكية ستتولى تدريب الجيش اللبناني وتأهيله. في المقابل، قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود أقماطي: إن معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال لا يمكن أن تمر، ومستمرون في استهداف المستوطنات ما دام العدو يصعد من عدوانه، كما قال أقماطي. عون: لبنان دفع أثمنا باهظة جراء الحرب. مرسال العيلي.
2: على وقع جلسة التفاوض الرابعة في واشنطن، جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون التمسك بخيار التفاوض لأنه الأقل كلفة على البلد. وإذ أشار رئيس عون إلى التهجم الذي يطاله بسبب اعتماده مسار التفاوض، شدد على أن الحروب على مر التاريخ تنتهي بمنتصر ومنهزم أو بالتفاوض لحل النزاع، كما هو حال الحرب الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ودعا رئيس الجمهورية إلى عدم اعتبار التفاوض استسلاما أو تنازلا أو هزيمة، لأن القوة هي في تمتع المرء بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة بلده. وأبلغ الرئيس عون اتحاد نقابات المهن الحرة حرصه على السلم الأهلي وعلى منع الفتنة. وخلال استقبال وفدا من أهالي شهداء الجيش في أحداث عبرة، شرح رئيس الجمهورية موقفه من اقتراح قانون العفو، وأكد أنه لا يوافق على أي صيغة تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين والعسكريين، وأنه سيمارس صلاحياته الدستورية في كل ما يخص هذا الأمر. وشدد رئيس عون على أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت المواقف والظروف. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: هدنة مؤقتة حزب الله بين ضغوط واشنطن وحسابات طهران. ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: مع تبلغ الجهات الأمريكية المختصة عبر القنوات الدبلوماسية اللبنانية الرسمية إعلان حزب الله قبوله باقتراح الولايات المتحدة واستعداده للالتزام بعدم استهداف إسرائيل مقابل التزام مماثل بعدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، تتصاعد التساؤلات حول أسباب هذا التحول في موقف الحزب وما الذي دفعه إلى القبول بمثل هذا الطرح بعد التصعيد والمواجهة، وهل نحن أمام مرحلة جديدة فرضتها التطورات الميدانية وتراجع القدرات العسكرية، أم أن الأمر يدخل في إطار المناورة السياسية، وكيف سيترجم هذا التفاهم ميدانيا؟ الكاتب السياسي مكرم رباح أجاب من واشنطن على أسئلة لبنان الحر معتبرا أن طهران تحاول كسب المزيد من الوقت.
5: صحيح بأن القدرات العسكرية قد تراجعت وهو غير قادر على فتح جبهة كاملة، ولكن موضوع المسيرات كمان أدخلته بمواجهة منه أدى حزب الله، لأنه موضوع المسيرات عم يعطي ذريعة، عم يعطي قدرة للإسرائيلي أنه يوسع عملياته لتوصل لبيروت، وهناك خطة قدمها الجيش الإسرائيلي للوصول لحصار مدينة بيروت بحال استمر الحزب باستعمال هذه المسيرات اللي هي ما عندها قدرة تدميرية كبيرة، ولكن بتشكل نوع من إحراج كتير كبير الإسرائيلي اللي ما قادر يأمن ضياع أو القريات الشمالية الإسرائيلية. إيران وحزب الله بطبيعة الحال يكذبون ويماطلون ويحاولون أن يكسبوا الوقت من أجل أن يعيدوا لبنان إلى طاولة المفاوضات إن حصلت بإسلام أباد. ما يحصل الآن هو وقف إطلاق نار مرحلي فيما يتعلق بالعاصمة بيروت، ولكن للأسف الجنوب اللبناني يدمر والجنوب اللبناني ما في عودة له قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل.
4: وفي الانتظار يبقى وقف إطلاق النار مرحليا ورهن ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات واتصالات لتثبيته.
0: ومساء شمرت الحكومة الإسرائيلية بحضور نتنياهو للبحث في تطورات على الحدود الشمالية مع لبنان، وقال نتنياهو يجري حاليا استقطاب أفضل العقول من أبناء إسرائيل لحل مشكلة المسيرات التي يطلقها حزب الله. أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصر حزب الله المختبئون في الحي المسيحي بصور ليسوا في مأمن، وأشار إلى أن قوات لواء غفعاتي عبرت الليطاني بسرعة وتعمل في بلدتي زوتر الشرقية والغربية. وفي وقت لاحق وصلت دوريات من الجيش اللبناني إلى الحارة المسيحية في مدينة صور، وبشرت في اتخاذ إجراءات أمنية واحترازية بعد التحذير الإسرائيلي للمنطقة، وتم نفي المزاعم بوجود عناصر لحزب الله في الحارة القديمة. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 جنود إسرائيليين باستهداف مسيرات في حادثين منفصلين في جنوب لبنان. ميدانيا أغار طيران الإسرائيلي على بلدة بيت يحون والغندوري وقعقاية الجسر وحريص وعيت الجبل وحدث ودير القانون، واستهدف قصف مدفعي الجرموق، وقصفت دبابة إسرائيلية متمركزة في البياضة بلدة بيوت السياد بعدد من القذائف في ظل تحليق للمسيرات في الأجواء، فيما رمت مروحيات إسرائيلية قنابل في أجواء بحر رأس الناقورة. ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة بالتزامن مع عمليات نسف متتالية وقصف مدفعي يستهدف بلدة دبين ومحيطها، بالتزامن مع تقدم الجيش الإسرائيلي في اتجاه بلدة بلاط وسط استمرار التحليق. يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر الخميس جلسة في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المساجدات السياسية والأمنية والإنسانية. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات بيننا وبين إيران جارية بشكل مستمر، والتقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقفها كاذبة وغير صحيحة. أضاف: لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنني قلت لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. طلب مجلس الوزراء الكويتي إيران بالوقف الفوري دون شرط لاعتداءاتها وحملها المسؤولية الكاملة عنها. مجلس الوزراء السعودي دان واستنكر الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت الكويت. إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان المسارات الدبلوماسية بهدف خفض حدث التوترات والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. قال مدير وكالة الطاقة الذرية إن الكثير من الأنشطة النووية التي كانت تجري في إيران توقفت الآن، وهناك تغير جوهري في تقييم البرنامج النووي لأننا في حالة حرب ولأن البرنامج أصبح مستهدفا. أخيرا، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبة جديدة على صلة بإيران. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: وين؟ وين؟
1: وين رايح؟
2: يلا تديني.

زيدي نعيش قمح هو غناها خلاص بعد مرة ثانية.

0: مزيان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: تونة أو سردين؟ علبة سريعة سهلة موجودة تقريبا بكل بيت، بس إذا بدنا نختار صح أيها أفضل؟ خلينا نبلش بنقطة أساسية، الزيبق. الزيبق هو معدن ثقيل موجود طبيعيا بالبحر، بيوصل لجسم الإنسان من خلال السمك. كل ما كانت السمكة كبيرة وعايشة لفترة أطول، كل ما تراكم فيها الزيبق أكتر. لهيك التونة خصوصا الأنواع الكبيرة بتكون أعلى بالزيبق. أما السردين سمكة صغيرة ودورة حياتها كمان صغيرة ونسبة الزيبق فيها منخفضة كمان. طب ليش هيدا الموضوع مهم؟ لأنه التعرض العالي للزيبق ممكن يأثر على الجهاز العصبي، التركيز والذاكرة عكس من ما الناس بتفكر، وبيكون أخطر عند الأطفال والحوامل، ولازم ننتبهوا كتير منيح لكمية التونة. الموضوع مش مسموح وممنوع، موضوع هو كمية وتكرار. بالنسبة للقيمة الغذائية، سردين غنية جداً بالأوميغا 3 يلي بتدعم صحة القلب والدماغ وبتخفف الالتهابات، وكمان مصدر ممتاز للكالسيوم. أما التونة مصدر بروتين عالي عملي وسريع، بس محتواه بالأوميغا 3 أقل وما فيه كالسيوم. خلاصة، للأكل المتكرر واليومي السردين خيار ذكي وأأمن. للتنويع والوجبات السريعة تونة مقبولة بس باعتدال، يعني ماكسيموم مرة لمرتين بالأسبوع. إذا بدنا نحكي بصراحة، علبة السردين الصغيرة ممكن تعطيك فوائد أكتر بكتير من علبة التونة.
0: نصيحة طبية من لبنان.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: تونة أو سردين، علبة سريعة سهلة موجودة تقريبا بكل بيت، بس إذا بدنا نختار صح أيها أفضل، خلينا نبلش بنقطة أساسية، الزيبق. الزيبق هو معدن تقيل موجود طبيعيا بالبحر، بيوصل لجسم الإنسان من خلال السمك. كل ما كانت السمكة كبيرة وعايشة لفترة أطول، كل ما تراكم فيها الزيبق أكتر. لهيك التونة خصوصا الأنواع الكبيرة بتكون أعلى بالزيبق. أما السردين سمكة صغيرة ودورة حياتها كمان صغيرة، ونسبة الزيبق فيها منخفضة كمان. طب ليش هيدا الموضوع مهم؟ لأنه التعرض العالي للزيبق ممكن يأثر على الجهاز العصبي، التركيز والذاكرة، عكس من ما الناس بتفكر، وبيكون أخطر عند الأطفال والحوامل، ولازم ننتبهوا كتير منيح لكمية التونة. الموضوع مش مسموح وممنوع، موضوع هو كمية وتكرار. بالنسبة للقيمة الغذائية، سردين غنية جداً بالأوميغا 3 يلي بتدعم صحة القلب والدماغ وبتخفف الالتهابات، وكمان مصدر ممتاز للكالسيوم. أما التونة مصدر بروتين عالي عملي وسريع، بس محتواه بالأوميغا 3 أقل وما فيه كالسيوم. خلاصة، للأكل المتكرر واليومي السردين خيار ذكي وأأمن. للتنويع والوجبات السريعة تونة مقبولة بس باعتدال، يعني ماكسيموم مرة لمرتين بالأسبوع. إذا بدنا نحكي بصراحة، علبة السردين الصغيرة ممكن تعطيك فوائد أكتر بكتير من علبة التونة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: بوليكلينيك. بين الغذاء والقلب، قصص من المخاطر والوقاية منها، نستعرضها مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي. بوليكلينيك مع جان حتشيتي. أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. يؤكد الأطباء أن العادات الغذائية اليومية تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان وجودة حياته، كما أن اختيار الأطعمة الصحية يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة. ويعد القلب من أكثر أعضاء الجسم تأثرا بنوعية الغذاء الذي نتناوله يوميا، فالإفراط في تناول الدهون والملح والسكريات قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. ومن هنا تبرز أهمية التوعية الغذائية ونشر ثقافة الأكل الصحي بين مختلف فئات المجتمع. الغذاء وحماية القلب محور حلقتنا اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي، للتعرف على أبرز النصائح الغذائية للحفاظ على قلب سليم وضغط دم معتدل. كما سنناقش مع ريتا حاكمي دور الخضروات والفواكه في تعزيز صحة الجسم وتقوية المناعة، وعن الأطعمة التي يجب التقليل منها لتجنب ارتفاع ضغط الدم. كما سنتناول أهمية شرب الماء والحصول على قسط كاف من النوم والراحة، فالصحة الجيدة لا تعتمد فقط على الطعام بل على نمط الحياة الكامل. أخصائية التغذية ريتا حاكمي، منرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك، أهلا وسهلا.
1: بونجور أستاذ جان، مرسي كتير على هالمقدمة وعلى الاستضافة. أكيد تحية لكل المستمعين اللي عم بتابعونا اليوم، كتير مبسوطة أكون معكم لنحكي بموضوع مهم جدا، لأنه صحة القلب تعتمد على عادات يومية وخصوصا الغذاء ونمط الحياة.
0: يعني حقيقة نحن مستمعي بوليكلينيك وإذاعة لبنان الحر حضرنا نصايح مع حضرتك، هيك تنقلن ببداية هالحلقة، رح يسمعوها قريبا جدا ورح يكوننا كتير نصايح معك عن كل المواضيع ليس فقط عن القلب. نحن صحة القلب هيدي رح نخصصها مع حضرتك، لأنه حقيقة اللافت أنه يعني للأسف حتى بعمر مبكر لأسباب وأسباب وأسباب، هلأ مش موضوع حلقتنا، ولكن بعمر مبكر عم بيكون في ذبحات قلبية، عم بيكون في أزمات قلبية خطيرة. لهالسبب أسلوب الحياة هو السد المنيع الأول أمام تفادي وقوعنا فريسة مشاكل القلب. ريتا حاكمي، أخصائية التغذية، منعرف جهودك ومنعرف إدي حضرتك رصينة وما بتقبل المزح في مخص الغذاء، يعني ما يجب أن يقدم بتقدمي للأشخاص المعنيين. لو سمحتي بداية قبل ما نحكي عن أمور كتيرة بهالتفاصيل، البدانة بحد ذاتها ده هي على علاقة سلبية مع صحة القلب وارتفاع ضغط الدم، حتى لو كانت مستويات الدهون وسائر وظائف الجسم بصحة سليمة وجيدة، ما مخاطر البدانة؟
1: هلا للأسف في فكرة منتشرة أنه إذا التحاليل طبيعية يعني الشخص بخير، لكن علميا الموضوع أعمق من هيك، لأنه زيادة الوزن بحد ذاته بيعتبر يعني يعتبر عامل خطر ومستقل لأمراض القلب حتى قبل ظهور ارتفاع بالكوليسترول أو بالسكر. ليش؟ لأنه الدهون الزايد خاصة بالبطن بيزيد الالتهابات المزمنة بالجسم وبيأثر على حساسية الأنسولين وحتى كمان على ضغط الدم والأوعية الدموية. القلب بيصير مضطر يشغل يعني يشتغل بقوة أكبر ليضخ دم. نعم. وهذا الشيء مع الوقت ممكن يرفع ضغط الدم ويزيد خطر التضخم عضلات القلب والجلطات. هلا في نقطة كتير مهمة انه كمان مش كل شخص زايد وزنه يعني مريض، لكن كل زيادة وزن مستمرة مع نمط حياة غير صحي هي انذار لازم ننتبه له، لان الوقاية دايما اسهل من العلاج.
0: نعم، يعني اوقات ممكن يكون وزن مش على الفورمول او مش على المعدل الطبيعي، ممكن يكون عضلات، بس هالزيادة هيدي قد لا تؤذي، انما مثل ما تفضلتي وقلتي زيادة مع دهون ونمط حياة غير سوي وغير صحيح يؤدي، ومثل ما شرحتي بشكل كتير حلو، لأنه حقيقة مثل ما قلتي أنه كتار من الأشخاص بيقولوا نحن بنعمل كله فحوصات وصحتنا جيدة جدا، لو كنا بدينين دونك ما في خطر. لا، هذا الكلام مش دقيق، مش صحيح، بالعكس هيدا بخلينا نطمن، ونحن ما لازم نطمن بهالحالة لا سمح الله. ريتا حكمي، أخصائية التغذية إلى جانب التخلص من البدانة، عطول وقت الأشخاص بيروحوا عند أخصائية التغذية نسمع كلمة نشاط البدني. هالكلمة كتير بنسمعها عندكم، كتير كتير كتير. إديش مهم النشاط البدني في مخص الوقاية من البدانة بالدرجة الأولى ومن أمراض القلب بالدرجة التالية وارتفاع ضغط الدم.
1: هلأ النشاط البدني بالنسبة للقلب مش رفاهية، هو علاج ووقاية بنفس الوقت، لأنه رياضة بتحسن الشرايين، بتنظم ضغط الدم، بتخفف التوتر، وبتساعد الجسم يحرق دهون بشكل أفضل. حتى على مستوى الهرمونات، رياضة بتحسن حساسية الأنسولين وبتخفف هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، اللي كمان لما يرتفع لفترة طويلة ممكن يأثر سلبا على القلب وعلى الضغط. بحب أكيد أنه الناس أوقات بترتبط الرياضة دايما بالجيم، بينما لا، هن العادات اليومية الصغيرة هي اللي بتفرق، يعني المشي، طلع على الدرج بدل أنه ما نطلع على الأسانسير، الحركة خلال النهار، وحتى كمان كثير مهم أنه نحن بعد الأكل نكون عم نروح نمشي من 5 لـ10 دقائق. فكل هالتفاصيل بتعمل فرق كتير كبير، فرق حقيقي.
0: ولكن مثل ما تفضلت وقلتي انه مثل ما رح نشوف هلا امور تانية، انه مش انه بنعمل شهر رياضة بنقول خلاص استفدنا، نحن عملنا رياضة بالماضي ما بتفيد. هي رياضة لازم تكون اسلوب حياة متواصل، مثل الاكل، مثل كل هذه الامور تنحصل على الفايدة. ريتا حكمي، أخصائية التغذية، قبل الوقفة الإعلانية كمان سؤال كتير مهم عن قصة انه عملنا وما كفينا. احيانا نقصدكم تعطونا ليستا بعد ما تاخدوا طولنا ووزننا وحياتنا وكل التفاصيل، وبتاخدوا وقتكم تعطونا النظام الذي يجب أن يكون نلتزم فيه أسبوع وأسبوعين، منقول رحنا لعند أخصائية التغذية وقالت لنا هيك، والحمد لله فترة معينة. وقت منعمل فترة معينة كنظام غذائي ونرجع نخربط فيما بعد كأننا ما عملنا شيء، بالعكس هيك عم نعود جسمنا على اشياء انه يبطل يصدقنا ويعمل مثل مقاومة ضدنا ويبطل يضعف. قديش خطورة وقت ما بنلتزم كأسلوب حياة وقت اللي لازم نلتزم فيه تنضعف بكل ما الكلمة من معنى.
1: هلا هي المشكلة اليوم انه الناس عم تتعامل مع الاكل الصحي كأنه عقوبة مؤقتة. يعني بنعمل دايت نحن قاسي شهر شهرين، او اوقات عالم بتعمل جمعة جمعتين تنزل وزن، ومن بعدها بترجع لعادات قديمة سيئة. هلا علميا الجسم ما بيحتاج حلول سريعة، هو بيحتاج استمرارية، وامراض القلب تحديدا ما تنتج عن وجبة أو عن يوم أو أسبوع، بل عن تراكمات عادات يومية لسنوات. كرمال هيك النجاح الحقيقي هو أنه الشخص يقدر يعيش بنظام متوازن يحبه ويقدر يلتزم فيه على مدى طويل، مش يعني حتى ما يحس حاله كمان عم بيعيش بحرمان وبضايت كتير قاسي.
0: إذن هو أسلوب حياة وليس مرحلة نحصل على النتيجة. ودائما يعني بكل شيء بالحياة الأمور أول شيء هيك نتعود عليه، بناخد وقتنا، ولكن بعدين بصير أسلوب حياة وما بعود بصير نمط
1: حياتنا، نحن بنصير نحبه أكتر.
0: صحيح. أخصائية التغذية ريتا حاكمي، يعني حقيقة مبلشين بقوة مع حضرتك بنصايح كتير مهمة، رح نتابع مع الهرم الغذائي وغيرها من النصائح، ولكن بعد هذه الوقفة الإعلانية.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: أحبائي المستمعين، منرحب فيكم مجددا بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بولي كلينيك. منرحب بأخصائية التغذية ريتا حاكمي، أهلا وسهلا مجددا.
1: مرسي.
0: صحة القلب هي موضوع حلقتنا. بآخر فترة يمكن من شهرين وثلاثة أو أكثر شوي هيك الناس شوي ما بدنا نقول بلبلة ولكن تخربطت شوي أمور في مخص الهرم الغذائي. إحنا مش موضوع حلقتنا الهرم الغذائي ولكن في مخص صحة القلب. إذا كنا بصحة جيدة علامة يجب أن يعتمد نظامنا الغذائي بشكل عام قبل ما ندخل بالتفاصيل، يعني إذا نقصي بين خضروات لحوم دهون وخلافة تنكون بصحة جيدة ونتابع حياتنا، يعني ما عنا أي مشكلة. كيف هودي بشكل عام من أصلا؟
1: أوكي، هلأ النظام الغذائي لازم يكون متوازن ومتنوع، يعني إذا ما نحكي عن الصحن لازم يكون تقريبا نص خضرة مع مصدر بروتين جيد مثل السمك الدجاج حتى البقوليات مثل العدس الحمص أو البيض وكمان اللحوم بس قليلة الدسم، بالإضافة لكميات معتدلة من النشويات. كمان مهم جدا نوعية الدهون، مش كل الدهون سيئة.
0: نعم.
1: أنا نعرف شغلة أنه في دهون مفيدة مثل زيت الزيتون، الأفوكا، حتى المكسرات النية، وهيدا بالعكس بتحمي القلب لما تستهلك بس بأكيد باعتدال.
0: نعم.
1: أما المشكلة الأساسية فهي بالدهون المتحولة أو الأطعمة المصنعة والمقالي يعني المتكررة، ولازم نعرف شغلة كتير مهمة أنه الأهمية بتوقع على الكمية مش بس على نوعية الأكل.
0: نعم.
1: والحرمان أبدا منه الحل، يعني ما لازم نخاف من النشويات ولا من زيت الزيتون ولا من حتى اللحوم، بس لازم نبعد عن اللحوم المصنعة واللحوم اللي كتير غنية بالدهون.
0: نعم. أكتر شيء هيك بنسمع أنه التركيز قد ما فينا نخفف من المقالي، قد ما فينا نخفف من المقالي. فيما خص البروتين حضرتك ذكرتي البروتين النباتي والحيواني، اثنيناتهم ضروري ناخدهم، وإذا لم يكن متوفر بكميات معينة البروتين النباتي الحيواني، البروتين النباتي بيقوم تقريبا بنفس المهمة.
1: أكيد.
0: صح؟ كتير منيح. ريتا حكمي، بسبب ظروف العمل أحيانا كتير أشخاص بيتروقوا الصبح وآخر وجبة بتكون منتصف الليل، قديش مهم يكون في تعدد وجبات خلال النهار، وقديش مسيء لصحتنا ولقلبنا تحديدا أنه نركز على وجبتين، لأنه بس ناكل الساعة 12 وواحدة بالليل، يعني نحن لو سهرنا نص ساعة أو ربع ساعة نحن رايحين ننام دغري، يعني على بطن مليان وناكل بهيك بشراهة بآخر الليل.
1: أكيد.
0: بيكون كل النهار بلا أكل. شو ما سوي هالعادة هيدي؟
1: هلأ لما الشخص يهمل الأكل لساعات طويلة غالبا بيوصل لمرحلة جوع مثل ما حضرتك قلت.
0: نعم.
1: قوية وبيأكل بسرعة وبكميات كبيرة. هلأ تنظيم الوجبات بيساعد على استقرار الطاقة وحتى السكر بالدم وبيخفف الرغبة الشديدة على الحلويات والأكل السريع اللي هي المعروفة بالفاست فود. هلأ تقسيم الوجبات ضرورية تكون 3 وجبات رئيسية معتدلة مع 2 ستاك إذا يعني إذا الشخص بحاجة. نعم. إلون وقادر يكون عم يتناولون. هيدا بتضمن استقرار مستويات السكر والضغط والحفاظ على معدل حرق متوازن. لازم أكيد ننتبه على نوعية كمية السناك يكونوا بتضمن منافع للجسم مش أضرار، مثل مثلا فواكه.
0: نعم.
1: أو مكسرات نية، أو حتى أوقات إذا الواحد ما يوصل لاحتياجاته من البروتين يقطع لبن يوناني وهيك. فالوجبات كتير أساسية تكون موجودة 3 بالنهار.
0: عظيم. وأحيانا نقول هذا أكل صحي، ولكن حتى الأكل الصحي إذا كترنا منه كمان بتزيد كالوري بتزيد بدانة، بنكون ما عم نخدم حالنا
1: 100%. حتى المكسرات النية صحية بس لازم ننتبه على الكمية.
0: نحن قبل ما نحضر الحلقة نطرح أسئلة على مستمعي لبنان الحر. من الأسئلة اللي وصلت لنا أنه كتار من الأشخاص نحن ناكل لحوم قد ما بدنا، ناكل خضروات غيرها، ولكن ما منسترجع ناخد نص قبعة خبز، لأنه إذا أخذنا نص قبعة خبز منحس حالنا عم نعمل خطيئة. قديش غلط هالحكي؟
1: كتير غلط هالحكي، لأنه نحن بحاجة لنشويات، لأنه كمان نشويات تعطينا طاقة، تعطينا طاقة نقدر نركز، نقدر نعمل أبسط القصص يوميا. فيعني جسمنا ما رح يقدر يفرق الكالوريز الجايين من الخبز أو من التشيبس أو من اللحوم.
0: يعني ما لازم نكون متطرفين، بالعكس ننوع ونخلي جسمنا يحس انه عم ياخذ كفايته من كل المصادر.
1: 100% ما نحس نحن بحرمان
0: يعني
1: او بضايه قاسه، لا نحن لازم ناكل من كل شيء بس بكميات معتدله.
0: سؤال هيك نفسي، هلا رح نحكي عن البعد النفسي بختام الحلقه، ولكن نحن بننجح بالدايت اللي عم ناخده وقت اللي بيكون في تصالح بينه وبين جسمنا.
1: أكيد. نحن إذا نتعامل معه. نعم. مثل عدو ما رح نوصل لمحل، رح نوصل لمحل أنه نوقف هذا الضيط ونرجع عاداتنا السلبية.
0: وأكثر شيء أنه نحن مش رح نقدر نضعف ب24 ساعة بعد سنين من الفوضى.
1: أكيد هلأ خسارة الوزن بدها وقت. وبدها صبر.
0: ريتا حكمي أخصائية التغذية، يحكى كثيرا عن المطبخ المتوسطي، ونحن بلبنان يعني في مقدم الدول الشرق متوسطية اللي بتعتمد على زيت الزيتون، اللي بتعتمد على الخضروات الطازجة. للأسف مع أنه في كتير بالسوق هلأ كيماوي، يعني عم ناكل كيماوي للأسف، وهيدي كمان بدها متابعة لوحدها، وبدها حلقة لوحدها أو أكتر، بدها دراسات لوحدها. قديش مهم غذاء البحر الأبيض المتوسط، الغذاء المطبخ اللبناني لصحة القلب؟
1: هلأ النظام المتوسط معروف بميديترانيان دايت، هو يعتبر من أكثر الأنظمة المدروسة، يعني المدروسة علميا لصحة القلب. هلأ هو بيعتمد على الخضرة مثل ما قلت، على الفواكه، على الحبوب الكاملة زيت الزيتون، البقوليات مثل العدس والحمص والأسماك، ومع تقليل الأطعمة المصنعة واللحوم المصنعة. هلأ الحلو أنه هذا النظام قريب جدا عن مطبخنا اللبناني. نحن بنعمل تبولة، فتوش، عدس، يعني نحن بنعمل مدردرة مجدرة، نستعمل زيت زيتون، بنعمل زيت يعني، وحتى الخضار الموسمية، يعني دايما نحن عنا طبخات فيها من كل اللي سميناه،
0: يعني الفيتامينات فيها تقريبا
1: 100% والمعادن وكل شيء. بس المشكلة انه اليوم ابتعدنا عن هذا النمط واتجهنا اكتر للوجبات السريعة والفاست فود والمقالي. فالنظام الغذائي المتوسط مش بس دايت، هو اسلوب حياة صحي بيساعد على حماية القلب، تنظيم السكر بالدم، حتى الضغط والكوليسترول، دعم صحة الأمعاء، والحفاظ على وزن صحي. هلأ ما عم قول إنه الحفاظ على وزن صحي يعني إحنا نأكل قد ما بدنا منه، يعني أكيد كمان ننتبه على الكمية مش بس على النوعية. كمان بيساعد على تقوية الدماغ مع تقدم العمر، لأنه فيه سمك. نحن بالميديتيرانيان دايت دايما بيشددوا إنه نكون عم نأكل على القليل مرتين بالجمعة سمك.
0: كتير إجا أسئلة عن سردين بحل محل السمك. السردين إذا بالأسبوع مثلا مرتين بحل؟
1: يس، لأنه السردين هو غني بالأوميغا 3.
0: أوميغا 3
1: 100%، فهيدا الأوميغا 3 هيدا هلأ رح نحكي عنه.
0: إيه أكيد. ريتا حكمي لو سمحتي، إذا بدنا نحكي هيك شوية توصيات على مدى أسبوع، يعني 7 أيام كل يوم، إذا بدنا نقول نحن بدنا نستفيد هالقد من هالمطبخ المتوسطي، ونحن يمكن عم نعملهم ببيتنا هودي، ولكن هيك بشكل عام، مش عم نحط هيك برنامج قاسي ورصين، ولكن بشكل عام على مدى 7 أيام إذا بدنا نستفيد أكثر ما يكون من المطبخ المتوسطي المطبخ اللبناني، كيف ممكن نوزعهم؟
1: هلا مثل ما حضرتك قلت، الكميات والحصص بتختلف من شخص للتاني. صحيح. حسب العمر والطول والوزن، مستوى النشاط البدني، أكيد الحالة الصحية. كرمال هيك رح أحكي عن نموذج لنوعية الخيارات وطريقة تنسيق الوجبات. بينما أكيد الكميات رح تكون أكيد تتحدد مع بدقة مع أخصائي التغذية. هلا مثلا على الترويقة، نحن دايما لازم نكون عم نبتعد عن السكر، عن النشويات مثل الخبز الأبيض، مثل يعني الكعك وهولي، لازم نكون عم نبعد عنهم. تكون دايما ترويقتنا إذا بدك غنية بالبروتين، يعني بالبيض، باللبنة، بالجبنة، غنية بالنشويات العالية بالألياف،
0: أو ستيك لحمة كمان لا يمنع.
1: ايه فهيك يعني يكون النشويات
0: بروتين أكثر
1: 100%. خبز دايما يعني نروح للقمحة الكاملة، أكيد يكون في خضرة، فينا نحط زيت زيتون مع مثلا، أو يعني يا زيت زيتون أو مثلا زيتون. بالنسبة للغدا مثل ما قلنا، سمك مشوي، دجاج، يا رز يا برغول، بس أكيد بكميات معتدلة. كمان العشاء يعني تقريبا مثل الترويقة، كمان يكون غني بالبروتين وبالألياف. هلا كمان السناكات خلال النهار مفضل يكونوا فواكه مع شوية مكسرات نية. إذا حبينا فينا نكون عم ناخد بروتين مثل ما قلت قبل شوي، يعني نلجأ للبن مثلا، لبن وخيار وهيك.
0: السؤال هو التالي، وكتير عن جد يعني الحمد لله في وعي كتير، وأكيد بوجود أمثال حضرتك كأخصائية تغذية، من الأسئلة اللي وردت كتير مهمة. حدا عم بيقول إنه أنا إذا أكلت غذاء متوازن من النشويات والبروتين والدهنيات على فترة طويلة، هالشي ممكن يخفف شهيتي وما أطلب كميات أكتر من أنواع أكل؟ يعني ممكن إذا أخذنا كفايتنا من كل العناصر بتخف شهيتنا، إذا كان عندنا شهية إنه نأكل كميات أكبر؟ ممكن يكون لها علاقة هالأمور ببعضها.
1: ايه اكيد. هلا اذا الواحد قدر يكون عم بينظم نهاره يعني ينظم كيف عم بيقسم وجباته وهيك, بالاخر رح يوصل لمحل انه يمكن هو قبل بعادته القبل كان عم بيزيد السكر, وهيدا الشيء عم بيزيد شرها يعني صحيح. على الاكل حتى ما ننتبه كمان الاكل على البطيء كمان بيأثر, تقسيم الوجبات بطريقة كتير منطقية كمان بتأثر, عدم وجود البروتين على كل وجبة كمان بيأثر,
0: هو بس كمان اكثر 100%
1: واكثر يعني لانه الدماغ بحاجه ل 20 دقيقه تكرمال يوصل هالمساج لل للامعاء انه نحن شبعنا.
0: لو سمحتي رح نفوت ببعض التفاصيل بما تبقى لنا من وقت عن بعض العناصر الغذائيه. حكينا كثير عن زيت الزيتون, انا بدي احكي عنه بغير طريقه. يعني احيانا بنكون عم نحضر مثلا جط طبولي بنحط بس ملعقتين زيت, طب ما هالملعقتين زيت بطل الطبولي, يعني اذا كترنا شوي ما نكون معقدين بهالموضوع, لانه عم بحكيها انا ما ينطبق علي ينطبق على كثير من الناس, انه احيانا لا خلي يكون زيت بكميه كافيه, ما هو مفيد فينا نوفر كالوري او فينا نوفر امور تانية اكثر سوءا بين مزدوجين على صحتنا من انه يكون صحن هالطبولي طيب ومعمول كما يجب. ما قولك؟
1: هلا زيت الزيتون غني بالدهون الغير مشبعة بمضادات الأكسدة, وهيدا عناصر بتساعد على تخفيف الالتهاب وتحسين صحة الشرايين. بس حتى الدهون الصحية لازم تستهلك باعتدال. ليش؟ لأنه كمان المبالغة بأي نوع من الدهون يعني سعرات إضافية, يعني كمان بدانة
0: بنرجع بدانة صحيح.
1: بس اكيد ما لازم نخاف من زيت الزيتون, زيت الزيتون له فوائد, وبدك تعتبر انه هيدا جات الطبولة عم تيك يعني كذا حدا عم ياكل منها مش بس صحيح. لحالك
0: بعدين يعني خصوص الزيت اللبناني يعني ببعض الدول بدون ما نفوت بالتفاصيل عم بينباع كمكمل غذائي بصيدليات, يعني لهالدرجة هالقد مهم زيت الزيتون. من زيت الزيتون بننتقل للخضروات الورقية والحبوب الكاملة يلي حضرتك حكيتيها, قديش مهمة بنظامنا الغذائي وتكون بشكل يومي أيضا؟
1: أكيد, لأنه هيدا من أهم الأغذية يعني لصحة القلب والشرايين, لأنه الخضرة مثل السبانية الخس البقدونس غنية بالألياف وبالبوتاسيوم وبمضادات الأكسدة كمان, مثل ما قلت كمان أنه هيدا العناصر بتساعد على تنظيم الضغط ضغط الدم
0: سوائل وغيرها
1: 100% تحسين الدورة الدموية, تخفيف الكوليسترول الضار, حتى الحبوب الكاملة مثل الشوفان البرغل الخبز الأسمر. بس كمان بدنا ننتبه على الخبز الأسمر, صار في منهم بالسوق بس عم بيلونوه
0: 100% بيكون مصدر موثوق
1: 100% يعني لازم نقرا منيح انه عم ينعمل من قمحة كاملة, فهدول بيعطونا شبع لفترة أطول وبيساعدوا على تنظيم السكر والكوليسترول بالدم بعكس الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض.
0: صحيح.
1: وفي نقطة مهمة انه مش كل منتج مكتوب عليه أسمر مثل ما قلت انه هو صحي, يعني لازم ننتبه كتير على المكونات نقرا كتير منيح.
0: يعني هون أهمية عن حقيقة كيف نروح نعمل فحص للقلب, كيف السيدات بيعملوا فحص ماموغرافي, انه كتير مهم أقله مرة بالسنة إذا كنا بصحة جيدة بوزن جيد نستشير أخصائية تغذية بكتير أمور, وهي بتوجهنا وهي بتفيدنا. يعني ما بقى نتكل على حالنا فقط لغير, مع أنه إذا عم نطبخ ببيتنا أكيد هيدي بداية كتير مهمة وكتير صحية. كتير عم بيجي تعليقات, يعني حدا من الأشخاص عم بيقول أنا كنت أشرب شاي بكتير وقهوة بكتير سكر, ولكن تعودت أنا ما أشرب سكر, هلأ إذا في سكر بالقهوة وتضيفت وعلى بالي قهوة ما بقبلة. يعني قديش العادة أوقات بتكون صعبة بعدين بتصير نمط حياة, شغلة كتير مهمة هيدي
1: ومشجع
0: حقيقة. ريتا حكمي, الفواكه, احنا هلا بموسم فواكه وبعد شوي جاي الكرز وهلا في مشمش وجنابيك وغيره وغيره وغيره. هيدي مره بتمرق بهالسنه, بس اذا كترنا منها قديش ممكن تاذينا, واذا عم ناكلها بشكل وسطي قديش بتعطينا سعرات حراريه, عم نحكي بشكل عام, وقديش بتفيدنا كمان.
1: هلا الفواكه مهمة كتير لصحة القلب لأنه غنية بالألياف وبالفيتامينات وحتى كمان بمضادات الأكسدة, وهيدا العناصر بتساعد لحماية الشرايين وتخفيف الالتهاب وتنظيم الضغط بالدم. بس كمان إنه بعض الفواكه بنجرب يعني ما نبالغ, لأنه هلا في عالم كمان كتير بتشرب عصاير, يعني ببشرب أول كباية تاني كباية تالت كباية,
0: حتى لو كانت طبيعية
1: لأنه كمية كبيرة من السكر ممكن ترفع التريجليسيريد بالدم.
0: نعم.
1: كان بس بعد أقول شغلة إنه الفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز أوكي وحتى كتير قصص مثل المانجا حتى والكيوي وهولي بيساعدوا على إذا بدنا نحكي عن عن الملح بالجسم بيساعدوا على توازن الملح بالجسم اللي بيأثر على الضغط كمان.
0: عظيم. يعني تدخل ببرنامجنا الغذائي
1: أكيد بس مش أكتر من 3 حصص بالنهار وننتبه هلأ خصوصا بالصيفية على العصير عصير يعني كبات العصير معقول يكون فيها 3 حصص فواكه وحتى أوقات أكتر حسب حجم الكباية
0: تاخد الفواكه مش عصير
1: مثل ما هي.
0: ريتا حكمي كتير كمان أوقات ما بعرف إذا رح توافقيني هالرأي يعني حضرتكم أوقات بتظلموا البشرية يعني بتقولوا له مثلا حصة كرز كان يعني 4 حبات انه 4 حبات بيكون واحد بعد ما عرف شو نوعية الكرز اللي عم بياكله اذا طيب او لا انه هالقد الحصة قليلة
1: لا هلا هي الحصة منا كتير قليلة نحنا فينا نكون عم ندمجها مع شيء تاني يعني انا مثلا على السناك بدل ما اكل 3 موزات او مثلا موزة و2 اورانج في يكون مثلا عم بياخد لبن يوناني مع حبة فواكه مع شوية مكسرات وهيك هذا الشيء رح يخليني اشبع لفترة اطول لانه اكيد هلا الفواكه فيها الياف بس هي ما رح تكون عم بتشبع اذا ما رح يكون فيها كمان بروتين وكمان دهون صحية
0: كتير عم بركزوا على الكرز مع انه بعد ما في كرز بالسوق
1: بعد ما في
0: وقت نقول حصة كرز يعني كنا عن قديه تقريبا
1: تقريبا بدنا نقول شي 8-10 حبات
0: ما بيكفوا على كل حكينا عن الاسماك قلتي حضرتك انه اقله او تكون تأدي الواجب هو 2 مرات بالاسبوع
1: 100%
0: عظيم. كتير ناس وهلأ يعني كتير أشخاص ونحن منهم يمكن بذور الشيا الكتان وغيرها لاعتبار أنه هي مصادر نباتية غنية جدا بأوميغا 3 وغيرها وغيرها وغيرها وحتى يعني في كتير أشخاص عم يعني بيحطوها مع الأكل لأنه ما بتغير كتير طعمة الأكل عم بتصير كمان مثل الملح والبهار والحر وإلى آخره على تصوري موجودة
1: مزبوط
0: هالشي منيح.
1: هلا الشيا والكتان تعتبر اضافه غذائيه مفيده جدا ضمن نظام متوازن خاصه لصحه القلب الشرايين هلا لانه غنيه بالالياف وكمان بمضادات الاكسده اللي حكيت عنها كثير هلا الدهون الصحيه وخصوصا الاوميغا 3 اللي بتساعد بتخفيف الالتهاب وتحسين صحه القلب. هلا الالياف الموجوده فيها بتساعد على تحسين كمان مستوى الكوليسترول بالدم وحتى بتزيد الشبع وهذا الشيء بيؤدي كمان لخسارة وزن بس وحتى بتنظم السكر بالدم وهذا الشيء مهم جدا للوقاية من أمراض القلب والسكري. بس لازم نوضح نقطة كثير مهمة هيدا البذور كمان منا سحر يعني أنا ما في أجي أعتمد عليها
0: وشوف حالي فيها
1: 100% هلا كيف ممكن نحن نستفيد منها هلا ببساطة ممكن نضيفها على اللبن على صوص السلطة يعني نحن نحطها بقلب الزيت والحامض
0: صحيح
1: عم بحكي أنا عن الشيا هلا أكتر أو مثلا في عالم بتحب تشرب حليب بتحط بقلبها كمان مش غلط بس أكيد يعني ما نكتر لأنه كمان إذا كترنا رح يزيدوا كمان السعرات الحرارية فيها نكون عم ننقعها بمي أو بلبن من 15-20 دقيقة وبالنسبة لبذور الكتان مفضل أنه نحن نكون عم نطحنها 100% لنقدر 100% لنقدر نستفيد منها بس هي لحالها ما نحن جسمنا ما رح يقدر يمتصها هي بحاجة لشي تاني وهذا الشيء اللي بيساعدها هو
0: يعني تمتحن وإلى آخره
1: 100% وحتى في
0: يعني لو واحدة ما بيخدها الجسم تقريبا ما بيستفيد منها كما يجب
1: 100%
0: نعم. كمان إلى جانب اللي تفضلتي فيه التوابل مثلا العقد الصفرة كاكاو بدون سكر وغيرها وغيرها من هذه الأمور هودي كمان بيفيدوا صحة القلب أيضا
1: الكركم
0: نعم.
1: بقلبه مادة فعالة اسمها الكركمين
0: صحيح.
1: على هيدا المركبة مضاد للالتهاب وللأكسدة كمان الالتهابات المزمنة تعتبر عامل كتير سيء
0: مؤذي
1: 100% لأمراض يعني أمراض القلب تصلب الشرايين وهيدا يعني الكركمين بيساعد على تخفيف هدول الالتهابات لكن امتصاص الكركمين لوحده بحاجة يعني ما رح نقدر 100% بده مساعد
0: مثل الفلفل انزيم يعني تكون أو كاتاليزر تكون
1: مثل الفلفل الأسود فلفل الأسود مع الكركمين بخلينا يعني فلفل الأسود رح يساعد الكركمين يفوت على جسمنا
0: يعني مش رح كتير نشرح بهذه الأمور أنه مساعد أفضل يكون يعني يستشيروا اخصائي التغذيه وقت اللي بيتناولوا هالامور هيدي، مش ناخذها غيبا ويلا نحن عم ناخذها.
1: ايه هلا كل شيء زايد بمعنى نقص.
0: نعم.
1: يعني حتى يمكن نوصل على محل ما كثير نستفيد منه، وحتى الكاكاو الداكن.
0: نعم.
1: اوكي هو في فيه مركبات، اوكي. نعم. كمان بتساعد، كمان فيها مضادات اكسده، يعني رجعنا على نفس الموضوع
0: بتساعد. عندي كثير اسئله عن بذر دوار الشمس يلي كمان موجود بالاسواق الني. هذا كمان بينطبق على
1: اكيد الأمور. بس كمان ما ننتبه كثير للكمية كثير.
0: نعم.
1: يعني ما فينا نكون عم ناكل اكثر من شيء، اذا بدك 4 ملاعق طعام الكبيره
0: يوميا
1: ماكسيموم
0: باليوم،
1: مش يوميا بس انه اذا واحد طلع على باله
0: وهي طيبه، يعني
1: اكيد طيبه. في عالم هلا عم تحطها بالسلطه، عم تحطها بالطبخ وكل شيء.
0: ريتا حكمي اخصائيه التغذيه.

0: لكن مش بالضرورة كل الناس تحتاج لمكمل.
1: نعم.
0: يروح يشتروه من الصيدليات. هلأ الأوميغا 3 موجود بشكل طبيعي بالأكل، خصوصا بالأسماك الدهنية مثل السالمون مثل السردين.
1: نعم.
0: فإذا الشخص بيقدر يأكل سمك بشكل منتظم خلال الأسبوع غالبا ما بيحتاج لمكمل يومي.
1: كتير منيح.
0: هلأ المكملات مثل زيوت السمك فهي ممكن تكون مفيدة ببعض الحالات، برجع بعيد أنه مش كل العالم بحاجة إلهم، خصوصا عند الأشخاص اللي عندهم ارتفاع بالتريجليسيريد مهمة. يعني يمكن حكيم يعني حكيم بيقول لهم انه
1: بتفيدها
0: ايه 100%. بس هيدا شيء كمان ما فينا نبدله بالاكل، يعني نحن فينا نكون عم ناكل سمك وهذا الشيء رح بيفيدنا كتير لانه كتير غني بالاوميجا 3.
1: اوميجا 3. وعطول يكون في توجيه من حضرتكم او من الطبيب المختص.
0: 100%.
1: للاسف وقتنا خلص، ولكن رح ناخذ من زميلنا فريدي بعد 4 دقائق. الاطعمه المنزوعه الدسم، هل هي مفيدة بالمطلق لصحة القلب أم أنه مش بالضرورة؟
0: هلأ مش دايما في جواب واحد يناسب كل شيء. يعني نحن عنا بالنسبة للحليب ومشتقاته مثل الحليب الخالي من الدسم، قليل من الدسم، ممكن يكونوا خيار إذا بدك جيد لبعض الأشخاص اللي عندهم كوليسترول عالي أو أمراض صحيح. قلب أو بيحتاجوا يخففوا الدهون المشبعة ضمن نظام غذائي، يعني مثل سكيم ميلك ولو فات ميلك، هدول كلهم فيهم بيعطونا بروتين وكالسيوم منيح بس مع دهون أقل. بس فينا بدنا ننتبه على شغلة كتير مهمة، إنه في كتير منتجات مكتوب عليها لايت، اوكي يمكن هن مخففين شوي الدهون بس زايدين محلهم سكر وعاليين بالسعرات الحراريه،
1: بتكون اخطر الامور الثانيه من الدهون.
0: ايه 100%.
1: صحيح.
0: يعني في كتير بسكوي وقصص مكتوب عليها لايت، نحن لازم ننتبه منها كمان.
1: نعم. عنا كتير اسئله ولكن للاسف وقتنا خلص. كلمتين عن السكر والملح، السكر تحديدا يلي بيدخل بكل شيء بغذائنا تقريبا.
0: هلا هن من اكثر العوامل اللي بتاثر سلبا على صحه القلب اذا تم استهلاكهم بكميات كتير كبيره، وخاصه انه جزء الاكبر منهم موجود بالاطعمه المصنعه والجاهزه اللي صارت هلا العالم.
1: صح.
0: 100%. اصلا الاطعمه المصنعه انعملت لحتى الواحد ما يقدر يوقف. فالملح بيرفع ضغط الدم وهذا الشيء معروف لانه بسبب احتباس سوائل بالجسم وبالتالي بيزيد الضغط على القلب والشرايين. اما السكر فمش يعني مش بس مرتبط بزياده الوزن بل كمان بيرفع التريجليسيريد. يعني كثير قليل بيعرفوا انه السكر هو سبب ارتفاع التريجليسيريد وبيزيد الالتهاب ومقاومه الانسولين، يعني حتى اوقات بياثر على الضغط، وهيدي كلهم عوامل بيزيدوا خطر امراض القلب.
1: من الاسئله يلي هيك اخترت اسالها لحضرتك مع انه وقتنا خلص، شخص عم بيسال انه فينا ما نحط ملح ابدا بالطعام لانه عم ناكل كثير اشياء فيها ملح ويزيد. كثير حلو هالسؤال، يعني مش ضروري نحط اضافي ملح وقت اللي بناكل شيء بندوره نضيف للتبوله نضيف لاي شيء، لانه بامور تانية عم ناكلها من السوق مثل المرتديل مثل الجمبون مثل الاجبان فيها كتير ملح مش شوي حتى.
0: هلا نحن لازم هدول نشيلهم من نظامنا الغذائي ونحط ملح بقلب الطبخه بس ما نزيد على الصحن طبعنا.
1: يعني للاسف مثل ما تفضلتي وقلتي هالانواع من الغذاء هيدي نوجدوا لانه تما نوقف تنضل ناكل منهم لانه بيعطونا شهيه اكثر. قديش مهم ريتا حكمي كونك اخصائيه تغذيه نربي اولادنا مثل ما اهلنا ربونا على نظام غذائي ولو كان قاسي، ولكن بعدين بنعرف قيمته. وكلمة أخيرة لحضرتك بختام هالحلقة.
0: هيدا الموضوع كتير مهم لأنه لا. أمراض القلب ما بتبلش فجأة بالخمسين والستين، صارت هلأ مثل ما كنت حضرتك عم بتقول بالأول أنه عم بتبلش عصغر سكتة القلب أو حتى الكوليسترول العالي صرنا عم نشوف منه عن جد كتير. الطفل اللي بيتعود من صغره على أكل صحي على حركة على نوم منتظم على تقليل المشروبات الغازية وحتى بيتعود أنه يأكل الفواكه مثل ما هي مش عصير.
1: صحيح.
0: بيكبر وهيدا العادات بتصير جزء طبيعي من حياته، وبالتالي بيكون خطر إصابة بزيادة الوزن أو بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب أقل بكتير بالمستقبل.
1: نعم.
0: فاليوم للأسف عم نشوف الأطفال عندهم زيادة وزن دهون على الكبد وحتى مؤشرات مبكرة لمشاكل صحية كنا نشوفها بس عند الكبار.
1: صحيح.
0: السبب الأساسي هو نمط حياة الشاشات هلا الآيباد والتليفونات،
1: ناكل بدون وعي نحن وعم
0: 100%
1: كيف الأطفال
0: والتشيبس يعني هدول الأخبار اللي عن جد ما هن صحية أبدا. كتير الولاد تعودوا عليهم. هون أهمية الأهل والمدارس.
1: صحيح. يعني حقيقة أنا بختم هالحلقة الكتير شيقة وحلوة مع حضرتك، يعني أنا بعرف أهل أولادهم بعمر 6 و7 و8 سنين ما بيعرفوا في شيء اسمه مياه غادية بحياتهم، وأكيد ما يعرفوا مياه غادية يعني في كتير إشياء كمان أهلهم عم بيحاولوا يتفدوا، لأنه يوما ما رح يوعى هالولد ورح يعرف أنه الأهل اللي حرموه من هو لصحته مش لأنه ما بيحبوه.
0: هي صعبة شوي لأنه صراحة هلأ أولاد كتير عم تختلط ببعضها بالمدارس، عم شوفوا غيرهم عم يجيبوا معهم شيبس، حتى المدارس عم بيبيعوا قد بالكافيتيريا تبعهم شيبس وشوكولاتات وقصص عن جد صحيح. مش صحية أبدا.
1: ريتا حكمي أخصائية التغذية، حلقة شيئة جدا، نحن موعد المستمعين بإذن الله بنصايح مع حضرتك، نصايح عن كل الصحة الغذائية في مخص أمراض القلب وغير أمراض القلب. أهلا وسهلا بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك.
0: مرسي كتير
1: أستاذ. أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستشيروا أخصائية التغذية ريتا حكمي حول أي موضوع صحي غذائي بإمكانكم التواصل عبر الرقم 71-109-905. شكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، إلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: لبنان الحر.
1: إذا حاسس ما بقى عندك طاقة، شو رأيك تعمل تاي تشي أو تاي تشي شوان؟ حتعرف إنه هالاسم هو لنوع من الرياضات أصلاً من فنون القتال، ومثل ما اسمه بدل أكيد عرفت إنه صيني المنشأ وقديم كتير، يعني يقال إنه بيعود للقرن 13. بس اتضح إنه التاي تشي مفيدة كتير لكل الجسم حتى تعطيه طاقة، مشان هيك صارت كتير من الرياضات يلي على الموضة. أهم ما فيها إنه مناخد نفس كتير عميق، منسترخي، والحركات بتكون بطيئة، وتمارس حول العالم كتمارين معززة للصحة عموما. وكل أساسها كأنه عم بيقولولنا بطئوا واستمتعوا بكل الحركات بس على البطيء. لازم يلي بيعمل تاي تشي عطول يعمل الحركات هو وجسمه عمودي، والحركات عددها من 24 ل 48، وممكن يوصلوا ببعض الأوقات لل 108، وهيدا هو أصل الرياضة من زمان. وهم كتير بهالرياضة إنه ننبش على نقطة التوازن بجسمنا حتى نعمل إكيليب. وإذا منحكي تفكير صيني، منقول إنه هالتوازن هو بين قطبي الطاقة من الأرض يين ومن السماء يانغ. ما قلنا إلا تاي تشي حتى نرتاح، وخصوصا بهالأول.

0: نهاريا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: تونة أو سردين؟ علبة سريعة سهلة موجودة تقريبا بكل بيت، بس إذا بدنا نختار صح أيها أفضل؟ خلينا نبلش بنقطة أساسية، الزيبق. الزيبق هو معدن ثقيل موجود طبيعيا بالبحر، بيوصل لجسم الإنسان من خلال السمك. كل ما كانت السمكة كبيرة وعايشة لفترة أطول، كل ما تراكم فيها الزيبق أكتر. لهيك التونة خصوصة الأنواع الكبيرة بتكون أعلى بالزيبق. أما السردين سمكة صغيرة ودورة حياتها كمان صغيرة ونسبة الزيبق فيها منخفضة كمان. طب ليش هيدا الموضوع مهم؟ لأنه التعرض العالي للزيبق ممكن يأثر على الجهاز العصبي، التركيز والذاكرة عكس من ما الناس بتفكر، وبيكون أخطر عند الأطفال والحوامل، ولازم ننتبهوا كتير منيح لكمية التونة. الموضوع مش مسموح وممنوع، موضوع هو كمية وتكرار. بالنسبة للقيمة الغذائية، سردين غنية جداً بالأوميغا 3 يلي بتدعم صحة القلب والدماغ وبتخفف الالتهابات، وكمان مصدر ممتاز للكالسيوم. أما التونة مصدر بروتين عالي عملي وسريع، بس محتواه بالأوميغا 3 أقل وما فيه كالسيوم. خلاصة، للأكل المتكرر واليومي السردين خيار ذكي وأأمن. للتنويع والوجبات السريعة تونة مقبولة بس باعتدال، يعني ماكسيموم مرة لمرتين بالأسبوع. إذا بدنا نحكي بصراحة، علبة السردين الصغيرة ممكن تعطيك فوائد أكتر بكتير من علبة التونة.
0: نصيحة طبية من

0: حوار حر
1: أي معادلات جديدة تخطها نيران التصعيد العسكري؟ وما هي تردداتها على مسار التفاوض في واشنطن؟ وهل من أزمة حكم داخلية يحضر لها؟ مع نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني. حوار حر مع كارلا أهوجي،
0: الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.
2: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر يلي بيسرني أني استضيف فيها اليوم نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حصباني. أهلا وسهلا فيك دولتك.
3: أهلا فيك والمستمعين والمشاهدين.
2: نحن اليوم السؤال الوحيد والأبرز نمنا على تهديدات لبيروت وعلى الضاحية، نمنا على تهديدات متبادلة إقليمية من إيران لإسرائيل في حال قامت بأي تصعيد في بيروت. نستفيق اليوم على إعلان من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار يبدو أنه ليس لا يتضمن الجنوب.
3: يعني هلأ على أرض الواقع ما قاله ترامب بتغريدته يلي كان فيه الالتباس حوله شوي، لأنه يبدو كان منفصل شوي عن الواقع اللي صار بالحقيقة بالاتصالات اللي صارت آخر لحظة. كان عم يحكي عن تقدم باتجاه بيروت وعودة المتقدمين باتجاه بيروت إلى جنوب، هالشي ما كان صاير. يعني كان يبدو يصير فيه تهديد باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية، يمكن التبس نقل الكلام أو شيء بالإعلام عندهم. بس هي اللي حقيقة اللي صايرة أنه بيروت وضاحية بيروت لحد هلأ محيدة لا تحافظ على استقرار المفاوضات اللي عم بتصير بواشنطن من بعد المساعي اللي قامت فيها الدولة اللبنانية كمان لتهدئة التصعيد القائم. لكن يبدو بجنوب بعض الأمور مكملة مثل ما كانت بمنطقة النبطية وغير مناطق، لأنه كما يبدو ميدانيا أنه الإسرائيلي بده يأمن 30 كيلومتر من أعلى نقطة بشمال إسرائيل اللي هي مستوطنة المطلي يلي بتوصل لتقريبا أطراف جزين شرقا يعني على الحدود اللي بقى الغربي وعلى البحر لمنطقة الغازية بالقرب من مدينة صيدا. هيدي نطاق 30 كيلومتر منطقيا، لأنه يمكن هالمسيرات اللي عم تطلع بألياف بصرية مربوطة بألياف بصرية مجالة أو مداها 30 كيلومتر تقريبا. فإذا نحن عم نشوف كأنه في عملية تكتيكية ميدانية عم بتصير بجنوب لبنان، يتم تصعيد كلامي على موضوع الضاحية الجنوبية، فتتدخل كل القوى السياسية لتحييد الضاحية الجنوبية وبيروت لتستمر المفاوضات، لكن الجنوب مازال تحت الهجوم. صحيح. وما بنعرف لوين بدأ توصل هالمعارك هيدي. طبعا نرجع منذكر انه كله هيدا بدأ باثنين أدار لما أطلق حزب الله 6 صواريخ على إسرائيل انتقاما لاغتيال الخميني.
2: عظيم. ذكرت عدة أمور دولتك، التباس لدى الإعلام على ما يبدو، وصفته بالالتباس لدى الإعلام الأمريكي، هل يمكن لدونالد ترامب أن يخطئ هكذا؟ تاني نقطة قلت الواقع الاتصالات للدولة اللبنانية، علما أنه وفق ما تم تسريبه توصلنا لوقف إطلاق النار بفضل إيران بالدرجة الأولى وبفضل الرئيس نبيه بري والسفيرة الأمريكية السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ووساطة مع حزب الله أيضا. يعني في سيناريوهات متعددة، من أوصل لبنان إلى لو أنه عنوان من دون تنفيذ وقف إطلاق نار؟
3: بالنتيجة وقف إطلاق النار يفيد جميع الأطراف بغض النظر مين أوصله. كل واحد بده يقول هو عمل شيء وأوصله إلى آخره. أول شيء خلينا نبلش بالأول، بفيد الدولة اللبنانية إنه بخفف أضرار على لبنان، بيهدئ الأوضاع إنقاذا لما يمكن إنقاذه من لبنان، لاستكمال هالمفاوضات لنشوف قديش مقدر نوصل لنحصل على نشر الجيش اللبناني بالجنوب، حصر السلاح بيد الدولة، انسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية وترسيم الحدود، والبدء بإعادة الأعمار. هذا المطلب اللبناني.
2: صح.
3: المطلب الإسرائيلي هو تأمين أنه ما بقى حدا من لبنان يطلق نار على إسرائيل، وحدا بده يضمن لهم إياها. الدولة اللبنانية بقى تضمنها أولا، وضمانات دولية تدعم الدولة اللبنانية بهذا الموضوع، يعني عدم وجود أي قوى مسلحة خارج الدولة اللبنانية. طيب هون الدولة اللبنانية من ناحية عم تقول أنا ما بدي قوى مسلحة خارج الجيش اللبناني، وهذا قرار لبناني بغض النظر شو بدأ إسرائيل. الإسرائيلي عم بيقول نفس الشيء، يعني في قاسم مشترك بين المصلحة اللبنانية والمصلحة الإسرائيلية والدولية، اللي هي سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتحمل مسؤولياتها على كامل أراضيها. إذا قدرنا وصلنا لها النقطة هاي ممكن نوصل لاستقرار بلبنان. يمكن ما في حاجة لتوقيع معاهدة سلام أو أي خطوات أكتر من هيك إذا قدرت الدولة اللبنانية ثبتت وجودها على الأراضي اللبنانية. هلأ وقف إطلاق النار من جهة تانية يساعد حزب الله أيضا، لأنه حزب الله عم بيلعب لعبة شراء الوقت ولعبة الحياة، يبقى على قيد الحياة قدر الإمكان، ولو بقوة أقل ولو بمحصور بمكان معين. لربما بيفكر أنه بوقت من الأوقات بالمستقبل بيرجع بيبني حاله، بيلاقي له طريقة يجيب سلاح، بيمول حاله، بينقض على الدولة اللبنانية وبينقلب عليها وبيستلم زمام الأمور، لأنه إيران بهمة بغض النظر شو نتيجة مفاوضات أو حربة مع أمريكا وإسرائيل، إنه يبقى عنده وجود ما على شرق بحر المتوسط. هي بهمة شرق بحر المتوسط وخط الإمداد على المتوسط أكثر ما بهمة موضوع إسرائيل والحرب مع إسرائيل. يعني هذه الحجة المتخذة والمقاومة ليكون في وجود إيراني على شرق المتوسط، مثل ما في وجود إيراني على مدخل البحر الأحمر وقناة السويس بباب المندب، وطبعا الوجود الإيراني اللي شفناه كيف بيأثر على مضيق هرمز اللي هي مداخل الاقتصاد العالمي شرقا وغربا. هاو ثلاث مداخل أساسية.
2: صحيح، ولكن مثل ما عم تسرد لي إياها دولتك، يعني نحن الأهداف يلي انطلقت أول الحرب يلي هي كان إسقاط النظام الإيراني أو تحييده، النووي الإيراني هذا كمان لم يعد، أذرع إيران كمان ما تمشي فيها. يعني اليوم عم نحكي بمعادلة جديدة تفرض نفسها من بعد الحرب على المنطقة. اليوم إيران لا. مستمرة بصمودها. صرنا عم نحكي عن المنافذ البحرية، عم نحكي عن الاقتصاد أكثر ما عم نحكي عن السياسة والنووي والسلام، وهذا العنوان العريض اللي كان حاطه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: خلينا نرجع لورا، ما بدنا نحكي حكي بس هيك مؤطر. خلينا نحكي الطبيعي، إنه ما في حرب بالعالم بتصير إلا ما في إلا أسباب اقتصادية. أصلا أسباب الوحيدة بتكون اقتصادية، تعلب بقالب عقائدي أمني غيره. شو إذا امتلكت دولة سلاح نووي مش لتحمي هي استمراريتها الاقتصادية والعقائدية وطريقة حياتها؟ ما هذا الموضوع اللي بيصير، يعني هي طريقة حياة وأسباب اقتصادية. أوكي؟ إن كانت حرب على الموارد أو حرب على المعابر. اليوم إيران وصلت لمرحلة، وهون بدك تعطيني دقيقة أشرح الصورة اللي كانت نعرف نحن وين قاعدين. إيران وصلت لمرحلة نفذت كل ما يمكن تنفيذه من تهديدات واستخدمت أوراقها كلها، صارت مكشوفة إنه اللي كان متردد يقول إنه مش معقول إيران تسكر باب المندب أو مش معقول إيران تسكر مضيق هرمز، سكرت مضيق هرمز وحاولت سكرت باب المندب، وبعضهم هلأ البواخر عم يبرون حول القرن الأفريقي، ما كلهم عم بيقطعوا من البحر الأحمر حتى ولو لم يكن مقفلا، عمليا مقفل تقريبا. وكانت قادرة تعطل الحركة، ولحد اليوم كل حركة النقل من العراق إلى سوريا إلى لبنان عبر وجودها على هالكوريدور هيدا، لأنه كانت موجودة بكل هالبلدان الثلاثة يلي هلأ وجودها عم بخف فيهم طبعا بانقطاعها من سوريا، ومنشوف بكرة شو بيصير بالعراق أيضا. لذلك نظام قدر يتمدد على مدة 40 سنة، جزء منهم انطلق فيها بأواخر الحرب الباردة وكان مناسب للغرب، نظام متطرف بهالطريقة هاي لأنه ما كان بإمكانيته يعتني الشيوعية، وهذا كان هاجس الغرب، كانوا بفضلوا نظام متطرف بإيران على أنه يكون شيوعي، فقدروا خلوا الشيوعية ما تنتد لهذيك المنطقة. هلأ خلصت الشيوعية وخلص الخطر السوفيتي، بالتالي ما بقى في ضرورة لهالنوع من الأنظمة، وعم نشوفها كلها عم تتفكك، إن كان منظمات عسكرية خلقت بهذيك الفترة أو أنظمة كاملة مثل ما هي ديكتاتورية قائمة. بس تفكيكها بياخد وقت كتير طويل، مش إنه بيوم ويومين. إذا أخذت 40 سنة

0: تغير النظام بظرف أسبوع أسبوعين يعني صارت، مش معناتها أنه صار في تغيير نظام بأسبوعين بسوريا، لا، هيدا عم نحكي مسار 20 سنة وأكتر. فإذا اليوم مش أنه إذا صار حرب أمريكية على إيران بشهر بينهار النظام وبيفله وكل واحد بيروح على بيته. دايما عملية إضعاف الأنظمة بتصير تدريجية بحروب، بحصارات تليها حروب استنزاف من جهات أخرى. شو بيمنع بكرة تفتح حروب من غير مطارح على إيران؟
1: ومن
0: الداخل لما يضعف النظام أكتر بيصير في عنده مشاكل داخلية، في عنده مشاكل إثنية، في مجموعات عرقية، في عندك تركيا، أذربيجان، أفغانستان، وصولا لباكستان اللي هلا عم تلعب دور إيجابي، بس ما ننسى أنه كانوا عم بيقوصوا على بعضهم سنة الماضية باكستان وإيران. كان في إطلاق صواريخ وطيارات على حدود، الأمريكان إجوا هدون وقتها. بالتالي كل شيء ممكن يصير بالخمس سنين اللي جايين.
1: خمس سنين.
0: هلا اليوم نحن عم نشوف حصار. إذا بدنا نطلع بالمنطق، شو عم بيعمل الحصار الأمريكي اليوم على إيران؟ اليوم أقل كلفة هذا الحصار على أمريكا، لأنه ما عم بيتكبد ولا صواريخ ولا طيارات ولا فيول ولا شيء. حاطين هالأسطول بالبحر ومسكرين البحر. أرخص شيء ممكن يعملوه مع أكبر فعالية، لأنه فعاليتها شو؟ عدم تصدير النفط من إيران يوقف حركة الأبار النفطية بإيران. إذا قطع 3 أشهر عليهم بدهم لحدود 6 أشهر تيرجعوا يقدروا يشغلون، لأنه بيسكر المسام طبعاً، وعلى الضغط اللي موجود بالأبار بيصير في أعطال كبيرة بدها تصليح كتير كبير ليرجع البير يشتغل. إذا قطعت 3 أشهر بكم شهر من بعدها ما بعود البير يشتغل بالمرة، بده حفر بير جديد. بالتالي يتوقف إنتاج النفط كليا بإيران ابتداء من 3 أشهر من توقف الأبار عن الضخ، وصولا لحدود 5 إلى 6 أشهر تانيين خلاص ما بعود فيها تتحمل أكتر من هيك.
1: يعني أنت برأيك أنه اليوم إيران رح تتحرك حتى ما توصل لهذا الواقع، لأنه يعني الحصار إيران مخلف أفضل على إيران أكثر من أمريكا.
0: بوقت من الأوقات إيران رح بتكون قدام خيارين، يا بدها ترجع لتصعيد عسكري لحتى تجرب تفك هالكماشة اللي موجودة عليها بطريقة ما وتعمل ردة فعل، يا أما بدها تروح لتنازلات أكتر بالتفاوض عن النووي وعلى غير النووي وعلى الأذرع وغيرها
1: الإيرانية
0: لحتى تقدر تفك هالكارثة عنها. هلأ من الناحية الأمريكية الاقتصاد الأمريكاني مش عم ينهار، الدولار ماشي حاله، صار النفط عالي وأمريكا صارت عم تصدر نفط مش عم تستورد نفط، بالتالي عم تستفيد. الدول المصدرة للنفط طبعا خفت قدرتها على التصدير عبر مضيق هرمز، ولكن صار النفط الأعلى شوي عم بيعود جزئيا عبر المعابر الأخرى اللي عم تستخدمها، وهلأ بدأت مشاريع كبرى لتحويل ضخ النفط بأنابيب إلى أماكن أخرى. سنة سنتين بيكونوا استغنوا عن مضيق هرمز كليا، وبتروح هالورقة من إيد إيران كليا. أوروبا تأزمت شوي أكتر لأنه كانت محاصرة من جهة الغاز الروسي، وهلأ شوي خفت العقوبات على النفط الروسي، بالتالي أوروبا أخذت نفس شوي أكتر، وفي تصدير غاز ونفط من أمريكا على أوروبا بيعطيها نفس من الجهة الثانية. ولو كان في انكماش اقتصادي بأوروبا قد تكون أوروبا المتضررة الأكثر
1: الأكبر.
0: مش أمريكا. فبالتالي أمريكا بتقدر تعمل حصار 3 أشهر لـ5 أشهر لـ6 أشهر بدون كلفة كبيرة عسكرية عليها. لذلك صارت من وقت، يعني كل ما تقدم الوقت بتصير من مصلحة إيران ترجع تعمل تصعيد عسكري هي مش أمريكا، لحتى تكسر موضوع الحصار وجرب تضغط أكتر على دول المجاورة والأمريكان. لهالسبب بنشوف كمان الولايات المتحدة تتريث بالقيام بخطوات عسكرية متسرعة هلأ وفجائية بشكل سريع، ونرى بلبنان فتح المجال للمفاوضات لحتى يقدروا يوصلوا إلى خرق بلبنان أولا قبل أي دولة أخرى للتهدئة.
1: خرق للتهدئة، يعني اليوم يتفاوض لبنان على ماذا؟ يعني عم بتقلي اليوم انه نحن مرتبطين عضويا بإيران، مرتبطين بالولايات المتحدة، المنطقة، تركيا حتى يمكن يكون لها دور هلأ كمان في الواقع بلبنان، الدول العربية والخليجية كمان عندها عم تطلع اليوم على لبنان. يتفاوض الدولة الرسمية اللبنانية تتفاوض على ماذا؟
0: أنا شايف دور الدولة اللبنانية بهالمفاوضات
1: تقطيع الوقت
0: أولا، لا ما بدنا نخفف من أهميتها، هو دور أكثر تمكينا للدولة اللبنانية وأجهزتها لبسط سلطتها على كامل أراضيها واتخاذ قرارها بإيدها. هاي الخطوة الأولى.
1: كيف هيدا الموضوع؟
0: يعني هلأ عم بيدرسوا أكثر طرق ووسائل كيف ممكن الجيش اللبناني والقوى الأمنية أن تسيطر عسكريا وأمنيا على الأراضي اللبنانية.
1: مطروح هيدا على الطاولة.
0: طبعاً هيدا الطاولة، هيدا المفاوضات. هي مش مفاوضات، هيدا أكثر دراسات ميدانية للنظر بآلية مقبولة من اللبنانيين لا تحرج الدولة اللبنانية.
1: هيدا بدنا نوصل له. هذه الآلية تعاون مع إسرائيل؟
0: مش بالضرورة. ببلشوا بلشوا عم يشوفوا إذا في تعاون، إذا ما بيقدروا يعملوا تعاون ومش راغبين بالتعاون، كيف ممكن الولايات المتحدة وغيرها يدعموا الجيش اللبناني لتنفيذ ما تتعهد به الدولة اللبنانية من ضبط الأمور العسكرية على أراضيها. هذه أهم خطوة. أنا بشوف المفاوضات الفعلية بتبلش من بعد هاي الخطوة لما تصير الورقة بإيد الدولة اللبنانية. مش مضطرين يتصلوا بالرئيس بري تيتصل بالحج ما بعرف مين تيقله إذا بيوعدوا حسب الله يوقف إطلاق النار ولا لأ، تيرجع يرد على السفيرة والسفيرة تقله لروبيو وروبيو يخبر ترامب وترامب يفهمها نص على نص ويرجع يحط تويت مش مفهوم شيء منه آخر النهار.
1: هل فإذا
0: يعني هاي الخبرية إنه ترامب قال هو تواصل مع رئيس ترامب تواصل مع حزب الله
1: هيدي نقطة جدا ملفتة.
0: خليك تقليك وهو كان إسرائيل فاتع بيروت وردون وكوعوا ورجعوا لورا، يعني في معلومات تواترت ووصلت منتقصة إلى مكتب الرئيس الأمريكي يلي كان هو سريع جدا بإعلانها يعني قبل التدقيق بكل هيدي التفاصيل. بس معنى الموضوع مفهوم، المقصود منه مفهوم انه وقف الهجوم او الاستهداف على بيروت وترك المجال للمفاوضات وصار تواصل طبعا للتأكيد عبر الدولة اللبنانية انه حزب الله ما بيطلق النار على المستوطنات الإسرائيلية.
1: بس رجعنا للنقطة المحورية انه اليوم من يجب ان يتم التحاور معه الوحيد هو حزب الله لأنه هو المعنى. يعني اليوم بس يقول الرئيس ترامب أنه في لو بطريقة غير مباشرة في وسطة أو في حدا وسيط بينه وبين حزب الله، هيدي نقطة جدا خطيرة أنه كمان يعني خلص الدولة صارت على جنب.
0: لا مثل ما عم بقولك الدولة دورة بتسحب هالورقة من حجة الإسرائيلي ومن حجة الإيراني ومن يد حزب الله. في ورقة اليوم عم تنلعب هي ورقة السلاح بلبنان. الإسرائيلي عم يستفيد منها ليعمل حربه ويدخل على لبنان ويحقق انتصارات سياسية وعسكرية أمام رأيه العام. إيران بتستخدمها للتفاوض عليها بمشاكلها هي من هلا لتخلص مفاوضات إيرانية. لبنان عم بيعاني جراء هالورقة التفاوض. من مصلحة لبنان أن يسحب هذه الورقة من التداول كليا من كل الأطراف وأن تسيطر الدولة اللبنانية على السلاح كله لحتى يصير القرار بإيد الدولة وتقول الدولة أنا ما بدي أعمل حرب مع حدا، اتفضل يا إسرائيل انسحب إلى خارج حدودك وأنا بضمن أنه من لبنان ما حدا بيطلق النار عليك. بنرجع مثل ما كان عنا هدنة بال 49 ما كانت الدولة ولا مرة كانت الدولة اللبنانية بحرب مع إسرائيل مباشرة.
1: بس الهدنة 49 ما كان فيها الاحتلال الواصل الليطاني.
0: خليك معي هلا ما بدنا نحكي احتلال، لا بدنا ندافع عن إسرائيل ولا بدنا نستعمل سردية حزب الله إنه احتلال. لو ما كان حزب الله هون ما كان حدا نفات. خلينا نرجع نطلع بالأرقام وإذا بتحبي ما معنا وقت كتير بسمي لك أسامي الضيعة وحدة وحدة. لما صار وقف إطلاق النار بال 2024 كان الإسرائيلي موجود ومسيطر على 24 بلدة وقرية ضمن الحدود اللبنانية بحدود 24 كان رح يوصل شوي على يعني مناطق كبيرة ومدن كبيرة. صار وقف إطلاق النار. بوقف إطلاق النار كانوا وبراك قال توم براك بشكل كتير واضح لما كان هو عم
1: الموفد الأمريكي
0: بلبنان كان عم بيقول مبدأ الخطوة مقابل الخطوة. هيك يعني كل ما تقدم الجيش اللبناني وبرهن انه عم بيسيطر على سلاح حزب الله وعم بفكك البنى التحتيه بحسب هالاتفاق ومثل ما قال نص الاتفاق تفكيك البنى التحتيه العسكريه لحزب الله وسحب السلاح ومصادره السلاح كليا خلال 6 أسابيع بدءا بجنوب ليطانيا مش حصرا بجنوب ليطانيا
1: بدءا بجنوب ليطانيا.
0: كل ما صار هيك كل ما بينسحب الاسرائيلي وبينفذ انسحابه. كان يفترض يصير كل هالشيء بست جماع
1: ولكن لم
0: أخذ 15 شهر وما اكتمل.
1: لم يحصل. هالأجانب اللبناني التزم. بس هون لحظة بارح فخامة الرئيس بيقول صراحة إطلاق الست صواريخ يلي انتقاما لخامنئي لم يتم من جنوب الليطاني بل من شمال الليطاني.
0: ما بدي علق على قاله الرئيس لأن أنت ما بين عم ننتقد الرئيس ومش مزبوط اللي لازم يقوله. ما كان لازم يقول هيك الرئيس لأن النقاش هو ما كان على جنوب الليطاني وشمال الليطاني، واتفاق وقف إطلاق النار بال24 كان على كل لبنان مش على جنوب الليطاني. فإذا بغض النظر من وين طلعوا الصواريخ، نحن مش عم نقول إنه الجيش اللبناني قصر وما طلع كل السلاح من جنوب الليطاني، وكل شيء عم ينطلق على إسرائيل اليوم هو من شمال الليطاني وما في رصاصة بجنوب الليطاني بقيت بأرضه. مش مزبوط كمان. المشكلة هي مش قصة جنوب الليطاني وشمال الليطاني، الموضوع هو 15 شهر كان مفروض المرحلة الأولى تبع جنوب الليطاني تكون انتهت بست أسابيع وأقل، من بعدها شمال الليطاني للقاع لبيروت، من بعدها بقية المناطق. أخذنا 15 شهر ولم تكتمل هذه. بس خلينا نكفي سرديت اللي كنت عم بقولها. كان الإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار بحدود 20 ل 24 بلدة، صار بخمس بلدات بعد وقف إطلاق النار. مش عم دافع على الإسرائيلي، بس أنا عم بقول إنه كمان كان في خطوة مقابل خطوة. كل ما تقدم الجيش اللبناني كان في انسحاب، والإسرائيلي كانوا واضحين إنه نحن رح نبقى حاميين هالخمس بلدات لنتأكد 100% إنه ما بقى في قدرة لحزب الله إنه يعمل هجمات على إسرائيل ولا إطلاق صواريخ على إسرائيل، تيكون الجيش خلص كل شغله. وإذ باثنين أدار 2026 من بعد ما كان بثبات عميق حزب الله بيطلق صواريخ على إسرائيل بأكد له سرديتها لإسرائيل، ما بيشتغل على تحرير الخمس بلدات بجنوب ولا مرة، ما أطلق الصواريخ للتحرير، أطلقهم انتقاما لقتل المرشد الأعلى بإيران، وفتح للمجال لإسرائيل تقول آه تفضلوا يا جماعة شفتوا ما طبقتوا وقف إطلاق النار مزبوط. هلأ بنفس الوقت كانت إسرائيل بعدها عم تستهدف مواقع حزب الله بجنوب، كمان أكد لحزب الله بهالعملية أنه الحجة اللي كانت عم تستعملها أنه في تحركات عسكرية لحزب الله وهي ستستهدفهم إذا رأت خطر لم يوقفه الجيش اللبناني أو اليونيفل أو الميكانيزم، كانت تبلغ الميكانيزم. فأكد لحزب الله أنه إيه مزبوط وبعده موجود وبعد عنده قدرة يطلق صواريخ، وكأنه عم بيقول لك كان معكم حق أنتو أنه تضلكم تستهدفوا لأنه أنا موجود. وضل التصاريح حزب الله بال15 شهر كلها تهدد وتتوعد الحرب والدفاع والتحرير وكل المواضيع وما فيها الانقضاض على الدولة اللبنانية إذا حدا قرب صوبه.
1: صحيح.
0: فإذا حزب الله مصر على استمراريته كان كل هذه الفترة، وهو يخلق الذرائع لإسرائيل. لا أكيد، لأنه أول شيء نحن إذا كنا دولة عندها سيطرة على قرار الحرب والسلم، الدولة كلها بتحمل مسؤولية إطلاق النار من أراضيها ساعتها. إذا بدها تفوت بحرب، إذا بدها تحرر أرضها، إذا بدها تشتغل على نزاع، خلينا ناخد مزارع شبع على سبيل المثال اللي كانت عثرة، شو كانت الحجة الدبلوماسية بالأمم المتحدة؟
1: ما في
0: إسرائيل بتعتبرها سورية،
1: ما في توقيع من سورية أن لبنانية،
0: وسورية ما بدها تعترف فيها لأنها لبنانية ولا أنها سورية، تركينا كانوا. طيب تغير نظام الأسد هلأ، في احتمال كان عبر الأمم المتحدة يتم ترسيمها يا أنا تعتبر لبنانية أو تعتبر سورية، وعلى هذا الأساس يتم ترسيمها رسميا، وعلى هذا الأساس يا بتنسحب إسرائيل منها يا بتعتبرها سورية وتضل سورية وبحلوا هن بين بعضهم. فإذا كان في مجال لحل دبلوماسي حتى لمزارع شبعة،
1: بس عم تغفل على
0: مثل ما شفنا الحل الدبلوماسي لترسيم الحدود البحرية ويلي أول عالم ركض عليه هو حزب الله ومضي
1: ومسيراته يلي عملت هذا الفرق. ولكن وجهة مقاربتهم لهذا الموضوع بال15 شهر، صحيح إطلاق الصواريخ تم انتقاما بعنوان عريض انتقاما لمقتل الخامنئي، إنما أيضا انتقاما ل 15 شهر فسحوا المجال امام الدبلوماسيه اللبنانيه، وهن كانوا كل يوم عم بيتم استهدافهم، كان في عندهم بها فتره الهدنه فوق ال 500 شهيد.
0: طيب
1: قالوا لكم نحن جربنا الدبلوماسيه والدوله ولم نصل الى نتيجه، بل اكثر من ذلك تكبدنا خسائر بشريه جدا فادحه، اليوم دورنا صار لنا نحن نرجع ندافع عن أرضنا.
0: طيب شو بتقول لهم؟ خليهم يدافعوا، خليهم يكملوا، شو بدنا اذا هالقد اللوجيك هذا هالقد منطقي وشيء كثير منيح خليهم يدافعوا.
1: شو حققت الدبلوماسيه؟
0: شو حققت
1: يعني بهيدي 15 شهر شو حققت الدبلوماسيه للبنان في هذا الموضوع؟
0: اول شيء بهول ال 15 شهر كمان في التزامات للدوله اللبنانيه مصاري
1: ما تمت.
0: طيب نحن كمان بدنا حزب الله ما تعاون مع الجيش اللبناني، حزب الله ما سلم سلاحه، كان يتخبى وينطر الجيش اللبناني تيكتشف وين في مخزن، واذا شي مره بدهم يفوتوا على منزل في تحته صواريخ يقول لهم لا في حرمه المنزل ما فيكم تفوتوا، فضل انه يضربوا الاسرائيلي ويدمروا لهذا المنزل ويجرفوا بالجرافيه ويفجر الصواريخ اللي تحته على انه يسلمها للجيش اللبناني. هذا اللي عمله حزب الله ب 15 شهر لانه ايران قالت له بتضلك قاعد وما بتتحرك، عايزتك.
1: من يملك القدرة اليوم على نزع سلاح حزب الله؟
0: إسرائيل والجيش اللبناني، اثنيناتهم عندهم القدرة على نزع سلاح حزب الله. الجيش اللبناني إذا كان عنده الإرادة الكاملة وقرر يواجه بيقدر يشيل سلاح حزب الله.
1: بيقدر؟
0: نعم. والإسرائيلي من جهة تانية للأسف هو اللي عم بيعمل هذه الشغلة، وهذا شيء غير مرغوب من اللبنانيين.
1: من هو حزب الله؟ مش لبناني؟
0: حزب الله.
1: الجيش اللبناني بده يجرد سلاح حزب الله اللبناني.
0: هلا اوكي
1: انا عم بقول لك سرديتهم
0: ما بقى لنا جدالي سرديتهم بقى لك حقيقه، سرديتهم خربت لبنان، سرديتهم فقرت العالم، هجرت. امبارح كنا عم نسمع بلجنه الصحه اذا بعطيكي بعض الارقام الصادمه شو صار الصحة. عندنا فوق 14000 مصاب بالحرب، فيهم 4000 قتيل، هودي مستهدفين مباشرين. هلا في بعض منهم اكيد ابرياء وراحوا ضحايا، يمكن بحدود الحدود 150 لل 200 امراه وطفل، واكيد في رجال ما لهم علاقه كمان ضرروا وراحوا ضحايا الحرب، لكن باغلبيتهم هودي استهدافات قياديين بحزب الله. عم نحكي ال 4000 يعني في جزء اكبر منهم هن قياديين بحزب الله، وفي بحدود ال 9000 مصاب كمان الجزء الاكبر منهم مسؤولين و يعني ناشطين بالحزب ومحيطه. فإذا الحزب عم بيتضرر، البيئة المحيطة بحزب الله عم تتضرر، الدولة اللبنانية والشعب اللبناني كله عم بيتأذى. 20 مليار كلفة الحرب المباشرة الأولى والثانية ما عدا الكلفة الغير مباشرة. ما ننسى نحن 80 مليار اللي طاروا من ودائع الناس بسبب الانهيار المالي والاقتصادي، يلي الفساد الموجود بلبنان اللي كان متعاون جدا مع حزب الله لمدة 30 سنة
1: بالدعم
0: ومغطى سلاح حزب الله، وسلاح الله حزب الله مغطى الفساد والتهريب يلي كان عم يستفيد منه حزب الله ماليا، تهريب الكبتاجون وتهريب البضائع بدون جمارك والى اخره،
1: الاقتصاد الاسود
0: والاقتصاد الاسود، كل هيدول ما في يكون بعيد عنهم حزب الله ويقول انا هون عم دافع عن لبنان. ثانيا حزب الله اسمه المقاومه الاسلاميه في لبنان، ولا مره سموا حالهم المقاومه اللبنانيه، حتى ان في لبنان موجودين بس هن مقاومه اسلاميه عامه يعني لا تابعة للنظام الايراني، وهن قالوا انه هن جزء لا يتجزا ويؤتمرون من نظام ولاية الفقيه. ورجعنا شفنا بهالحرب انه في افراد من الحرس الثوري يقاتلون على الاراضي اللبنانية يقاتلون ويديرون المعارك
1: والسفراء،
0: وحتى السفير كان معه بيجر فقع بايده، يعني بتعرفي. بالتالي التركيبة واضحة، ما بقى حدا يقول لي انه اكيد حزب الله في بغالبيته هن مقاتلين لبنانيين طبعا، ولكن هذا لا يعني انهم يقاتلون خارج إدارة الإيراني. إيران مش إنه في صداقة وتعاون بين إيران وحزب الله، لا، حزب الله جزء أساسي من منظومة الحرس الثوري، وليس تعاون وصداقة مثل وقت واحد يعمل علاقات خارجية مع دولة تانية أو بيكون عنده علاقات مميزة مع دولة، لا، هيدا يدار بالمباشر. بالتالي أصبح فصيلا عسكريا يحتل الأراضي اللبنانية عبر لبنانيين، وأكيد من ليش مش رح يجيبوا هن الناس من برا يقعدوا، يعني
1: يحتل الأراضي اللبنانية
0: من خلال لبنانيين يأتمرون به بكل بساطة.
1: بس تقلي اليوم من يستطيع أن ينزع سلاح حزب الله؟ قلت لي بكل بساطة الجيش اللبناني.
0: طبعا.
1: الجيش اللبناني اليوم والتصاريح إلى الساسة تبع رجال حزب الله والمحور الإيراني وحتى بعض التكتلات السياسية الأخرى من مكونات لبنان تتحدث عن أن أي خطوة من هذا القبيل هي بمثابة إعلان حرب داخلية، حرب أهلية،
0: لا.
1: فوضى.
0: إذا قلتي لي أنه في ميليشيا تانية اشتبكت مع حزب الله لتقشطوا سلاحه بقول لك هي حرب أهلية، بس إذا الدولة عم بتطبق القانون قدام منظمة خارجة عن القانون هيدي مش حرب أهلية، هيدا تنفيذ القانون بسموه بالامريكاني لو انفورسمنت بالانجليزي.
1: اذا اسرائيل مش قادره على حزب الله، جيش لبنان بده يقدر على حزب الله؟
0: اول شيء يمكن المقاربه الميدانيه لنزع هيدا السلاح تكون فعاله اكثر من المقاربه الجويه اللي عم نشوفها من الاسرائيلي واقل ضررا على اللبناني. لانه اليوم بنقارن الجيش اللبناني عم بيجي بداهم منازل كان بمنطقه الجنوب وعم بيلاقي في تحتها خنادق واسلحه مثل ما هلا الاسرائيليه عم بيلاقوا. شو كان عامل الجيش اللبناني؟ كان اخذ هالاسلحه يا حطها بالمخازن تبعه يا اما شو كان عم يعمل؟ عم بيحطها المطرح بعيد وبيتلفها وعم بيضل هالبيت امن والضيعه مثل ما هي، بعض الخضرجي موجود والمستشفى موجود والمدرسه والجامعه والكنيسه وغيرها.
1: بس اذا وصلنا لمواجهه كان غير موضوع.
0: حتى مع المواجهه شو بده يصير بمواجهه مع الجيش اللبناني؟ مين يجرؤ ان يواجه الجيش اللبناني؟ حتى بيئته بترفضه. الجيش اللبناني كمان من بيئته. الجيش اللبناني يطبق قانون، والجيش اللبناني اول واحد مستعد يدافع عن لبنان. شفنا العسكر اللبناني لما يكون في اي احتمال احتكاك بيوقف وبيدافع عن ارضه ضد الاسرائيلي وضد مين ما كان. ضد داعش وقف ودافع وحارب، وضد بالمخيمات نهر بمخيم نهر البارد قصف وضل يقصف توقف المسلحين هنيكي، ما صار حرب اهليه. بشرق صيدا عمل حرب طويلة عريضة وموجودين بالسجون وبعبرة وبكل هيدي وما صار حرب أهلية. فإذا الحرب الأهلية إذا بدها تصير هو حزب الله اللي بده يفتعلها، إن كان في جيش مقابله وإن ما كان في جيش أي أحسن. كمان لما يجي حزب الله يقول بكرة بس أخلص الحرب مع إسرائيل بدي أنقلب على الدولة أنا، هيدي مسموحة وما بتعمل حرب أهلية، ما بتسبب حرب أهلية، والجيش اللبناني رح يوقف متفرج على ميليشيا مسلحة عم تنقلب على المؤسسات العسكرية والدستورية هو يتركها تنقلب؟
1: ليه برأيك اليوم ما قام بهيدي الخطوة حزب الله؟ اليوم سمعنا هيدا التهديد يلي لمحت له دولة الرئيس، انه دعا امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الى التظاهر لإسقاط الحكومة.
0: وكم واحد نزلوا على المظاهرة؟
1: هيدا عم بسألك يا شو ريته هيدا المسج؟ ليه ما صار فيه؟
0: ريت هيدا المسج انه الشيخ نعيم
1: ما بقى عنده
0: القدرة التشجيرية اللي كان عنده اياها قبل، والناس تعبت من الوعود الفارغة تحت اسم المقاومة. هيدي مش مقاومة، هذا السلاح ليس سلاح مقاومة، انه سلاح مساومة. مساومة لصالح ايران لحتى ايران تفاوض عليه، ومساومة لصالح ما تبقى من حزب الله تيحاول بركي بياخد شوية مكتسبات اضافية بالدولة اللبنانية قبل ما يسلمه. واثنين ما رح يكونوا واردين خارج، لانه اولا ما في مواطن لبناني لازم يخاف من مواطن لبناني تاني اذا كان تحت القانون. كل الناس مثل بعضها تحت القانون، كل الناس بتاخد حقها، ما حدا رح ياكل حق حدا. اليوم كلنا عم نركض لحتى نعالج ونساعد ونواسي المهجرين والمصابين واللي بدهم استشفى. منين عم بتجيب الدولة دخلك وزارة الصحة المصريات اللي عم تدفعهم للنازحين والمصابين اللي بدهم استشفاء بالمستشفيات الحكومية؟ مش من مصرياتنا؟ مش نحن عم نعطيها موازنة بمجلس النواب؟ حدا قطع هالموازنة عن الشعب اللبناني المحتاج بهالحالة هاي؟ لا، كل اللبنانية عم يستفيدوا منها.
1: ولكن هذا المستجد الديموغرافي كمان يهدد الأمن الداخلي بلبنان. يعني الكل يتخوف من فوضى قد تنتج عن هذا النزوح. اليوم نحن أمام جرف للجنوب وصولا لإيطان.
0: إذا في ناس خايفة من الفوضى اللي ممكن تنتج عن النزوح، ليش النازح بده يكون خايف من المضيف تبعه أنه يكله حقه؟
1: لأنه
0: فإذا اليوم ما حدا لازم يخاف من حدا. إذا الكل تحت سقف الدولة، لا ديموغرافيا بتضر ولا نزوح بضر ولا تعدد وتغير، ما حدا بيعرف كيف الأمور بتتطور بعدين. لما يصير في استقرار بلبنان وما يعود في حدا عم بيقوص من الأراضي اللبنانية على حدا، ساعتها لما يصير في إعادة أعمار الناس بترجع على مناطقها. ولبل أنا بقول لك أكتر، بإعادة الأعمار الجنوب رح يزدهر أكتر من المناطق اللبنانية التانية.
1: هيدا عم نحكي افتراضيا. هلا بعد ما في ولا اي ضمانه لانسحاب اسرائيل. هلا
0: لا مش افتراضيا، لانه اذا ضلوا يحاربوا على الاكيد ما راح يصير في استقرار.
1: وحتى لو بطلوا يحاربوا انت بتتوقع ان اسرائيل هلا تنسحب من الاراضي اللبنانيه؟
0: أكيد. نعم انا مش بتوقع، باكد انه اذا ما في قوى مسلحه غير الجيش اللبناني على الاراضي اللبنانيه الإسرائيلي ما عنده مصلحة يبقى بالأراضي اللبنانية وبينسحب إذا مش بإرادته تحت إرادة دولية وتحت ضغط أمريكاني. امبارح بتليفون واحد من ترامب ما ضرب بيروت، وتليفون تاني إذا ترامب هالقد بده إياها بيوقفوا عن العمليات العسكرية كمان، مثل ما وقفوا بال 2024 بايدن، وبايدن وقف سلاح عن إسرائيل حتى منعها تكمل الحرب، كان باع مخزون سنة واحد من الصواريخ أسبوع واحد من الصواريخ الدفاعية ضد الصواريخ الإيرانية، ووقف عن الإمدادات تجبرها توقف. فإذا إيه أمريكا فيها تفرض، المجتمع الدولي فيه يفرض، إذا كان لبنان ملتزم كمان ومبيض وجهه بالمجتمع الدولي وكان فاعل بالمجتمع الدولي، مش عامل حاله دولة مارقة فيها كابتاغون وتهريب وتبييض أموال وسلاح وبده يطلب من المجتمع الدولي يدافع عنه مقابل إسرائيل.
1: وصلتني لسؤال بدي أسأله. نحن اليوم نعرف أنه عملية إعادة الأعمار هي مرتبطة بشكل كتير كبير بالمساعدات يلي ممكن أنها تصلنا، يمكن دول الخليجية، والدول الخليجية مشترطة إلى كمان بالدرجة الأولى نرجع بالسياسة ونزع سلاح حزب الله وكل هذه المواضيع، التغيير الجوهري للواقع السياسي اللبناني اليوم. يعني نحن عم نحكي عن عملية سنوات، لا بهيدا الوقت شو بده يصير بالنسحين؟
0: شوفي أولا قبل هيك بدنا تعويضات من إيران،
1: تعويضات من
0: ليش
1: إيران؟
0: بدنا نتكل على الدول الصديقة بس وهي إيران اللي تسببت بالحرب. أنا برأيي لازم دول الخليج وأمريكا والدول كلها اللي بتحب لبنان تساعدنا نحن بمجلس الأمن بمطالبة إيران بتعويضات للبنان عن تسبب بهذه الحرب. اليوم كمان عم نسجل كل الخسائر اللي جاية من إسرائيل، كمان إذا إسرائيل تسببت بخسائر بسبب هذه الحرب تشارك بهذا الموضوع، أو من يريد أن يدعم إسرائيل بهذا الموضوع بيساعدها بهالمساعدات. ولكن لبنان إيه؟ لبنان تكبد حرب لم يقم بها هو، من الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، مش هو اللي قام بها الحرب. حرب بين إسرائيل وإيران، استعملت حزب الله بلبنان، دمر نص لبنان وانهار الاقتصاد اللبناني جراء ذلك. فإذا إيران تتحمل مسؤولية. يعني إيه؟ إيران لازم اليوم نطالب، وأصدقائنا يلي بدون يساعدونا
1: اليوم في اجتماع لمجلس الأمن،
0: ليش مش ليش من مصريتهم هني بس، كمان من مصريات إيران لازم تكون هيدي. إيران لازم تعود دول الخليج اللي أصفت عليها، ولازم تعود لبنان اللي استعملته كمنصة لحربة، لأنه هيدي أكيد منا حرب تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة يعني اللي عمو فيها حزب الله، وأكد لنا هالشي بتصريحاته بمواقفه الواضحة والسياسية أنه لا يأبه بالدولة اللبنانية إلا عندما يحتاج تحميله ظهره وتقدم المساعدات للنازحين وغيره. اليوم الناس تعبت، أهل الجنوب استحقوها، لأنه بطل عم ينتقل من قرية موجودة على الحدود إلى منزل آخر موجود بالنبطية وموجود بالقرى جنوب الليطاني، أو حتى صار خايف من نقاط كان ينتقل لها بشمال الليطاني أن يطال التوغل والعدوان الإسرائيلي. بالتالي كلهم صاروا عم بيستحقوا انه الكلفة مباشرة، مش معروف كم سنة بدها تاخد.
1: انا هون سؤالي، ما بتتخوف من فوضى قد تنتج عن هذا التغير الديموغرافي المستجد؟
0: كل شيء محتمل. لذلك قبل ما يجي حدا يقول انا بدي طالبكم بحقوق ومكتسبات اكتر، بده يجي يقول انا كمان بدي شوف كيف بدي سيسر اموري كمجتمع لبناني اليوم كلنا سوا،
1: نرجع ننهض،
0: لأنه جنوب هو اللي بحاجة للاستثمارات الكبيرة.
1: أدي بتصمد الدولة بوجه هذا النزوح؟
0: لا، لكن الدولة إذا حزمت أمرها وتصرفت كدولة ما بعتقد في إشكالية،
1: ما في إشكالية بهذا،
0: تقدر تسيطر على الوضع وماليا تقدر تحصل على الدعم الكافي من كل اللي تسببوا بهيدي الحرب والنزوح بلبنان.
1: أنا بدي أتشكرك دولة الرئيس غسان حصباني على وجودك معنا في هذه الحلقة، على أمل اللقاء لاحقا في حلقات مقبلة. وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا أقل من ساعة من الوقت، بوعدكم ألتقى فيكم الأربعاء غدا بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر. خليكم معنا.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

هي للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام، مراقبة كل ما بدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول أمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشيء بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. أمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.

0: بكم. انتهت الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي انطلقت عصر اليوم في واشنطن على أن تستكمل غدا. وتمثل لبنان أو تمثل عفوا لبنان السفيرة ندى حميدي معوض وسفير سيمون كرم، بينما يمثل إسرائيل السفير يحئيل ليتر، ويحضر عن الجانب الأمريكي دانيال هولر ممثلا وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يغيب عن هذه الجولة. وقد أطلع الوفد اللبناني رئيس جوزيف عون على مجريات الجولة الرابعة من المفاوضات، وردا على إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، قال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى: هذا ما نسعى إليه. أضاف بعد انتهاء جلسة المفاوضات في واشنطن: هناك تفاؤل بشأن هذه المحادثات وهي تسير بشكل جيد.
1: ما فيش بعد حكي على وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار موجود لهلا، يعني ما بعرف شو وقف إطلاق النار. امبارح أعلنوا، أنتوا بتقولوا لي إذا موقف ولا لا. أول شيء رئيس ترامب ما حكي مع حزب الله، حكي مع السفير على رئيس ترامب.
0: وفي السياق، أوصى الجيش الإسرائيلي برفع مستوى تمثيل الوفد المفاوض مع لبنان بحسب ما ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية. رئيس الحكومة نواف سلام وفي تعليق على استئناف مفاوضات واشنطن قال: يبقى المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان، مكررا أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين. أضاف: كلما توحدت كل الجهود تحت سقف الدولة تكون طريقتنا فيها أقصر إلى إنهاء الاحتلال وعودة أهلنا في الجنوب إلى مدنهم وقراهم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: لا وجود لحزب الله اللبناني من دون إيران، وهو وكيل لها بشكل تام، وهو السبب وراء كل المعاناة الحالية في لبنان. أضاف: يمكن للحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية إبرام اتفاق سلام في أقرب وقت، وقد تلقينا اتصالات عبر حكومة لبنان ورئيس البرلمان نيابة عن حزب الله بأنه لن يهاجم إسرائيل ما لم تهاجم بيروت. ولفت إلى أن إيران تحاول عرقلة المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس موافقة واشنطن على معادلة جديدة بقصف إسرائيل الضاحية معقل حزب الله إذا هاجم الحزب شمالها، وقال حرفيا: إن المعادلة هي التعامل مع الضاحية كما يتم التعامل مع بلدات الشمال، مشيرا إلى أن واشنطن أيدت هذا المبدأ ونقلته إلى الحكومة اللبنانية، والأيام المقبلة اختبار لهذه السياسة الدفاعية. إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل لن تهاجم بيروت لكنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها، وأمريكا وافقت على ذلك. ولفتت إلى أن المفاوضات مع لبنان تسير بشكل جيد وتوجد توافقات، وأشارت إلى أن تعليمات ترامب يحتوى التصعيد في لبنان، وقوات أمريكية ستتولى تدريب الجيش اللبناني وتأهيله. في المقابل، قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود ماطي: إن معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال لا يمكن أن تمر، ومستمرون في استهداف المستوطنات ما دام العدو يصعد من عدوانه، كما قال قمطي. عون: لبنان دفع أثمنا باهظة جراء الحرب. مرسال العيلي.
2: على وقع جلسة التفاوض الرابعة في واشنطن، جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون التمسك بخيار التفاوض لأنه الأقل كلفة على البلد. وإذ أشار رئيس عون إلى التهجم الذي يطاله بسبب اعتماده مسار التفاوض، شدد على أن الحروب على مر التاريخ تنتهي بمنتصر ومنهزم أو بالتفاوض لحل النزاع، كما هو حال الحرب الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ودعا رئيس الجمهورية إلى عدم اعتبار التفاوض استسلاما أو تنازلا أو هزيمة، لأن القوة هي في تمتع المرء بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة بلده. وأبلغ الرئيس عون اتحاد نقابات المهن الحرة حرصه على السلم الأهلي وعلى منع الفتنة. وخلال استقبال وفدا من أهالي شهداء الجيش في أحداث عبرة، شرح رئيس الجمهورية موقفه من اقتراح قانون العفو، وأكد أنه لا يوافق على أي صيغة تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين والعسكريين، وأنه سيمارس صلاحياته الدستورية في كل ما يخص هذا الأمر. وشدد رئيس عون على أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت المواقف والظروف. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: هدنة مؤقتة حزب الله بين ضغوط واشنطن وحسابات طهران. ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: مع تبلغ الجهات الأمريكية المختصة عبر القنوات الدبلوماسية اللبنانية الرسمية إعلان حزب الله قبوله باقتراح الولايات المتحدة واستعداده للالتزام بعدم استهداف إسرائيل مقابل التزام مماثل بعدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، تتصاعد التساؤلات حول أسباب هذا التحول في موقف الحزب وما الذي دفعه إلى القبول بمثل هذا الطرح بعد التصعيد والمواجهة، وهل نحن أمام مرحلة جديدة فرضتها التطورات الميدانية وتراجع القدرات العسكرية، أم أن الأمر يدخل في إطار المناورة السياسية، وكيف سيترجم هذا التفاهم ميدانيا؟ الكاتب السياسي مكرم رباح أجاب من واشنطن على أسئلة لبنان الحر معتبرا أن طهران تحاول كسب المزيد من الوقت.
5: صحيح بأن القدرات العسكرية قد تراجعت وهو غير قادر على فتح جبهة كاملة، ولكن موضوع المسيرات كمان أدخلته بمواجهة منه أدى حزب الله، لأن موضوع المسيرات عم يعطي زريعة، عم يعطي قدرة للإسرائيلي أنه يوسع عملياته لتوصل لبيروت، وهناك خطة قدمها الجيش الإسرائيلي للوصول لحصار مدينة بيروت بحال استمر الحزب باستعمال هذه المسيرات اللي هي ما عندها قدرة تدميرية كبيرة، ولكن بتشكل نوع من إحراج كتير كبير الإسرائيلي اللي ما قادر يأمن ضياع أو القريات الشمالية الإسرائيلية. إيران وحزب الله بطبيعة الحال يكذبون ويماطلون، يحاولون أن يكسبوا الوقت من أجل أن يعيدوا لبنان إلى طاولة المفاوضات إن حصلت بإسلام أباد. ما يحصل الآن هو وقف إطلاق نار مرحلي فيما يتعلق بالعاصمة بيروت، ولكن للأسف الجنوب اللبناني يدمر والجنوب اللبناني ما في عودة له قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل.
4: وفي الانتظار يبقى وقف إطلاق النار مرحليا ورهن ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات واتصالات لتثبيته.
0: ومثلا اجتمعت الحكومة الإسرائيلية بحضور نتنياهو للبحث في تطورات على الحدود الشمالية مع لبنان، وقال نتنياهو يجري حاليا استقطاب أفضل العقول من أبناء إسرائيل لحل مشكلة المسيرات التي يطلقها حزب الله. أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصر حزب الله المختبئون في الحي المسيحي بسور ليسوا في مأمن، وأشار إلى أن قوات لواء غفعاتي عبرت الليطاني بسرعة وتعمل في بلدتي زوتر الشرقية والغربية. وفي وقت لاحق وصلت دوريات من الجيش اللبناني إلى الحارة المسيحية في مدينة سور، وبشرت في اتخاذ إجراءات أمنية واحترازية بعد التحذير الإسرائيلي للمنطقة، وتم نفي المزاعم بوجود عناصر لحزب الله في الحارة القديمة. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 جنود إسرائيليين باستهداف مسيرات في حادثين منفصلين في جنوب لبنان. ميدانيا أغار طيران الإسرائيلي على بلدة بيت يحون والغندوري وقعقاية الجسر وحريص وعيت الجبل وحدث ودير القانون، واستهدف قصف مدفعي الجرموق، وقصفت دبابة إسرائيلية متمركزة في البياضة بلدة بيوت السياد بعدد من القذائف في ظل تحليق للمسيرات في الأجواء، فيما رمت مروحيات إسرائيلية قنابل في أجواء بحر رأس الناقورة. ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة بالتزامن مع عمليات نسف متتالية وقصف مدفعية استهدف بلدة دبين ومحيطها، بالتزامن مع تقدم الجيش الإسرائيلي في اتجاه بلدة بلاط واستمرار التحليق. يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر الخميس جلسة في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المساجدات السياسية والأمنية والإنسانية. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات بيننا وبين إيران جارية بشكل مستمر، والتقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقفها كاذبة وغير صحيحة. أضاف: لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنني قلت لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. طلب مجلس الوزراء الكويتي إيران بالوقف الفوري دون شرط لاعتداءاتها وحملها المسؤولية الكاملة عنها. مجلس الوزراء السعودي دان واستنكر الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت الكويت. إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان المسارات الدبلوماسية بهدف خفض حدث التوترات والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. قال مدير وكالة الطاقة الذرية إن الكثير من الأنشطة النووية التي كانت تجري في إيران توقفت الآن، وهناك تغير جوهري في تقييم البرنامج النووي لأننا في حالة حرب ولأن البرنامج أصبح مستهدفا. أخيرا، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبة جديدة على صلة بإيران. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: ما بعد بعد قلعة الشقيف. اختار رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر مستشاره علي حمدان صحفيا إسرائيليا ليسلمه رسالة مفادها أن حزب الله يقبل بوقف إطلاق النار. الصحفي هو الإسرائيلي باراك رافيد في موقع أكسيوس ومراسل القناة 12 الإسرائيلية. هنا نسأل الممانعين، أليس ما قام به الرئيس بري هو التفاوض المباشر بعينه؟ وأكثر من ذلك، أليس تطبيعا؟ ولماذا يحق له ما لا يحق لغيره؟ قبل يومين ألم يسرب الرئيس بري أنه غير معني بالتفاوض المباشر وقال بالحرف الواحد ما حدا يحكيني فيه؟ وأكثر من ذلك، ماذا ذهب يفعل معاونه السياسي علي حسن خليل في قطر؟ كل ما في الأمر أن الرئيس بري يريد أن يزايد على رئيس الجمهورية فيوحي بأنه هو الذي يتولى التفاوض، هكذا يريد إمساك العصا من الوسط، ظاهرا يرفض التفاوض وضمنا يلهث وراء التفاوض. أليس هذا ما فعله في اتفاق 27 من تشرين الثاني من العام 2024 حين وافق على اتفاق هوكشتاين ثم حاول التنصل منه؟ في حقيقة الأمر أن الرئيس نبيه بري لا يوافق بل يرضخ، والسبب في ذلك يعود إلى القوة أو باللغة الدارجة إلى السحسوح. فلولا السحسوح لما كان رئيس حركة أمل وافق على ما وافق عليه. وجاء هذا السحسوح خصوصا بعد سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف، ولم تكتفي بذلك بل كأنها تريد أن تقول ما بعد بعد قلعة شقيف.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.